0: فيلوسوفيا.
1: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
0: فيلوسوفيا مع هشام المسعودي.
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى على أمواج إذاعة تونس الثقافية في برنامج فيلوسوفيا الذي ينشطه ويقدمه هشام المسعودي. مرحبا بكم، لأننا كل أسبوع نحاول أن نقدم لكم أحسن ما لدينا، ونقدم لكم أساسا من خيرة المفكرين والمتفلسفين التونسيين. نذكر دائما بالمبدأ الأساسي لهذا البرنامج، هو أنه برنامج لا يحتصر على الفلسفة فحسب، بل يفتح أبواب الفلسفة إلى مجالات أخرى مثل الأدب، الفكر، الفن، الإبداع، المسرح وغيره من المجالات الأخرى. هدفنا الأساسي هو كذلك هو أن لا نرذل المسائل، أن لا نبسطها إلى حد أن تصبح ساذجة وفي متناول الجميع، بل وجب علينا أن نترك لرونق الفلسفة ولرونق الفكر مكانته، ونجعل من المحتوى الذي نقدمه محتوى رائقا بأذن المستمع الذي يستمع إليه. هذا الأسبوع في إطار انفتاحنا على مجالات أخرى دائما، لكن بارتباطنا العميق بالفلسفة، هذا الأسبوع سأستضيف بالفعل ضيفا مبجلا، مبجلا لأنه أولا صديق لي، وثم لأنه كذلك مبدع في مجاله. ضيفنا هو الأستاذ والناس الحفيان. الأستاذ والناس الحفيان، وسأقدمه تقديما لا يليق به أكيدا، لأن مجال تدخله هو دائما أوسع مما سأقوله، هو أستاذ تعليم عالي في اللغة والأدب والحضارة الروسية بالمعهد العالي للغات. هو ابن المعهد العالي للغات، إذ أنه درس في معهد بورقيبة للغات الحية، ثم بعد ذلك أصبح أستاذا في نفس المعهد، ثم بعد ذلك أصبح مديرا، والآن هو رئيس مخبر مشع يقيم الندوات والتظاهرات العلمية تقريبا في كل المجالات. الأستاذ ونس الحفيان هو كذلك مترجم من اللغة العربية إلى اللغة الروسية ومن اللغة الروسية إلى العربية، وهو تقريبا لا يوجد إنسان هنا أو طالب في المعهد، طالب درس الروسية لا يعرف الأستاذ ونس الحفيان، أولا لعلمه، ثم ثانيا لدماثة أخلاقه ولعلو أخلاقه. الشيء الثالث بالنسبة للأستاذ ونس الحفيان هو أنه أيضا ناشط في المجتمع المدني كما يقال، فهو الكاتب العام لجمعية الصداقة الروسية التونسية أو التونسية الروسية، يعني أنه زيادة على اهتمامه بالأدب واهتمامه بالتدريس واهتمامه بالحضارة الروسية وإشرافه على العديد من الأطروحات الدكتوراه وأطروحات الماجستير في هذا المجال، فهو في نفس الوقت ما زال يربط علاقة مع روسيا، علاقة حميمية مع الجامعات الروسية، وعلاقة حميمية مع الذين تخرجوا من روسيا في ذلك الوقت، وهو إلى حد الآن يحاول جمعهم ويحاول إثراء الفكر انطلاقا منهم. أستاذ والناس الحفيان، شرف لنا وشرف لبرنامج فيلوسوفيا أن يستضيفك ويقول لك مرحبا وأهلا وسهلا بك.
2: شكرا أستاذ هشام، وشكرا لبرنامجك الذي مثل ما تفضلت الآن وذكرت بخطوطه العريضة والتمشي لهذا البرنامج، فهو برنامج ممتاز ويرتقي إلى درجة العمل الفني الكبير. كما أشكرك على الدعوة وعلى الاهتمام بالأدب الروسي، بالفكر الروسي، الذي أعتقد أنه هناك، لا أقول تقصير، ولكن هناك نقص كبير في تونس في بالنسبة للمثقفين وبالنسبة حتى للشباب والتلاميذ والطلبة في معرفة أو التعرف على الأدب الروسي، على الفكر الروسي. أقول هذا لأن أعتقد أن الأدب الروسي يتميز بالإضافة إلى كونه عمل ممتاز، عمل فني، هو يحمل فكرا ويحمل يعني تصور للعالم لذلك نجد أن هذا الأدب منذ ولادته يمكن أن نقول اكتسب العالمية.
1: صحيح.
2: اكتسب العالمية والكونية نظرا لما يحمله من أفكار وما يطرحه من يعني مسائل ومبادئ تهم الإنسانية كافة.
1: سنتحدث عن هذه المجالات واحد بعد الآخر، لكن أردت أستاذ ونس الحفي أن أتحدث عنك بعض الشيء، لأنك بالفعل أسهمت بطريقة جادة في إشعاع هذا الفكر الروسي في تونس، وأنت الآن حسب ما أتذكر أنك ستحال على التقاعد في آخر السنة، فهذا البرنامج أريده أن يكون بالفعل احتفاء بك واحتفاء بمسيرتك العلمية الزخمة التي أثرت بالفعل بطريقة أساسية. فلذلك أستاذ ونس الحفيان بالفعل وأقول ذلك من أعماق القلب مرحبا بك، ولا وجود لشخص آخر، أكيد هناك أخصائيين في اللغة والأداب الروسية، بس لا وجود لشخص آخر يمكنه أن يعطينا زبدة هذا الفكر وزبدة هذا الأدب، لأننا كما تعتقد، وهنا ينطلق سؤالي الأول أستاذ والناس، ترتبط عادة فكرة الإنسان العامي أن الاتحاد السوفيتي أو روسيا هي أساسا يرتبط مجالها بالسياسة، القطب الآخر المضاد للنزعة الأمريكية، فدائما هذا الجانب السياسي يخفي عنا الجانب الإبداعي ويخفي عنا الجانب الفكري. فهل لك أستاذ أن تقدم لنا بصفة عامة تاريخية أو حسب الأفكار التي دافع عليها الأدب والفكر الروسي أهمية الفكر الأدب الروسي؟ نعرف أسماء كبيرة مثل دوستويفسكي ودولستوي وغيرهم، لكن هناك الأدب الروسي أعمق من ذلك بكثير، وهو له باع في أصلا في تأثيره على الأدب العالمي. فهل لك أن تقدم للمستمع بصفة عامة ومدى علاقة هذا الأدب بالفكر؟ وهذا هو المهم، لأن الأدب كحكايات تروى هو شيء، لكن الأدب ك مظلة تحتوي على أو تحتوي داخلها أو تحتها الأفكار الكبرى والأفكار التحررية الكبرى فهو شيء آخر. تفضل أستاذ.
2: شكرا صديقي هشام، لقد فاجأتني حقا بما تفضلت به في اتجاهي يعني، وفي الحقيقة أعتقد أنه من نهاية السبعينات تعرفت طبعا شيئا فشيئا على حياة الروسية والأدب الروسي والفكر الروسي، ومثل ما قلت يمكن المطلع والمثقف التونسي عندما تسأله على روسيا ولا الاتحاد السوفيتي فالأدب دوستويفسكي تولستوي ربما غوركي إلى غيرك، لكن مثل ما قلت أنت هذا لا يعني أن هذه الأعلام فقط، هناك أدباء آخرين، هناك فلاسفة آخرين، هناك أيضا من زار حتى من زار تونس وكتب على تونس من الأدباء سنتعرض لهم ربما لاحقا. إذا كرونولوجيا إذا كان نرجع إلى الأدب الروسي فنجد أن في القرن الحادي عشر كانت أول يعني أو ما تبادر ما وصل إلينا مكتوبا وهو في نوعا أدبي هو ما يسمى باللغة الروسية سأقولها ثم أترجمها سلوفا بالكو إيغرفي، هي يعني ملحمة حملة إيغور، وهي تذكر يعني بأمجاد الروس في تلك الفترة وبحملة يعني حرب في الحرب التي قاموا بها بصورة أدبية. ثم هناك انخفض ذلك في العصور الوسطى، ما نعرفه الغزو التتاري المغولي تقريبا 3 أو 4 قرون، ثم بعد ذلك المهم هو أنه من بداية من القرن 18 ظهر الأدب الروسي من جديد مع بوشكين الشاعر المعروف بوشكين، مع ليرمونتوف، مع تولستوي، مع غوغول، مع تشيكوف، مع دوستويفسكي إلى غير ذلك. لكن هذا مثل ما قلت لا يخفي أن هناك أدباء آخرين موجودين يعني وكتبوا الفكرة. إذا تحدثنا عن الأدب الروسي هو يتميز مثل ما أشرت إلى ذلك في البداية من أنه أدب يحمل فكرا أنه أدب يحمل مبادئ. لذلك ربما الآن عندما نسأل عن الروسي فيبدو من الوهلة الأولى كأن الروس متخرجين من مدرسة واحدة، كأنه كل الشعب درس في مدرسة واحدة يفكر ربما بنفس الطريقة، لكن هذا لا، هذا تفسيره أن الأدب، أن الروس يقرؤون كثيرا عن أدابهم، يطلعون كثيرا، ربما حتى في برنامج تعليمية يعني يمر بكل الأدب الروسي كل ما كتب. وأنا أذكر حتى في فترة وجودي في الاتحاد السوفيتي كنت عندما أسافر في المترو تجد كل الركاب تقريبا 80% لا أبالغ في يده كتاب ويقرأ. طوى الآن ربما تغيرت الأمور، أصبحت وسائط أخرى للمعرفة للتعلم كل شيء، الجاجات هذوما وكل، لكن نفس الشيء. أنا أخيرا كنت في موسكو ورأيت أيضا أن الناس كل فيها
1: ممكن يقرؤون، فلهم ولع
2: بالأدب. لذلك من مبادئ مثل الوطن الأم، هذه فكرة يعني روسية عند غوركي وخليخول، عنده كتاب الأم مات، فيعني الوطن هو فكرة الوطن.
1: لو سمحت أستاذ والناس يعني كما وأنا متفق معك تماما، لأنه أكيد تولستوي عمالقة الأدب الروسي مثل تولستوي وبوشكين ودوستويفسكي لم يأتوا من عدم هكذا، بل هما متأصلون داخل تاريخ وداخل أدب استقر، ونوعية من الأدب استقرت خلال قرون. وأنت هنا أحلت إلى ملحمة إيغور وممكن بعدها، فعبقرية دوستويفسكي وعبقرية تولستوي هي ليست عبقرية انطلقت من فراغ، بل انطلقت أكيد كما قلتم أنتم من أكيد من تاريخانية أسست لهذا الأدب وأسست لعمقه. وهذا يعني ممكن أن انتباهنا أو اهتمامنا بهؤلاء الأدباء الكبار، وأكيد هم كبار، لا يجب أن يخفي عنا أن الأدب الروسي له جذور مرتبطة بتاريخ هذا الشعب، وكما حلتم أنتم من القرن الحادي عشر ممكن حتى إلى ما قبل الحادي عشر. فلذلك وجب ممكن على الدارسين الآن أن لا ينظروا إلى هؤلاء الأعلام فحسب، بل هؤلاء الأعلام كأنما هم مواصلة إلى أعمال سبقتهم وإلى أعمال أسست لأعمالهم هم ولرواياتهم هم.
2: فعلا فعلا سبق هؤلاء يعني الأعلام الكبيرة فكر الروسي في الفلسفة مثلا، فلاسفة الروس في القرن السابع عشر، هناك حتى سياسيين نعرف أن مدينة لينينغراد أو ما يسمى الآن، رجعت للتسمية القديمة، بطرسبورغ، هي من أسسها بيوتر الأول، والذي كان مطلعا بشكل كبير على الثقافة الغربية.
1: صحيح.
2: من ثقافة في معناها
1: تنويرية.
2: معنى تنويرية، وفي المعنى الواسع الشامل من يعني بناء، من هندسة، من بناء، من كيفية إدارة مثلا الاقتصاد، الزراعة، كل شيء. لذلك هو كان يقول أن بيتربورغ هي نافذة تفتح لروسيا على الغرب.
1: على الغرب.
2: ثم نفس الشيء، وكان اطلاع كبير على الأدب وخاصة الألماني، خاصة الألماني، لروسيا كانت لها علاقة كبيرة
1: بالألماني،
2: ثم الفرنسي، وهذا أسس إلى أو هيئة لظهور أعلام مثل الذين ذكرت. كذلك يمكن أن نقول أن الظروف السياسية القيصرية والفترة الإقطاعية، وأننا لا يجب أن ننكر أن روسيا مرت بفترة يعني صعبة على الروس في النظام الإقطاعي، كان يملكون يعني الأراضي والسلطة والكل، عدد صغير، في حين أن عامة الناس يعيشون عيشة، ممكن نقول عيشة ضنكة يعني. فهذا خلى أو جعل من له فكر نير يهتم بالموضوع، ولذلك نجد أن تقريبا الكتاب الكل هم كانوا تعرضوا إلى النفي، مثلا بوشكين نعم، أو ساندوا السياسيين الذين يعارضون القيصر. فبوشكين مثلا كتب قصيدة في مساندة حركة الديسمبرية، الحركة اللي عملت احتجاج على القيصر، وجراء ذلك هو نفي 4 سنوات، تم نفيه في القوقاز. وكانت الأربع سنوات هذه شوف يعني مثل ما يقول ربما ضارة نافعة، أثرت يعني كتاباته وتعرف فيها على الشرق، وأصبح تقريبا دوستويفسكي يقول أن بوشكن هو من عرف الشرق والإسلام، وذكر حتى أن الإسلام هو دين عالمي وليس دين يعني لشعوب العالم.
1: ما يهم هو أن أنكم تقولون أن بطرسبرغ قيصر بطرس هو كان داعيا إلى فلسفة الأنوار، ونحن نادر ما نتعرض إلى هذه الحقبة التنويرية من تاريخ روسيا، لأننا لا نعرف إلا الماركسية اللينينية، أنما كل فلسفة ليست ماركسية لينينية أصبحت فلسفة رجعية ولا تستحق حتى الدراسة. فكأنما الماركسية جاءت وحجبت بعض الشيء. هذا لا يعني أن الماركسية خطأ أو أنها مدانة، يعني أنها حجبت عنا جانبا آخر من الفكر الروسي، ألا وهو أن روسيا مرت بمرحلة تنويرية كبرى فتحت أبوابها على مصراعيها إلى الفكر التنويري الأوروبي الذي يؤمن بالعقل والذي يؤمن بالحداثة والذي يؤمن والذي أتى لنا بكل مقولات العقل وتطبيق العقل. فكأنما وهذا ما تذكروننا به، كأنما تذكروننا أن روسيا ليست الماركسية اللينينية فحسب، بل هي روسيا كذلك فترة تنويرية وانفتاح كبير على الحضارة الأوروبية وغيرها، وهذا مهم جدا ووجب. وهنا ملاحظات إلى طلابنا وإلى كل من يهتمون بهذا الأمر أن يتعرضوا إلى هذه الحقبة التي وقع نسيانها، خاصة في عهد ستالين أصبح كل حديث على ما ليس ماركسيا لينينيا أصبح شيئا رجعيا ولا يستحق النظر فيه. فممكن العودة إلى هذه الفلسفة؟
2: طبعا متفق معك تماما في هذه الملاحظة، وحتى تاريخيا فالفترة الذهبية للأدب الروسي، للفلسفة الروسية، للفكر الروسي هي ما سبق الماركسية،
1: ما سبق الثورة،
2: ما سبق الثورة البولشيفية. هي طبعا هناك كانوا فلاسفة عظام، كانوا حتى في الموسيقى الإبداعات الفنية في الموسيقى تشايكوفسكي مثلا، في الفلاسفة كانت يعني في الفترة السابقة. الفترة الماركسية طبعا إذا طغت سياسة على الفكر يصبح موجه، طبعا روسيا مرت، الأدب الروسي مر بالرومانسية ثم إلى واقعية ثم ما يسمى بالواقعية الاشتراكية التي بدأت مع الثورة وروادها ماكسيم غوركي. ماكسيم غوركي طبعا، أستروفسكي الذي، ثم أن هؤلاء الأدباء كانوا ربما عن حسن نية، ربما كانوا يثقون في ذلك ويعتقدون في ذلك أنهم كانوا يريدون أن يساهموا في بناء إنسان جديد، في بناء الفكر الجديد، الإنسان الجديد، الإنسان يعني الاشتراكي، نموذج الإنسان السوفيتي. وأنتجوا طبعا بالرغم من الطابع السياسي ماكسيم غوركي وإنتاجه وخاصة رواية الأم، لكن لا ننفي أن لها جانب يعني جانب واقعي، جانب إبداعي كبير جدا،
1: لكن الجانب الإبداعي ظل ما زال ممكنا مع غوركي.
2: طبعا طبعا مع غوركي ومع آخرين أيضا، مع شعراء، مع آخرين أيضا. ثم الفترة ذيك أيضا ظهر هناك أدباء من لم يكونوا موافقين على هذا التوجه. مثلا أذكر وأنا أشرت قبل ذلك إلى هناك أدباء من زاروا تونس وكتبوا على تونس. إيفان بونين هو متحصل على نوبل للأداب وهاجر من روسيا.
1: نذكر المستمعين باسمه
2: إيفان بونين.
1: إيفان بونين.
2: إيفان بونين هذا هو عاش في فرنسا.
1: عاش في فرنسا.
2: هو طبعا روسي، كتب بالروسية، تحصل على جائزة نوبل للأداب، هاجر، كان ضد الثورة، هاجر إلى فرنسا وزار تونس من يعني في رحلة من فرنسا،
1: وظل يكتب باللغة الروسية،
2: ظل يكتب بالروسية طبعا. وكذلك أندري بيلوف.
1: أندري بيلوف نفس الشيء، زاد ضد الثورة.
2: هو أندري بيلوف لم يكن يعني في معارضته مثل إيفان بونين، لكن زار تونس وكتب على حتى على مدينة قيروان والجنوب التونسي. فيعرف يعني.
1: وكتبه هل هي كتب مترجمة الآن؟ هل يمكن للقارئ أن
2: باللغة لم لا أذكر أن هناك ترجمتها للعربية، لكن حتى في
1: اللغة الفرنسية موجودة،
2: في اللغة الفرنسية موجودة، وحتى في تدريسنا في المعهد العالي للغات بتونس الذي تشرفون على إدارته في برنامج الأدب الروسي، هناك زملاء من يدرسون الأدب ويهتمون بصفة خاصة بالأدباء الرحالة ما يسمى الذين زاروا تونس. طبعا
1: هاجروا من روسيا،
2: هناك من هاجر واستقر في تونس، وهناك من زار تونس في رحلة فقط وكتب على ذلك.
1: الأستاذ لو سمحت ملاحظة، وأنا أتعلم منكم هنا لأنني بالفعل أنا جاهل
2: بتاريخ.
1: لا لا أنا بالفعل، لا والله بالفعل صدقا، يعني لاحظت في الصين أخيرا لما زرت الصين وفي علاقتي مع الصينيين كما تعرف، لاحظت أنهم لم يرموا بهذا الإرث الماركسي الليني، بل ظلوا محافظين عنه، لكن هناك عودة مكثفة إلى تراثهم القديم مثل كونفوشيوس وغيرهم من الأدباء، فهم لهم ويدفعون مالا كبيرا لكي لإعادة إحياء هذا التراث الصيني العميق. فهل هناك شيء يشابهه في روسيا الآن؟ هل هناك عودة وإعادة إحياء إلى هذه الجوانب المضيئة في الفكر الروسي القديم؟ كونفوشيوس هو عاش في نفس الوقت مع أفلاطون وأرسطو، وإعادة أحياء ومعاهد كونفوشيوس في كل مكان وإعادة ترجمة أعماله، فهل هناك في روسيا نفس الشيء؟ هل هناك عودة أو إعادة أحياء إلى التراث الروسي القديم؟
2: هناك فرق طبعا بين روسيا والصين، مثل ما ذكرتم أن الصين تاريخ ضارب في القدم يعني أكثر بكثير من روسيا. روسيا في القرن العاشر عندما اتحدت القبائل السلافية وكونت ما يسمى بروسيا كييف، العاصمة كييف، ثم بعد ذلك كونوا الإمارات الروسية ودولة روسيا التي نعرفها الآن. لكن رغم أن هذا الفرق، فروسيا منذ البداية أنا أتصور أن هناك تشبث كثير بالانتماء موجود في
1: هذا ما لاحظته.
2: نعم موجود كثير تشبث بالانتماء،
1: الشعب الروسي العظيم،
2: الشعب بيحسوا بك، لذلك هناك نخوة. إشكالية كبيرة بين يقول القائل، هناك العامة يعني من الناس يقول تي روسيا، اسمح لي أنا بشقولها بالواحد، أنه روسيا تي مو تسيب الأمور وكهو اقتصاديا الغرب هارب بها كما يقولوا، بعيد عليها الغرب وكذا وكذا وكذا، لكن الجانب الآخر، جانب الفكر، جانب الإنساني، روسيا تعتقد هي في نفس المستوى وتفوق أيضا الفكر الآخر. أنت ولو نذكر هنا سياسيا بوتين في خطابه والذي في بداية الحرب الروسية الأوكرانية، أنا سمعت الخطاب باللغة الروسية بخطاب بوتين، هو اعتمد تقريبا 70% من مبررات الهجوم على أوكرانيا شيء جانب فكري ثقافي.
1: صحيح.
2: هو قال أن رجع للتاريخ، أنت سألتني هل هناك عودة إلى التاريخ، عودة في حرب يعني أكثر بالطريقة دي، أنه طبعا أنه قال هذه فكرنا، هذه ثقافتنا، هذه أرضنا، هذا روسيين يعيشون في هذه الأماكن، منعت عنهم اللغة الروسية، منعت عنهم الثقافة الروسية، منعت كذا كذا كذا، طبعا سياسية هي طبعا هو جانب سياسي
1: الجانب الثقافي،
2: لكن الجانب الثقافي أنا حتى في أذكر في درس مدرسوها معا نحن في ماجستير التواصل بين الثقافات، بينت للطلبة في وقتها طبعا كيف أن الثقافة مهمة جدا. صح. والثقافة قد تكون في بعض الأحيان أنه حرب كبيرة جدا بمبررات يعني ثقافية، أسباب ثقافية
1: لغوية
2: نعم
1: نعم. ومهم جدا أن الشخصية الروسية أو الحضارة الروسية هي ليست خطابا سياسيا، بل هي واقع ثقافي وواقع معاش. وأنا زرت روسيا كما تعرفون، وتلاحظوا حتى في تصرفات الشخص الروسي، لكن هذه التصرفات هي منبثقة من إرث ثقافي وإرث حضاري. فلذلك أنا كنت ألح دائما في نقاشاتي معك ومع أساتذة اللغة الروسية أنه وجب أن نعود ما قبل الماركسية، تعود أن نقفز قفزة ما وراء الماركسية اللي نرى ما حجبته هذه النظرية بالرغم من عظمها وبالرغم من احترامي الشديد لهذا الفكر كما قلت الذي يريد أن يؤسس إلى عدل وإلى مساواة، بل أن نعود إلى ما قبل ونحاول أن نرى عمق هذه الثقافة ليس عبر دوستويفسكي وتولستوي بل عبر دراسات ممكن في الحكايات في الروايات الروسية. أنا أعرف بروب مثلا، أعتقد بروب ذهب إلى القصص الروسي وأخذ تقريبا 60 قصة وأراد أن يبحث عن هيكل لعام لكل هذه الأقاصيص الحكايات التي تسرد. فهناك أعمال كثيرة، أكيد أننا لو فتحنا أعيننا إلى هذا العمق التاريخي الكبير لوجدنا ثراء لهذه الثقافة. أستاذ والناس قبل أن نعود إلى، وسأترك لك الكلمة بعد هذا الفصل الغنائي لكي نروح على المستمعين بعض الشيء، فنستمع إلى أغنية من اختيارك ثم نعود بعد هذه الأغنية لأترك لك للحديث في هذا المجال.

زهرة عمري يا الصمرة، من اللي نورت ليالي يا زهرة عمري يا الصمرة، من اللي نورت ليالي كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعيناي، ونحلف لو نمشي على الجمرة حبك يهدي.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تبل بين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تبل بين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية ولو ما كنت نخاف من الله نقول حب

0: مرحبا بكم مستمعين الكرام، أرجو أن يكون قد عجبكم هذا الفاصل الغنائي الذي هو من اختيار ضيفنا العزيز الكريم. شكرا أستاذ. أردت أن تعلق بعض الشيء قبل الفاصل؟
1: نعم، أردت أن أشير إلى أنك يعني أثرت نقطة مهمة جدا، وهي بالإضافة إلى الأعمال الفنية الكبيرة الترجمت إلى تقريبا العديد من اللغات العالمية، هناك أيضا ما سميته أنت البحث في الأمثال، ربما صح. في الحكايات. أريد أن أقول فقط أن تولستوي، الناس تعرف اللي تولستوي يعني هو الحرب والسلم، أنا كارينينا، الأداب هذه المعروفة، الأعمال المعروفة. فتولستوي له مجموعة قصصية للأطفال، مجموعة كبيرة، واستوحاها أو مش اقتبسها، أخذ فكرتها يعني من الشرق. تولستوي درس اللغة العربية في قازان وعمره 10 سنوات تقريبا، درس اللغة العربية وأعتقد الفارسية أو التركية، أعتقد الفارسية، العربية والفارسية، واطلع على ألف ليلة وليلة، اطلع على حكايات شرقية كبيرة، اطلع على كذا، واقتبس منها حكاية صغيرة. هناك يعني مجموعة من القصص الصغيرة التي اقتبسها تولستوي عن الشرق، كان يعرف الشرق يعني بطريقة.
0: هل لك عنوان أن هذه القصة أم
1: لا؟ هي مجموعة هي مجموعة قصص تولستوي التي هي قصص صغيرة، يمكن تكون صفحة ونصف، يمكن تكون صفحتين، يعني قصص صغيرة. وعلى فكرة
0: ممكن سهل ترجمتها، ممكن اقترح على
1: طبعا
0: اقترح على بيت الترجمة،
1: يمكن حتى يعني طلبة ماجستير مثلا تحت إشراف يعني أستاذ يترجمونها. هي قصص، هي ليست صعبة، ليست طويلة، لأن يعني ما تعرف الترجمة تصعب عندما تكون يعني طول القصة، طول العمل، لكن هذه في صفحتين، في 3 صفحات.
0: ونحن
1: يعني
0: في المعهد العالي للغات
1: ممكن يكون برنامج
0: نلتزم
1: يمكن أن يكون
0: بنشرها
1: ويمكن أن يكون مشروع للعمل هذا. فإذا هناك علاقة كبيرة بين الواقع الروسي وخاصة العالم الشرقي. هناك مفكر أستاذ أدب، هو أستاذ أدب ومختص في الثقافة، يقول أن قدر روسيا أن تكون جسرا بين الشرق والغرب. فتاريخ روسيا اللي سألتني عليه وقلت قبل معنا الماركسية والقانونية، طبعا هناك تاريخ كبير. التاريخ هذا هو مزيج من انفتاح اللي قلنا عليه في القرن الثامن عشر، وخاصة مع تأسيس مدينة بيتربورغ وبطرس وغير ذلك، وأن إيكاترينا الإمبراطورة إيكاترينا اللي كانت لها مثلا على فكرة إيكاترينا هي أمرت أول أريتي قرار بتدريس اللغة العربية في قزان 1725.
0: ليه أستاذ والناس سنعود إلى هذا العلاقة روسيا بالشرق؟ لا، لأنه مهم جدا أن نعرف أننا ننتمي إلى هذا الشرق الذي هو روسيا، وروسيا تنتمي إلينا، نحن داخل نفس الكوكب الحضاري. وعلى المستمعين أن يعرفوا، على التونسيين أن يعرفوا أننا علاقتنا مع روسيا ليست علاقة مع خارج ما هو نحن، بل هي علاقة الذات مع نفسها. فهناك جوانب من الفكر الشرقي، من الفكر الروسي، تعيد وتكرر هذا الفكر الشرقي الذي ننتمي إليه، وهذا ما سنعود إليه.
1: نعم، تذكرت المفكر هو ديمتري ليخاتشوف، توفي يعني 2015-2015 ربما، يعني معاصر هو، ويفسر ويحاصل يعني علاقة روسيا بالعالم الخارجي. يقول هي لا يمكن أن تكون روسيا أخرى، هي جسر بين الشرق والغرب. الشرق قربها، الشرق يعني العامل الجغرافي أولا، العامل الديني. لا، نحن نعرف أن القوقاز التي لها علاقة كبيرة بروسيا، وكانت يعني طول قرون جمهورية القوقاز والجمهوريات الإسلامية مثل أوزبكستان، كازاخستان أو أذربيجان وداغستان مثلا، تتارستان، هذه الجمهوريات كلها هي تدين بالإسلام.
0: صح.
1: ف الروس يعرفون الإسلام عن قرب.
0: عن قرب.
1: يعرفون الدين الإسلامي عن قرب. لا أفاجئكم عندما أقول أن تقريبا رسميا حوالي 25 مليون مسلم في روسيا اليوم. دون هذا دون سكان الجمهورية اللي ذكرتها.
0: الجمهورية
1: اللي يعني روس ربما يكون خلية أصلا تتار وأسلم كذا. لم. فإذا وأيضا انفتاح على الغرب. هذه روسيا.
0: لو سمحت أستاذ والناس أردت قبل أن نغلق ملف العمق الحضاري للفكر الروسي أو الحضارة الروسية عموما أردت أن أذكر أن دراسة الحضارة الروسية لا يجب أن يقتصر على الأدباء الكبار وعلى المفكرين الكبار بل كما قلتم على الحكايات الأنثروبولوجيا ما همها
1: نعم.
0: همها أن تدرس هكذه الحكايات البسيطة المعاش اليومي للروسي القديم أو للروسي في العصر الوسيط أو للروسي في العهد التنوير لنرى وممكن إعادة إحياء ذلك وإدخالها إلى جامعاتنا لكي نعرف أننا أن الروسيين ليسوا وحيدون في عالمهم وحضارتهم ليست منغلقة على ذاتها ولا نحن وحيدون في هذا العالم بل هناك تشابه وهناك إمكانية حوار عميقة. فأن نقول الحضارة الروسية لا يعني أن نقول المفكرين الكبار المعروفين بل كذلك الحضارة الروسية المعاشة في حياة الروسي اليومي. وهنا لو سمحت أريد أن أقول كلمة هكا عابرة، لماذا لا الإذاعة التونسية إذاعتنا التونسية لماذا لا تفتح برنامج مثلا في إطار RTCE برنامجا إلى اللغة الروسية كما برامج للغة الإسبانية كما برنامج للغة الإنجليزية أو برنامج آخر للغة الإيطالية، لماذا لا تفتح برنامج للغة الروسية خاصة وأن الكثير من التونسيين درسوا في روسيا وما زالت كما قلتم هناك جمعية الصداقة الروسية التونسية وأنا أعرف على الأقل حوالي الكثير من الذين درسوا في روسيا وما زالوا يحملون هذا العشق إلى الفكر الروسي. فممكن برنامج إذاعي أسبوعي ممكن يعاود أن يعيد هذا الزخم الذي عاشته تونس في سنة 80 و70 حيث كان كل المهندسين التونسيين هم آتين من روسيا، كل المتفلسفين هم يتفلسفون عن طريق المفكرين الروسيين، فكانت روسيا هي مركز العالم. خاصة لما كنت أذكر جيدا لما كنت في الجامعة التونسية كان تقريبا ما ندرسه أساسا يا إما آتي من روسيا أو متشعب بعض التشعبات عن التفكير الروسي. فكل هذا الرونق كل هذا البريق الذي كانت تتمتع به الفكر الروسي في تونس وكأنه آفل بدأ يأفل وضرورة إعادته من جديد هو ذو أهمية قصوى حسب رأيي.
1: وأنا متفق معك يعني اتفاق كامل وأضيف أن بقدر نظر على أن هناك جالية كبيرة روسية في تونس، هناك اهتمام متعرف الجالية نشطة جدا، الروس هم بطبعهم نشيطين جدا في الأمور الثقافية كذلك تونس المطروح عليها الآن هي الفوديفيرسيفي يعني أنها
0: تعدد
1: وتكون بطريقة متعددة ومختلفة، الشركات مصادر المعرفة مصادر التعلم مصادر كذا، نحن نتحدث على التواصل بين ثقافات
0: سبعين.
1: لم نقل تواصل بين ثقافتين قلنا تواصل بين ثقافات. تونس المطروح عليها أيضا صحيح أنه هو شيء كبير ويحترمون عنه يحترموننا على ذلك

0: كذا ولا تتعرف على كذا،
1: صحيح
0: فهو في حدات اختيار.
1: صحيح
0: بالرغم بالرغم تقديرنا وإلى عملية الترجمة بصفة عمل الترجمة
1: اها
0: بصفة عامة،
1: اها
0: لكن هو تقريبا هو اختيار.
1: اوكي
0: لأن احنا مثلا في تونس الأدب الروسي المثقفون اطلعوا عليه، رقم عدد كبير من التوانسة يعرفوه. أنا ربما بحكم مهنتي في تدريس اللغة الروسية، فعندما ألتقي بناس مثقفين مثل سيادتك أو ناس آخرين أساتذة زملاء، فيقول لك دوستويفسكي تولستوي كذا كذا، فيعرفون هذا. لكن هذا ما اختار الفرنسيون أن يترجموا لنا،
1: جميل جميل جدا.
0: وتركوا وربما الشيء الذي نبحث عنه نحن والذي تحدثت عنه أنت، الذي يجب أن ننقب عنه ونرفع عنه الغبار هذا الفعلي، هو نحن نحب نعرف شيء ربما، وخاصة في الأدب المعاصر وبعد الماركسية وبعد الواحد. فالغربيين في بصفة عامة هم اختاروا الآداب أو الأعمال التي طبعا تتماشى مع موقفهم
1: مع موقف
0: السياسي،
1: السياسي.
0: واهتموا كثيرا حتى في توزيع الجوائز النوبل والجوائز الكبيرة، اختاروا كثيرا ما اختاروا أو الأدباء الذين يعارضون الفكر كذا. فنجد مثلا باسترناك، نجد سولجينيتسن الذين ألهوه تقريبا سولجينيتسن، لأنه يعني نقد كثيرا النظام، نجد أن بولغاكوف، نجد مثلا العادي ويوسف برودسكي، هذم كلهم
1: لأنهم
0: اهتموا بهم كثيرا الغرب لأنهم هم يتماشون مع
1: أستاذ الناس. وكأنك تقول لي أن وهذه نظرية الاستشراق عند إدوارد سعيد، وكأنما الغرب هو يفرض علينا ما نختاره من حضارات الشرق القديمة أو الأخرى، كأنما هو الذي قدم لنا على طبق
0: طبعا.
1: من الذهب، طبق لنا تقدم لنا تولستوي وغيره والمفكرين الجدد، وكأنما هؤلاء يمكن تطبيعهم. أم لكن هناك جانب آخر من الفكر الشرقي الروسي أكيد لا أعرفه أنا، هو يستعصي على الفكر الغربي، ولذلك الغرب لا يرى فيه شرفا لتقديمه. كأنك تقول لي الآن وجب على المفكرين التونسيين أو المفكرين العرب عموما أن ينتقوا من تلك الحضارة، وهي متاحة أمامهم داخل اللغة التي يجب أن يتعلمونها، متاحة إليهم، ويجب أن يختاروا اختيارات لا تتماشى ضرورة مع اختيارات الغرب، بل اختيارات هي تنبع من لدنهم، وهذه مهمة أساسية.
0: ملاحظة لو سمحت، أريد أن أستدرك نوعا
1: فضل.
0: ما. طبعا التونسيين تعرفوا على الأدب الروسي والفن الروسي كذا، ليس فقط عن طريق اللغة الفرنسية، بنسبة كبيرة الفرنسية، لكن يجب التنويه بأن إخواننا في الشرق وخاصة في العراق، سوريا ومصر، لبنان،
1: سميل.
0: هم اهتموا كثيرا بالأدب الروسي، ونحن في المغرب نعتبر يعني في لم نقم بأي شيء في هذا الميدان بالنسبة ما قاموا به المترجمون، ما قام به المترجمون من العراقيين والسوريين وخاصة والمصريين الذين ترجموا الكثير من الأداب. ولكن يبقى ديما في المثقفين التوانسة أنه يميلون أكثر، ربما حتى من عاش في فرنسا وكذلك، بالاطلاع على الأدب باللغة الفرنسية.
1: أستاذ هذا جميل جدا والله العظيم. أنا تستهويني هذه الأشياء. لماذا؟ لأنني كلما أتحدث، وتحدثت الأسبوع في الحصص، في حصة من الحصص مع الأستاذ خالد، حول مدى عمق البحث الذي ينتظرنا ومدى شساعة البحث الذي ينتظرنا، لنقول أنه بالفعل نحن مقصرون في هذا المجال. الشرق، العراق وسوريا وغيرهم، وأنا عاينت هذا على كان كثب، أنهم بالفعل يهتموا بهذه المجالات وترجموا ترجمة كبرى، وذلك طبعا ممكن لعلاقتهم مع روسيا، علاقتهم السياسية وانفتاحهم على روسيا في ذلك الوقت، لكن علينا الآن أن نقوم بهذا الأمر. سأعود إلى هذا المجال، وما زالت وكلما نتحدث معك تنفتح الإشكاليات واحدة تلو الأخرى. أستاذ الوقت، أنا استدعيتكم لحصة واحدة لكن الوقت أصبح ضيقا بعض الشيء، أريد أن أخصص أن أستسمح منك لنخصص أسبوعا آخر حلقة أخرى.

0: في هذا المجال. لكن قبل أن ننهي هذه الحلقة أريد أن أعرف أولا أستاذ في الفكر الروسي عامة، في الأدب الروسي عامة، هل هناك فكرة سائدة؟ مثلا أريد أن أقول لك مثلا في عصر التنوير في فرنسا الفكرة السائدة هي فكرة العقل، فأصبح كل المفكرون المهتمون بالسياسة بالفلسفة بالأدب بكل أصبحت فكر العقل هي فكرة مركزية، والمهم هو تهديم سلطة الإله وطرح سلطة جديدة هي سلطة العقل. هل هناك شيء يشابه هذا في الأدب أو في الفكر الروسي؟ هل هناك فكرة رائدة مثلا الإنسان الحرية الكذا؟ لست أدري.
1: طبعا هناك فكرة ما يسمى بالفكرة ليديروس أو الفكرة الروسية، أو هناك من أيضا يسميها بالروح الروسية في كل يعني في الحياة في العمل في التفكير في كذلك. والفكرة الروسية هذه عند مثلا عند دوستويفسكي ظهرت، عند غوميليوف فيلسوف هو، وكذلك
0: يعني أن هدفهم كان إبراز الروح الروسية.
1: يقول الفكرة الروسية هي ماذا؟ لتتقدم روسيا. ساعة روسيا هي ليست يعني محدودة بالنسبة لهم. الهدف أو المطلوب من روسيا أن تنفتح وأن تكون العمل بتاعها كوني. أن يكون تأثيرها كوني، لذلك نربط بالسياسة. أنا أعتقد أن الروس في سياستهم يأخذون الكثير من ما جاء في الفكر القرن 19 أو القرن 18، ومثلا بوتين هذا اللي يقول لاتاش ولا لدوفوار بتاع الروسيين توا مش فقط الحديث أو الاهتمام بروسيا داخليا، بل ليديروس أو الفكرة الروسية هي أن روسيا لها تاريخ لها ثقافة. الثقافة هذه يمكن أن تفيد بها العالم، يمكن أن تعرف بها العالم وتخرج عن المحلية، يعني تخرج عن المحلية إلى الكونية. هذه يعني الفكرة الروسية. دوستويفسكي يقول ذلك. على فكرة دوستويفسكي التقى معه بعد يعني ألبير كامو وسارتر ونيتش، ويعتبرون الفكرة يعني هو بغض النظر على النوع الأدبي
0: يعني الجور ليكون المستمع واعيا بهذا الأمر، هل أن الفكر الروسي فيه روحانيات، فيه جانب روحاني وجب سعى هؤلاء المفكرين على إحيائه، أم هل أن فكرة الروح الروسية هي موضوع بحث هؤلاء المفكرين؟
1: عندما نقول الروح مش ما عندهاش مش علاقتها بالروحانية. لا مش علاقتها بالروحانية الروح، لأنه هم عندهم
0: الشخصية
1: ربما الذاتية ربما الذاتية ربما الإيدنتيتي يعني الذاتية. في روسيا دوشا يعني هي الروح. وعندما يقول روسكا دوشا يعني الروح الروسية، هي مجموعة من الأفكار، مجموعة من المبادئ، مجموعة من كذا من الأهداف تطلعات.
0: وجب على المفكرين الروسيين أن يعرفوا بها العالم.
1: نعم، وأن يعملوا تقريبا المبدعين المفكرين هم كلهم يسيرون في هذا الاتجاه في هذا المنحى، والمحافظة على ثقافة روسيا، التعريف بالخروج من محلية بثقافة روسيا. ويعني هذا هو ما يميز،
0: يعني هو ليس كالغرب مثلا يهتمون بموضوع الذات بموضوع العقل بموضوع الحداثة. هم شيء يقولون أن ما لنا أن نقدمه للعالم ليس مصطلحا بل هو شخصية كاملة، هو كوكب من المصطلحات.
1: نعم،
0: تتقدم
1: هو شخصية كاملة شخصية. وإن لاحظتم فترة الشيوعية وفترة الماركسية ربما أو اللينينية تقريبا جعلت من الناس يظنوا أن روسيا يعني ضد الروحانيات. ضد الدين ضد الأخلاق ضد كذا كانوا فما، لكن في الحقيقة روسيا تعتقد من جملتها أن الفكر الروسي أو الفكرة الروسية الأخلاق هي أساس كل شيء. لاحظوا مرة أخرى، لأني في الحقيقة أهتم بالموضوع هذا وركز وأقارن، فأرى أن بوتين مثلا الآن وخاصة في خلافه مع الغرب هو ربما أخذ أخذ ووجد من الثقافة الروسية، من تاريخ روسيا الثقافي، أساس ومرتكز يرتكز عليه ليظهر. فهو يتحدث كثيرا عن الثقافة الروسية، يتحدث في فكرة يعني الانحلال الأخلاقي ربما بين معاقفين وفكرة الموجود في الغرب، كل شيء. هو يقول لا، العائلة عندنا هي الرجل والمرأة، الصغار يحتاجون إلى تربيتنا، إلى مرافقة أوليائهم، إلى معلميهم، إلى كذا إلى كذا، مش يعني من الروضة برقر ثقافة أخوها وكذا. فهم ضد هذا،
0: يعني وكأنما أنتم تقولون لي أن مثلا المفكرين الروسيين الروس وأدبائهم وشعرائهم، لا نتحدث عن الشعر كثيرا، وكأنما يقولون أن مصطلح الإنسانية هو مصطلح مجرد ما دامت لم تثريه أرواح الشعوب وثراء الحضارات المختلفة. فلروسيا شيء أن تقدمه لهذه الإنسانية، تثري به هذه الإنسانية، وهو شخصيتها، نمط عيشها، نمط تفكيرها، الذي هو كما يمكن أن يقول البعض ليس استعماريا. روسيا لم تستعمر يوما، يقولون أنها استعمرت بولونيا وغيرها، لكنها كانت في إطار فيدرالية، لم تجعل منهم مستعمرة، بل جعلت منهم جزءا من روسيا، من الاتحاد السوفيتي. وكأنما روسيا تقول اسمع، ليس لي فكرة لأقدمها، ليس لي فكرة مجردة لأقدمها، لي فكر لا يمكن لك أن تراه إلا عبر مطالعتك للآثار الكبرى وللحكايات وللروايات التي نهديها للإنسانية، وكأنما هدية لإثراء هذا الفكر البشري. جميل،
1: وكذلك طبعا
0: جميل
1: طبعاً.
0: جدا، لأن كنا نعتقد نحن، لأن لما درسنا في الجامعة كان الفكر الماركسي والروسي مهيمنا جدا، وكنا نرى، نذهب إلى معرض الكتاب العربي ونشتري كتب لينين كانت بأسواق، وكتب ماركس وكتب غيره طبعاً. وكتب تروتسكي ونقرأها، وكأنما فكرة الحرية هي الفكرة الأساسية، وكأنما فكرة الانعتاق هي الفكرة الأساسية، وكأنما فكرة التصدي للإمبريالية هي الفكرة الأساسية. أنت تقول لي شيئا مختلفا ومهم، وأعتبره صحيح أن روسيا لها أشياء أخرى تقدمها للعالم عبر هذه الأفكار، التحرر والحرية والإنسانية وغيرها. هناك نمط عيش تعايشت فيه الأديان المختلفة، تعايشت فيه شعوب مختلفة، وتعايشت مع بعضها البعض، وهذا النموذج التي تريد روسيا أن تقدمه للعالم.
1: الأفكار الموجودة في نظام الشيوعي والاشتراكي والماركسية هي مثل ما قلت الحرية، المساواة، العدل، أن تكون يعني الاهتمام بالطبقات الضعيفة والشيء. تقريبا هذا هو نفس ما دافع عنه بوشكين وتولستوي. تولستوي تعرف هو كان يعني هو لو هو أنه من أعيان القوم مثل ما قلت، ثري جدا، عائلة ثرية جدا. وهناك الآن مثل القرية الصغيرة تسمى باسمه، ياسنايا بوليانا، هذه في متابعات كثير على موسكو بعض الكيلومترات، تسمى لأنه كان يقطن المكان هذا، وكانت ملكه يعني ملك فيها قصر وفيها كذا. لكن تولستوي باهتمامه وبالطبقة الضعيفة اللي كانت ليس لها حظ يعني في الثراء في روسيا، في أتم حياته أنه أخذ أدباشه وفر من العائلة ومن المكان ومات في الطريق، لأنه كان رافض البذخ وكذا، وكان يدافع عن الطبقات المسحوقة.
0: أستاذ والناس، الحديث ممتع جدا، وكما طلبت منكم منذ قليل أنا سنضطر إلى القيام بحصة أخرى الأسبوع المقبل، ونتعرض فيه إلى جوانب مهمة كنا مبرمجين أن نتعرض لها هذا الأسبوع، مثلا الأدب الروسي والشرق، الإبداع من جهة والفكر من جهة أخرى في الأدب الروسي، مشاكل الترجمة، ترجمة الأدب الروسي، فما زالت الكثير من الأشياء، روسيا والإسلام، روسيا وتبادل الحوار الثقافي،
1: هذا موضوع مهم جدا
0: ومجالها. فأنا الآن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وسنتعرض الأسبوع المقبل لو سمحت أستاذ والناس
1: بكل سرور. كذلك مهم جدا الرواية الروسية ولا الأدب الروسي الآن. هناك من ربما من يعتقد أنه مع انتهاء الاتحاد السوفيتي انتهى الأدب، لأنه ليست هناك أعمال ولا كبيرة التي، لكن يجب التعرض إلى ذلك.
0: مستمعينا الكرام، رأيتم أن الموضوع المواضيع تأتي واحدة بعد الأخرى. وشكرا للأستاذ ونس الحفيان أنه قبل أن يكون ضيفنا مرة أخرى للأسبوع المقبل. هنا هشام المسعودي يحييكم، برنامج فيلوسوفيا الذي يبث على إذاعة تونس الثقافية. شكرا لكم، وإلى الملتقى الأسبوع المقبل مع الأستاذ ونس الحفيان. إلى اللقاء.
2: فيلوسوفيا. فيلوسوفيا.
3: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
2: Philosophia مع هشام المسعودي.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

دلوقتي على حسب وداد قلب. الغنوة الجديدة وبعدين جانا الهوى. هتردوا طبعا.

دلوقتي دلوقتي غنوة جديدة بتتقال لأول مرة. وبعمل لها بروفات قبل ما اجي وهنا علشان خاطر اغنيها في تونس، لانه كان من اجمل امنياتي انه انا اجي اغني هنا في تونس. وانا بشكر مؤسسة أفراح الشعب اللي ندبت السيد خليفة تراد واتفق معانا كلنا علشان نيجي ونحقق حلم من أحلامي. كل زملائي جم قبل كده إلا أنا. الغنوة الجديدة من كلمات الشاعر الأستاذ صالح جودت ومن تلحين الموسيقار الأستاذ محمد عبد الوهاب. الغنوة اسمها الويل. الويل كلمة بتتقال عندنا في الصعيد، احيانا نقولها الويل واحيانا نقتصرها للويل، فلما تسمعوها كده او كده ما تستغربوش. بعديها بقى كل اللي انتوا عايزينه احنا الصبح.

Yeah.

0: وثائق وحقائق.
1: إذاعة تونس الثقافية.
0: وثائق وحقائق،
2: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ سلاح الدين برهومي. مرحبا بك سلاح.
4: مرحبا، ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي الإذاعة الثقافية.
3: سيكون موضوع لقائنا معك اليوم أستاذ سلاح الدين برهومي حول تجارب التحديث الذاتي في تونس، مستندين في ذلك إلى كتاب جديد صدر لك وأنت من أصدقاء البرنامج، سبق أن استضفناك. صدر بعنوان هذا الكتاب تونس وتجارب التحديث الذاتي بين المحلية والكونية وفي الاتجاهين، عن دار المسيرة سنة 2026، وقدم له الدكتور مهدي مبروك. ونذكر طبعا أستاذ صلاح الدين برهومي أنك أستاذ تاريخ الحديث والمعاصر بالجامعة التونسية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، وقد صدرت لك عدة كتب، نذكر منها محاولة في أسس التغيير الاجتماعي من خلال النماذج في بناء الدول، تقديم منصف الناس المرحوم منصف الناس، إذا صدر عن دار المعارف بسوسة سنة 2004، وكأنه قريب من موضوعنا اليوم هذا الكتاب الأول
4: في نفس الإطار.
3: عندما أقرأ نماذج في بناء الدول تحيل إلى التحديث أيضا. كتاب آخر محاولة الشمال الغربي الجبلي، الجبلية والمجال الزراعي 1856-1945، تقديم الأستاذ عبد الجيد ميمي. أعتقد أنه هو الذي أشرف على طروح الدكتوراه.
4: نعم،
3: طروح الدكتوراه كانت حول الدراسات التاريخية التونسية فترة عثمانية، هكذا.
4: نعم، كل الشكر للأستاذ.
3: أستاذ نوجه له التحية، أستاذنا الجليل عبد الجليل التميمي، دار صحار لنشر سنة 2010، وأيضا كتاب آخر بعنوان في خضم الثورة التونسية الشمال الغربي نموذجا، دار صحار لنشر 2012، وكأنك أنت مختص في الشمال الغربي وأنت أصيل باجة أعتقد.
4: نعم.
3: وكتاب آخر بعنوان أيضا حول الشمال الغربي بعنوان الاقتصاد الغابي في الشمال الغربي 1880-1956، أيضا عن دار صحار للنشر سنة 2015. ومن كتبك الأخيرة أيضا الدولة الوطنية التونسية وتدبير التنوع السياسي الإسلام السياسي في تونس بين 1980-1992، تقديم الأستاذ لطفي عيسى عند المسكلياني للنشر سنة 2021. وأعتقد أن الأستاذ لطفي عيسى حسب ما فهمت منك في كواليس هذا البرنامج ونحن نعد لهذه الحصة، قد كان من بين الذين شكرتهم الأساتذة الذين شكرتهم في قدمت لهم الشكر في الصفحات الأولى من هذا الكتاب، وذكرت الأستاذ على رأسهم الأستاذ لطفي عيسى، ولكن معه الأستاذ محمد لزل الغربي والأستاذ محمد ضيفالله، ومن أيضا من الأساتذة الذين شكرتهم بالنسبة لهذا العمل أستاذ صلاح الدين برهومي.
4: هو في
3: إلى جانب
4: في بقيت نعم قائمة في الأسئلة، لكن أريد أن أوجه التحية والشكر للأستاذ لطفي عيسى، لأنه أنا أدركته وهو في قمة العطاء العلمي والفكري، وكان له فضل كبير جدا في توجهي إلى مثل هذه الموضوع وهذه النظرة الجديدة في التعامل مع الوثائق، وكان له دور كبير جدا في ما أثيره اليوم من أفكار في هذه الكتب الأخيرة. وجه له التحية بالمناسبة.
3: وأواصل إذن أنا عنك تقديم الأساتذة اللي شكرته الأستاذ عدنان المنصر والأستاذ رياض بن خليفة والأستاذ حمادي الديلي، ونلاحظ أنهم طبعا من خاصة تاريخ حديث ومعاصر، وأنت في هذا البحث متعلق بتجارب التحديث في تونس بين الذاتي وبين المحلي والكوني، تحديث ذاتي اهتمام بالقرن 19 ولكن أيضا القرن 20 وصولا تقريبا للزمن الراهن. يعني أنت في المحاور البحث والمباحث هذا الكتاب وهذا العمل، أولها مظاهر التحديث الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الجبلية، أو ما سميته في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي الفضاء الغابي، وأنت مختص لنقل بصراحة أنت ربما من أبرز مختصين في هذا المجال خاصة بالنسبة للشمال الغربي.
4: منذ 2002 تقريبا.
3: والمحور الثاني ربما الذي سنبدأ به على عكس ترتيب الكتاب من التخوم إلى الحدود، وكأن هنا جانب مفاهيمي جانب مقارباتي، قراءة في مدلول الحداثات المنقوصة، وسنسألك عن ماذا تقصد بالحداثات المنقوصة أو يعني. والمحور الثالث معضلة تنوع الفضاء العمومي أو في إعطاب الحداثة المحلية زمن الدولة الوطنية. وكأني أفهم من هذا أستاذ صلاح الدين البرهومي أن المحور الأول والمحور الثالث على الأقل يحيلان إلى عملين أشرنا إليهما في كتبك السابقة، خاصة المتعلق بالشمال الغربي الجبلي وكتاب تدبير التنوع السياسي. ولكن أنت تعرف أن هذا البرنامج اسمه وثائق وحقائق، وسبق أن استضفناك في هذا البرنامج حول الشمال الغربي وجبالية وكذا، وكانت حصة مميزة واستفدت منها كثيرا. في هذا الكتاب أشعر أستاذ صلاح الدين برهومي أنك دخلت مرحلة بين ظفرين، التفكير التاريخي أو التنظير التاريخي أو التدبر في التاريخ، يعني ليس عمل كلاسيكي فقط يعني كالأعمال السابقة أعمال تاريخية بين ظفرين صرفة، يعني هناك مصادر أرشيفية، هناك كذا، هناك تفاصيل دقيقة حول موضوع البحث. هنا جانب تأليفي، أرى هناك جانب تأليفي وتفكير في ما تطرحه من إشكاليات ومواضيع. أي إشكالية، سأتنازل عن سؤالي التقليدي عن الأرشيف والمصادر والوثائق، ولكن سأعود إليه، أصر على إبقاء عليه طبعا، ولأنك طبعا تحيل أيضا إلى بعض المصادر لجانب مراجع عديدة. ولكن سؤالي، ما هي الإشكالية التي أردت تفكيك أو طرحها من خلال هذا العمل الذي يجمع تقريبا عدة محاور بحث وعدة مباحث، ولكن تدور حول الحداثة والتحديث؟
4: الحداثة والتحديث، ولكن هناك أيضا عدة مفاهيم أخرى يمكن إحصاء حتى 43 مفهوم مرتبطة بالتحديث، بالإصلاح، بالنهضة، التفكير الجديد، تفكير حديث، مؤسسات حديثة إلى غير ذلك، الاجتهاد، كلها مصطلحات يتم
3: التقدم
4: إلى غير ذلك. إذن بصفة عامة الموضوع هو محور تفكير ومحور اهتمام منذ القرن التاسع عشر إلى غاية اليوم، لأن بخصوص كيفية تدبير المجتمعات أو الشعوب لتحقيق أو تدبير نهضتها وتدبير تقدمها والالتحاق بالغرب بصفة عامة والالتحاق بالدول الحديثة المصنعة. لأن الفكرة هذه ظل محور اهتمام كل النخب وبدون استثناء منذ القرن التاسع عشر وحتى ما قبل القرن التاسع عشر في العالم العربي أو العالم الإسلامي بصفة عامة.
3: أنت أشرت إلى في مقدمة هذا العمل إلى فكرة التحديث الفوقي القصري والذي اعتمد على القوى الصلبة للدولة، كانك تحيل طبعا إلى تحديث الجيش مثلا كما في تونس في عهد مشير أحمد باي، المدرسة الحربية وغير ذلك كانوا أيضا، لكن أشرت إلى اقتداءات أو نقلا ما أو تأثر بالتجربة التركية في القرن التسعة عشر وغير ذلك، وأيضا حتى التجربة المصرية. كأن فكرة التحديث الذاتي هل تتعارض مع فكرة التحديث الفوقي أم هذاك ما هذاك شعنا يعني؟
4: يعني هذه التجربة في الحقيقة التجربة التونسية في القرن، ليست التونسية فقط إنما حتى المصرية وحتى عرفتها عدة أقطار أخرى أو ولايات عثمانية، هي هذا إملاء من الإملاءات، ضرورة الإصلاح، هناك دساتير جديدة، هناك مؤسسات جديدة، ولكن الذي أوحى لي بالفكر أساسا هو مجموعة من الوثائق التي تم تحويلها إلى الأرشيف الوطني خلال سنة 2020. هي وثائق بالنسبة لي أعتقد أنها جديدة، يمكن أن تكون مصدر لمجموعة من الأفكار وخاصة منها فكرة الحداثات. هي مجموعة من المراسلات التي انطلقت منها للقرن التاسع عشر لعدة قبائل، لعدة عروش تونسية، لكن انتهيت إلى نتيجة من خلال دراسة هذه الوثائق
3: في الأرشيف الوطني تقصد.
4: نعم، إلى أن مجمل التونسيين سواء النخب التونسية أو العامة لهم قدرة على وصف واقعهم وصفا دقيقا إلى درجة أنه يمكن التأكيد أن في نفس مستوى أو أكثر قليلا من وصف الأجانب للعالم العربي أو لتونس أو لمصر خاصة، وهذا إذا تمت المقارنة. ولذلك في الخطوة الأولى في عمل أو تفكير التونسيين هو هذا الوصف الدقيق لواقعهم، ثم المقارنة مع أوضاع بلدان أخرى، مع أوضاع بلدان مجاورة، وهذه خطوة ثانية أساسية على مستوى التفكير وتحقيق نوع من الحداثة، تحقيق نوع من الإصلاح. ولاحظت أن هناك أن الخلل يبدأ في إثارة الحلول الأساسية لتجاوز ما عينه من نقائص، ما عينه ربما من بين ظفرين من تخلف، من عجز أساسي عن مجاراة نسق القوى المحيطة بهم،
3: كأنهم يضعون أصبعهم على الدواء ولا يكتشفون الدواء أو
4: واستمر
3: الدواء.
4: وهذا الموضوع وهذا الإشكالية لازالت مستمرة في خلال حتى في خلال الزمن الراهن. أنا فوجئت في الحقيقة بمدى قدرة ربما عامة الناس على توصيف واقعهم، على سير الأحداث، على موقف السلطة، على موقفهم أو زعمائهم المحليين. ولكن في النهاية أو المرحلة الأخيرة وهي مرحلة اقتراح الحلول، مرحلة ربما أخذ زمام المبادرة، فهناك إشكالية كبرى، لأن هذه المراسلات عادة ما توجه إلى الأطراف غير المعنية تماما بتغيير واقعهم، وهناك عجز عن اقتراح حلول عملية، وهذه مشكلة أساسية في ما معنى حداثات منقوصة لم تنتهي إلى نتائج نهائية.
3: بالنسبة لما اتفقنا عليه في ترتيب ربما النقاش حول بعض محاور أو حول محاور هذا الكتاب الذي أصدرته مؤخرا أستاذ صلاح الدين برهومي حول تونس وتجربة التحديد الذاتي، قلنا سننطلق من القرن 19 كانوا ترتيبه، وبالتالي سنبدأ بالمحور الثاني من الكتاب المتعلق بالتخوم والحدود، وشرتنا قراءة في مدلول هذه الحداثات المنقوصة. أي علاقة بين فكرة الحدود ما أسميته في ضوء تاريخ المدركات عديد المصطلحات تبدو صعبة نسبيا، وما أشرت إليه الحداثات الذاتية خارج المركزية الأوروبية الغربية، ما علاقة الحدود يعني بهذه المسألة؟ يعني
4: هو سؤالك سؤال وجيه، هو علاش الحدود؟ لأنه التونسيون أدركوا خلال القرن التاسع عشر منذ بدايته التفوق الأوروبي أنه أصبح واقعا، ثم منذ 1830 بحضور فرنسا أدركوا كذلك خطر الحضور الفرنسي على الحدود الغربية. لكن ثم كانت هناك محاولات للإصلاح، كانت هناك محاولات لتحديث المؤسسات لعلهم يضعون حد إلى لتخوفاتهم أو لهذا التهديدات. لماذا الحدود؟ لأن الحدود الغربية للبلاد التونسية هي هو المجال الذي أدركت خلاله مجموعة العروش أو القبائل أو حتى الزعامات المحلية والسلطة كذلك أدركت إذن مدى الفارق الكبير بين القدرات أو قدرات التونسيين وقدرات الفرنسيين على تلك الحدود. فإذن هناك خط تماس، هناك التقاء، هناك تصادم كبير جدا بين الجيوش الفرنسية وبين تلك العروش، وقد وصفوا وصفا دقيقا سير معاركهم والتهديدات التي كان يمثلها الجانب الفرنسي الجزائري على مصالحهم وعلى مجالهم القبلي والعروشي. إذن فهناك بون شاسع على مستوى استعمال التقنيات الحربية، على مستوى استعمال الطرق والأساليب التي يعتمدها كل طرف في هذا النزال، في هذه الغارات المتواصلة. وأستطيع أن أؤكد أن هذه العروش وهذه الزعامات المحلية كذلك البيليك كان يدرك جيدا أن التفوق الفرنسي أنذاك لا يمكن بكل تأكيد، يعني وهذا مؤكد مجاراته، لأنه في وصفهم للأحداث يصفون أحداث مثلا على شكل أن الجيوش الفرنسية كانت تصل إلى نزلة المحلة تقريبا، إلى كانت تحاصر في بعض الحالات المحلة ذاتها، ولا تستطيع المحلة لا إغاثة العروش التي تحصن أو تحاول التحصن
3: بتلك. نذكر أسماء بعض العروش هذه مثلا،
4: العروش خاصة الفراشيش ماجر مثلا التي عانت كثيرا إلى حدود منطقة نفزاوة، إلى خاصة لأن الهجومات الفرنسية كانت تصل إلى حدود نفزاوة وتقوم بإحراق الواحات أنذاك. وكان هناك وصف دقيق لسير تلك المعارك والخسائر المنجرة عنها، وإحساس وهناك شعور كبير جدا وإدراك لمعنى التفوق، تقريبا التفوق التقني الفرنسي.
3: كانك هنا تحيل إلى مقالة سابقة لك بعنوان التخوم التونسية الجزائرية في ضوء مدركات القبائل والعروش التونسية 1871-1876، يعني قبيلة فرض الاحتلال الفرنسي على تونس، ونشرتها في المجلة التاريخية المغربية. وطبعا أنت كما أشرنا أنت مختص في الشمال الغربي، يعني تاريخ الشمال الغربي، وهنا خاص من جانب اقتصادي والإدارة الغابات ومسألة الغابات وغير ذلك. ولكن في مستوى الحداثة الذاتية تقول في صفحة 79 أستاذ صلاح الدين برهوم من كتابك، تقول أنقل عنك: هكذا أثبتت الحداثة الذاتية في تونس خلال القرن 19 مبدأ تعدد الحداثات غير الغربية على المستوى الكوني التي لها تواريخ الخاص. يعني وكأن المصلحين، تقول أيضا صفحة سابقة لها، المصلحين التونسيين كأنهم يعني فما تعايش، لم يروا بالضرورة خصومة بين الدين والعلم، بين الشريعة والديمقراطية، بل تقول ثبت حصول نوع من الجوار والتعايش. وأشرت إلى كتاب أقول مسالك لخير الدين، طبعا هناك كتابات عديدة حول خير الدين والفكر الإصلاحي، سواء في قسم التاريخ في الجامعة التونسية وفي قسم الأدب والحضارة العربية وغيرها. ما المقصود هنا بأن القرن التاسع عشر هذه فكرة التحديث أو النقل على الغرب، يعني كانوا مع المحافظة، ما يسمى يعني أكل جملة الشهيرة بين الأصالة والمعاصرة بين الحداثة يعني ماذا أردت أن تقول هنا أستاذ صلاح الدين برهومي فيما يتعلق بالمصلحين التونسيين اللي طبعا أشهرهم ربما في سبعينات القرن التاسع عشر ربما خير الدين؟
4: شوف، لن أطيل كثيرا بخصوص خير الدين، أقول فقط كونه خير الدين تميز بمسألة مهمة، هي تسنين، هو تسنين الأخذ عن الغرب، تسنين الأخذ من عن الغرب، أي أنه لم يتوقف في رفض الحضارة الغربية وفي التحديث الغربي، إنما حاول قدر الإمكان أو دعا إلى ضرورة الاستفادة من التجربة الغربية. أنا للاحظت من خلال المراسلات وردود الأفعال أن التونسيين سواء كانوا من عامة الناس أو من النخب يستطيعون إدراك كل التغيرات التي تحدث في أوروبا على مستوى الحدود مثلا، أدركوا جيدا أهمية الحدود الطبيعية، حاولوا قدر الإمكان إثبات تمييز مجالهم بذات الطريقة بذات الأساليب التي كانت تعتمد في أوروبا التي تعتمد والتي كانت تعتمد في فرنسا كذلك. فالذهنية التونسية والعقلية التونسية كانت منفتحة في هذا الإطار، يعني ليست هناك مشكلة في إدراك واقعهم وفق منظور أوروبي حديث، ليست هنا المشكلة. كما ذكرت أن المشكلة الأساسية هي في الحلول النهائية، دونك الذهنية التونسية هي ذهنية منفتحة تستطيع مجارات النسق السياسي أو الدبلوماسي أو أن أي نسق آخر، وليست لها مشكلة في الاستلهام من الغرب. يعني مثماش مشكل، المشكل هو في اقتراح الحل.
3: ولكن أيضا تقول في صفحة 80 من كتابك أنه بالنسبة للبلاد التونسية طبعا فرضت الحداثة الغربية أنساقها الجديدة عليها على البلاد التونسية خلال المرحلتين الحديث المعاصر. طبعا نحن الآن ما زلنا بصدد القرن 19، وذلك في جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والمالية، وتعمق ذلك التأثير طوال القرن 19 بحسب خطه جون غانياج. طبعا جون غانياج مؤرخ فرنسي توفي رحمه الله سنة 2012، وله كتاب شهير حول جذور الاحتلال يعني الفرنسي، الحماية الفرنسية، نظام حماية فرنسية في تونس، les origines du protectorat français en Tunisie. ولكن أشرت في المقابل إلى حدثات أخرى أو تجارب حدثية أخرى غير أوروبية، كما ماليزيا أشرت مثلا للمقارنة، كانوا من اعتمدت أيضا منهج المقارنة بين تجارب أخرى، أو أنها حاولت أن تبني لنفسها نموذجا خاصا بها. أنت كأنك تريد أننا لم نتوصل، لم نتمكن من بناء هذا العنوان الذي يحمله كتابك التحديث الذاتي، كأننا فشلنا منذ القرن 19 وسنكرر هذا الفشل في تجارب لاحقة، سواء فترة استعمارية وبعد الاستقلال، كأننا نكرر هذا الفشل في بناء نموذج للتحديث الذاتي أو خاص بنا. هكذا فهمت عندما أشرت مثلا إلى ماليزيا وأشرت اليابان رحمه الله أستاذنا علي المحجوبي، له عمل مميز حول المقارنة بين اليابان ومصر، معروف، عمل معروف، مقارنة بين نهاية القرن 19 وتجربة المصرية والتجربة اليمنية، لماذا نجحت اليابان على خلاف ربما
4: التجارب في الأقطار غير الأوروبية. ماليزيا مثلا أو أندونيسيا أو البرازيل، خاصة المكسيك الآن في خطى ثابتة، الأرجنتين، هناك قوى صاعدة، هناك قوى صاعدة حديثة، سواء بمساعدة الأمريكيين أو بمساعدة
3: الصين، طبعا
4: حتى الصين بمساعدة أمريكية. ما ننساوش باش نعرج فقط زيارة نيكسون 1972 إلى الصين، والتي دامت تقريبا 7 أيام، وكان يقول دائما أنه سيفصل الصين عن روسيا ويدخلها في الاقتصاد،
3: تقصد الاتحاد السوفيتي،
4: على الاتحاد السوفيتي، وسيدخلها في الاقتصاد، اقتصاد السوق، وتمكن إذن من معاهدات، من إمضاء معاهدات واتفاقيات مع الصين بخصوص التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا إلى الصين. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في ذلك الفصل. لا يهمنا هذا، أنا اللي يهمني هو فكرة أساسية بخصوص التحديث، وهي ثقافة العمل، أن هذه الأقطار ينتشر فيها ثقافة الإنتاج بصفة عامة، وثقافة الإنتاج تختلف اختلافا كلي عن ثقافة أخرى، هي ثقافة التواكل ربما، ثقافة المطالب والاتكاء على التوريد، لأنه ميزانيات الدول في العادة تمول من الإنتاج، من الإنتاج في الداخل، وتمول كذلك من التصدير، أهمية التصدير السلع والبضائع، وهذه منظومة كاملة في التفكير، هذه منظومة كاملة في التفكير. يعني
3: على ذكر الاتكاء وكلمة التواكل أو الاتكاء، في موضوع غير بعيد عما المبحث هذا المتعلق بالحدود وما سألتك عنها، أي علاقة له؟ العلاقة تعرف قبل تطورنا من التخوم، متعودين بالتخوم، ولكن الحدود حاجة عصرية، حاجة حديثة دقيقة فاصلة بين القبائل، مش متعودة بمسألة الحدود. تقول أنت في كتابك عكست حجج الإغارة، طبعا هنا القبائل تتحدث في الحدود، يعني التونسية الجزائرية هكذا، الحدود، اتكاء العروش أنقلوا عنك والقبائل الحدودية على أجهزة الدولة، والتعويل عليها قصد وضع حد للتهديد الفرنسي الجزائري على الحدود، وهو أمر مهم يؤكد فكرة نجاح جهاز الدولة في سعيه للسيطرة على الحدود التونسية. يعني كأنه مسألة الحدود أيضا فيها جانب من الحداثة والتحديث، رسم الحدود بالطريقة العصرية والحديثة، هذا تطور ما استوعبته لا أعرف، يبدو أن أجهزة الدولة استوعبته لكن القبائل لم تقبل به وقاومته لفترة طويلة، سواء عن الطرف التونسي أو الطرف الجزائري، دون الحديث حتى على الطرف الطرابلسي، ما كانش فما ليبيا قبل في القرن 19 يعني من جهة طرابلس الغرب يعني، فهمتني؟ يعني الاتكاء ماذا تقصد؟ كيف اتكأت على
4: أنا الجزائر؟ ديما عندي فكرة أساسية بمعنى الاتكاء على التوريد أو الاتكاء على أجهزة الدولة، لأن العروش أدركت ضعفها من خلال اختلاف الأساليب ووسائل الحرب
3: مع عسكري
4: عسكري
3: تطور تكنولوجي.
4: العروش تقتني أسلحتها من أسواق تونسية لصناعة السلاح، مش نكونوا واضحين معناتها. في المفروض المراسلات اللي تخص الجوانب التقنية هذه توجه إلى الجهات التي يقتنون منها أسلحتها، سواء المهربة أو المصنعة محليا. فهذا اللي يثير المشكلة حقيقة. يعني الجهاز الوحيد المكلف أو الجانب وإلا الحرفي وإلا التقني هو المسؤول عن تطوير هذه الوسائل، وليست أجهزة الدولة نفسها، لأن الإدارة نفسها ليست مختصة في أن ليس لديها هذا الاختصاص، فهي تقر وتعرف أنها غير قادرة، فهي تورد السلاح تماما من دول ربما ليست لها مكانة كبيرة في صناعة السلاح، على شكل مالطا والسويد مثلا، ولا توردها ولا تورد ذلك السلاح من إمبراطوريات عالمية ترفض مطلقا ربما أن تبيع سلاحها المتطور إلى هذه الأقطار. ولذلك المسألة هي مسألة تقنية يتعاملوا معها في الحلول مع جوانب إدارية ليس لديها هذا الاختصاص تماما.
3: طبعا هو في الظاهر تقول ما أي علاقة لمسألة الحدود مع الحداثة والتحديث، ولكن أنت تبين بدقة، طبعا لندخل في تفاصيل ينكر العودة إلى هذا الكتاب ومطالعته، إلى هذه العلاقة. تقول مثلا حاول التونسيون خلال القرن 19 حكاما والمحكومين الاقتباس من فرنسا بخصوص مسألة الحدود، تقول نتيجة الحاجة الماسة حماية مجال البلاد أو ما وسم فيما بعد مملكة التونسية كانت إيالة، ولم يدرك هؤلاء التونسيين، تقول أستاذ صلاح الدين برهومي، أن الحدود داخل أوروبا خلال القرن 19 قد عرفت تغيرات جوهرية اتصلت بتشكل علاقة وطيدة بين حماية الحدود وقوة الدول من ناحية وخضول الحدود والمجال للقوى العسكرية من، وهذا ما كنت أنت بصدده الآن، كما ارتبطت تشكيلة حدود بكتل البشرية موحدة اللغة والجنس والدين، كان التكون القومي ما زال ما تشكلش، لم يتبين حتى أن كلمة شعب تونسي أو قومية تونسية لم تكن متبلورة في القرن 19، لأن حتى الوطن كان مربوط بمناطق معينة في البلاد، وطن القبلي وطن كذا وطن العراء، يعني كانت كلمة وطن توحي بمنطقة معينة وليس بالبلاد ككل، حتى الجانب القومي غير ذلك لم يتبلور بها. سنواصل الحديث في هذا السياق أستاذ صلاح الدين برهومي، ولكن لو سمحت سنتوقف عند هذا النغم ثم لنعود.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية، وضيفنا اليوم الأستاذ صلاح الدين برهومي، وموضوعنا حول تجارب التحديث الذاتي في تونس انطلاقا أو استنادا إلى كتاب صدر لضيفنا في الآونة الأخيرة بعنوان تونس وتجارب التحديث الذاتي بين المحلية والكونية وفي الاتجاهين، صدر عند المسيرة. و انطلقنا من بعض المصادر الأرشيفية والوثائق التي اعتمدتها في بعض المحاور على الأقل، ولو أن عملك يتعلق ربما بالتفكير التاريخي أكثر من عمل تاريخي كلاسيكي، هو نوع من التنظير أيضا، فيه جانب مفاهيمي، جانب مقارباتي، جانب طرح إشكاليات بطريقة أخرى طبعا، واستعدت فيه بعض ربما أعمالك السابقة المتعلقة أشرنا إليها في الجزء الأول، منها المحور الأول متعلق ب بعد أن رأينا مسألة الحدود طبعا بإيجاز والتخوم، تطور هناك نوع من الحداثة، هنا تحديث مع الخطر الفرنسي وحضور الفرنسي بالجزائر فرض على النخب التونسية السياسية وغيرها أن تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه أو تحديث سريع حتى في مسألة الجيش ومسألة وغيرها، ولكن الوقت يعني كان يلعب يعني المخططات الاستعمارية كانت أسبق وكانت أقوى، والفوارق ما أشرت إليه العسكرية وفي الأسلحة وغيرها كانت تحول دون ذلك. ولكن في مسألة أخرى، مبحث آخر وأنت مختص فيه، يعني لديك عديد الأعمال بالفضاء الغابي خاصة في الشمال الغربي، مظاهر التحديث الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الجبلية وما أسميته في تاريخ اقتصادي واجتماعي الفضاء الغابي وحدوده، أي مكان لهذا المبحث أو لهذا ما اشتغلت عليه في هذا المجال بالمسألة التي تطرحها أنت والإشكالية المتعلقة بالتحديث الذاتي، أي علاقة بين الشمال الغربي؟ قد يتفاجأ الإنسان كما تفاجأنا مسألة الحدود شنو علاقتها بالتحديث الذاتي، ولكن فهمنا شوية يعني بعض الإشارات دون الدخول في التفاصيل مسألة علاقتها بالحدث أيضا، أي علاقة الفضاء الغابي في شمال غربي تونسي بمسألة التحديث الذاتي؟ هنا دخلنا القرن العشرين، انتقلنا من القرن 19، دخل الاستعمار الفرنسي في الأثناء، دخل الاستعمار الفرنسي ودخل من الشمال الغربي افتعال يعني أزمة في مسألة خمير وإغارات وإغارات قبائل خمير على المناطق ربما تابعة للاحتلال الفرنسي في الجزائر، ولكن شنو علاقة تحديث ذاتي بالمحور هذية؟
1: لأنه المنطقة هذية تحديدا هي اللي شهدت تغيرات جذرية في خلال الفترة الاستعمارية، يعني تقريبا هي منطقة جبلية والتنمية فيها صعبة للغاية، ولذلك التجربة كانت الاستعمارية والتحديث اللي يسمى التحديث الكولونيالي كان مميز. ونقول لك علاش كان مميز فيما بعد، لأنه المنطقة هذه عرفت تقريبا مد شبكة من الطرقات والمسالك، ولذلك تم ربطها تقريبا بالكامل، ولكنها أيضا منطقة غابية، والمنطقة الغابية هذه تم تحديد تلك الغابات كأملاك كملك تابع للدولة، ولأول ما معناتها أول مرة في تونس باش نعيشوا كونه ثم ريفيين دون أرض في جبل الشمال الغربي بصفة عامة، المناطق الجبلية يعني وقع تحديد الملك الغابي وعزل السكان في مناطق بعينها. ثم مشكل
0: جديد تقول الشمال الغربي مثلا بعض الأمثلة للمناطق اللي يشملها،
1: يعني يشملها المناطق
0: درستها الغابية. أنت طبعا
1: ولا المناطق الغابية تقريبا من نفزة حتى إلى مناطق الكيف، معناتها إلى جبل
0: عند رام أيضا،
1: هي الأصل يعني هي الأساس عند رام وعمدون، ثم جبال جندوب أو اللي كانت يسمى جبال الرقبة. وكان ثم مشكل جديد هو أنه تم عزل السكان في منفرجات، النجم نقوله منفرجات غابية، وثم مشكل إذن عقاري كبير ياسر، مع أن هذه المناطق هي مناطق غنية من حيث المعادن، غنية بثرواتها الغابية، وهذا
0: ولكن من الوثائق التي تحيل إليها في بحثك هذا تقول أستاذ العديم الرومي كانت محاضر البحث طبعا هي من بين لقيتها في الأرشيف لإدارة الغابات أو مراكز الغابات في الأرشيف الوطني،
1: لا لا لا المؤسسات الخاصة يعني
0: مؤسسات
1: الدولة، مؤسسات الدولة لكن ليست بالأرشيف الوطني
0: إدارة الفلاحة يعني وكذا، أرشيف الإدارات المعنية.
1: إدارات المعنية.
0: عنا إدارة غابات توا في وزارة الفلاحة يعني إدارة عامة.
1: كل شيء.
0: باي. وفما قانون الغابات.
1: مراكز محلية.
0: من أول الإدارات والقوانين اللي عملتها الاستعمار عمل قانون الغابات وإدارة العامة الغابات والهيكلة متاعها مهتم ل... تقول كانت مع هذا البحث تلك متعلقة بالحرائق ونحن نعاني دائما من هذا الحرائق والتقاعس. في المشاركة في إخمادها وقطع الغابات لتوسيع المساحات الزراعية أنقلوا عنك طبعا صفحة 33 من كتابك وإطلاق قطعان الحيوانات للرعي في المناطق المحظورة طبعا بالنسبة للقبائل لم تكن مشكلة الرعي كان بالعكس نشاط أساسي لين جاي شكون باش يضبط عليهم كأنه يعني يفرض عليهم قوانين محددة في الرعي وكذا وهذا جديد عليهم كيف تقبل السكان يعني كانوا هذا تحديث قصري بين ظفرين تحديث لا أعرف إن كان تحديثا
1: هو قصري هذا هذا معنى
0: هل هذا تحديث
1: هذا التحديث القصري شوف ثم حقيقة كونه قاع تنظيم قسم الغابات وأخذ عائلة استثمار رأسمالي هذه فكرة جديدة يعني أنه
0: معمرين يعني
1: لا لا لا لا إدارة الغابات تتحصل على قروض من أجل خدمة الغابات ويقع خلاص تلك القروض من بيع المنتجات الغابة هذه حاجة معناتها
0: منتج عمومي تابع للدولة يعني
1: تابع بيصير تابع للدولة لكن يخضع لقاعدة الاستثمار الخاص معناتها
0: ربح
1: وخسارة هذا شيء المسألة الأساسية الأخرى الأكثر أهمية أن هذه العروش قدمت عقود ملكية لإدارة الغابات تبين أنها تملك تلك الأراضي منذ قرون.
0: شكون العروش مثلا؟
1: قدمت مثلا في نفزة في عمدو.
0: العروش فهم أسماء
1: نعم
0: يعني.
1: عروش تم أسماء وتحتفظ حتى إدارة الغابات نفسها في التحديد تحتفظ بتلك الوثائق بتلك العقود وهي واضحة المعالم تعود إلى الفترة الحديثة وتعترف يعترف القضاء أو المحاكم الفرنسية تعترف أنها عقود غير مزورة ولذلك فهذه العروش تتصرف في تلك الغابات على أساس أنها ملك خاص وليست ملك عام قامت السلطات الفرنسية بتحديد الأملاك الغابية وحرمت جزء كبير من السكان من تلك المساحات من تلك المراعي ولم تقبل إلا في حدود ضيقة مع عروش معينة مع عروش مناطق معينة استغلال المفرجات الغابية دون الإضرار
0: وطريف هذا المثال تفاجئني يعني فعلا معناها أن تنطلق من هذه تجربة الفضاء الغابي وطريق تحديثه من الاستعمار الفرنسي وإدارة خاصة بالغابات ومهمة هذه الإدارة تقول مثلا كشف لنا أرشيف مراكز الغابات المحلية عن موقف الإدارة وتصوراتها بخصوص تنظيم الملك الغابي وكيفية ترتيب هتياته عن طريق شق المسالك والإقبال على التجير ومقاومة الانجراف وتنظيم الرعي وتحديد مظاهر خرق السكان وكان هذه الإجراءات بين ظفرين تحديثية هذا يدخل في إطار التحديث أو التجديد أو التعصير كان السكان المحليين سكان المعنيين بهذه الغابات يعني كانهم تضرروا من هذه الإجراءات وكانهم تصدوا لهذه المحاولات وكانهم
1: مطولة.
0: وقفوا
1: مطولا
0: كما أشرنا نجزنا بسرعة طبعا لأنه فما ألف حصة وحصة تناولت مسألة الدستور الأول ما أشرنا لوش رفضوه نعرفه في ثورة علي بن غدام يعني من بين عناوين الثورة من بين ليس فقط رفض المجمع ولكن أيضا رفض الدستور وكأنه يعني كأنه دستور 61 جاء ضده الآلي اللي هو عنوان للتحديث السياسي والحد في الحقيقة من سلطة الباء من المجلس الجديد ولكن احنا تو نجزوا الفضاء الغابي نلقاو نفس الشيء يعني حتى في التحديثات المجالية بين ظفرين كأنها تتعارض مع ما تعودت به القبائل والعروش وهكذا حسب ما فهمت منك
1: تتعارض علاش شوف الموظف في الغابات الموظف في إدارة الغابات يستطيع إنجاز محاضر يعني نجم يعمل محاضر مباشرة في كل اختراق ولا في كل ما هو محظور ولا في كل توسع ولا إشعال نار إلى غير ذلك عنده الضبط العدلية موظف الغابات عنده الضبط العدلية كيف وكيف أي سلطة تنفيذية أخرى ولكن شنو اللي ربحوا هم سكان الغابات ربحوا الوظائف
0: تم تشغيل بعضهم
1: وقدمت لهم أجور شهرية. هذا مهم. هناك العسى، هناك نزع الخفاف، هناك قص الغابة، هناك التفحيم، هناك أشغال يعني يستطيعون أن يجنوا منها بعض المال في نطاق أو في مجال يتميزوا بشح المال بصفة عامة، لكن أضر بهم على مستوى

0: يلزمها حصص وحصص وتناولها عديد البحوث متعلقة بالتعليم. ولكن ركزت أنت على الشمال الغربي، ماذا لاحظت مثلا في هذه المسألة؟ هي في جانب تحديثي، مدارس جديدة،
1: مبيتات التلاميذ، مدرسة، مدارس للبنات،
0: كيف تقبل السكان هذه الحاولات الفرنسية للتحديث بين ظفرين تعليم ومدارس جديدة لأول مرة تدخل
1: الالتحاق؟ نعم، أنا اللي لاحظته على مستوى خاصة تعليم الإناث وليس تعليم البنات أو تعليم المرأة، تأخر كثيرا في تلك المناطق، تقريبا اقتصر على العائلات ذات النفوذ ذات المال، ولكن كانت حتى الإدارة تسمح للمنقطعين أن يعودوا مرة أخرى
0: دار التعليم العمومي،
1: نعم، أن يعودوا مرة أخرى لتسجيلهم والعودة للدراسة.
0: فما احتراز على المستوى الثقافي الحضاري، خاصة المدارس الفرنكو عربية، نعرف فهم برشا معمرين في الشمال الغربي، فهم الكثير من المعمرين وتعرف هي منطقة طبعا ثرية أرضها
1: بالمعادن
0: ونزول الأمطار وغير ذلك، معدل نزول، يعني فما تواجد كبير للاستيطاني بين ظفرين، فما نوع من الاستعمال الاستيطاني. بالنسبة للتعليم أيضا هناك خشية ربما من هذا الوافد الجديد والقيم الجديدة.
1: ليست هناك خشية، ويبدو جليا من خلال أنا قلت الفكرة الأساسية لدى التوانسة أنهم يأخذوا بسرعة من عند الآخر،
0: أقبلوا على التعليم الجديد.
1: كتشوف المداولات المجلس الكبير وتدخل النواب مثلا، هناك إلمام بمشاكل التعليم، هناك دعوات لإصلاح
0: أنا والمجلس هذا تعمل في العشرينات القرن العشرين،
1: كانت هذه المنشورة، نحكي على الجلسات المنشورة في الأرشيف الوطني التونسي، معناتها هي منشورة
0: عشرينات وثلاثينات القرن العشرين
1: موجودة إلى حد الآن. دونك ثم فترة زمنية نشرت فيها المداولات هذه، موجودة.
0: مش تقول المداولات هذه
1: موجودة، نتبين من خلال ردود الفعل ولا من مدخلات النواب أنه ثم إلمام بمشاكل
0: فما
1: التعليم،
0: أنه لا السكان فما إقبال على هذه المدارس،
1: فما إقبال من ألف ثم مدارس راهو قديمة 1902
0: 1900. هناك مدرسة لايكية في باجة مثلا 1886 مدرسة لايكية كانت أسماؤها على فكرة البعض يستغرب، ولكن المدارس كانت تسمى في عهد مشويل لوي مشويل كانت تسمى ليزيكول لايك، أشارها مدرسة باجة اسمها تولي شارع حبيب بورقيبة، ليكول لايك دو باجة موجود سجلها تاريخي في متحف التربية من 1886. يبدو لي فما بعض الأقبال، بعض الاحتراز، بعد شيء من الاحتراز بدأ التونسيون يقبلون على هذه المدارس الفرنكو عربية هكذا في الشمال الغربي،
1: يقبلون بكل تأكيد بكل تأكيد، لكن في نوع من النجاح، نسبة النجاح أو نسبة الملتحقين بالمعاهد الثانوية هي نسبة ضعيفة جدا.
0: وهذا يطرح عليك سؤال، وأنت الذي فكرت في مسألة التحديث، مثل هذا إدخال التعليم وفق النموذج الفرنسي لنقول بصراحة، هل يتعارض مع التحديث الذاتي؟ هل هو هذا التحديث المنقوص أو الاقتداء بالآخر؟ المغلوب يقول مفكرنا الكبير المغلوب مولع بتقليد الغالب، هل يتعارض هذا مع التحديث الذاتي؟
1: هو لا يتعارض من حيث الشكل. المسألة في التحديث الذاتي هو المطلوب، هو انتشار ثقافة العمل أو ثقافة الإنتاج، وثقافة الإنتاج بصفة عامة عندها جوانب أساسية، أيضا الزيادة في الإنتاج أو مضاعفة الإنتاج، مضاعفة
0: العلم أيضا قبل العلم. لا يمكن الفصل، استضفنا سي شيمخي مؤخرا حول لا يمكن الفصل بين التطورت، يعني الفصل بين العلم والتكنولوجيا يعني مسألة صعبة مستحيلة تقريبا،
1: مستحيل
0: يعني
1: نعم،
0: يعني كلمة الإنتاج وكلمة فهم تقليدية متاع الإنتاج وقول يعني توع الفرد ممكن أن ينتج ثروات عظيمة وقيمة مضافة عالية وهو في منزله الثروة الرقمية الثورات هذه،
1: ولكن ليست دون ثقافة العمل أو ثقافة الإنتاج
0: طبعاً.
1: لا يمكن
0: في
1: أو ثقافة تحقيق الأرباح. هذا شوف باش نكون واضحين، الدول تقوم على الإنتاج وعلى التصدير،
0: ولكن قبل ذلك البعض قد يناقشك كأنك تفصل بين الجانب السياسي وجانب الاقتصادي وجانب، وهو لا يمكن الفصل بينهم، وهذا نعرف تاريخ أوروبا والثورات والنهضات اللي صارت في إيطاليا وبريطانيا مربوطة، ثورة قيمية، ثورة فلسفية، ثورة كذا، وتمشي معها التكنولوجيا والفيزياء والكيمياء والطب وغير ذلك. صحيح في أجواء أحيانا الاستبدادية أو بعض الملكيات الأوروبية الصعبة لم تمنع ظهور علماء كبار، ولا ديكارت، ديكارت لم يولد في العهد الديمقراطية الفرنسية طبعا، ولد في القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر، ولكن الفكر العقلاني وغير ذلك، هذه مهم تمهيد يمهد ولا يمشي

0: شيء مع بعض. في المحور الثالث من بحث تونس وتجارب تحديد ذاتي أستاذ تحديد برهوم، اهتممت بمعضلة ما سميته تنوع الفضاء العمومي وأعطاب الحداثة المحلية زمن الدولة الوطنية. طبعا التقلنا كان هنا بالزمن الراهن أو ما بعد الاستقلال، من القرن 19 إلى القرن 20 وخاصة التجربة الاستعمارية. بعض الأمثلة، أنت ركزت على الجانب الشمال الغربي والغابات وتطوير الفضاء الغابي والتعليم العمومي. فما نوع من الريزيستانس أيضا، نوع من مقاومة الآخر، مقاومة هذه التجارب، ثم يقع الانفتاح يستوعب التونسي. ولكن بالنسبة لتدبير التنوع السياسي وخصصت له كتابا سابقا، ماذا أردت أن أقول في علاقة بالتجارب التحديد الذاتي في المستوى كأنك هنا تتحدث عن المجال السياسي هكذا؟
1: نعم، مجال اجتماعي
0: ديمقراطي بين ظفرين والديمقراطية. يعني فما هناك مشكلة، يقال أنه خمسينات وستينات ركزنا على التنمية الاقتصادية ونسينا الديمقراطية، ولكن في الآونة الأخيرة بالعكس، خاصة في السنوات الأخيرة، ركزنا على الجانب السياسي والديمقراطي ونسينا التنمية. يعني لم نجمع في أي فترة من الفترات بين المطلوبين، يعني أو المطلبين السياسي والاقتصادي.
1: شكرا. المسألة هذه، تدبير الفضاء العمومي التونسي، الانطلاق الأساسي منه أن عدد سكان البلاد محدود، تقريبا يتجاوز عدد مدينة سكان أو مدينة يوهان الصينية اللي تم إغلاقها بالكامل زمن جائحة كورونا بمليون نسمة، مليون ومئتين نسمة يعني تقريبا. لكن هؤلاء يستطيعون العيش معا ضمن فضاء عمومي يقبلوا باختلافاتهم أيا كانت تلك الاختلافات. ولكن يعني الفضاء العمومي تونسيا ليس أشد تعقيدا من فضاء عمومي في الصين أو فضاء عمومي في الهند أو فضاء
0: لكن
1: عمومي
0: أنت قارنت
1: في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: أنت في هذا الكتاب أستاذ صلاح الدين برهومي في صفحة 134 مقارنة ذات مغزى، تقول كان الفضاء العمومي التونسي يتميز خلال الفترة المعاصرة التي امتدت ما بين 1980 1956، يعني الفترة الاستعمارية تقصد، بتنوع مكوناته الايديولوجيه والسياسيه والفكريه والعرقيه واللغويه وتعدد تشكيلات الحزبيه والجمعيات والتنظيمات الاجتماعيه والحقوقيه. وتعاملت السلطة الحاكمة الفرنسية المحلية مع ذلك الفضاء بين 81 و 83 وفق تدبير سياسي واقتصادي اجتماعي خضع عظيم موزيقه. كانك تقارن مقارنة ضيزة، مقارنة تنظيزة، يعني مقارنة. ماذا تقصد بهذه المقارنة؟ كأنك تحيل إلى مشير إليه أنه كانت نوع من الحريات فترة استعمارية. لا أقول أنك تميل إلى نوع من ما يقوله البعض عن تمجيد الاستعمار في الجانب السياسي، أنه كان عندنا صحف وعندنا أحزاب، حزب شيوعي، حزب دستوري قديم جديد، جمعيات، جبنا أخيرة حول الشبعيات، شبان المسلمين، جمعية الشبيبة المدرسية، جمعيات الصدقية وغير ذلك. كأنك تقول فما تراجع ما بين الفترة الاستعمارية في هذا الحراك وتدبير هذا الحراك، معنى كأن السلطات الاستعمارية أرحم بين ظفرين. كأنك هكا توحش يعني من دولة الاستقلال أو سلطات الاستقلال. كأنك
1: لم أتحدث عن الحرية، أنا تحدثت عن الفضاء العمومي، وكان هذا الفضاء العمومي مختلفا متنوعا حتى قبل الفترة الاستعمارية. هناك القضاء الحنفي، هناك القضاء المالكي، هناك التعليم في جامعة الزيتون، هناك التعليم. ليست هذه المسألة حتى خلال الفترة الاستعمارية،
0: لا نحكيه على المجال السياسي هنا.
1: أي حتى خلال الفترة هناك جمعيات وهناك أحزاب وهناك كيف ترعرعت إذن المنظمات التونسية؟ لم تترعرع في خلال الفترة الاستعمارية واختلاف تلك السياسة الاستعمارية إذن بين المدي والجزر، بين السجن أو ملاحقة الزعماء وملاحقة المناضلين.
0: وكيف تفسر الإخفاق بصراحة سواء في العهد البرجيبي أو عهد بن علي أو حتى بعد ربما الثورة، هذا الإخفاق ربما لأن التحديث كما قلنا فيه جوانب متعددة في الحقيقة لا يمكن الفصل بينها. الاقتصادي الذي تركز عليه أنت حسب ما فهمت منك، الجانب الإنتاج والعمل، ويمكن للفرد أن يبادر ما ينتظرش الدولة، وهذا مهم، هذه الفكرة صحيحة. بعض الجسور وبعض الأعمال الرائدة في العالم ليست مبادرة الدولة، وشركات هامة ساعات تنطلق من فرد، وهذا ينهض باقتصاد البلاد. فهمتك يعني هنا مفهوم، ولكن أنت بدون الفصل بين جوانب هذه الجوانب، كيف تفسر الإخفاق السياسي وهو الأسهل ربما، لا يتطلب ابتكارات واختراعات، لأنه عيد اكتشاف اختراع العجلة يعني السياسي، يعني مش صعبة يعني، وجربناها فترة استعمارية وما قبل كما قلت أنت الاستعمار سواء تونس ولا مصر ولا غيرها، يعني جرب. لماذا هذا الإخفاق بعض الاستقلالات في الجانب السياسي بين ظفرين،
1: لأنه قاعد تركيزه خلال وين؟ لأنه
0: التحديث السياسي أقصد.
1: ولا تحديث سياسي، لأنه قاعد تركيز بصفة كبيرة ياسر على مسألة الحكم والوظائف المرتبطة بالحكم. وهذه ثقافة في تونس
0: تواكلية ريعية ريعية
1: غريبة غريبة غريبة شوية. هذه ثقافة تتناقض تماما مع بناء الدولة، تتناقض تماما مع التحديث. الثقافة العامة اللي تكون رايجة ليست لا تتصل بالحصول على منصب إداري متصل بالسلطة التنفيذية، يعني تولي مشكلة على هنا.
0: ولو أنه مطالب، أول مطالب الحركة الوطنية في 1900 تقريبا ستة مع حركة الشباب التونسي، كانت تشريك التونسيين في الوظائف العمومية قبل ما يعلنوا الانفصال أو القطيعة. علي باش حامبا وغيره زعيم مؤسس نعتبره، قبل أن يعلنوا 1911 و12 الانفصال على السلطة السامية، طبعا تبقى مطالبة بالوظائف حاجة أساسية عبر التاريخ وحتى في الحداثة. الوظيفة العمومية يعني لا يمكن يعني القيام بمبادرات أو تجارب تحديث بدون الوظيفة العمومية، بدون تطوير الإدارة وتحديث الإدارة، وتعرف مشكلة الإدارة مثلا.
1: نعرف
0: وتحدي أشرت إليه في
1: ولذلك
0: كتابك.
1: أنا وقت اللي نحكي على ثقافة الإنتاج بصفة عامة، ثقافة الإنتاج تتعارض مع إدارة متسلطة، هذا معروف، هذا
0: تسمح بالمبادرات.
1: فوالا، اذا في مجتمعات المنتجة الإدارة تشجع الإنتاج وتشجع معه مبادرة. التصدير، يعني لا يمكن البتة.
0: انت كانت
1: هي مسألة نعاني فيها نحن، هذه تو مازلنا باش نعانوها
0: في المستقبل. كانت تحكي على ولكن كانك ذكرني في الحداثة وفي التقنية والعلاقة بهذا. ديما نذكر مثال شهير جدا، مخترعي اللاسلكي إيطاليان ماركو، يعني الآن لا أركز، ولكن التجربة إيطالية وقت عندما تقدموا إلى شركة عمومية أو المؤسسة العمومية في إيطاليا لتثمين اختراعهم للاسلكي، أخوين هما ماركوني، الأخوين ماركوني، فوجئ بصد ورد واستهزاء، فانتقل إلى لندن وإلى بريطانيا لتجربة أول راديو، يعني البحث وكذا وتجربة الراديو، أصبح بعد يعني لم يجدوا في بلادهم في إيطاليا وقتها في بداية القرن العشرين. وهنا نفهم أن المبادرات الفردية إذا لم تجد احتضانا عموميا
1: ينتقل إلى بلد آخر،
0: لا يمكن أن تنجح. وكأنه هنا التحديث الذاتي تشير إليه فيه الجانب الفردي، لأن الحداثة مربوطة أيضا بتطور الفردانية والعقلانية وجانب الحريات وجانب طبعا الدولة وتعصير مؤسسات الدولة ديما مطروح. أنت أشرت إليه بالنسبة لقرن 19، قرن 20 إلى اليوم. أشكرك جزيل الشكر أستاذ صلاح الدين بن رمهومي، لم تكن هذه إلا مصافحة قصيرة وبعض الإشارات من كتابك يرجى الرجوع إليه بعنوان تونس وتجارب التحديث الذاتي بين المحلية والكونية وفي الاتجاهين، صدر عن دار المسيرة هذه السنة الأستاذ صلاح الدين بن رمهومي. شكرا جزيلا على قبول الدعوة.
1: شكرا لكم،
0: وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا لحسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق، إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة سوف يجمع بين عاطفة وفيلسوف. سوف نتكلم عما يسمى بالفرنسية أمور بلاتونيك، أي الحب الإفلاطوني بالترجمة الحرفية له، وإن كانت حتى الترجمة الأصلية كما سنرى تنسب شيئا إلى غير صاحبه. يسعدنا أن نستضيف لكم الأستاذة الجامعية منى جوبي، وهي أستاذة اللغة الفرنسية. وما دمنا في سياق الحديث عن معنى فرنسي انتقل إلى بعض الثقافات أو أخذته الثقافة الفرنسية أيضا من ربما من جداتها اللغات الأخرى، أخذناه نحن أيضا عبرها أو عبر تلك اللغات. مرحبا بك.
3: مرحبا سي توفيق.
2: موضوع الحب دائما وأبدا هو موضوع يريد الناس أن نتحدث فيه، ولكن هذا الشعور الذي يود كل شخص أن يعيشه، هناك أشخاص يعتقدون أنه مزيف، وهناك أشخاص يعتقدون أنه حقيقي. ولكن ما ينبغي أن نقوله إنه عاطفة، لا شك في ذلك، هل هذا صحيح؟
3: هي عاطفة فعلا، ولكن يعني هناك عدة مفاهيم لهذه العاطفة.
2: نعم.
3: وكل شخص يشعرها أو يعيشها بطريقته.
2: طبعا نحن هنا نتحدث عن حب الله وعن حب الأم وحب الوطن، ولكن حينما تقول أنا محب هكذا في المطلق ودون سياق، يفهم منك أنك تحب امرأة. أنا رجل، وحينما تقولين منى أنا أعشق وتسكتين، فإن المعنى للعشق يذهب مباشرة إلى عشق الجنس الآخر، عشق رجل.
3: فعلا.
2: فلماذا سيطر معنى الحب بهذا السياق على كل المعاني؟ أنت قلت منذ حين أن الحب كثير، ولكن إذا قطعنا كلمة حب وعشق وكذا ونسبناها إلى أنفسنا عن أي سياق، ذهبنا إلى المعنى الأكبر، معنى العلاقة العشقية مع الجنس الآخر أو مع الجنسين. طبعا نتحدث في هذا السياق.
3: الذي نذكره دائما هو الشيء الغير متداول، يعني مثلا
2: غير المتاح.
3: يعني مثلا عندما نقول un chien a mordu un homme، عض كلب رجلا، فهذا ليس خبر. لكن عندما نقول un chien a mordu un homme، هنا حكاية. فنفس الشيء عند الحب، الحب للأم أو الحب للأخ أو الحب للأخت.
2: يعني عندما نقول عض كلب رجلا فهذا عادي،
3: ليس
2: ولكن
3: خبر.
2: عندما نقول عض رجل كلبا،
3: هنا شيء نتوقف عنده. أعتقد نفس الشيء ممكن أن نتكلم عنه في سياق الحب. عندما نقول الحب للأم أو الأخت أو الصديق أو الصديقة فهو شيء عادي، فالحب للجنس الآخر هو الذي فيه أكثر إشكاليات وأكثر تعقيدات، فهذا الذي نتوقف عنده أكثر.
2: لماذا حتى حب الأم فيه تعقيدات؟ مثلا في مشهد ما يمكن أن يكون طفل صغير الذي ربما يعيش بهذا الحب الوحيد مع أمه، ولا يجدها مقبلة عليه، تكون منشغلة بكثير من شؤون البيت، فتحكر مزاجه لأنها لا تلتفت إليه، فيشعر كأن جزءا ما من الحب فيه إشكال.
3: فعلا هو الحب بجميع أشكاله فيه عدة إشكاليات، ولكن ساءت الأمور. أنا أغلب الناس تعطي اهتمام أكثر للحب للجنس الآخر، هو الذي بنيت عليه حكايات وأساطير وروايات، فأكيد يكون مثير للاهتمام أكثر.
2: هل هذه الأنواع من الحب عند البشر في طبقات، يعني يمكن أن يرتبها؟ مثلا تسمع تقول أنا أحب أمي ولا وذلك الكائن لا يعوضه أحد، ولكنه حينما يجد حبيبة يقولها أنت الكيان. هل بني الحب على هذه المبالغات حتى نصدقه؟
3: بالضبط، الحب يجب أن يكون مبني على مبالغة، وإلا كان شيء عادي، يعني شعور عادي يجب أن يكون فيه نوع من المبالغة.
2: عبارة أمور بلاتونيك في الفرنسية ماذا تعني؟
3: أمور بلاتونيك هناك يعني المفهوم الأصلي يعني الذي ينسب لبلاتون.
2: نعم، وهذا الذي سنستمع إليه.
3: حسنا.
4: L'expression que vous nous décortiquez est l'expression amour platonique.
5: Oui, quand entre deux personnes, quelle que soit la raison, l'amour n'est pas consommé charnellement, une expression s'impose, on dit que c'est un amour platonique. Mais pourquoi platonique? Alors vous avez donné un peu...
4: Je ne pense pas me tromper, mais logiquement, qui dit platonique dit Platon, le grand philosophe grec.
5: Oui, je m'incline vraiment, Mathieu, devant votre sens de déduction. C'est votre deuxième prénom, c'est Sherlock.
4: Oui, ça doit être ça. Mais enchaînez.
5: Oui, Mathieu, il s'agit bien de Platon, mais attention, ce n'est pas ce dernier qui a théorisé cet amour dénué d'accomplissement charnel. Il l'a encore moins encouragé, d'ailleurs.
4: Voilà.
5: En fait, c'est dans Le Banquet, écrit en 380 avant Jésus-Christ, que Platon met en scène une discussion entre lui et des convives. Pour la faire courte, Platon trouve qu'un amour charnel est plutôt naturel, qu'il est même nécessaire pour trouver la vérité, alors qu'autour du banquet, on développe des arguments contraires. Mais c'est au XVIe siècle qu'un autre philosophe, Marcille Ficin, approfondit ce qu'il désignera comme l'amor platonicus, un amour chaste, poétique, bien loin de l'instinct animal qui nous pousserait forcément à la perpétuation de l'espèce ou à la recherche du plaisir. Vous l'avez compris, le concept devient d'ici christianisé. Cet amour devient une expression de Dieu, l'alliance chaste de deux âmes divines. Alors, terminons par un peu de légèreté avec un bon mot de Pierre Dac. L'amour platonique est à l'amour charnel ce que l'armée de réserve est à l'armée d'active. Heureusement qu'on n'a pas inventé l'humour platonique, parce que là, ça serait vraiment triste.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع من أوروب 1 في حديث. المتكلم هو ستيفان بيرن، وهو وأرجو أن يكون النطق صحيحا، وهو منشط صحفي فرنسي من لوكسمبورغ. مؤدى كلامه أن الحب الإفلاطوني ليس كما يعتقد من هذه العبارة، وذكر العبارة الأصلية التي تعود إلى القرن الخامس عشر في إيطاليا، وليست مرتبطة بالحب الإفلاطوني. إذا كنا في عبارة الحب الإفلاطوني في معناها الأول، بمعنى إذا لو أردنا أن نبسط، هو الحب العفيف، بينما إفلاطون حينما نعود إلى ما كتب لا يتكلم عن هذا الحب العفيف. لنشرح عبارة الحب الإفلاطوني كما يستعملها لامور بلاتونيك، كما يستعملها الفرنسيون.
3: كما يستعملها الفرنسيون، هو صار هناك تبسيط في المصطلح. هو المصطلح كما نشأ في القرن الخامس عشر، هو لا يلغي الرغبة، سكون أبل لو ديزير. يعني لامور بلاتونيك يبتدئ من ان ديزير،
2: من رغبة
3: ثم تلك الرغبة لا تتجسد بطريقة جسدية، ولكن تفضي إلى شعور سامي لا
2: ينسى فيه الجسد.
3: بالضبط، ينسى فيه
2: يعني
3: الجسد.
2: يعني حتى نفهم بنسير، يعني نحن نتكلم عن عبارة فرنسية ولكن عندها أصل، لأنها تنسب إلى فيلسوف إيطالي من فلورنس. قلنا هذه العبارة الفرنسية أمور بلاتونيك في الحقيقة ترجع إلى مارسيلوس فيسينوس، أو بالنطق الإيطالي، لأن هذا الرجل الإيطالي مارتشيليو فيتشينو هو شخصية عاشت في بين 1433 و 1499، وهو فيلسوف من الإفلاطونية الجديدة، هو الذي أتى بهذه الفكرة. وكأنك إذا أردت أن تقول حب إفلاطوني بمعنى حب إفلاطونية في المذهب الجديد، ماهوش حب إفلاطوني في الأول. قلنا ماذا تعني هذه العبارة في الاستعمال الرائج اليوم؟ ذكرتي أن هذا يعني لا بد من وجود رغبة، ولكن في نفس الوقت لا بد من مقاومتها. هل أن الحب الإفلاطوني لا ينكر الرغبة وإنما يبني مقاومتها؟
3: بالضبط، هو في المعنى الأصلي للمصطلح الرغبة موجودة ولا بد منها، وهي بداية هذا الشعور، يعني بداية الحب تنشأ من رغبة، ولكن نتجاوز هذه الرغبة التي لن نحققها، لن تكتمل بصفة جسدية، بل ستتحول إلى فكرة أو إلى شعور، شعور فقط. يعني
2: إذا كان هذا الذي يرغب يحب امرأة ويرغب فيها، ولكنه يقاوم هذه الرغبة ويتناسى هذه الرغبة ويعوضها بهذا السمو العاطفي الذي يجعلك في مرحلة أنك تحب شيء وتريد أن تصل إلى ذلك الشيء ولكنك تجاهد نفسك، هل في ذلك مجاهدة ومقاومة؟ وهل أن هذا الحب مبني على أن النفس إذا ما أرادت شيئا علينا أن نكبح جماحها حتى نصبح أعظم منها؟
3: هو المهم في هذا المصطلح الحب الأفلاطوني أن هذا الشعور يتحول من شعور لشخص ما إلى حب للحب في حد ذاته، يعني نحب هذا الشعور بغض النظر عن الإنسان نفسه، فنبتدأ برغبة ونبتدأ بشعور متعلق بإنسان لكي نتجاوزه فيصبح شعورا، يعني حب للحب، مثل ما نقول فن للفن.
2: نعم. ربما إذا أردنا أن نرجع إلى أفلاطون حتى نقول إن الحب الإفلاطوني ليس ذلك الحب الذي تحدث عنه إفلاطون، إنما هو ذلك الحب الذي سيتحدث عنه في القرن الخامس عشر فيلسوف إيطالي ينتسب إلى الإفلاطونية الجديدة. إذن فالعبارة فيها ربما تحريف، لكن لنعد إلى إفلاطون ماذا قال. الأثر الذي يتحدث فيه إفلاطون في عن الحب هو لو بانكي، هذا الأثر الذي كتبه حوالي 380 قبل الميلاد، وفيه حديث بين محاورة بين سقراط ومحاور يتحدثون ذات أمسية عن سؤال معين، ما الحب؟ وهذا السؤال الذي ربما نجده في عند الفلاسفة، نجده حتى عند العامة، لأننا في كلامنا اليومي إذا تخاصمنا واحتججت مع الشخص الذي أنت معه في علاقة حب تقول له أنا أحبك ولكني أحبك، يقول له وما الحب عندك؟ هل الحب كذا وكذا ويعدد؟ فنحن إزاء مفهوم لهذا الحب. إذا أردنا أن نعرف ما الذي يدور في هذه المحاورة، يبدأ فيدروس الحديث ويرى أن أعظم خير يمكن أن يناله الإنسان هو أن يكون له حبيب. هذا ما نجده في هذه المحاورة بين سقراط التي ينقلها إفلاطون. هل أن يكون للإنسان حبيب أعظم خير؟ أنا لا أسأل يعني ضيفتي التاريخية، ولكن بصفة عامة نحن نتكلم عن الآخرين في هذه الحصة لا عن ذواتي.
3: أعتقد على حسب هذا الحبيب أو هذه الحبيب،
2: يعني
3: على حسب، هو سؤال يعني هل هو فعلا أعظم خير؟ نعم، إن كان الحب يعني متبادل أو شخص الطرف الآخر يعني شخص جيد.
2: نعم، في هذه المحاورة يقول هذا الطرف في دروس، يقول الحب هو أفضل مرشد في الحياة. طبعا ضيفتي لا تقبل هذه الأفكار لأنها تقيمها بالتجربة الحالية. نحن لا تنسي أننا في 380 قبل الميلاد حتى، أنا لم يلد التاريخ بعد. ويقول لأنه يجعلنا نبتعد عن الأفعال القبيحة. أن تحب هو أن تبتعد عن الأفعال القبيحة، هل هذا صحيح في الآداب الفرنسية التي تؤمن بهذا الضرب من الحب؟
3: في الآداب الفرنسية فعلا نجد أن الحب يدفع الحبيب لكي يثبت حبه للحبيبة أن يفعل أفعال جيدة لكي ينال إعجابها.
2: نعم.
3: ففعلا ممكن
2: يقول ولو تكون جيش من العشاق لكان جيشا لا يقهر، ولأن أي رجل لن يقبل أن يكون جبانا أو سيئا للقتال في هذا السياق، سياق العاطفة، لأنه سيقاتل على من أجل من يحب مقاتلة حقيقية. ما رأيك في هذه المقارنة؟ وكأن الجيوش التي تقاتل من أجل حب الوطن هناك جيوش أفضل منها إن قاتلت من أجل حبيب.
3: مقارنة مهمة جدا، لأن الحب يصبح un moteur pour
2: محرك.
3: بالضبط. يصبح محرك، فهو يعني كل أفعاله ستتجه نحو هذا الهدف، فسيجازف بكل ما لديه.
2: في الرأي المقابل هنالك محاور آخر هو بوسانياس، يرى أن المشكلة طرحت بطريقة غير دقيقة، إذ يطلب منه مديح الحب كما لو كان شيئا واحدا، بينما توجد كما قلت أنت أنواع متعددة من الحب. فمحاورتي معك تثبت أنك لست مع فيدروس بل مع بوسانياس. يقول فلا يوجد فعل جميل أو قبيح في ذاته، وإنما تصبح الأفعال جميلة أو قبيحة بحسب الطريقة التي نمارسها بها. فمثلا الإفراط في الشرب يجعل الإنسان مذموما، بينما الشرب باعتدال يجلب له الاحترام. الشرب باعتدال في ذلك الوقت.
3: نعم.
2: وليس في
3: وقتنا الحالي.
2: والأمر نفسه يقول ينطبق على الحب، فمن السيء أن يخضع المرء لرجل وضيع، أن تحب رجل وضيع وبطريقة وضيعة. فالحب في مستوى الوضاعة ينبغي أن حسب رأيه أن يكون بهذه، يعني هناك حب شريف وحب دني إلى ذلك إلى غير ذلك من هذا الحديث. وسنستمع إلى المقطع الثاني وفيه أمثلة عن ما يسمى الحب الإفلاطوني.
6: Stéphane, un jour dans une église de Florence, un petit garçon de 10 ans rencontra une fillette de 9 ans. Il ne la revit que 9 ans plus tard. Jamais il ne lui adressa la parole, mais il l'aima pendant toute sa vie du plus pur, du plus idéal amour qui soit éclos dans le cœur d'un homme. Cet homme s'appelait Dante Alighieri et cette femme Béatrice Portinari, et cet amour enfanta un chef-d'œuvre, la Divine Comédie. C'est la forme la plus élevée, la plus abstraite de ce qu'on appelle l'amour platonique. Et quand Béatrice meurt dans la fleur de l'âge, Dante ressent un très violent chagrin. Dans son œuvre, Béatrice devient une suite mathématique où elle incarne la perfection. Elle est incarnée en fait par le chiffre 9, parce qu'il avait 9 ans quand il la rencontre, que la deuxième rencontre se passe 9 ans plus tard, à la 9e heure du jour. Elle meurt dans le 9e mois de l'année julienne, et 9 est le carré de 3, et il le rapproche de la Trinité chrétienne. Donc, Béatrice, c'est la perfection. Mais en réalité, l'amour platonique n'a qu'un rapport très lointain avec Platon. En fait, c'est une extension d'une théorie exprimée dans par Platon dans le Banquet. L'idée, c'est que ce sont les qualités qui sont aimées dans une personne et non la personne elle-même. C'est ça l'idée exploitée dans le Banquet de Platon. Mais à aucun moment, Platon ne proscrit la sexualité. Pas du tout.
4: Dans le Banquet, je crois me souvenir.
6: Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, du coup, l'expression amour platonique est une sorte de déviation, d'extrapolation de cette idée exprimée dans le Banquet. Et en fait, pourquoi le vrai sens étendu de ce que c'est que l'amour platonique,
7: platonique date de la Renaissance et on le doit à un philosophe humaniste italien, Marsile Ficin, dans sa conception philosophique des relations amoureuses, l'amour platonique, amor platonicus, amour par l'esprit, par les idées et la perfection de l'amour, un amour chaste, intellectuel, le plus poétique et le plus puissant des amours. Ça fait envie, hein. Bon, je cite Dante et Béatrice, mais on pourrait citer également l'amour de Pétrarque pour l'or dans le Canzoniere, qui est un recueil de poèmes consacrés à l'or. Eh bien, il est question de l'art d'aimer sans satisfaction matérielle, sans vues intéressées, sans calcul. Et puis dans les romans de chevalerie au Moyen-Âge, pareil, hein, l'amour platonique, on n'y parle que de ça. La femme y fait l'objet d'un véritable culte. Pour lui plaire, pour obtenir d'elle un sourire, le chevalier est prêt à tout jusqu'au sacrifice de sa vie. Dieu et madame, c'est beau, non? C'est la devise des chevaliers de cette époque. Tel est Don Quichotte, amoureux de sa dulcinée sans la connaître. Et le poète italien Torquato Tasso, qui est connu en français sous le nom de, ça vous dit quelque chose, Torquato Tasso, le Tasse. Il a passé 14 ans dans les rêves d'une flamme amoureuse. Il était fou amoureux de deux femmes qu'il avait rencontrées. Il leur a dédié 500 odes dans son chef-d'œuvre, La Jérusalem délivrée. C'est par ailleurs un poème épique où il dépeint les combats entre chrétiens et musulmans à la fin de la première croisade. Mais le Tasse, c'est un des poètes les plus cités, les plus connus, les plus lus en Europe jusqu'au début du XXe siècle.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع آخر بالفرنسية عن نماذج من ما سميناه الحب الإفلاطوني، ونذكر بأننا في هذه الحلقة للحديث في هذه العبارة التي صارت كأنها شبه كونية، وضيفتي منى الجبي ونتكلم عن هذا الحب الإفلاطوني ولا سيما، وسنأتي إلى ذلك، في الأدب الفرنسي، وأنت طبعا مختصة في هذا الشأن. لكن لنترجم ما جاء في المقطع. يقول هذا المقطع: ذات يوم في كنيسة في فلورنس، نفس الشيء، ما زلنا وكأن الحب الإفلاطوني منبعه إيطالي في فلورنسا. يقول: كان هناك طفل صغير عمره 10 سنوات التقى بطفلة عمرها 9 سنوات، لم يرها غير 9 سنوات، وثم بعد ذلك كبرت. ورقم 9 هذا الساحر الذي، وهو يتحدث هنا عن بياتريس، هذه الشخصية ملهمة كاتب الكوميديا الإلهية. نعرف أن الكوميديا الإلهية لا علاقة لها بالحب الإفلاطوني، وإنما عندها علاقة هي تشبه رسالة الغفران عندنا. يعني فيها حديث عن الجحيم وعن بصفة عامة. ما دمنا نتكلم عن الجحيم وعن النعيم، عادة ما نستعير في الثقافات أن الحب دون مشاكل، وأن حب الوصال هو حب النعيم، وأن حب المشاكل هو حب الجحيم، وأنه حتى حب العادي في جحيم لأن فيه معاناة. بصفة عامة في الأدب الفرنسي نحن عندنا مصطلحات نستعملها، هي الحب والعشق والصبابة وفلان المتيم وفلان المجنون إلى غير هذه الدرجات العاطفية. ولدينا في الأدب الفرنسي تمييز بين الحب العذري والعفيف، ونسبة إلى عذرة في نسبة إلى مكان طبعا، وليس نسبة إلى قيمة أو شيء. وهناك الحب المتهتك وحب المجون إلى غير ذلك. هل في الأدب الفرنسي هذا التقسيم الثنائي
3: موجود؟ يعني نميز بين لامور شارنيل، لامور فيزيك.
2: ما الفرق بين الشارنيل وفيزيك؟ لأنه كأنه من لا يميز يعتبرهما نفس الشيء.
3: هي تقريبا نفس الشيء. أنا أردت فقط التوضيح. يعني لامور شارنيل لامور فيزيك سي لا ميم شوز. يعني لامور شارنيل
2: من شير،
3: شارنيل من شير، يعني الجسد.
2: فيزيك فيزيائي. ولكنه يعبر أيضا عن الجسد.
3: فنميز بين لامور شارنيل ولامور وبيان لامور بلاتونيك. لامور بلاتونيك طبعا بالمفهوم المبسط يعني الذي لا يتطلب البعد الجسدي. فيوجد هذا التمييز. لدينا أيضا مفهوم مهم جدا في الأدب.
2: أين نجد هذه المفاهيم؟ نجدها في الشعر، نجدها في المسرح، نجدها في الرواية، أين نجدها في كل الأدب؟ ما نحن مثلا الحب العذري والحب الإباحي بالتالي الغزل نجده في الشعر.
3: في الأدب الفرنسي أيضا نجده في الشعر. هناك مفهوم مهم جدا ممكن تقريبه من الحب الأفلاطوني وهو لامور كورتوا، وهو في العصور الوسطى ممكن أن نقربه من هذا المفهوم الأفلاطوني.
2: يعني الراقي الذي ينتمي لطبقة راقية هكا؟
3: نعم، لأن الحبيبة تكون من هذه الطبقة الراقية وليس الحبيب.
2: الحبيبة جي من
3: بالضبط يعني هنا في
2: من الأفاق كما نقول في تونس.
3: هو في سياق الحروب فيكون الحبيب هو عادة محارب، يكون بطل بمفهوم المحارب، وفي ضمن هذه الحروب سيقع في حب
2: أميرته. أما أميرة عدو؟
3: لا، أميرة من البلاد، يعني من البلاد الذي ينتمي إليه، من البلاد الذي ينتمي إليه وليس من العدو. فنجد
2: سنطول الخيانة.
3: نعم، ومفهوم الخيانة موجود في هذا الحب، لأن عادة الحبيبة تكون متزوجة ويكون الحبيب وهو المحارب في صف اجتماعي تحت الأمير، تحت زوج الحبيبة. فهذا هو حب
2: مستحيل.
3: c'est un amour impossible et c'est un amour qui ne peut pas être accompli, qui ne peut pas être assouvi. وهذه الخاصية هي التي تجعل هذا الحب قوي جدا، لأن الحب قائم.
2: هل يصل هذا النوع من الحب إلى ما نسميه الإفلاطوني؟
3: لا، نعم،
2: لأنه لا حل له.
3: لا حل له، هو حب منذ البداية. الحبيب
2: مستحيل.
3: يعرف أنه لن يتمكن من الوصول لحبيبته.
2: لا توجد قصص أو حكايات أو فيها هذا الوصول.
3: نعم، وتكلمنا عن الجنس الأدبي، هو نجده في الشعر ولكن أيضا في الروايات. الروايات التي يكون بطلها محارب، ويكون هذا المحارب عدا الحروب التي يجتازها يجب أن يثبت حبه للحبيبة عن طريق عدة مغامرات. فكل مرة يجب أن يجتاز
2: عقبة
3: حاجزا فعليا، أن يذهب ليحارب أسدا مثلا، أو أن يجتاز غابة مخيفة لكي يصل للحبيبة، فيكون الحب فعلا يمر بعقبة.
2: لكن هذا مرتبط حتى بالحكاية الشعبية التي نجدها في ثقافات كثيرة. معناه هل أن مفهوم الحب الإفلاطوني نشأ في الأدب من هذه الناحية؟ يعني معناها من باب أنه حب مستحيل، فكأنه ليس مخيرا بين أن يصل إلى الحبيبة أو لا يصل، إنما قدره أنه كان عاجزا.
3: بالضبط، قدره أنه حب مستحيل، ولكن هذه الخاصية هي التي تجعل الحب حبا. يعني من دون هذه العقبات لن يكون هناك حب. يعني الرغبة عندما نحققها فستنتهي. يعني الحب أصلا قائم على فكرة المستحيل وفكرة الذي لا يمكن الوصول له، لينكسيسيبل.
2: نعم، ما دمنا نتكلم عن الحب الإفلاطوني يطرح دائما حديث الفلاسفة عن الحب، ونحن سنقدم هنا بشكل موجز رؤية الفلاسفة للحب بالنسبة إلى أفلاطون الذي ذكرنا من تلك المحاورة. الحب يقول إنه طريق إلى الجمال والكمال، فبالحب ويسميه إيروس، وأنت تعرفين أنه إيروس أخذت معنى غير الحب، فكأنه تلك الآلهة التي ليست مثالية. يعني إذا أردنا أن نختار العبارات، هو آلهة تؤمن بأن الحب ينبغي أن يكون جسدياً، وينبغي أن يبرز الطرف المذكر فيه أنه رجلاً كاملاً، وكماله لا يكون بالعاطفة وإنما بالوصول إلى الرغبة. يقول هو رغبة فيما ينقص الإنسان. بالنسبة لأفلاطون، أن تحب امرأة فأنت تحب شيء غير موجود فيك، وهنا يتكلم عن الجنسين، أنت رجل ليست فيك الأنوثة وليست فيك خصائص الجنس الذي لم تخلق عليه، وكذلك المرأة تخلق على أساس أنها امرأة ربما تصبو إلى أن تكون الجنس غير الجنس، فكأننا إزاء جنس هو كائن ذكر أو كائن مؤنث، ولكن ذلك الجنس فيه رغبة أن يأخذ أيضا صفات الآخرين فيريد أن يكتمل بهذا الشكل. يقول يبدأ الحب بالإعجاب بالجمال الجسدي ثم يرتقي إلى حب جمال النفس والعقل، كأنك، وهذا ما ذكرته هنا منذ حين، كأنما العشق يبدأ بإعجاب بجسد، لأنك حينما ترى أنت ترى جسدا ولا ترى
3: العين
2: نفسا.
3: العين ترى
2: العين، يعني العين التي ليست عين القلب، وإنما العين المبصرة ترى جسدا. هذا الجسد هو الذي سيجعلك تصل إلى الروح، ثم بعد ذلك الدرجة الأعلى هي الحب المطلق. فبالنسبة إليه الحب عنده وسيلة للارتقاء الروحي والمعرفي، وليس عاطفة مطلوبة لذاته. بالنسبة إلى أرسطو، الحب صداقة فاضلة. هل حينما تقول، نحن في بعض القصص التي تنتهي ربما بانفصال، تقول لي كن صديقي، أنت كنت حبيبي كن صديقي. عندنا في هذه الثقافة اليوم أن الحب حينما يصبح صداقة يتراجع، ولا يمكن أن بالنسبة إلى أرسطو يعتبر أن أسمى أشكال الحب هو الصداقة الحقيقية، فالمحبان ينتميان إلى مجال لا يحب فيه المرء نفسه وإنما يحب غيره. بالنسبة إلى ديكارت، الحب عاطفة وميل إلى الاتحاد، وهنا هذا المعنى الصوفي. عند سبينوزا الحب فرح وسعادة، وطبعا نحن حينما نذكر هذا ونصل إلى بول سارتر، جون بول سارتر يقول الحب صراع الحريات. هذا المعنى يعجب. هل صحيح أنك حينما تتقدم درجة باتجاه من تحب أنت تفقد درجة من حريتك؟
3: ممكن، لذلك سارتر يتكلم عن صراع الحريات، يعني كل طرف سيفقد جزء من حريته لمحالة، فيتحول إلى نوع من الصراع، فكل شخص يريد الحفاظ على هذا الجزء من الحرية، ولكن هو شيء يعني حتمي.
2: نعم، المسرح الفرنسي فيه نصوص كثيرة. مسرح كورني الذي لا يحب فيه آباء وباء، بل آ يحب باء وباء يحب جيم وجيم يحب دال. هل يمكن أن نتحدث عن حب في هذا الخط الذي لا ينتهي؟
3: طبعا، هو يعني الفكرة أنا دائما الحب مبني على فكرة الشيء الذي لا يمكن أن نصل إليه، يعني الشيء الممنوع أو الغير المتاح. عندما لو كان الطرف الآخر متاح فلن يكون ذلك حبا. يعني نتكلم عن الحب كما ذكر في كورني، ولا
2: هل يمكن أن نتكلم في هذا الضرب من الحب عند كورني عن الحب المأساوي؟ مأسات.
3: نعم، هو فعلا حب مأساوي، لأنه منذ البداية لن يتحقق.
2: ولكن المأساة بالمفهوم اليوناني كانت صراعا بين الإنسان وقدره، أي صراع سيزيفي يدفع الصخرة، والصخرة في النهاية لا تستطيع أن تصل إلى المكان ويعود من جديد. الإنسان في الثقافة الإغريقية لا يصارع بشرا، هو في الحقيقة يصارع قدرا، ولكن في هذا النوع من الحب كأنما الإنسان نزل درجة، وبدلا من أن يصارع الآلهة فإنما ويصارع أقداره، فإن الحب في أصله مصارعة بشرية، لأنك أنت تريد قلبا وعاطفة وعشقا، ولكن ذلك القلب مقفل ومفتوح بالاتجاه الآخر.
3: هو فعلا حب مأساوي بالمعنى، يعني هو فعلا يصارع أقدارا وآلهة. يعني نجد في هذه المسرحيات، في مسرحيات كورني، نجد أن آلهة ممكن أن تضع عقبات في طريق الحبيب فتجعل هذا الحب ممنوعا. نسميه لاموغ تراجيك، تراجيدي، بمعنى ما هو تراجيدي. فيه مكونين أساسيين، المكون الأول هو القدر، يعني لفتاليتي، يعني شيء لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه. والمكون الثاني هو الموت، يعني مصيره الأخير هو الموت بطريقة فعلية وليس بطريقة مجازية.
2: وأنت عندك هذه المعرفة بالشعر الفرنسي وبالمسرح الفرنسي وربما بالرواية مدام بوفاري، هل يمكن أن تدخل في هذا الباب؟ لأنه في الحقيقة مدام بوفاري تحب، ولكن زوجها نهم أكول.
3: بالنسبة لمدام بوفاري، هو لا يمكن أن نتحدث عنها في سياق الحب الأفلاطوني، لأن
2: سياق الحب
3: في سياق الحب، نعم، مدام بوفاري هي مثال الإنسان الحالم الذي يحلم بأن يغادر الإطار الذي هو فيه. يعني زوجها شارل بوفاري هو مثال البرجوازية، ليس الأرستقراطية، البرجوازية، والروتيني، هو طبيب، يعني فحياة روتينية، وطريقة هي إنسان حالم، شخصية حالمة، فطريقتها في الهروب من الواقع الذي تعيش فيه هو الحب، ولكنه كان حب شغنال، كان أنامور شغنال اي نو أنامور بلاتونيك. يعني كانت هناك علاقة جسدية، ولكن الحب كان بالنسبة لمدام بوفاري طريقة للهروب من الإطار الذي هي فيه.
2: ما الفرق بين يعني هذا الحب الجسدي والأدولتير، بمعنى الخيانة؟ هل يقارنان؟ هل هما ثيمتان معناها مترابطتان أم متقاطعتان في الأدب؟
3: الحب
2: الجسدي والخيانة، لأنك وأنت تحب جسدا لا يعنيك أن كان متزوجا أو غير متزوج، ولا يعنيك من ما تكون علاقته. هل هناك هذا الرابط بين مفهوم الخيانة الزوجية والحب الجسدي؟ وهل أن الحب الإفلاطوني هو حب مثالي يجعلك تحافظ على العلاقات، تحافظ على نفسك، تحافظ على الأرواح، ولكنك خاسر في النهاية جملة من الرغبات التي بنيتها في الأول؟
3: هما في الحقيقة سؤالين. الحب الأفلاطوني ممكن أن يمنعنا عن الخيانة، ولكن لا يجب أن نبسطه لدرجة أن نعتقد أن الحب الأفلاطوني هو فقط حب شخص دون جسد. يعني الحب الأفلاطوني هو الفكرة أن نبدأ مثل ما ذكرنا، يعني هو ينطلق من شعور ومن إعجاب جسدي، ثم ينتقل إلى حب لصفة أو عقل الآخر، ثم الدرجة الثالثة التي يبلغ فيها الحب الأفلاطوني مغزاه هو أن نحب ذلك الشعور الذي نحن نشعر به بغض النظر عن الشخص نفسه.
2: في ما دمنا نتكلم عن الرواية، وسأذكر نماذج، وأنت طبعا العارفة بهذه الروايات، في لوغوجي لونوار، هناك أيضا حديث عن هذه العلاقة، ما التصنيف هذا الضرب وما علاقته بربما هذين النصين إذا شئنا، ودعنا من هذا النص بصفة عامة. حينما نذكر الروايات أحيانا تجدين روايات واقعية تصف حبا واقعيا، وأحيانا تجدين كما يمكن أن نجد في هذه النصوص تهويمات الشخصية، لأنها تبحث عن مثال للعلاقة ليست موجودة في هذا. بصفة عامة ودعنا من الأمثلة، ما هو أكثر النصوص تعبيرا عن هذه العلاقة، علاقة الحب في الأدب الفرنسي مثلا؟ نحن عندنا في الأدب العربي أكثر ما يعبر عنه هو الغزل القديم.
8: يقولون مهلا يا جميل، وإنني لا أقسم مالي عن بثينة من مهلي، أحلما فقبل اليوم كان أوانه، أمخشى فقبل اليوم أوعدت بالقتل. لقد أنكحوا جهلا نبيها ضعينة، لطيفة طي الكشح ذات شوى خدلي. وكم قد رأينا ساعيا بنميمة لآخر لم يحمد بكف ولا رجلي، إذا ما تراجحنا الذي كان بيننا جرى الدمع من عيني بثينة بالكحل. ولو تركت عقلي معي ما طلبتها، ولكن طلابيها لما فات من عقلي. فيا ويح نفسي حسب نفسي الذي بها، ويا ويح أهلي ما أصيب به أهلي. وقالت لأتراب لها لا زعانف قصار ولا كس الثنايا ولا ثعلي، إذا حميت شمس النهار اتقينها بأكسية الديباج والخز ذي الحمل، تداعين فاستعجمن.

0: غير زوجها واختارت أن تحقق هذا الحب. بالنسبة للا برانسيس دو كليف، هي كانت يعني تكن شعورا بالحب لشخص آخر، ولكن أرادت أن تحافظ على هذا الحب بطريقة مثالية، ورفضت أن تحقق هذا الحب بطريقة جسدية. فممكن أن نعتبر هذا حب أفلاطوني.
1: نعم، نحن عندنا غرض الغزل لا يمكن أن نجد تشابها في الأشعار القديمة الفرنسية، هل هذا صحيح؟
0: الغزل كما هو في الشعر العربي أعتقد ليس له مقابل في الأدب الفرنسي، لكن يوجد الذي تحدثت عنه منذ قليل، لامور كورتوا، هو غرض موجود في الشعر الفرنسي وفي الرواية أيضا في القرون الوسطى، الموين أش، نجده غرضا مهم جدا يعني.
1: وما تأثير هذه الرؤية الشعرية النصية على تصور الناس للحب، على تصور البشر، على تصور نحن مثلا اليوم يمكن أن نسمي بمصطلحات الغزل بعض العلاقات التي بين البشر في الواقع،
0: نعم،
1: فنقول فلان يتغزل بها، وهناك حينما نقول يتغزل نتذكر ليس فقط أن يقول كلاما في العشق، بل أنه كلام فني في العشق. هل أثرت الصورة الأدبية على الواقع الحياتي للبشر وطريقة حبهم؟
0: أكيد الصورة الأدبية لها دائما تأثير على طريقة يعني على الناس. مثلا في الأدب الفرنسي نجد، خصوصا في الأدب الذي تحدثت عنه في القرون الوسطى، أعطى بعد مثالي للحب. الحب، الحبيب يجب أن يجتاز عواقب، يجب أن يثبت بطريقة فعلية حبه، فهذا يعني أعطى صورة مثالية للحب.
1: نعم، في الأدب العربي لا شك أن نجد حديثا في طوق الحمامة لابن حزم، وسأقرأ لهذا الفقيه. أنت تعرفين ابن حزم هو فقيه متدين، ولكنه ألف كتابا مهما في التنظير للحب وفي أخباره، على الأقل في بلد مثالي عاشق هو الأندلس، لأن عشق الصحراء التي نجد عليها أشعار الغزل الجاهلية وأشعار ما بعد الإسلام في الحجاز شيء، وأشعار ربما هذه الثقافة، الثقافة الأندلسية مختلفة. يقول ابن حزم: وقد ضمني المبيت ليلة في بعض الأزمان عند امرأة من بعض معارفي مشهورة بالصلاح والخير والحزم، ومعها جارية من بعض قرابتها من التي قد ضمها معي النشأة في الصبا. ويؤرخ لعلاقة، ولكنه يؤرخ لها بعبارات تريد أن تحيد. فمثلا انظري ما يقول: وقد ضمني المبيت ليلة عند امرأة. هذه الجملة لو تقرأها يعني حتى وإن كنت من خالي النية ستعتقد أن بقية القصة سيكون داخلا فيما يسمى هذا الحب الجسدي. ولكنه يقول: من بعض معارفي، لو كان بغي أن تراعي، مشهورة بالصلاح، دونك تسكر الباب، والخير والحزم. الحزم هنا
0: البعض،
1: لا الحزم امرأة حازمة، مش معنى أنه
0: نعم.
1: ضمن مبيتك هو. ويقول: ومعها، حتى السرد يعطيك ما سكرنا باب، أغلقنا باب هذه السيدة، هذه المرأة أغلقنا باب، ومعها جارية. في السرد تقول: حلنا باب جارية، وربما تكون الحكاية من هنا. قد ضمها معي النشأة في الصبا، تربينا مع بعضنا، دونك تربينا كالخوية، وكأننا معناها إخوة من الرضاع. ثم غبت عنها أعواما كثيرة الجارية، وكنت تركتها حين أعصرت، معناها

0: ووجدتها قد جرى على وجهها ماء الشباب، خلاها بنية صغيرة وعاد وأدركها ماء الشباب، قال على وجهها ماء الشباب. هذا شيء من الغزل المحايد. ففاض وانساب وتفجرت عليها ينابيع الملاحة، فترددت وتحيرت وطلعت في سماء وجهها نجوم الحسن، فأشرقت وتوقدت. طيب لو ترجم مترجم هذا النص إلى الفرنسية، هل يمكن أن الجملة الأخرانية، هل يمكن أن يدخل في ما نسميه باب الغزل، الحب الجسدي، الحب المحايد؟ سنترجم هذا النص.
1: نعم، أعتقد هناك جانب من الحب الجسدي بما أنه يصف جسدها، إن استمعت جيدا.
0: لا استمعت جيدا.
1: الترجمة، ولكن خاصيتي كمترجمة أيضا أدرس الترجمة، ترجمة في الكلية، ستكون ترجمة صعبة لأن اللغة العربية لغة مبنية على الصور الشعرية، هنا نجدها كثيرا، فيجب أن نجد المقابل لها باللغة الفرنسية بطريقة جيدة.
0: طيب من الشعراء الذين تحدثوا عن الغزل وعن الحب، شخصية لا تذكر كثيرا هو عروة بن الحزام، وعاش هذا في 30 هجري 650 ميلادي، يقول سنقرأ له ربما وبه نختم: بيا اليأس أو داء الهيام شربته، فإياك عني لا يكن بك ما بيا، فما زادني الناهون إلا صبابة، ولا كثرة الواشين إلا تماديا. ثم يقول في مقطع آخر: أصلي فأبكي في الصلاة لذكرها، لي الويل مما يكتب الملكان، خليلي عوج اليوم وانتظر غدا، علينا قليلا إننا غارضان، وإن غدا باليوم رهن، وإنما مسير غد كاليوم أو ترياني، إذا رمت هجرانا لها حال دونه، حجابان في الأحشاء مؤتلفان. هذا الحديث عن الجمع بين المقدس والحب، هل ربما هو موجود في أدابكم؟
1: نعم، موجود جدا في الأدب الفرنسي، المزج بين لو سبيريتوال اي لامور الروحي، وايضا المقدس لو ساكري. نجد دائما عبارات يعني تقدس الحب.
0: نعم.
1: نتحدث عن الحبيبة كما نتحدث عن إله.
0: نعم، شكرا لك ضيفتي أستاذة الفرنسية في الجامعة التونسية منى جبي، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
0: حدثتنا عن ما يسمى بالحب الإفلاطوني في الأدب الفرنسي. قبل أن نترك السادة المستمعين، سوف يستمعون إلى نادرة لفيروز، أحبك في صمت الوارف. وبذلك نختم، لأن تحدثنا كثيرا عن الحب، والصمت في الحب ركن مهم، ولا سيما في الحب الإفلاطوني. إن شاء الله نلقى السادة المستمعين في حلقة قادمة، إلى ذلك الوقت نراهم بخير إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
6: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح. جانا

0: قطر الندى.
1: الشمس شموس لا تكون إلا جمعا وإن خلقت مفردة، هكذا جعلها إدراك الإنسان لها وإحساسه بفعلها وتأثيرها، وهي في وعي الإنسان وفي لغته حقيقة ومجاز، بل حقائق ومجازات. جمع هي الشمس إذن، لكنها في الحالات جميعا نور وضياء ودفء وحرارة وإشراق وسناء. شرفها المولى عز وجل فأقسم بها في القرآن الكريم وسمى بها سورة من سوره، وذكرها في مواطن متعددة من الكتاب العزيز. إن الشمس شرط الحياة وبهجتها، أجل فالشمس بهجة إن هي أرسلت أشعتها في الكون أحيته ومنحته حرارة الوجود. انظر إلى شمس الصباح كيف تطلع لطيفة خفيفة تغالب برودة السحر وندى الفجر فتغلبهما، وتبعث الدفء في العالم فتنعشه ليبدأ دورة جديدة من دورات الزمن والحياة. وقد تحدث الشاعر المهجري إيليا أبو ماضي عن تجدد طلوع الشمس فقال: هي الشمس تبدو كل يوم جديدة، يروح بها ليل ويأتي بها فجر.

وصور شاعر آخر مشهد طلوع الشمس من وراء الأفق في الصباح، فأبدع حين قال: ولقد شهدت الشمس عند شروقها وهاجة ينجاب عنها الغيهب، فكأنها لما تبدى نصفها والنصف من خلل الغمام مغيب. حورية قد حجبت من وجهها جزءا، وجزء سافر لك معجب.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: انظر بعد ذلك إلى شمس الضحى وقد ارتفعت في كبد السماء، فعم الضياء وبدأت الحرارة تشتد فتجهد النفس وترهق الجسم، لكنها طاقة لا بد منها حتى تكتمل شروط الحياة، وقد تتحقق معجزة من قبيل تلك التي صورها طه حسين أبرع تصوير في كتابه المعروف على هامش السيرة، حين تحدث عن عبد المطلب جد الرسول الأكرم وقد شرع في حفر البئر في فناء الكعبة مثلما أمرته هواتف الليل بذلك. يقول سارد على هامش السيرة: وكانت الشمس قد ألقت على الأرض رداء من النور نقيا، ولكنه ثقيل همد له كل شيء، وأوى له الناس إلى بيوتهم يقيلون، وانقطعت له الحركة وخفت الأصوات، إلا هذه الجنادب التي يروقها وهج الشمس ويسكرها لهب القيظ، فتصدح بالغناء إذا سكت كل شيء.

0: قطر الندى.
1: ما شمس الضحى إلا بداية لشمس الظهيرة، تلك التي يشتد قيدها ويستعر لظاها، فكأنه النار الملتهبة. عندئذ تبسط الشمس سلطانها وتستوي على عرشها، فإذا هي سيدة الكون لا ينازعها في سلطانها منازع. أما شمس الأصيل فصورة لقول الشاعر: لكل شيء إذا ما تم نقصان. فسلطانة العرش في الظهيرة إلى زوال، لذلك تضعف حرارتها ويتقلص وهجها ويشحب وجهها ويصفر كأنها عليلة تشرف على النهاية. وإنها لعليلة بالفعل، فقد أصابها الوهن وغلبتها نسائم الأصيل الباردة، وإن مصير الشمس عندئذ إلى زوال وشيك وغياب قريب. وللشاعر التونسي المعروف الشاذلي خزندار شعر في شمس الأصيل، منه قوله: جنحت للغروب شمس الأصيل تتلاشى كزهرة في ذبولي، ورست وجنة الفضا بضئيل من سناها وبعد ذا بقليل. أما الشاعر ابن الحداد الأندلسي فقد قال في شمس الأصيل: إني أرى شمس الأصيل عليلة ترتاد من بين المغارب مغربا، مالت لتحجب شخصها فكأنها مدت على الدنيا بساطا مذهبا.

0: قطر الندى.
1: لا مشهد كمشهد غروب الشمس يبعث على الحزن والانقباض، فشمس الغروب صورة للنهاية، حيث النهاية فاجعة تضطرب لها النفس ويختلج الوجدان. هي نهاية النور والضياء، ونهاية التوهج والإشعاع، ومشهد السقوط والانحدار في ما وراء الأفق. ومن أروع ما قيل في غروب الشمس ومغيبها شعر لخليل مطران ورد في قصيدته الشهيرة المساء، وفيه يقول: يا للغروب وما به من عبرة للمستهام وعبرة للرائي، أوليس نزعا للنهار وصرعة للشمس بين مآتم الأضواء. ولقد ذكرتك والنهار مودع والقلب بين مهابة ورجاء، والشمس في شفق يسيل نظاره فوق العقيق على ذرى سوداء، مرت خلال غمامتين تحدرا وتقطرت كالدمعة الحمراء.

نتحدث هنا بطبيعة الحال عن الشمس في يوم من أيام الصيف في تلك البقاع من الأرض التي يكون فيها هذا الكوكب على ما نصف.

0: قطر الندى.
1: ليست شمس الصيف كشمس الخريف، فهذه ألطف وأخف وأقل صهدا، وإن كانت أحيانا شديدة القيض والحرارة بما يلزم لإنضاج ثمر أو فاكهة. تشهد على ذلك قويل الرمان في بلادنا لا بد منها حتى تبلغ غلته تمام استدارتها ومنتهى حمرتها وكمال لذة طعمها. والحقيقة أن الشمس في جميع الفصول شرط لخصوبة الأرض ونماء النبت ونضج الغلال والحبوب. ذاك من فضل الشمس ومن نعم المولى عز وجل على الإنسان وعلى سائر الأحياء. لا أجمل من شمس الشتاء، فما أشبهها بامرأة خجولة تطل من بين الستائر فتملأ العالم دفئا لكم هو في حاجة إليه، وترفع النقاب عن وجهها بين الحين والحين بقدر ما تسمح به الفجوة بين سحابتين، وإنها لفي هذه المغالبة بينها وبين السحاب تقتنص منه غفلة لكي تطلع على الناس وتعيدهم بأنها قادمة إليهم وإن على مهل في الربيع القريب.

0: قطر الندى.
1: إن فصل الربيع هو في الواقع والأساطير فصل الانبعاث واستئناف الحياة والبداية المتجددة، وآية ذلك شمسه وقد تخلصت من قيود البرد والشتاء وتحررت واستعادت عنفوانها ونفخت من روحها ووهجها في الطبيعة والكائنات، فاسترجعت حيويتها ورقصت على إيقاع الفرح والسرور في مهرجان الحياة البهيش. إنها الشمس في حالاتها المتنوعة وصورها المتعددة، إنها الحياة والموت، وهي الدواء والداء على حد سواء. وإنما الحكمة في حسن التعامل مع الشمس وفي حسن تقدير مدى الاقتراب منها حتى تظل دائما خيرا للكائنات وشرطا من شروط دوام الحياة. فإن أمعنا النظر إلى الشمس أصابنا الانبهار والعمى، وإن أسرفنا في سوء التعامل مع مكونات الطبيعة وفي إتلاف الغلاف الجوي العازل عرضنا أنفسنا إلى احتباس حراري كما يقول أهل الاختصاص، فيه ما فيه من عظيم الخطر على الحياة والأحياء. أما إذا تحدينا الشمس وعرضنا أجسادنا لأشعتها على شاطئ البحر وقتا طويلا فثمة المعاناة التي يعرفها من احترق جلده من فرط حرارة الشمس والتهابها. فحمام الشمس كما يقول الفرنسيون عاقبته أليمة، وضربتها كما يقولون أيضا لا تكون إلا قاصمة موجعة.
2: معلوم
3: معلوم
2: الدنيا
3: يوم بيوم
2: نهير شمس لهبا
3: ونهار شوية غيوم
2: تطلع وتفوت سحابا
3: ووجه الله يدوم.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

وفجرنا فيها من العيون ليأكل

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم. بعد قليل تستمعون إلى أغاني الحياة.
2: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذاعة تونس.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لاختيار موجات إذاعة تونس الثقافية. انطلق هذا اللقاء من أغاني الحياة الآن 6:10 من هنا استوديو ناظم الهاني بيا الإذاعة الثقافية. لقاءنا اللي يتواصل إلى حدود 9 صباحا. منصف المرايح يرافقني من أمام الأجهزة التقنية. صباح الخير صباح النور منصف. حنا الفرجيني معاكم من أمام الميكروفون. مجموعة الأركان اللي تعودتوا بها باش تكون حاضرة في هذا اللقاء من متابعات لمستجدات شأن العام وطنيا عربيا وعالميا، هذا بالإضافة إلى الأركان القارة أكيد، مع السيدة رضي الوحيشي، مع همزة وغمزة اللي اليوم باش نحكيو فيها على سهرة الفنانة إليسا والواحد من الجمهور اللي لمالها الكوفية. هل عملية هذه وهي رجعت له، هل عملية هذه اللي أثارت جدل كبير في الأوساط سواء كان في تونس وإلا في لبنان كذلك. يلا هذا الكل نرجعوا له خلال لقنا لليوم من أغاني الحياة. مرحبا بالجميع وين ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم زين وطريق السلامة لكم الكل. نبدأ بياسمين الخيام، مرحبا بكم.

0: ياسمين الخيم توصلنا للستة وعشرين دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، مع بعضنا ننطلق في هذا اللقاء مع أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: طقسنا لليوم الأربعاء 19 أود 2026 يتميز بأجواء عامة تكون قليلة السحب مع استقرار نسبي في درجات الحرارة. تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم. تبقى معنا مباشرة مستمعينا، نمر لجديد مستجدات الشأن الثقافي وطنيا وعالميا.
2: أخبار الصباح.
0: أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة أسرار في يوم أمس بحضور المدير العام لاتحاد إذاعة الدول العربية المهندس عبد الرحيم سليمان على جلسة عمل خصصت لمتابعة عدد من الملفات والمشاريع المشتركة في المجال الثقافي والإعلامي، وذلك بمشاركة الرئيس المدير العام للإذاعة التونسية سيدة هند بن علي الغريبي، وكذلك المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية السيد شكري بن صيري، إلى جانب عدد من إطارات وزارة الشؤون الثقافية واتحاد إذاعة الدول العربية.
2: أخبار الصباح.
0: اختير الفنان والمسرحي التونسي محمد منير العرقي عضوا ضمن لجنة تحكيم الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أبرز التظاهرات المسرحية العربية والدولية. ويأتي هذا الاختيار تقديرا للتجربة الفنية والمسرحية التي راكمها محمد منير العرقي ولإسهاماته في المشهد المسرحي التونسي، بما يعزز حضور الكفاءات المسرحية التونسية في أبرز المحافل والتظاهرات المسرحية الدولية.
2: أخبار الصباح.
0: أعلنت مدينة العلوم بتونس العاصمة في بلاغ لها عن تنظيم الدورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم، وذلك يوم الخميس 27 أوت الجاري. ويأتي تنظيم هذا الموعد العلمي الثقافي في إطار رسالتها الرامية إلى نشر الثقافة العلمية والتعريف بالتراث الفلكي وتقريب العلوم من المواطن. ويشارك في هذه التظاهرة عشاق علم الفلك والباحثين والجمعيات العلمية وشركاء من تونس ومن الخارج لاكتشاف في الكون وأسراره.
2: أخبار الصباح.
0: فقدت الساحة الفنية الجزائرية واحد من أبرز وجوهها برحيل الفنان عبد العزيز قردة، الذي توفي عن عمر ناهز 80 عاما بعد رحلة فنية طويلة تنوعت محطاتها بين المسرح والسينما والتلفزيون. وترك الفنان عبد العزيز قردة خلال سنوات عمله رصيدا من التجارب الفنية خاصة في المسرح، حيث جمع بين التمثيل والإخراج إلى جانب مشاركته في عدد من الأعمال السينما والتلفزيونية، ليظل اسمه حاضرا ضمن من أسهم في ريادة الفن الجزائري بأدوار متنوعة.
2: أخبار الصباح.
0: فاز الفيلم الفلسطيني الثوار لا يموتون أبدا للمخرج مهند يعقوبي بجائزة لجنة التحكيم الخاصة ضمن مسابقة مخرجو الحاضر في الدورة 79 لمهرجان لوكارنو السينمائي، وتمنح الجائزة الفيلم الفائز، وهو إنتاج مشترك بين فلسطين وبلجيكا وقطر، حملة ترويجية بقيمة 25 ألف فرنك فرنسي أو سويسري، أي نحو 29 ألف دولار، عبر قنوات سيني بلوس وسي بلس بالتزامن مع طرحه في دور العرض الفرنسية.
2: أخبار الصباح.
0: كشف تشارلز سبنسر أخ الأميرة ديانا أنه سيصدر في سبتمبر المقبل كتابا جديدا يروي الحقيقة عن شقيقته الراحلة الأميرة ديانا وحياتها مع اقتراب الذكرى 30 لمقتلها في حادث سير. وسينشر كتاب أغنية البجعة ديانا شقيقتي في بريطانيا ودول أخرى انطلاقا من 22 سبتمبر المقبل، وسي يترجم إلى 12 لغة.
2: أخبار الصباح.
0: تستعد أنجليك كينجو لتسلم نجمتها على ممشى المشاهير في هوليود لتصبح أول مغنية أفريقية تنال هذا التكريم خلال مواسم تقام في لوس أنجلوس. وتتمتع الفنانة الفرنسية البنينية بمسيرة فنية تتجاوز 40 عاما، هذا وقد حصدت 5 جوائز غرامي. وقالت غرفة تجارة هوليود أنها ساهمت في تمهيد الطريق أمام الفنانين الأفارقة على الساحة الدولية، فيما قالت كيجو: قد أكون أول مغنية إفريقية تحصل على نجمة في ممشى المشاهير في هوليود، لكنني على يقين بأنني لن أكون الأخيرة.
2: أخبار الصباح.
0: عثرت السلطات الأمريكية على مطبوعة فنية للفنان الإسباني بابلو بيكاسو سرقت من معرض فني في مدينة ميلوكي بولاية ويسكونسن قبل نحو 8 سنوات. وكانت المطبوعة التي تعود إلى أعمال بيكاسو قد اختفت من المعرض سنة 2018 قبل أن تتمكن السلطات من تحديد مكانها واستعادتها مؤخرا. وتواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات السرقة ومسار العمل الفني خلال السنوات التي ظل فيها مفقودا. كانت هذه جولتنا مستمعينا في أخبار شأن الثقافي هذا الصباح، وهكذا نكون وصلنا مع بعضنا لموعدنا اليوم القار مع سيدة الصباح، مع السيدة فيروز وفي حضرتها.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة
1: 56 دقيقة يتواصل لقنا معكم على موجات إذاعة

0: تونس الثقافي. يلا هات خلينا نواصلوا لقانا مع فوق النسيان وأبرز الأحداث اللي وقعت كما اليوم.
1: فوق النسيان.
0: فوق النسيان من الأسماء اللي أكيد مش تقعد فوق النسيان سميح القاسم، أحد أهم وأشهر شعراء العرب والفلسطينيين اللي ارتبط اسمهم بشعر الثورة والمقاومة من داخل أراضي 48. سميح القاسم اللي ذكرنا به هذا اليوم لأنه توفي في مثل هذا اليوم في 19 أوت من سنة 2014. سميح القاسم وهو رئيس تحرير الفخري لصحيفة كل العرب وعضو سابق في الحزب الشيوعي، هو الذي ولد لعائلة فلسطينية في مدينة الزرقاء بتاريخ 11 مايو 1939. هو والعائلة متاعه والده اللي كان يعمل بالأردن في ذلك الوقت كان تعلم في مدارس الرامية الجليلية والناصرة، وعلم في إحدى المدارس ثم انصرف بعدها إلى النشاط السياسي قبل ما يترك الحزب ليتفرغ لعمله الأدبي. وسميح القاسم اللي يعتبر من أبرز الأصوات، أصوات المقاومة وشعر المقاومة، هو اللي كتب الرواية أيضا، ومن بين اهتماماته كان إنشاء مسرح فلسطيني يحمل رسالة فنية وثقافية عالية كما يحمل في الوقت نفسه رسالة سياسية قادرة على التأثير في الرأي العام العالمي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. تناول كما قلت في شعر والكفاح والمعاناة، معاناة الفلسطينيين، ووقت اللي وصل للثلاثين كان نشر 6 مجموعات شعر حازت على شهرة واسعة في العالم العربي. أسهم في تحرير الغد والاتحاد، ثم كان رئيس تحرير جريدة هذا العالم سنة 1966، ثم عاد للعمل محررا أدبيا في الاتحاد وأمين عام تحرير الجديد ثم رئيس تحريرها. أسس منشورات عربسك في حيفا مع الكاتب عصام خوري، ودار فيما بعد المؤسسة الشعرية للفنون في حيفا. ترأس اتحاد الكتاب العرب والاتحاد العام للكتاب العرب الفلسطينيين في فلسطين منذ تأسيسها، وكذلك ترأس تحرير الفصلية الثقافية إضاءات اللي أصدرها بالتعاون مع الكاتب الدكتور نبيه القاسم. كان رئيس التحرير الفخري لصحيفة كل العرب الصادرة في الناصرة، صدر له أكثر من 87 كتاب في الشعر والقصة والمسرح والمقالة والترجمة، وصدرت أعماله الناجزة في 7 مجلدات عن دور نشر عدة في القدس وبيروت والقاهرة. هذه أكيد بسطة صغيرة جدا من الأعمال اللي كان قدمها الشاعر والكاتب الفلسطيني سميح القاسم. هتخلني نسمعوا له من بين ما اكتب سميح القاسم: عربي بسيط انا.
2: عربي بسيط انا واحب جميع الامم رغم كل الالم، عربي بسيط انا واريد السلام رغم ما كدسوه على كاهلي واستفزوا به معصمي واستثاروا به كاحلي، عربي بسيط انا واحب السلام رغم ظلم الغزاة وعصف الطغاة وفوضى الظلام، عربي بسيط انا وكلامي وضوح الكلام، عربي بسيط أنا وبلادي حلالي أنا ومقامي هنا ورحيلي هنا ونشوري هنا، وأنا فوق ظهري صخور ولكنه منحنى منحنى وأنا واضح واضح واضح.
0: هذه من بعض مكتب سميح القاسم، عربي بسيط أنا سميح القاسم، اللي كان اليوم ضمن فقرتنا فوق النسيان. سميح القاسم اللي توفى في مثل هذا اليوم في 19 أوت من سنة 2014. نبقى مع كلمات سميح القاسم مع ألحان مارسيل خليفة، قطر الندى. بعدها تكونوا على موعد مع المكتبة الثقافية اللي من خلالها عبد المجيد جمال عادل قدر يقدم لكم أصدار بريطانيا العظمى وبلاد المغرب لعبد المجيد جمال، وإحنا نرجع لكم بعد 7 متاع الصباح. بقوا معنا.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: مكتبة الثقافية.
2: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان بريطانيا العظمى وبلاد المغرب، العلاقات الإنجليزية السنوسية من خلال الأرشيف الإنجليزي والفرنسي منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى 1949، وهو من تأليف الدكتور عبد المجيد جمل الأستاذ الجامعي المختص في التاريخ المعاصر، وقد صدر في 189 صفحة عن مكتبة علاء الدين بصفاقس سنة 2022. واشتمل هذا الكتاب الذي تولت تقديمه الأستاذة رشيدة تليلي سلاوتي قسمين وأربعة فصول، سعى المؤلف من خلالها إلى البحث في إحدى الإشكاليات المهمة لتاريخ التحرر الوطني، وهي العلاقة الخصوصية بين الزعامات العربية التقليدية وبريطانيا العظمى منذ القرن التاسع عشر، وقد تراوحت بين التحالف والتصادم. وتمحور الفصل الأول من كتاب حول جذور الامتيازات الإنجليزية بطرابلس الغرب، سواء في العهد القرملي أو في العهد العثماني الثاني من 1835 إلى 1911. وأبرز الكاتب بوادر العلاقات بين الحركة السنوسية والإنجليز، موضحا أن الوفاق المبكر بل التحالف بين الطرفين كان يأخذ بعين الاعتبار في نظر إنجلترا الأهمية الكبيرة للحركة السنوسية بأفريقيا ودورها في دعم الاستقرار بمستعمراتها وفي تأمين الطرق التجارية. وتجلى ذلك الوفاق بالخصوص عندما تصدت بريطانيا العظمى للزحف الفرنسي على الكفرة مركز السنوسية سنة 1902، وظهر قبل ذلك حين رفض السنوسيون مساعدة المصريين والسودانيين ضد الاستعمار الإنجليزي خلال ثورة عرابي باشا بمصر وثورة المهدي بالسودان. وفي الفصل الثاني من الكتاب تناول عبد المجيد جمل بالبحث تحول العلاقات باتجاه الصراع بين بريطانيا العظمى والسنوسيين من سنة 1914 و 1939، واعتبر أن العثمانيين دفعوا بالحركة السنوسية خلال الحرب العالمية الأولى إلى مواجهة غير متكافئة مع إنجلترا التي أعلن أحمد الشريف السنوسي الجهاد ضدها والانضمام إلى جانب ألمانيا والدولة العثمانية، قبل أن يصعد محمد إدريس السنوسي سنة 1916 لقيادة الحركة بدعم بريطاني وإيطالي، ويعلن مناهضته الأتراك بليبيا خصوصا أثر تعيين السلطان العثماني لسليمان الباروني واليا على طرابلس، ودعوة أحمد الشريف السنوسي الذي تتالت هزائمه للالتحاق باسطنبول. كما بين الكاتب إثر ذلك سياقات هروب إدريس السنوسي إلى مصر التي منحته اللجوء السياسي مع عائلته ليستقر بها من سنة 1923 إلى سنة 1939، وذلك بعد وصول موسوليني إلى السلطة بإيطاليا سنة 1922 وحل الجيش المشترك السنوسي الإيطالي ورفض قرارات مؤتمر غريان الذي بايع خلاله طرابلسيون إدريس السنوسي أميرا على برقة وطرابلس. ودرس المؤلف علاقة إدريس السنوسي بالمقاومة الليبية للاستعمار الإيطالي وبعمر المختار الذي كان من زعامات الحركة السنوسية، وبيّن توفر الظروف الملائمة لبداية التنسيق بين الإنجليز والمقاومة الليبية في فترة الثلاثينات. واهتم الدكتور عبد المجيد جمل في الفصل الثالث من كتاب بدراسة حلف العسكري الإنجليزي السنوسي بين سنة 1939 وسنة 1943 خلال الحرب العالمية الثانية، وأوضح أن مسألة التحالف مع بريطانيا العظمى كانت محل جدل واختلافات في صفوف الوطنيين الليبيين إلى غاية اجتماع القاهرة في شهر أوت 1940، هنا تم الإعلان عن التحالف المذكور وتشكيل الجيش السنوسي للأغلبية البرقاوية والذي شارك بقيادة إنجليزية في الحرب ضد إيطاليا، وأسهم إلى جانب الجيش الثامن الإنجليزي في هزيمتها وطرد الاستعمار الفاشي من ليبيا التي تم تقسيمها إلى ثلاث مناطق، برقة وطرابلس تحت الهيمنة البريطانية وفزان تحت سيطرة فرنسا. وهنا ذكر الكاتب بأهمية ليبيا الاستراتيجية بالنسبة للقوى الدولية المتحالفة، وأوضح أن التناقضات الحادة بين الدول المنتصرة في الحرب ورؤيتها المختلفة لمستقبل ليبيا عجل باستقلالها. وفي هذا السياق خصص عبد المجيد جمل الفصل الرابع من كتابه لدراسة تضارب مواقف دول كبرى المسألة الليبية، مركزا على مشروع بيفانسي فورزا كمشروع أممي لتقسيم ليبيا سنة 1949 على أساس وصاية بريطانية على برقة ووصاية فرنسية على فزان ووصاية إيطالية على طرابلس، ولكن جامعة الدول العربية لعبت دورا مهما في سقوط المشروع بدعم حاسم عند التصويت لممثل دولة هايتي أمين سان لو. كما أبرز الكاتب ردود فعل الليبيين الرافضة للمشروع ومن بينهم المهاجرين الليبيين المقيمين بتونس، وأثر اعتراف الحكومة البريطانية بالحكم الذاتي لبرقة تحت رئاسة إدريس السنوسي الذي زار لندن بالمناسبة، انتهى الأمر في مستوى الأمم المتحدة بإقرار الجمعية العامة في 12 نوفمبر 1949 لمشروع استقلال ليبيا على أن يدخل حيز التنفيذ قبل بداية سنة 1952. هذا وقد اعتمد الدكتور عبد المجيد جمل في تأليف هذا الكتاب الموسوم ببريطانيا العظمى وبلاد المغرب، العلاقات الإنجليزية السنوسية من خلال أرشيف الإنجليزي والفرنسي منذ النصف الثاني من القرن 19 إلى سنة 1949، على مصادر متنوعة ولا سيما وثائق دار المحفوظات التاريخية بطرابلس ووثائق وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الإنجليزية والأرشيف الدبلوماسي الفرنسي، إلى جانب عدة مذكرات لشخصيات سياسية. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
1: مكتبة الثقافية.

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: يصبح الورد والفل والياسمين. 7:13 تحديدا نواصل معكم لقانا مع قراءة في عناوين العناوين الثقافية في الصحف الإلكترونية. ابقوا معنا.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: نبض الثقافة نبدأها بجريدة الشروق وفي ركن ثقافة وفن عديد العناوين اللي نقراها بالنسبة لهذا الصباح. في حفلها بمهرجان قرطاج أمينة فاخت تنشر الحب وترش السكر، هكا وسام المختار يكتب على صفحة جريدة الشروق ضمن فعالية الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. حياة الديفا أمينة فاخت في سهرة 2/17 أود حفل فني ساهر بمصاحبة الفرقة الوطنية الموسيقى بقيادة الماسترو يوسف بلهيني. هي كما لقبت منذ زمن وحش الركح، إما أن تقبل جنونها الفني وتصبح ممن ينتظرون حفلاتها، وإلا الباقي تلقاوه على وتقراوه على النسخة الورقية لجريدة الشروق. تحت عنوان في حفلها بمهرجان قرطاج أمينة فاخت تنشر الحب وترش السكر. نقرأ زيادة في من العناوين الثقافية في جريدة الشروق. عين على متاحفنا، مائدة يوغرتا، متحف في الهواء الطلق يروي تاريخ تونس. حبيب المساوي في أقصى الشمال الغربي التونسي وبالقرب من مدينة قلعة سنين من ولاية الكاف، تنتصب مائدة يوغرتا الشامخة فوق المنطقة لتجمع في فضائها المفتوح بين روعة الطبيعة وعمق التاريخ. إنها ليست مجرد هضبة صخرية أو معلم طبيعي، بل فضاء يمكن وصفه بالمتحف في الهواء الطلق. تفاصيل هذا المقال تقرأه على صفحات جريدة الشروق تحت عنوان عين على متاحفنا، مائدة يوغرتا، متحف في الهواء الطلق يروي تفاصيل تونس. من بين العناوين أيضا وأمر إلى بوابة تونس في جريدة الشروق وفي ركن ثقافة وفن، نقرأ أيضا وسام المختار يكتب الفنان محمد جبالي للشروق: سيمفونية النادي الإفريقي أنصفتني وكشفت عشقي الأول. يشارك المطرب التونسي محمد جبالي يوم الجمعة 28 أوت 2026 في سيمفونية النادي الإفريقي بالمسرح الأثري بقرطاج، وبالتالي لأول مرة في مسيرته البالغة 40 سنة يكشف على حبه للنادي الإفريقي. وتتداول صفحات عشاق النادي الإفريقي، هذا بالإضافة إلى جمعية سوسيوس الطرف المنظم، خبر مشاركة الفنان محمد جبالي في السيمفونية. تفاصيل هذا اللقاء اللي جمع الفنان محمد الجبالي بجريدة الشروق تلقاوها على صفحاتها في ركن ثقافة وفن.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: إلى بوابة تونس الآن اللي نقرأ فيها من بين العناوين: من بقي حيا، وثائقي من فلسطين يمثل سويسرا في الأوسكار. أعلنت سويسرا أخيرا على اختيار الفيلم الوثائقي من بقي حيا للمخرج السويسري نيكولا واديموف لتمثيلها في المنافسة على ترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2027 عن فئة أفضل فيلم دولي. تفاصيل هذا العمل وهذا المقال تقرأه على صفحات بوابة تونس.
3: نبض الثقافة هذا الصباح.
2: إلى صحيفة أو جريدة الصباح نيوز نقرأ في ركنها فنون: قبل اعتلائها ركح قرطاج ماجد الرومي، تونس احتضنتني ولن أنسى فضلها. غنت قصيدة لشاعر الخضراء أبو القاسم الشابي وجاءت لتونس في مناسبات عديدة محملة برسائل الحب والمقاومة والسلام، وصافحت الجمهور التونسي لأول مرة سنة 1980 على المسرح الأثري بقرطاج في بداية مسيرتها، وهي إلى اليوم ممتنة لتونس التي آمنت بها وبموهبتها. أكثر تفاصيل تقرأوها على صفحات صباح نيوز تحت عنوان قبل اعتلائها ركح قرطاج ماجدة الرومي تونس احتضنتني ولن أنسى فضلها. الفنانة ماجدة الرومي اللي باش تكون حاضرة اليوم في اختتام مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين. نواصل معكم هذه هي الجولة مع عناوين الصحف.
3: نبض ثقافة هذا الصباح
2: إلى صحف العربية الآن وتحديدا صحيفة الشرق اللي نقرأه في ركنها الفني. ريما الرحباني تتحدث عن إهمال طبي أودى بحياة شقيقها زياد راح غلط، هكا تقول ريما الرحباني. كشفت ريما الرحباني شقيقة الفنان والموسيقي اللبناني راحل زياد الرحباني تفاصيل جديدة عن الأيام الأخيرة من حياته والظروف التي سبقت نقله إلى المستشفى في منشور مطور نشرته على حسابها بمواقع الفيسبوك، وتحدثت فيه عن تأخر التعامل مع تدهور حالته الصحية مثيرة تساؤلات بشأن ما جرى قبل وفاته. أكثر تفاصيل تقرأها على صفحات الشرق تحت عنوان ريما الرحباني تتحدث عن إهمال طبي أودى بحياة شقيقها زياد راح غلطة.
3: نبض ثقافة هذا الصباح
2: إلى جريدة القدس العربي اللي نقرأ في ركنها الثقافي. مهرجان القاهرة السينمائي يفتح باب التقديم لبرنامج الموجة الجديدة استعدادا لدورته 47. فايزة هنداوي تكتب للقدس العربي: أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فتح باب التقديم للدورة الثانية من برنامج الموجة الجديدة، أحد أبرز برامجه الهادفة إلى دعم وتأهيل المواهب الشابة في مجال السينما، وذلك ضمن فعاليات الدورة 47 للمهرجان التي تقام خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 20 نوفمبر المقبل بالشراكة مع مؤسسة دروسوس ودعم من المجلس الثقافي البريطاني. وتفاصيل هذا الخبر على صفحات القدس العربي.
3: نبض ثقافة هذا الصباح.
2: نختم هذه الجولة مع العناوين الثقافية في الصحف الوطنية والعربية مع صحيفة العربي الجديدة في ركن فنون. فان جوغ لم يوقع معظم لوحاته حسب دراسة جديدة. حظي فان جوغ سيرة وأعمالا فنية باحتفاء دائم في مختلف وسائط الفنون بدءا من السينما إلى المعارض التي أعادت إخراج لوحاته في صياغات معاصرة كثيرة. وأحدث الدراسات الخاصة بأعماله أعلن عنها متحف فان جوغ في أمستردام في 13 أوت، وهي أول دراسة تحلل توقيعات الفنان الهولندي من إعداد الباحثة جوليا أنجلماير، وحملت عنوان فينسنت ببساطة نظرة عامة إلى لوحات فان جوغ الموقعة، وجمعت فيها التوقيعات الأصلية المعروفة كما قرأتها في سياقات متعددة مرتبطة بالفنان وبحالته النفسية وقيمة أعماله في سوق الفن. هذه جولتنا مستمعينا في العناوين الثقافية في الصحف الإلكترونية وطنيا وعربيا. ابقوا معنا لقنا متواصل معاكم في أغاني الحياة 7:21. بعد شوي نعود نذكركم بأبرز التوقعات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لليوم وكذلك بمستجدات الشأن الثقافي. إن شاء نهاركم زينة.

0: نواصل لقنا معكم مستمعين مع أحوال الطقس لهذا الصباح.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: طقسنا لليوم الأربعاء 19/20/26 عامة مش يكون قليل السحب، الريح باش يكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل، درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 وبين 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و41 درجة ببقية الجهاد، توصل 43 درجة بتوزر مع ظهور الشيلي محليا. هذه أبرز المعطيات اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص التوقعات الجوية لهذا اليوم. 37 دقيقة هذا موعدنا مع أخبار الشأن الثقافي هذا الصباح.
2: أخبار الصباح.
0: أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية سيدة أمينة أسرار في مساء أمس بحضور المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبد الرحيم سليمان على جلسة عمل خصصت لمتابعة عدد من الملفات والمشاريع المشتركة في المجال الثقافي والإعلامي، وذلك بمشاركة رئيس المدير العام للإذاعة التونسية سيدة هند بن علي الغريبي، وكذلك بمشاركة المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية.
2: أخبار الصباح.
0: اختير الفنان والمسرحي التونسي محمد منير العرقي عضوا ضمن لجنة تحكيم الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أبرز التظاهرات المسرحية العربية والدولية، ويأتي هذا الاختيار تقديرا للتجربة الفنية والمسرحية التي راكمها محمد منير العرقي والإسهامات في المشهد المسرحي التونسي، بما يعزز حضور الكفاءات المسرحية التونسية في أبرز المحافل والتظاهرات المسرحية الدولية.
2: أخبار الصباح.
0: أعلنت مدينة العلوم بتونس العاصمة في بلاغ لها عن تنظيم الدورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم، وذلك يوم الخميس 27 أوت الجاري، ويأتي تنظيم هذا الموعد العلمي الثقافي في إطار رسالتها الرامية إلى نشر الثقافة العلمية والتعريف بالتراث الفلكي وتقريب العلوم من المواطن. ويشارك في هذه التظاهرة عشاق علم الفلك والباحثين والجمعيات العلمية وشركاء من تونس ومن الخارج استكشاف الكون وأسراره، ويتضمن البرنامج محاضرة علمية بعنوان القمر الليلة المريخ غدا، يؤسسها المهندس التونسي محمد عبيد الخبير بمختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا بالولايات المتحدة الأمريكية.
2: أخبار الصباح.
0: فقدت الساحة الفنية الجزائرية واحد من أبرز وجوهها برحيل الفنان عبد العزيز قردة الذي توفي عن عمر ناهز 80 عاما بعد رحلة فنية طويلة تنوعت محطاتها بين المسرح والسينما والتلفزيون. وترك الفنان خلال سنوات عمله رصيدا من التجارب الفنية خاصة في المسرح، حيث جمع بين التمثيل والإخراج إلى جانب مشاركته في عديد من الأعمال السينمائية التلفزيونية، ليظل اسمه حاضرا ضمن من أسهم في ريادة الفن الجزائري بأدوار متنوعة.
2: أخبار الصباح.
0: فاز الفيلم الفلسطيني الثوار لا يموتون أبدا للمخرج مهند يعقوبي بجائزة لجنة التحكيم الخاصة ضمن مسابقة مخرجو الحاضر في الدورة 79 لمهرجان لوكارنو السينمائية. وتمنح الجائزة الفيلم الفائز، وهو إنتاج مشترك بين فلسطين وبلجيكا وقطر، حملة ترويجية بقيمة 25 ألف فرنك فرنسي بالتزامن مع طرحه في دور العرض الفرنسية.
2: أخبار الصباح.
0: كشف تشارلز سبنسر أنه سيصدر في سبتمبر كتاب جديد يروي الحقيقة عن شقيقته الراحلة الأميرة ديانا وحياتها مع اقتراب الذكرى 30 لمقتلها في حادث سير. وسينشر كتاب أغنية البجعة ديانا شقيقتي في بريطانيا ودول أخرى انطلاقا من 22 سبتمبر وسيترجم إلى 12 لغة. وقالت دار النشر لهذا الكتاب في بيان أن سبنسر أخ الأميرة ديانا يروي القصة المذهلة لحياته مع ديانا والأسبوع المأساوي لوفاتها، مضيفة أنها المرة الأولى التي يتحدث فيها إيرل سبنسر بصراحة وبإسهاب عن شقيقته وفق ما تم ذكره.
2: أخبار الصباح.
0: تستعد الفنانة الفرنسية البنينية أنجليك كيدجو لتسلم نجمتها على ممشى المشاهير في هوليود لتصبح أول مغنية إفريقية تنال هذا التكريم خلال مراسم تقام في لوس أنجلوس. صاحبة 40 عاما من المسيرة الفنية والمتحصلة على 5 جوائز غرامي، الفنانة أنجليك كيدجو التي تتحصل على نجمتها الأولى هذا، وقد صرحت غرفة تجارة هوليود أنها ساهمت في تمهيد الطريق أمام الفنانين الأفارقة على الساحة الدولية. فيما قالت كيدجو: قد أكون أول مغنية إفريقية تحصل على نجمة في ممشى المشاهير في هوليود، لكنني على يقين بأنني لن أكون الأخيرة.
2: أخبار الصباح.
0: نواصل معكم أخبار هذا الصباح مستمعينا، حيث عثرت السلطات الأمريكية على مطبوعة فنية للفنان الإسباني بابلو بيكاسو سرقت من معرض فني في مدينة ميلوكي بولاية ويسكونسن قبل نحو 8 سنوات. وكانت المطبوعة التي تعود إلى أعمال بيكاسو قد اختفت من المعرض سنة 2018 قبل أن تتمكن السلطات من تحديد مكانها واستعادتها مؤخرا. وتواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات السرقة ومسار العمل الفني خلال السنوات التي ظل فيها مفقودا. هذه كانت جولتنا مستمعينا في مستجدات الشأن الثقافي هذا الصباح. نمشي للأغاني التونسية عليا ويمول الجنحان الطاير، بعدها بشكون على موعد مع فقرة همزة وغمزة. استنوا

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: نواصل هذا اللقاء معكم مستمعينا مع همزة وغمزة.
2: همزة وغمزة.
1: في همزة وغمزة اليوم باش نحكي على الفنانة اللبنانية إليسا اللي قدمت حفل على ركح مهرجان قرطاج ضمن الدورة 60 اللي أقيم تحديدا نهار 15 أوت 2026 على ركح المسرح الأثري بقرطاج. الحفلة ذي اللي أثارت جدل واسع في تونس ولبنان وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، مش بسبب الأداء الفني وإلا الاختيارات الغنائية وإلا حضور إليسا من عدم، وإلا ولو أنه تقال كلام معناتها برشا على المواضيع هذية وعلى أحقية إليسا في أنها تكون على ركح مهرجان قرطاج وإلا لا، إلا أنه ما كانوش هذوما الكل سبب الجدل اللي صار. السبب كان لقطة قصيرة تحولت في ظرف ساعات إلى قضية تتجاوز حدود العرض الفني، وكانت إليسا اللي عادت لمهرجان قرطاج بعد غياب طويل ضمن دورة احتفالية ضم 20 سهرة فنية كان جمعت بين أسماء تونسية وعربية وعالمية. وكان أشار العديد العناوين الإعلامية وحتى المهرجان في حد ذاته على هذه السهرة الخاصة للفنانة إليسا اللي جي بعد سنوات من الغياب، حفلها اللي كان معناتها شهد نجاح كبير بالنسبة للحضور، التذاكر اللي وفات في وقت قياسي، وكان معناتها الجمهور كان حاضر بكثافة في هذا الحفل. خلال السهرية ألقى أحد الحاضرين الكوفية الفلسطينية باتجاه إليسا، التقطتها للحظات ثم أعادتها باتجاه الجمهور من غير ما ترتديها، وهي لقطة ما استغرقتش سوى ثواني لكنها انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت محور نقاش سياسي وثقافي حاد. حساسية الواقعة تكمن في أن الكوفية معاش تقرأ في المجال العربي باعتبارها مجرد قطعة من اللباس التقليدي الفلسطيني فقط، بل تحولت خاصة في القرن العشرين إلى أحد أبرز الرموز المرتبطة بالهوية الفلسطينية وبالنضال الوطني. الكوفية أصبحت رمز عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. هذيك علاش ربما صار الجدل وعدد كبير من اللي شاهدوا هاللقطة من هذية ما قراوهاش على باعتبارها مجرد رفض للكوفية فقط لقدمها واحد من الحاضرين فوق المسرح، وإنما باعتبارها موقف من رمز يحمل شحنة سياسية وأخلاقية عالية. اعتبر منتقدو إليسا أن إعادة الكوفية للجمهور بدل وضعها على كتفيها وإلا رفعها تمثل تصرف غير مناسب في بلاد ارتبط تاريخيا بمساندة القضية الفلسطينية، في حين ذهب بعض المنتقدين إلى حد المطالبة حتى بعدم دعوتها مجددا إلى المهرجانات التونسية. كما أيضا في المقابل ظهرت أصوات تدعو إلى عدم تحويل ثواني قليلة في حفل غنائي إلى حكم نهائي على موقف إليسا من فلسطين، ويستندها الاتجاه هذا أساسا على أن الفنانة اللبنانية نفسها كانت ظهرت في مناسبات سابقة وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية، وأعاد حتى عدد من المتابعين تداول مشاهد لها من حفلها في مالمو مثلا بالسويد سنة 2024 وين التقطت الكوفية القاهلها أحد الحاضرين في نفس الوضعية وحطتها على أكتافها، كما أشار التقارير إلى ظهورها بالكوفية في حفل بأوبرا دبي في 2015. هنا يرى عدد من المدافعين أن السلوك اللي وقع في قرطاج لا يكفي وحده لإثبات تحول سياسي وإلا موقف عدائي من فلسطين، خصوصا أن التعامل مع هدية تلقى على المسرح قد يخضع أيضا للحظة الفنية والتي طريقة فهم الفنانة لما قدموا لها أحد أفراد الجمهور. هيت خلينا نسمع إكستري صغير من تعليق الكاتب والصحفي والباحث السياسي علي حمادة على هالمسألة هذية اللي يسميها هو وتحت عنوان إليسا والكوفية، هل أخطأت أم أصابت؟ هيت نسمعه.
3: 18/8/2026 قضية إليسا في قرطاج، هذه الكوفية التي رماها أحد الحاضرين، رماها عليها لتحملها ويمكن تلبسها، واللي هي كملت حفلتها ورجعت ردت له إياها بابتسامة عريضة ومن دون أي تعليق حول هذا الموضوع. الموضوع لا يتعلق على ذمة الناس انه هي كان اللي كانوا موجودين، انه هي كانت عم بتقوم بهذا العمل بعدائية للموضوع الفلسطيني، للقضية الفلسطينية. بهذه الحفلة مش وقتها كان انه تتحول الحفلة من حفلة غنائية رومانسية فيها مزاج معين إلى يعني مظاهرة سياسية. هذا كل ما في الأمر. وبكل الأحوال إليسا ليست بحاجة لحدا يجي يقرر عنا أم تيم تحمل هذا العلم.
1: هذا جزء من تعليق الكاتب والصحفي والباحث السياسي اللبناني علي حمادة على هالحادثة هذه، اللي كما قلت معناتها كان فما جدل امتد من تونس إلى لبنان، في حين أنه كما الملاحظات والتعليق حول ما صار كان يعني استفز عدد كبير من الناس اللي خليهم يعلقوا على المسألة هذه. مثلا الفنان والمسرحي عبد الحليم المسعودي يقول أنه مغنية سيليكونية تافهة احترام كوفية فلسطينية زمن الانحطاط الشامل، هكا يقرأ الواقع. على كل حال يزداد الجدل تعقيد بسبب التاريخ السياسي السابق أيضا لإليسا اللي عاد خلال الفترة هذه مستخدمين للواجهة تصريحات ومواقف قديمة لها، من بينها جدل يعود إلى مقابلة تلفزيونية سنة 2020 جدا تداولها مقاطع مجتزئة منها بطريقة فسروها البعض على أنها مواقف مؤيدة لإسرائيل، لكن الرواية تعرضت بدورها إلى تفنيد، وأن التصريحات جرى تحويرها وإخراجها على سياقها. على كل حال المسألة هذه حتى رأي إليسا من الأحداث السياسية هو معروف تجاه مثلا مسألة حزب الله، هي ضد حزب الله وضد كل الأحداث اللي صارت. على كل حال تراكمات سابقة حول صورة إليسا السياسية ومواقفها في لبنان هو اللي خلى جدل الكوفية بمثابة لحظة أعادت فتح ملفات قديمة. كما أنه التفاعل سبق وذكرت أنه ما بقاش تونسي فقط بل امتد للبنان، وانقسمت القراءات بين شكون راه في تصرفها تعبير على موقف سياسي متميز تجاه القضية الفلسطينية، ومن اعتبر أنه تحميلها موقف سياسي كامل استنادا إلى فيديو قصير أم المبالغ فيه، ويجي هذا في سياق معروف لي الفنانة بتبنيها مواقف سياسية لبنانية واضحة خصوصا فيما يتعلق بسيادة الدولة وحصر السلاح والقرار الأمني بيد المؤسسات الأمنية، وهي مواقف خلتها عرضة أصلا للاستقطاب السياسي في لبنان. كما أنه إعادة بعض الحسابات الصهيونية نشر تصريحات سابقة لها وإشادة بمواقفها زاد من حساسية صورتها لدى منتقديها. هذه فكرة على الجدل اللي صار حول هذا الموضوع. الواقعة هذه اللي حصلت في قرطاج ما هيش سابقة يعني، ولكن فما عدد من الأمثلة في السياق العالمي اللي شهدوا خلال السنوات الأخيرة صراعات متزايدة حول حضور الكوفية والعالم الفلسطيني في الفضائيات الفنية والثقافية. مثلا في المسابقة الأغنية الأوروبية الأوروفيجن في 2024 ظهر المغني السويدي من أصل فلسطيني إريك سعادة على المسرح، والكوفية كانت ملفوفة حول ذراعه، رغم أن المسابقة تفرض قيود على الرموز السياسية، واعتبرت إدارة المسابقة أن ارتداء الكوفية خالف مبدأ عدم تسييس الحدث. وعدد من الأمثلة الأخرى أيضا عربيا نلقاو نماذج أكثر وضوح في توظيف الكوفية داخل الأداء الفني. الفنان الفلسطيني محمد عساف كان دائما الكوفية الفلسطينية كانت جزء من صورته الفنية ومن التعبير على الهوية الوطنية الفلسطينية، كما كان ظهوره بها أمام الجماهير الفلسطينية والعربية جزء من استقبال واسع للرمز الفلسطيني فلسطيني وين ما كان يمشي. في تونس نشهد كذلك سنة 2026 نماذج كانت مختلفة تماما لما حدث مع حفل إليسا، وين ظهر المغني الكندي برايان أدامز خلال الحفل في المسرح الأثري بدقة وهو يرفع العلم الفلسطيني ويرتدي الكوفية، وكان استقبل الجمهور هذه الإشارة بالتصفيق والهتاف وتفاعل معها بشكل كبير. وكشف هذا التباين أن حضور فلسطين في الفضاء الفني التونسي ما عادش يقتصر على الفنانين العرب والفلسطينيين فقط، بل أصبح اختيار رمزي لطريقة تعاطي الفنانين العالميين مع واحدة من أكثر القضايا حضورا في الوعي الجماعي في تونس. نجم نقرأ هالجدل هذية حول الكوفية باعتباره نموذج لما يمكن تسميته بتسييس الرمز الثقافي. الشيء المادي البسيط اللي هو كوفية يتحول إلى حامل للذاكرة والهوية والانتماء والموقف الأخلاقي، وبمجرد ظهوره فوق مسرح قرطاج لم يعد الأمر متعلق بعلاقة فنانة بمعجب، بل أصبح فعلا رمزا يراقب جمهور يمتلك تمثلات قوية حول معنى فلسطين ومعنى التضامن معها. وفي عصر وسائل التواصل الاجتماعي ما يحتاج الحدث إلى أكثر من ثواني قليلة، لكن ينتقل من سياقه الأصلي إلى فضاء عمومي واسع يعاد في تفسيره واقتطاعه وتأويله سياسيا. من هنا المشكلة ما تكمنش فقط في ما قامت به الفنانة اللبنانية إليسا، وإنما في السلطة المتزايدة اليوم للجمهور الرقمي في إنتاج المعنى والحكم على الفنانين. بين من انتقد ما قامت به الفنانة وبين ما من يقول أنه لا يمكن تحميلها أكثر مما تحتمل، تحولت كوفية قرطاج هكذا أصبحت هكذا قرينة في عدد من العناوين، من تفصيل عابر في حفل غنائي إلى مرآة للخلافات السياسية والوجدانية والثقافية اللي يعيشها المجال العربي اليوم، خلاف حول معنى التضامن، حول حدود الفن والسياسة، حول حق الفنان في اختيار رموزه، وحول حق الجمهور في محاسبته رمزيا. والأهم أن الواقع تذكر بأن الرموز الثقافية لا تمتلك معنى ثابت ومستقل عن السياق. الكوفية اللي ارتديتها إليسا في حفل في أوروبا سابقا يمكن أن تصبح في قرطاج نفسها موضوع للاتهام والاحتجاج، لأن المكان والجمهور ولحظة السياسية يعيد إنتاج معناها. لذلك فإنه الجدل ما يمكنش اختزاله في ثنائية مع فلسطين أو ضدها، بل يمكن النظر ليه باعتباره جزء من صراع أوسع حول وظيفة الفنان العربي في زمن الحرب. هل يظل فنان يؤدي ويمتع فقط، أم يصبح أيضا فاعلا رمزيا مطالبا باتخاذ موقف من القضايا اللي تتجاوز الفن؟ هذه كانت همزة وغمزة بالنسبة لهذا اليوم. بالنسبة لنا نحن أكيد باش نرفع الكوفية عاليا. يلا محمد عسيف.

0: تمام.
1: صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: يصبح الورد والفل والياسمين. يلا مباشرة نمر معكم إلى فقرة استدامة.
3: استدامة.
2: مجددا مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، شكرا لاختياركم موجات إذاعة تونس الثقافية استدامة. سعداء كما العادة نلتحق بنا السيدة راضية الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي. صباح الخير. صباح النور سيدة راضية.
4: صباح الخير. صباح الخير التونس الكل.
2: مرحبا بك. اليوم باش نحكيوا على مؤتمر الأطراف 17 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. أكثر
4: نعم.
2: تفاصيل حول هذا المؤتمر معاك سيدة راضية.
4: احنا ديما نسلطوا الاضواء على معناتها قمة المناخ ديما، لكن ثم بعض المؤتمرات اللي نحاولوا من خلالها نبينوا اللي كونوا هناك يعني مشاكل بيئية بالتحديد اللي هي لابد من الأخذ بعين الاعتبار لمخرجات يعني هذه المؤتمرات.
2: نعم.
4: احنا كيف نقولوا التصحر ومقاومة التصحر، تعرف اللي ظاهرة معناتها تدهور التربة تدهور الأراضي، ظاهرة التصحر راهي قاعدة متسارعة بطريقة يعني مهولة، خاصة سواء كان في تونس ولا في منطقة الوطن العربي بصفة عامة. ثم رقم أنا بالحق عودت ونثبت فيه ونعاود فيه، اللي كونه 75 من مساحة تونس تونس الخضراء، 75 اللي هي مناطق جافة وشبه جافة،
2: 75%
4: من مساحة تونس تغطى بالمناطق الجافة وشبه الجافة، يعني ملايين من الهكتارات من الأراضي التونسية هي أمام مخاطر التدهور والتصحر.
2: نعم.
4: بتبيع بدرجات متفاوتة، لكن ديما نرجع ثم العديد يعني من الأسباب اللي هي تخلي نقول وإحنا قبل كنا مقاومة الزحف التصحر زحف الرمال.
2: نعم.
4: وغيره. إحنا نرجع لهنا علاش يهمنا نهتموا ب مسألة يعني مقاومة التصحر وغيره. تعرف اللي فترات معينة تعتبر مسألة الأراضي والمراعي هي اللي هي السبب الرئيسي للأمن الغذائي والسيادة زادة.
2: نعم.
4: الغذائية. تعرفوا المراعي والسنة هي سنة دولية للمراعي، لماذا؟ لأنه تعتبر المسألة يعني متعلقة بأمن الدولة وأمن أمن غذائي، وتعرف أن المسألة هذه عندها تأثير على الهجرة، تأثير على النزوح، تأثير يعني المجتمعات تتحول وتبحث يعني عن الاستدامة في مكان ما. هذه السنة المؤتمر الأطراف 17 اللي هو بمنغوليا يعني بدأ يوم 17 أوت.
2: نعم.
4: وسينتهي يوم معناتها 28 أوت. طول هذه المدرة هي تحت شعار استعادة الأرض استعادة الأمل. وأنا كيف نقول كان في مؤتمر دولي نذكر كونه استعادة الأمل، راو معناتها ما عادش عنا حتى حل غير الأمل.
2: نعم.
4: وذي هو اللي يخلي 197 طرف يعني مشارك في هذه القمة من حكوميين من مناضلين من رعاة من مزارعين وكلهم يرفعوا تحدي. شنو هو التحدي؟ تحدي زادة مطروح عليه خاطر شفت أنا البرنامج، هو الأول تحدي هو معالجة مسألة تدهور الأراضي الأراضي الزراعية. المسألة الثانية هي اللي هي نجم نقول مسألة الجفاف مهم جدا لأن في علاقة مباشرة مع معالجة تدهور الأراضي.
2: نعم.
4: الحاجة الثانية اللي هي صحة التربة، رو نجم نكون عندي أراضي ولكن التربة تكون فقدت معناتها القوة متاحة، فقدت الغناء متاحة، وهذا يرجع بالطبيعة للوسائل المعتمدة من زراعة ومبيدات ومسائل يعني كيميائية اللي هي تخلي التربة تخسر معناتها القوة متاحة. والثالث واللي هو نعتبره أنا أهم لأنه يتعلق بمسألة اجتماعية هي حماية المراعي التي يعني يدعم بقائها مئات ملايين البشر وأنا باش نقلب الهرم لأنهم هم عاملين ثلاثة معناتها معالجة تدهور التربة ثم صحة التربة وبعد يجي حماية المراعي. أنا نقلب الهرم ونقول أن حماية المراعي هي التي ستضمن بقاء مئات الملايين من البشر. يعني هذا اللي مطروح على القمة. شنو اللي مطروح علينا احنا معناتها في تونس اللي ديما نرفعوا احنا التحدي اللي يقولك لا يمكن تحقيق امن غذائي او عدالة مناخية من غير معناتها حماية الاراضي واستعادتها. رو نحكي على أراضي دولية، نحكي على أراضي مهملة، نحكي على الأراضي اللي هي ماهيش قادرة باش تنجم تعيد يعني بقائها وتعيد ثرائها إلا إذا كان هناك حاجة مهمة ياسر، هي الخطة الوطنية الاستباقية لإدارة هذه الأزمات. لليوم يزم ديما ونأكدوا اللي لا بد من اعتماد خطط وطنية نعتبرها يعني استباقية لإدارة الأزمات من جفاف ولا فيضانات ولا يعني انجراف وغيره. يعني لهنا المطروح علينا احنا هو تطوير أنظمة الإنذار المبكر. أرى وقت اللي تتعدى أنت، أنا ساعات ديما نمشي للجنوب ونبدأ نشوف أراضي هكتارات هكتارات هكا ما فيها حتى شيء. نقول معناتها بالتطور التكنولوجي باللي عنا باللي كل، علاش ما هيش مزروعة؟ علاش ما هيش معناتها؟ وتوا تعرف في الصين معناتها قاعدين يزرعوا في أي مكان معناتها باش يحميوا،
3: زرعوا جبولات، زرعوا كل شيء
4: في كل مكان في الصحراء في أي بلاصة معناتها تزرع. اليوم هذي هو اللي مطروح، اللي مطروح يلدرى احنا ناقصين موارد، يلدرى ناقصين يد عاملة، يلدرى ناقصين
3: إيه معناتها. شكون ينجم يجاوبنا سيدة رضي الحش؟
4: اللي يجاوب هي وزارتنا، وزاراتنا هما اللي يجاوبوا، اللي هو ديما احنا نعتبره وحتى المجتمع المدني زادة مطروحة لي المسائل هذه. وقت اللي نفرح أنا نلقى مجتمع مدني يقولك راني مشيت زرعت في بلاصة مثلا ما فيهاش زرع، مهم جدا مهم جدا أنا ممشيش نعاود نزرع في بلاصة فيها، لا نمشي نحاول باش نقدم شوية وتكون كل ما يكون. وديما والمرة اللي فاتت أنت أكدتها حنان على مسألة النذور، كل قلت المجتمع المحلي اليوم حتى شيء ما ينجم يمشي من غير مساهمة المجتمع المحلي، هو اللي يعرف ده هو اللي يعرف دواه.
3: نعم أنا حبيت هكا نمشي النقطة، ما نعرفش إذا كان أنت ترى أنه في ارتباط مباشر بهذه المسألة وهي مسألة الهجرة الداخلية اليوم، أنه فما هجرة كبيرة من مختلف جهات الجمهورية للعاصمة، خليت ربما عدد كبير من الناس اللي تخليت تقريبا على أراضيها اللي أصبحت اليوم أراضي مهملة.
4: نعم هو راهو مسألة الهجرة بسبب المناخ وبسبب التضاريس راهي معناتها موجودة منذ وجود البشرية، معناتها ماهيش لكن اليوم مطروحة أكثر. علاش مطروحة أكثر؟ لأنه اليوم مرتبطة حتى بمسألة يعني المعيشة في حد ذاتها. اليوم يخلي أرضه لأنه يا إما نسبة الملوحة ما عادش نجم يزرعها، يا إما زحف الرمال ما عادش نجم تمشي للجنوب، ثم برشا أراضي يقولك ما عادش نجم نزرعها لأنه سيد غطاك مثلا بالرمل وبالوه والكل. لكن أنا ديما نرجع لهنا، إذا كانت الحركة الشعوب بصفة عامة، هو ديما متحركة راهي الشعوب ديما اللي يهزها الماء والغذاء وحتى الخدمات. اليوم أنا نقول اللي مطروح نحاولوا مثلا باش تخلي أنت المجتمعات تصمد أكثر في مناطقها، باش تحاول باش توفر الخدمات، لابد من توفير الخدمات. راهو اليوم الخدمات هي تنجم تخلي لك 50% من بقاء المجتمعات المحلية على مكانها. الثاني حاجة إذا كان ثم حلول معناتها حلول مبتكرة، حلول معتمدة على الطبيعة، تنجم الوافي رجيم معتوق نجحت المسألة.
3: نعم.
4: رجيم معتوق نجحت، وهذه معناتها دليل واضح اللي كونه النجم بالإرادة السياسية باللي موجود من استثمارات، خطر اليوم المطروح مثلا حتى على قمة الأطراف 17 مطروح عليها زادة جلب الاستثمار، المطروح عليها زادة اللي كونه ثم حاجات اللي هي اليوم. نعم. أكثر تداول هي التعاون، التعاون الدولي اليوم اللي على مستوى محلي الدولة والمنظمات، خطرها ما هي شأن فردي، هي شأن عام، وشأن العام هذية إذا ما يكونش يخدموا بطريقة تشاركية مع بعضهم ما نجموش نلقاو الحل.
3: واضح جدا هذا بخصوص مؤتمر الأطراف 17 لاتفاقية الأمم المتحدة.
4: نعم.
3: لمكافحة التصحر لينتظم هذه السنة من 17-28 أود تحت شعار استعادة الأرض استعادة الأمل.
4: الأمل. احنا في برنامجنا ماذا بينا نرفعه ديما، نحبوا الرسائل ترفع
3: قالت في أمل دائما.
4: احنا نقولوا زيد الاستثمار في الوقاية راهو استعادة الأمل، وقت اللي زيد نستثمر في الوقاية تحد من التكلفة وتخلينا النجم نصمد أكثر. حاجة أخرى هو كونه الحلول الأكثر استدامة، ونعاود ونقول هي التي تنطلق من المجتمعات المحلية.
3: واضح جدا. حبيت في هكا بكل سرعة أنه في تعليق صغير على احنا كنا تحدثنا على الضبع اللي كانت حراس الغابات أعوان الغابات والحرس الوطني قاموا بإنقاذه وتم تحريره. الضبع هذية للأسف كان رئيس الجمعية الجهوية للصيد والصيادين بالقصرين، كان أكد نفوق هذا الضبع المخطط اللي تم إنقاذه وتحريره ساعات بعد انطلاقه في جبل تيوشا من معتمدية العيون، ضبع ذلك كان تعرض لإصابات جراء ضربه بالحجارة والهراوات بعد ملاحقته من قبل عدد من المواطنين بدعوى اقترابه من تجمع سكني. كما قلت قبل ما يدخلوا أعوان الغابات والحرس الوطني وتم إنقاذه، ضبع هذية هو الضبع المخطط واللي هو من الحيوانات البرية المحمية والمهددة بالانقراض.
4: أي أنا نقول ضبع ما إذا هبط مثلا للتجمعات السكنية، لأنه التجمعات السكنية هي اللي مشيت له راه، لأنه هو في مكانه الطبيعي، ولكن احنا هو اللي يغزينا المكان الطبيعي. ساعات يقولوا هاو الحلوف هبط ولا غير الحلوف، يا بتخطر سيء قربت انت، قربت المكان وخاصة تعرف حنان كي تدور تلقاك البناء هكا نقولوا احنا العشوائي واللي بالمعنيتها ما غير صيغة قانونية وغير كل تمشي الجبال ما غير ما تشعر تلقى هكا في ساعة حل الدار منا ودار من غادي وغيره والكل. انا نحب نقول حاجة واحدة، معنيتها تصور أنت كل حيوان ذيع ولا كل نبتة ذيع ولا كل هكتار من الأراضي ذيع، راهو ذيع معها الأمل للإنسان نفسه، معناتها في وجوه في ما يعرفش قيمة التنوع البيولوجي اللي هو راهو ثم أمراض، راهو ثم أدوية، راهو ثم معناتها توازن، توازن هذيك إذا أنت خرقته معناتها باش تخرق توازنك أنت نفسه الطبيعي.
3: نعم.
4: يعني كل حاجة نخسروها راهو نخسروها من وجودنا معناتها.
3: صحيح. وهنا نرجع نقوله مرة أخرى على خاطر كنتي معناتها ربط بمسألة الحلوف اللي فما برشا مواطنين يتشكيوا من وجوده أنه يدور ولا يدور في وسط الأحياء السكنية، كما مثلا في رياض الأندلس يدور خطر النحلي صفوح النحلي
4: وما تنسيش الفضلات ملوحة في كل مكان.
3: اللي أنا حبيت نقوله أساسا أنه ملوموش الطبيعة ولكن راو احنا الملامين ديما كي نراو بعض هالظواهر هذيا نشوف رواحنا وين غلطنا بالضبط ونلقاو على خطر أكيد. الطبيعة أكيد هذيك مسارها وذيك دورتها وذيك وذيك السيرورة متاحة مش هي الغالطة، ولكن احنا
4: الفعل لأنه الطبيعة بالفطرة هي تجي، وإحنا اللي احنا عنا العقل الأكثر.
3: نعم.
4: وهذه هي المشكلة، المشكلة الكون وعقلنا نهزوا فيه الحاجات أخرى.
3: شكرا لك سيدة رضي الوحيش المختصة في الإعلام البيئي اللي قنا يتجدد معاك يوم الجمعة المقبل مع استدامة اقترحت علينا
4: بربي سمحني.
3: أي.
4: أنا أنا نحب نرفع تحية لجبل سمامة ونرفع تحية لعدنان الهلالي اللي هو اليوم في اليوم في الكوب في القمة الأطراف 17 ويتكلم باسم معناتها المشروع متاع سمامة وباسم الرعاة وباسم المراعي تحية ليه لأنه بالحق يكون بعمل أحسن سفير لنا أحنا في القمة هذه بصراحة.
3: شكرا لك، تحية أكيد موصولة ليه صديقنا عدن الهلالي. كنت اقترحت علينا بيت الشعر هي
4: عرقوبة
3: اللي على الريح
4: عندها برشا رمزية راي أولا في تراثنا راو كي نخسروا المراعي نخسروا معاها راو برشا حاجات نخسروا معاها موروث طبيعي برشا أغاني مرتبطة
3: بيت الشعر وكل
4: الممارسات ما كسرت القلة ثم برشا حاجات معناتها
3: كل الممارسات الثقافية المرتبطة بالأجواء هذه. شكرا لك سيدة رضي الوحيشي. يلا هيت خلينا نقعد مع سيد علي الريح بيت شعر هي عرقوبة. قدوا معنا بعد شوية باش نمشيو للمنستير وضيفنا لهذا اليوم. قوموا معنا.

مره لا ريتك لا شفتك مره لا ريتك لا شفتك مره لا ريتك كيفاش اختار لي كيفاش كيفاش اختار لي كيفاش كيفاش اختار لي كيفاش كيفاش اختار لي كيفاش كيفاش اختار لي وحبيتك كيفاش اختار لي وحبيتك كيفاش اختار لي وحبيتك لا شفتك لا شفتك مرة معرفتش.

لا جريت ولا جبت الزر ولا جيتي ولا نجيتك لا جريت ولا جبت الزر ولا جيتي ولا نجيتك لا نعرف لا انت درة لا نعرف لا انت درة ولا شمسك على صيتك ولا شمسك على صيتك كيفاش اختر لي كيفاش كيفاش اختر لي كيفاش كيفاش

قلبي وفكري مالو ليك بين كبدي وقلبي حطيتك قلبي وفكري مالو ليك بين كبدي وقلبي حطيتك اطلب عيني يا لطيك اطلب عيني يا لطيك اما قلبي سكنت وبيتك اما قلبي سكنت وبيتك كيفاش اختار لي كيفاش كيفاش اختار لي كيفاش

عرفتش ما عرفتش شنو وزع ما حب ادم لحواء ما عرفتش ما

انا هكا كويتك حبك زار علي تقوى زعما انا هكا كويتك ما عملتش عليك مروة ما عملتش عليك مروة بالسيف علي حبيتك بالسيف علي حبيتك كيفاش اختر لي كيفاش كيفاش اختر لي كيفاش كيفاش اختر لي كيفاش كيفاش اختر لي كيفاش.

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير.
2: يا صباح الأنوار، يلا نواصل لقانا مع استضافتنا لهذا الصباح، الثقافة 24.
3: الثقافة 24.
2: في ثقافة 24 اليوم بجتازنا للمنستير وتحديدا مع الأستاذ كاظم المصمودي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستير، اللي معاه باش نتحدث على الدورة الثانية من المعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية. صباح الخير، صباح النور أستاذ كاظم.
4: صباح الخير، مرحبا بك وكافة المستمعين وكل من شاهدنا على إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بك.
2: شكرا لك. تفاصيل الدورة الثانية من المعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية.
4: بالفعل المعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية هو كما يدل عليه اسمه متنقل، يعني هو تحت خيام خيام عشرية تم إعدادها خصيصا للديوان الوطني للصناعات التقليدية باش تضم فضاءات يعرض الحرفيين منتوجاتهم يقدموها للحرفاء سواء تونسيين أو زوارنا من السياح الأجانب. المعرض هذا ينطلق يوم 18 أوت ويتواصل إلى يوم 27 أوت القادم بساحة الفنون بمدينة المنستير، واللي يعرف ساحة الفنون يعرف أنه هناك إقبال كبير عليها باعتبارها توجد في قلب المسلك السياحي لمدينة المنستير بالقرب من رباط المنستير من فضاء المارينا من المدينة العتيقة حومة الشراقة من عدة مواقع مهمة يرتدوها السواح يرتدوها التواسة. حممنا أنه أحسن مكان ينجم يحتضن هذه التظاهرة معرض الوطني المتنقل للصناعة التقليدية هو ساحة الفنون. والديوان الوطني للصناعة التقليدية تعرفوا من أهدافه من استراتيجياته أنه تشجيع المواطن التونسي لاستهلاك هذا المنتوج التقليدي، تشجيع الحرفيين وتمكينهم معناتها من المشاركة في أكثر ما يمكن من تظاهرات اللي تمكنهم من بيع منتوجاتهم وتقديم عروض حتى حية ورشات حية تكون مناسبة وتكون فيها منتوجات ذات جودة وذات مغزى، لأنه احنا نسميوها التظاهرة هذه سميناها تحف هدايا من بلادي. نعرف أنه السائح الأجنبي أو التونسي في الصيف يقبل على منتوجات الهدايا والتحف التذكارية باعتبارها نجي نقدمها معناتها خاصة التوانسة اللي عايشين في الخارج معناتها عند العودة نتاعهم نجموا يقتنيوا منتوجات هذه باش يقدموها كهدايا لزملائهم أو لأقربائهم أو لأجوارهم في بلدان الإقامة. كيف معناتها التوانسة اللي يقبلوا في الصيف بكثرة على مدينة المنستير كيف معناتها نجموا يلقوا المنتوج التقليدي. كل المعرض هذا احنا جمعنا فيه تقريبا 30 حرفي من عدة ولايات مش كان من ولاية المنستير، عندنا منتوجات تقليدية جاتنا من قصرين من سيدي بوزيد من صفاقس السوسة من تونس.
2: كيفاش تم اختيار المشاركات أستاذ؟
4: بطبيعة هو الديوان الوطني للصناعة التقليدية يعلن عن تنظيم هذا المعرض ويقع قبول مع الترشحات الحرفيين، هناك عملية اختيار أول حاجة هي جودة المنتوج معناتها نطلبون الجودة مش كان حتى في المنتوج حتى في التغليف والتعبئة يكون بالطبيعة الحرفي والمشارك مستوفي للشروط القانونية، يكون منتصب لحسابه الخاص، يعمل عنده سجل تجاري، عنده معرف جبائي. ثم كذلك نحاولوا باش معناتها نوزعوا الأجنحة حسب الرغبات الحريف، لأنه احنا كل تظاهرة نعملوا عملية تقييم ونشوفوا الحرفاء سواء التواسل الجنس شنو المنتوجات اللي يرغبوا في اقتنائها ونجموا معناتها يشوفوها في المعرض. وذاك علاش معناتها باش نلقاو الفخار، باش نلقاو منتوجات الألياف النباتية، منتوجات الحولية، العطورات التقليدية، الحلويات التقليدية.
2: هل فما اختلاف بين المعروضات؟ هل ترى الموجهة ربما للاستهلاك المحلي وبين أخرى موجهة للسائح اللي يجي لتونس؟
4: والله في الحقيقة ما تمش اختلاف كبير باعتبار أنه حتى التونسي يقبل على المنتوجات الهدية التذكارية اللي نجم معناتها يقتنيها السائح. يمكن السائح لدي يلوج على منتوجات فيها رمزية ترمز لبعض المواقع الأثرية، ترمز لبعض مع أشياء ترمز لتراثنا التونسي، لكن ما في الحقيقة ما تماش فرق كبير. وإحنا قاعدين مع تلاحظوا حتى النهارين اليوم أمس الإقبال كان من التوانسة إقبال كبير يمكن احنا كما قلنا المعرض اخترناه معناتها لتقديم التحفظ هذا ما نحنش نلقاو مثلا الزربيه ولا الاساس ولا هذا معناتها منتوجات اللي ما تنجمش تروجهم تحت الخيام او في معرض متنقل في فضاء مفتوح. ذاك علاش اكدنا انه المنتوجات اللي تتقدم حتى طريقه التغليف والتعبئه نتاعها ينجم الحريف يحملها بصفة بكل سهولة. وتعرفوا أن معناتها لأنه الهدف نتاعنا تقريبا يوميا ساحة فنون يرتدوها بين 3000 و 4000 زائر يوميا. العدد اللي نجم يتعدى من المعرض عدد مهم، وهذه المعارض نجم تعاون الحرفيين على ترويج منتوجهم، وحتى باعتبار قرب المعرض من المدينة العتيقة ومن محلات بيع منتجات صناعة تقليدية احنا حبينا حتى عملية ترويجية تشمل التجار، وطلبنا من تجار الصناعات التقليدية في المدينة العتيقة باش يقوموا ببعض المبادرات اللي تخلي الزائر باعتبار انه اللي يرتادوا المدينة العتيقة لدى عدد كبير. المعرض المتنقل هو من الساعة 3 لمنتصف الليل، لكن في الفترة الصباحية نجموا مع زوار مدينة المنستير يتنقلوا داخل المدينة العتيقة باش يلقاو محلات تجارية تاع الصناعة التقليدية اللي هي زادة كيف ساهمة في هذه الحملة الترويجية ودعم استهلاك المنتوج الوطني. نجموا معك يقع معك أعداد ورشات حية، لأنه نشوف الحريف الأجنبي معك يحب أن يشوف الحرف مباشرة ينقش عن حاس ولا يقوم عملية تنسيجة في المحل بتاعه. كيف طلبنا منهم أنهم عملية التغليف تكون معك طريقة جيدة حتى تشجع السائح باش يقتني وما يخافش على المنتوج بتاعه معك من الإتلاف. لما لا كيف الهدايا التذكارية بالنسبة للبعض الحرفاء اللي يقتنيوا مع عدد معين من المشتريات، تخفيضات في بعض المنتوجات التقليدية، كلها عملية تشجيع تبيع للزائر نتاع المدينة العتيقة.
2: نعم.
4: باش يقتني منتجات صناعة تقليدية.
2: هل هناك ربما شراكات منظمة مع المنشآت السياحية الموجودة بالمنطقة حتى تكون هناك زيارات يعني لأفواج، ما يقعدش الأمر مرتبط بسواح أفراد تجي، ولكن تولي الحافلات اللي تجي تجيب السواح من نزل معين ولا منشأة سياحية معينة تجيبها مباشرة للمعرض؟ هل هناك شراكات بهذا المعنى؟
4: بالفعل هو بالحقيقة شكرا على السؤال، لأنه حاجة مهمة أنه نقوم بالشراكات هذه. تبع احنا عن طريق المندوبية الجهوية اللي هو المطل السياحة بالمستير اللي قام بمجهود كبير باش تدعم الحملة هذه والمعارض هذه. ابتدينا احنا في بداية الصيف أول حاجة ركزنا بعض الورشات الحرفيه في بعض النزول بمدينه المنستير بطلب من النزول الجامعه الوطنيه النزول انهم ندمجوا بعض الحرفيين داخل النزول باش نعرفوا الحريف المقيم في النزول على بعض جوانب تراثنا من خلال الحرف التقليديه.
2: نعم.
4: وبالنسبه للمعارض وزياره المدينه العتيقه بعثنا برنامج يقع ضبطه بالنسبه للمدينه العتيقه مع مندوبيه السياحه لتشجيع وكالات الاسفار النزول على توجيه السياح لزياره المدينه واقتناء المنتوجات المعروضه في المحلات. ثم كذلك بالنسبة للمعرض احنا قمنا بإعلام النزول، وخاصة شيقة توزيع مع بعض المطويات اللي تدعو السياح لزيارة المعرض. تبقى عملية النقل هي مرتبطة بوكالات الأسفار، واحنا نشوفه مع وكالات الأسفار في زيارتهم للمدينة ومدينة عتيقة حتى المأوى الحافلات وبجانب المعرض، وبإمكانهم زيارة معرض الصناعة التقليدية ابتداء من الساعة 3 مساء.
2: واضح. هذه الدورة الثانية بالنسبة لهذا المعرض، المعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية. اليوم شنو مشاريعكم المستقبلية، ربما رؤيتكم لمستقبل هذه التظاهرة؟
4: صحيح، والمعرض المتنقل كما قلت هو الهدف نتاعه أنه يزور أكثر ما يمكن من الفضاءات سواء السياحية وخاصة بالمناطق الداخلية والولايات الداخلية. كان الفضاء هذا مع المتنقل كان موجود في مدينة المهدية، في المنستير، في المرسى، في جربة. إن شاء الله بستواصل التنقلات.

0: ترويج المنتوج التقليدي وتشجيع الحرفيين، خاصة الحرفيين اللي ما عندهمش إمكانيات كبرى للمشاركة في المعارض الوطنية أو الدولية.
1: واضح جدا، شكرا ليك. نعود نذكر ربما بأبرز المعطيات الخاصة بالمعرض اللي هو كان انطلق يوم أمس 18 أوت ويتواصل إلى حدود
0: 27 أوت القادم في ساحة الفنون بالمنستير. المعرض مفتوح يوميا من الساعة 3 مساء إلى منتصف الليل، والدخول حر بطبيعة مجاني، ومرحبا بجميع الزوار ومرحبا بكل مستمعي إذاعتكم الثقافية في زيارة هذا المعرض.
1: واضح جدا، شكرا ليك سيد كاظم المصمودي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستير. حديثنا كان حول الدورة الثانية من المعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية مونستير فيست، انطلق البارح يتواصل 27 أود بساحة الفنون بالمونستير تحت شعار تحف وهدايا من بلادي. شكرا لحضورك معنا، وأكيد من خلالك تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا في المونستير وين ما كان يوصل صوتنا، صوت إذاعة تونس الثقافية. شكرا لك، هذه كانت اليوم متابعاتنا مستمعينا في الثقافة 24 48 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، نتواصل معكم مع الأنغام.

0: إنسان هكا غنت أصالة نصري نصر 8:51 دقيقة. يلا هي تخلينا نقعد مع فقرة في البدء كان الكتاب.
1: في البدء كان الكتاب.
0: في البدء كان الكتاب نقترح عليكم اليوم إصدار بعنوان بنات الشيخ للدكتور صحراوي جمعون. هذا الإصدار للكاتب والباحث الصحراوي جمعون بعنوان بنات الشيخ اللي يتناول فيه بأسلوب سردي صحفي روائي معركة تحرير المرأة التونسية على يدي كل من الشيخ سالم بن حميدة وتلميذه طاهر الحداد، ويصف ما تعرض له شيخ الحداد من حصار وعزل طوال 5 سنوات من المعاناة انتهت بموته المأساوي وحيد منبوذ من المجتمع المحافظ ومن شيوخ الزيتونة اللي اتهموه بالزندقة آنذاك. الكتاب اللي صدر عن مجمع الأطرش للنشر والتوزيع في 217 صفحة من الحجم المتوسط نلقاه على صورة الغلاف صورة للطاهر الحداد وأستاذ الشيخ الزيتوني الحداثي المتصوف والملقب بفيلسوف الساحل سالم بن حميدة. الكتاب هذا الإصدار اللي صدر حديثا تحت عنوان بنات الشيخ للدكتور للصحفي للكاتب الصحراوي جمعنا، هذه ما نقترحوها عليكم مستمعينا في ركن في البدء كان الكتاب اللي هذا يجي أكيد في بالتزامن مع صدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956. كان هذا الكتاب اللي تحدث فيه على شيخين كانوا على رأس المعركة لتحرير المرأة التونسية. 8:53 دقيقة نصل معكم لختام لقانا لليوم. نعود نذكركم اليوم 19 أوت اختتام دورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي مع سهرة الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي اللي باش تكون حاضرة اليوم على ركح مهرجان قرطاج. ميلي يا حلوة ميلي هكا تغنينا ماجدة الرومي في انتظار ميلانها كما تعودنا بحركاتها الجميلة على الركح. ماجدة الرومي نستنيكم وتستنونا أكيد تقعدوا معنا في المتابعة. أنا نرجع لكم نهار الجمعة كما العادة من 6 إلى 9 في أغاني الحياة. شكرا لكم الكل على المتابعة. شكرا منصف المرايحي كوثر الحجري هديت ترابلسي حنان الفرجاني كانت معاكم من أمام الميكروفون. متابعة طيبة لبقية برامجنا. إلى اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات.
5: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
6: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
5: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
6: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
7: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
8: ولدت سنة 2006 تنشقت نسيم الحرية.
9: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
8: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
10: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
8: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين. عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
11: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
7: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. نشر توماس دو كوانسي في بداية القرن التاسع عشر كتابا بعنوان اعترافات مدمن أفيون أنجليزي، واعتبر هذا النص قاسيا كونه يحمل سمات الفترة الرومانسية. نستمع لافتتاحية الكارنفال روما للمؤلف الفرنسي إكتور بيرليوز كالعادة في برنامج لغة العالم على موجة إذاعة تونس الثقافية.

هذا الكتاب يصف ضياع الكاتب في دوامة الإدمان حتى أنقذته محبوبته، ثم تابع هو إنقاذ نفسه. وكان نص توماس من القوة والتأثير، بحيث استولى عليه أو اقتبس منه العديد من شعراء وأدباء الفترة الرومانسية، ليعبر كل واحد عن تجربة خيالية مؤلمة مر بها. ومنهم شارل بودلير الذي استوحى منه نصه الجميل الفردوس الاصطناعي. لكن الأدباء لم يكونوا وحدهم من استوحى من الأدب، فهناك أيضا إكتور بيرليوز المؤلف الموسيقي الفرنسي البارز بين 1803-1869، والذي حول نصا للشاعر دوموسي إلى واحدة من أهم سمفونيات الفترة الرومانسية التي ظهرت في الربع الثاني من القرن التاسع عشر وخلدت اسمه، وهي السمفونية الخيالية سمفوني فانتاستيك، التي تحكي قصة الأمل والأمل، كما أنها تعتبر علميا القاعدة الأساسية لنمط من الموسيقى السمفونية يسمى الموسيقى البرامجية.

كنا في الاستماع لافتتاحية لوكورسير لبيرليوز على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. كتب بيرليوز هذا العمل سنة 1830 في العام نفسه الذي وقعت فيه الثورة الفرنسية الجديدة آنذاك، التي كرس بيرليوز لها سمفونيته الجنائزية بعد ذلك بعشرة أعوام، إذ استوحى فكرة السمفونية الخيالية من أحداث حقيقية في حياته، فهو التقى الممثلة الإيرلندية إربيرت شيمسون وأغرم بها، وكانت السمفونية الخيالية من أثار هذا الحب الجارف وأول أعماله الكبيرة وسبب شهرته. نستمع لأبوتيوز من السمفونية الجنائزية سمفوني فونابر اي تريونفال لبيرليوز، دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

أدى النجاح الكبير الذي حققته السيمفونية الخيالية فور تقديمها عام 1830 إلى نيله جائزة روما الكبرى للتأليف، وهو نجح في وصف قصة حبه لهربرت وعبر عن يأسه من أن تبادله الشعور نفسه، فخلق شخصية فنية رمزية تمثل شخصية بيرلياوز الداخلية وخيالاته.

كنا في الاستماع لافتتاحية روميو وجولييت لبرليوز على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. حملت السيمفونية الخيالية أهم مراحل تطور الموسيقى السيمفونية بسبب التوزيع الأوركسترالي، وسنواصلها بالتحليل في الحصة القادمة.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتعها على موجة إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم، لغة العالم مع شادي القرفي.
2: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
3: فرقة الإذاعة التونسية،
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
3: تأليف ومنتج،
2: سينما،
5: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
2: موسيقى وحوارات،
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
2: علوم وآداب، ندوات ومراوحات
7: في بلايس، ما تتنساش تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات، فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026، ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
8: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي.
1: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتم تسمعوا فينا. انتم في الاستماع لبرنامجكم اللي يجيكم من نهار الاثنين حتى نهار الجمعه من 10:30 نهار، المشهد الثقافي مع المستجدات والاحداث الثقافيه. اليوم 19 اوت 2026 يوافق اليوم العالمي للصوره، وفي هذا الاطار باش يكون عندنا حوار مع السيده كوثر البدوي رئيسه جمعيه نادي التصوير الفوتوغرافي تونس للحديث عن دور الجمعية من خلال أنشطتها وبرامجها والتظاهرات الوطنية والدولية اللي تقوم بها في تنشيط ودعم هذا الاختصاص أو المجال، التصوير الفوتوغرافي على المستوى الحرفي وأيضا بالنسبة للهواة هذا الفن. نواصل مع الفنون اليوم في لقاء دولي أيضا مهم ومتميز. نتحدث اليوم على الملتقى الدولي الثالث للفنون تحت شعار سافر مع فنك مع الفنان التشكيلي أكرم خوجة. باش نقدموا هذا البرنامج بكل تفاصيله، الدورة الثالثة وجديدها وكيفية المشاركة خاصة في الورشات والمحاضرات لهذا الحدث الثقافي الدولي للفنون اللي جاي تحت شعار سافر مع فنك، فن وثقافة وسياحة. إذا نواصل أيضا في الجانب الثقافي مع الدكتور محمد أجمع الأستاذ الجامعي وعضو بنادي الكتاب بنابل، باش نقدموا برنامج مهرجان الفلسفة فيلو فيست في دورته الخامسة اللي اختار موضوع السنة دورة الخامسة الحرية. ومن جانب آخر في إطار المسابقات الأدبية اليوم نتحدث عن إحداث جمعية القيروان الثقافية جائزة صالح السويسي للرواية العربية. هذا باش يكون مع السيد محمد أنور العزعوزي باش نقدموا كل تفاصيل هذه الجائزة ودور الجمعية في دعم وتنشيط الساحة الثقافية في تونس. إذا خليكم معنا، معلومات برشا معلومات استنى فيكم اليوم في المشهد الثقافي. من الجانب التقني اليوم معكم محمد أمين البوبكري، الجانب والإخراج الرقمي كوثر الحجري، ومن أمام الميكرو في الإعداد وتقديم هذه الحصة معكم وفي بركة الدردوي. تقولكم خليكم معنا، نمشي ونسمع شيء مهلالي وبعد نرجع تفاصيل حصتنا لليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكم.

0: المشهد الثقافي.
1: شيماء هلالي، تواصلنا 10:07 على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج المشهد الثقافي المزام، متواصل معكم حتى نص النهار. وكما قلت اليوم 19 أوت يوافق اليوم العالمي للصورة، ويركز شعار هذا العام على مفهوم الوطن بأبعاده العميقة والمختلفة. وفي هذا الإطار لتسليط الضوء على أهمية وقيمة الصورة في حفظ الذاكرة وتوثيق التاريخ ومع قوة التعبير الفني والجمالي، وأبعد من ذلك الصورة نجم زادة عندها أبعاد اقتصادية وتنموية. كيفاش هذا؟ هذا مع المبادرات اللي تسلط الضوء وتخلي أنها تساهم في هذه الأبعاد وتطوير هذا المجال حرفيا، كما حتى بالنسبة للهواة في عصر خاصة كي نحكي والعصر التطور الرقمي واستعمالات الذكاء الاصطناعي. بهذه المناسبة سعيدة أن نستضيف عبر الهاتف سيدة كفر البدوي، رئيس جمعية نادي التصوير الفوتوغرافي بتونس، على موجات إذاعة تونس الثقافية في المشهد الثقافي. صباح الخير.
2: بخير.
1: مرحبا بك. مرحبا بك مدام كوثر.
2: يعيشك.
1: إذن اليوم نحكيه يعني في صلب الموضوع. نعرف أنه الجمعية عندها نشاطات يعني كبيرة منذ 2010 منذ تأسيسها، واليوم نتحدث معك على الأنشطة والمبادرات اللي تقوم بها داخل الجمعية. وكما تعرف أنه معناه كي نرجع بالتاريخ، الحقيقة تونس تزخر بتاريخ فوتوغرافي عريق يعني ممتد منذ القرن 19 نجم نقوله، وأنجبت يعني الساحة الثقافية أسماء رائدة صنعت ذاكرة صورة في تونسية. إذن على سبيل الذكر نجم نحكي وعلى أكيد بشير منو بأشهر مصور رياضي يعني في تونس وحتى العالم، زاد سيد حبيب هميمة قام كبيرة في التصوير الصحفي وتوثيق يعني المسرح والثقافة والرياضة زاد في تونس، محمد العايب فنان تشكيلي وفوتوغرافي وهو عضو مؤسس الاتحاد الفنانين الفوتوغرافيين التونسيين، زينب الكعبي اللي تجمع بين الأنثروبولوجيا والتصوير التجريبي الرقمي يعني بارزة في هذا المجال، وعديد يعني أسماء أخرى بارزة لنقل هذا الفن سيدة كوثر وتطويره للأجيال القادمة. أكيد الجمعية يعني والمجتمع المدني عنده دور كبير في هذا الموضوع. وكي نحكيه على جمعية نادي التصوير الفوتوغرافي نعم والصورة
2: effectivement اللي قدمته نحب نوجه لهم تحية. جمعيتنا احنا النادي صورة بتونسية، جمعية تونسية تهتم بالتصوير الفوتوغرافي، تأسست من 2000، جمعية تأسست من 2012، تكونت قبل الفكرة من مبادرة من سي حميد الدين بوعلي اللي تسلم عليه برشا، نطلب له معناها الشفاء. تأسست جمعية باش تجمع المحبين الصورة وتوفر الفضاء للتعلم والتبادل والإبداع. معناها في السنين هذم اللي تعدي وتوا عندها تبارك الله الكلوب عنده أكثر من 16 سنة، نظمت الجمعية برشا أنشطة. معناها الأنشطة نتاعنا هي تتمثل في التصوير الجماعي وبرشا ورشات تكوينية، ونعملوا زيدا نظموا دي ماستر كلاس نجيبوا فيها
1: انقطع البث، نحاول نعود. نعم تسمع فيها مدام كوثر. مرحبا بك مجددا. اذا قلت ان الجمعيه جمعيه نادي تونس للتصوير الفوتوغرافي يعني يقوم بنشاط مكثف وديناميكي على مدار يعني سنه، تتنوع يعني كما قلت بين الانشطه التكوين، الرحلات، المعارض الفنيه اللي ذات عندها ابعاد يعني اجتماعيه وبيئيه وسياحيه. ايضا احنا مش ناخذوا اكثر تفاصيل معاك، لكن مؤخرا شاركتم في مسابقه ويكي Loves Earth تونسيا وتحصلتم زادة على المرتبة 5 عالميا، يعني كان تعطينا أكثر تفاصيل على هذه المشاركة.
2: هذه احنا في الكادر متاع الجمعية متاعنا، كيف ما قلت لك نعملوا معناها دورة تكوينية باش نكونوا الشباب اللي يحب الفن هذي نتاع التصوير. وعنا احنا نعملوا شراكة مع معناها بكو دورغانيزاسيون. الشراكة الاخرانية عملناها مع جمعية ويكي واللي هي الاوبجيكتيف نتاعها ان نحافظوا على الذاكره اللي عندنا في في في معناها دون لو موند معناها عالميا على معناها بليزيوغ تيماتيك
1: اخر على عديد المحاور. نعم
2: محاور ايفيكتيفمون. الكونكور اللي شاركنا فيه الاخراني الويكي لوف ذا ايرث الاوبجيكتيف نتاعو الهدف نتاعو هو التعريف بالطبيعه والمناطق المحميه من خلال التصوير الفوتوغرافي. المشاركين اللي صوروا تبارك الله معناها جات العديد من المشاركات وخليت تونس تاخذ المرتبة الخامسة عالميا في في كيف معنى في في كيفاش نقولها بالعربي يعني اون تيرم دو نومبر دو بارتيسيپاسيون دو فوتو
1: عدد المشاركين وعدد المساهمة من يعني العدد الصور
2: اللي تحطت
1: في هذا المنصة
2: المحتوى اللي تحط واللي هو باش يمثل تونس توا
1: قداش تقريبا مدام كوثر عدد المشاركين يعني
2: هما اون سوسانتين دو ستين ابوبخي بارتيسيبون اما تصور وصلوا هكاك ابوبخي 5000 تصويره
1: ما شاء الله.
2: نعم اكثر من الاوبجيكتيف اللي احنا الهدف اللي كنا معناها حاطينه من الاول حاجه تشرف ياسر تونس.
1: نعم ومحتوى هذه الصور كان
2: المحتوى هو المناظر الطبيعية المحميات النباتات والثروة الحيوانية اللي في تونس وهو الهدف نتاعها أن نساهموا في إثراء المحتوى الحر اللي موجود على ويكيبيديا والحفاظ على الذاكرة الطبيعية.
1: نعم خطر مهمة النقطة مدام كوثر كي تتوفر صور يعني حرفية بطريقة بزادة نوعية متميزة للأسوار لمناطق مختلفة من يعني تونس اللي تخلي الحقيقة عندها معناها تعطي إشعاع عالمي على زادة المناطق التونسية كما مثلا حتى واحد يحب مثلا يلوج على محمية طبيعية تونسية يلقى صورة احترافية عالية الجودة ينجم زادة يستغلوها الطلبة والباحثين والصحفيين أيضا.
2: الهدف نعم المسابقة وحبيت أن نحكي زادة في بمناسبة اليوم العالمي للصورة على الاكسبوزيسيون اللي قاعدين نحضروا فيها المعرض السنوي تاعنا للجمعية اللي هو الموضوع نتاعو هو سي اون كونتينيتي للكونكور اللي نتاع ويكي. الموضوع نتاع السنة هي الاستدامة والمسؤولية معناها لا جورابيليتي اي لا ريسبونسابيليتي معناها مع التحديات اللي قاعدين يواجه فيها العالم توا وليت الاستدامة ضرورة أساسية وهي اللي تخلينا نراجع علاقتنا بالطبيعة بالمجتمع بتراثنا وبالأجيال القادمة.
1: من شروط المشاركة ومعايير المشاركة الهيرية. نعم
2: هي معناها المشاركة مفتوحة للي محبين الصورة مش كان أولاد الجمعية
1: محترفين يعني
2: مش للمحترفين حتى للناس الكل معناها المشاركة هي
1: الهواة
2: الكل اللي يحبوا الصورة واللي عندهم ما يقولوا في الموضوع. دونك احنا البارتيسيباسيون المشاركة قفلناها نهار لحد في الليل نهار 16 أوت وإن شاء الله المعرض متاعنا توا قاعدين نحضروا فيه باش يكون نختموا به السنة الفوتوغرافية متاع السنين إن شاء الله في شهر أكتوبر الجاي. من خلال الدورة هذه عنفيت حبينا الجمعية المصورين يعني ندعوهم باش يستكشفوا الموضوع الاستدامة بكل فراغ نتاعو والتنوع نتاعو من خلال نظرتهم هما الفنية والتوثيقية وكيفاش هما فهموا الموضوع هذا حول التحديات اللي موجودة اليوم والحلول متاع غدوة اللي باش نخليوها للأجيال القادمة إن شاء الله.
1: نعم في الجانب البيئي والعلمي
2: هو الجوانب الكل، معناها
1: نعم
2: تأثيرات التغير المناخي
1: مناخي
2: وانعكاسه على المناظر الطبيعية، التصرف في الماء والطاقة والموارد، الاقتصاد الدائري، وإعادة التدور والحد من النفايات، كيف كيف زاد التراث الطبيعي والثقافي والمعماري اللي يلزمنا نحافظ عليه، والحرف والعادات والتقاليد اللي تساهم في نقل المعارف والقيم من جيل إلى جيل بطريقة مستدامة. دونك هذا الموضوع مفتوح عن قصد باش يخلي كل مصور الحرية في التعبير على رؤيته الخاصة للاستدامة.
1: جميل جدا، معناها
2: نخليه في حاجة معناها أكس واحد، خليناه بالعاني معناها عن قصد، معناها مفتوح
1: يعني كل واحد
2: كل
1: عنده نعم البصمة رؤيته لهذا الموضوع. يعني كيفاش تكون عادة المصور التونسي أن تفكك المفاهيم العلمية والبيئية الحقيقة المعقدة وتحولها زادة كلوحة بصرية جمالية تنجم تمس كل مواطن تونسي.
2: هذيك هي حبينا كل مصور جوستومون عنده لا بوسيبيليتي باش يعبر على الامل نتاعو، باش يطرح السؤال على الاستدامه كيف ما هو كيف ما ترى عينه. وكل صوره عندها القراءه نتاعها للموضوع الاساسي، معناها بالنسبه لمستقبلنا هذايا المشترك نتاع التوانسه. فوالا،
1: نعم مهم جدا هنا في الاستعمال، يعني التركيز على نوعيه المعدات، يعني خاصه فما شروط طرحتوها يعني وضعتوها في هذه المعرض أو النجم نقوله مسابقة، هي مهيش مسابقة بقدر ما هو معناها معرض، المقاييس لاختياركم الصور بعد
2: هو شروط المشاركة معناها كما قلنا مفتوحة، المشاركة كانت مفتوحة لجميع أعضاء وأصدقاء الجمعية، معناها ما كانتش مقتصرة للأعضاء كهو، معناها ما ثمش شرط خاص بخصوص المعدات المستعملة للتصوير، معناها ينجموا يصوروا بتليفوناتهم
1: حتى بالبورتابل معناها
2: فوالا تليفوناتهم داير، احنا نقولوا لهم في كيف يجيوا باش يحبوا يتعرفوا على الجمعية، نقولوا لهم احنا ما عندناش معناها شروط خاصة بال احنا نعلموا لي ريغل دو معناها ارتستيك نتاع الفوتوغرافي.
1: أيوة.
2: ومن بعد كل معناها عضو كان عنده لي مويان باش يشري مصوره هكا يشري سينو ينجم يستعمل تليفونات، توا تبارك الله تليفونات ولاو عندهم جوده عاليه في الكاميرا نتاعهم في المصورات اللي فيهم.
1: أيوة.
2: دونك تنجم بتليفون تشارك في المعرض، معناها كي تبدا معناها هو ثم مقاييس صحيح، ما ثماش اون ريغل جينيرال، ما ثم كيلك كريتير مقاييس اللي مثلا الكاليتي نتاع التصويره تكون باهية باش نجمو كيف تتطبع تكون دو بون كاليتي. دونك
1: بالنسبة لاستعمال الذكاء الاصطناعي هنا
2: الحق هما التصاور يلزم يكونوا ماهمش معناها تصاور مصورين، معناها التصويرة تكون ملك المصور.
1: أيوة.
2: مش عامل لها مش مصورها بالذكاء الاصطناعي.
1: أيوة.
2: ودي احنا عندنا لا بوسيبيليتي دو معناها حدا باش نثبتوه احنا الكوميتي ديفالواسيون اللي هي صحيح ماهيش مسابقة، مي احنا توا في الكادر نتاع المعرض هذايا تبارك الله اون ايو اون كارونتين دو بارتيسيبون، معناها 40 ابوبخي اكثر شوية من 40 مشارك، عندنا قريب اكثر من 150 تصويرة. التصويرة هذايا مش باش نجمو نعرضوهم الكل بالطبيعة، باش نعملو اون سيليكسيون على الفوتو على جمالية الصورة، الى اي مدى الصورة تجاوب مع الموضوع، والكيف كيف نثبت تصويره اللي تكون معناها متاع مولاها مش
1: أيوة.
2: من
1: اي اي اي نعم هنا معناها دور زاد الجمعيه في نشر ثقافه احترام حقوق المؤلف في تونس، كيفاش معناها تساهموا في هذا الموضوع خاصه في الفضاء الرقمي كي نحكيه مدام كوثر؟ انقطع الهاتف، نعاودوا الاتصال بها. مدام كوثر البدوي، نعم نحن اليوم نحكي على أهمية الصورة مع السيدة كوثر البدوي رئيسة جمعية نادي الصور الفوتوغرافية بتونس، وأهمية الأنشطة اللي قوموا بها خلال هذا من خلال هذه الجمعية، خاصة من المختصين والمحترفين في هذا المجال وأيضا هواة هذا الفن الفوتوغرافي. إذا أحكينا على مشاركتهم في مسابقة ويكي لوفز أرث تونيزيا واللي تحصلوا على المرتبة الخامسة عالميا، وخاصة يعني هذايا مهم جدا كما قلنا، معناها كي نلقاو هذه الصور والعدد هذا الكم من العدد يعني تقريبا 5000 صورة موجودة على منصة ويكي ميديا واللي تخلي معناها هذايا الحقيقة فما ترويج سياحي وثقافي عالمي. يعني نعرف أنه الصورة تساهم في تسويق تونس كوجهة للسياحة البيئية والثقافية، وتتيح للرواد يعني خاصة وزوار الأجانب التعرف على مناطق طبيعية تونسية اللي ينجموا يكونوا ما يعرفوهاش. إذا نرجع مع سيدة كوثر البدوي مجددا. مرحبا بك. مجددا. نعم نعم. إذا نرجع هنا خاصة كي نحكيه على في مجال نشر الثقافة واحترام حقوق المؤلف في تونس خاصة في الفضاء الرقمي.
2: أي حاجة مهمة ياسر، كيف ما كنت تقبليك نحكي على المشاركة في الكونكور هذايا، في معناها المعرض نتاعنا السنوي، قلنا اللي الصورة ما يلزمهاش تكون مخدومة بالذكاء الاصطناعي مش تكون مقبولة، واحنا قلنا المعالجة الرقمية اللي تهدف لتحسين الصورة.
1: أيوة.
2: كيف ما مثلا على حسب على المثال تعديل الإضاءة، الألوان باش تكون معناها صورة حسب المقاييس واللي كيف ما نقراوهم على طيلة السنة. دونك هذا كان عندنا الحق باش نحسنوا في الصورة من غير من من من من نمسوا من
1: جوهرها
2: الجمالية فوالا.
1: نعم.
2: وجوهر نتاعها.
1: نعم.
2: هذه الحاجة المهمة. حكيت زاد انت على الحقوق
1: المؤلف. نعم.
2: المؤلف حاجة مهمة ياسر هذه زادة، وقاعدين احنا زادة نخدموا عليها باش الوقت اللي نحطوا المصورين تصورهم يعملوا لهم لي بوبليكاسيون اون ليني، تصير فما حفاظ على حقوق المؤلف. داير البارتنريا اللي نعملوا فيها مع شراكة اللي مع ويكي هي في الكادر متاع حماية الصورة اللي نحطوها اون ليني باش تنجم يكون فما معناها حماية كيفاش نقولوها حقوق التأليف ولا.
1: نعم.
2: دونك حبيت ان نعرج على الكونكور جاي ان شاء الله مع ليكيب نتاع ويكي. هي ويكي لوفز مونومنت.
1: ايوه.
2: اللي هي المسابقه هذه اللي تهدف لتوثيق المعالم والمواقع التاريخيه والثقافيه كيف من خلال الصوره، واللي هي باش يكون ان شاء الله في شهر سبتمبر واكتوبر، والمشاركين اللي باش يندرجوا في نطاق المسابقة هذه باش يصوروا المعالم الأثرية والمباني التاريخية نتاع تونس. دونك هذه حاجة باهية ياسر باش نجموا احنا كيف ما كنت انت تحكي نعطيو احسن صورة
1: نعم
2: لتونس باش تحافظ على الذاكرة والتراث نتاعنا.
1: أكيد نعم، شكرا لك مدام كوثر. إذن بين تحضير المعرض سبتمبر حول الاستدامة، يبدو أنه 2026 هو عام الفوتوغرافيا البيئية بامتياز يعني في تونس، مع المسابقة كي نحكيه على ويكي لوفز إيرث تونيزيا وموضوعها هذه السنة. نحب نعرف المعرض وين بش يكون وفن
2: المعرض التوقيت إن شاء الله في آخر شهر أكتوبر، باش نقفل به العام الفوتوغرافي، وباش يكون بقدرة ربي في ليغليز سانت كوا في تبع بلدية تونس في في في في نهج القصبة. دونك حبيت أنا نشكر في الكادر هذايا اللي يعاونونا بلدية تونس باش نجموا وفرونا الفضاء باش نجموا نقدموا المعرض نتاعنا، وهما كانوا البارتنير نتاعنا في كل معرض توا من 2020 للعام السنة.
1: نعم
2: نحب معناها شكر خاص لبلدية تونس.
1: نعم تحية اليوم. باش نواصل معك سيدة كوثر البدوي رئيسة جمعية نادي التصوير الفوتوغرافي بتونس، هنا باش نرجعوا نحكيوا على الورشات والدورات التكوينية اللي تقوموا بها، خاصة تولي يسمع فينا والمغروم بالأسوار الفوتوغرافية، وقتاش تقوموا بهم هذه الدورات؟ فما موقع يزوروه باش يعرفوا يعني المواعيد المناسبة لهذه الدورات، وأيضا تقوموا بالتظاهرات والندوات الدولية والأنشطة الافتراضية، يعني من أهمها يعني من التظاهرات اللي كنت حاضرة فيها أنا وكبتها هو عمناول، وكان موضوع صور بالأخضر في بغار الملح.
2: بغار الملح افكتيفو. احنا الدورات التكوينية نعملوهم مع أول السنة الفوتوغرافية باش نفتحوا المجال للشباب. مفهوم الشباب هو معناها مش بالعمر،
1: أيوة.
2: خطر الجمعية معناها تضم الأعضاء نتاعها من الأعمار الصغار للكبار، نقصد في معناها الفئة العمرية.
1: أيوة.
2: احنا خطر مفتوحة للناس الكل. دونك احنا نبداو العام باليتام بازيك، معناها
1: المواضيع الاساسيه نعم
2: اللي باش نجموا جدد نجموا يتعلموا القواعد الاساسيه للتصوير. من بعد نبداو بالمواضيع اللي اكثر معناها تطلب اكثر تقنيه، وقتها معناها نساهموا في ندوات مع دي مصورين كيما نقولوا احنا دي زيكسبير، معناها دي بروفيسيونيل محترفين اللي يجيو كيما نقولها بالعربي البارتاج معانا،
1: يتبادلوا يعني الخبرات
2: في مواضيع معينه.
1: يعني كل مره تختاروا موضوع معين.
2: نعم أي. احنا الحق في السنوات الاخيره كانت معناها الاقبال بتاع الاعضاء كبير، معناها فما برشا اعضاء معناها دخلوا انضموا للجمعيه. دونك ولينا خاتيك ما كل نهار سبت عشيه نتقابلوا مع بعضنا، وعلى عكس قبل كانت الحق لي فريكونس اقل. توا ولينا خاتيك ما كل نهار سبت نتقابلوا، نعملوا كل خرجه مره في الشهر نخرجوا نصوروا نشوفوا معناها اون ابليكاسيون لي تيوري لي قريناهم، ومن بعد نعملوا اون سيونس سبيسيال للتصاور اللي تخباو في الكادر نتاع الخرجات هذوما، باش نعملوا اون ايفالواسيون في الكادر نتاع دي غالري كريتيك، معناها اللي يصور يبعث تصويرته ومن بعد نحكيه الى
1: يكون فما نقاش وحوار حول هذه الصور.
2: نعم. التصور اللي تصوروا في الخرجات هذوما، نعملوا خرجات في تونس الجمهورية، معناها ما سماش توا في 16 سنة ما سماش معناها بلاصة ولا دشرة ما مشينا في تونس، وهذه حاجة تشرفنا احنا وتخلينا ان نحطوا معناها احسن صورة للبلايس المزينة اللي عنا في بلادنا. كيف نعملوا حتى خرجات في العالم، معناها زرنا برشا بلدان. معناها على سبيل المثال مشينا المغرب، مشينا لمصر، مشينا لاسبانيا، مشينا لفرنسا، لايطاليا، دورنا برشا بلدان. زاد كيف كيف معناها باش نخليو لا بوسيبيليتي معناها للي بالاعضاء نتاعنا ان نصوروا في تونس وخارج تونس.
1: تونس نعم.
2: الحاجه زاد الباهيه اللي كنت زاد حكيت عليها اللي هي معناها لي رونكونتر اللي تعملوا نتاع لي فوتوغراف لا ديزيام ايديسيون، الدوره العاشره.
1: نعم.
2: كنا احنا ممبر في الدوره هذه اللي تنظمت العام اللي فات، والكونكور اللي تعمل صور بالاخضر. ومنها هي الفكره جاتنا احنا سنة باش نعاودوا نتطرقوا للموضوع نتاع الديورابيليتي، ونخليه المجال للاعضاء باش يشاركوا بالموضوع ويقولوا كلمتهم. معناها كلمتهم دون لو سونس كيفاش يراو حسب العدسه نتاعهم.
1: نعم. لان كانت دوره ناجحه الحقيقه، وشاركتوا فيهم معناها حتى المختصين في الجانب العلمي من خلال يعني محاضرات وندوات. نعم نعم. وهذا معناها حاجه مميزه بالنسبه لهذه التظاهرات اللي يكون فيها التبادل بين العلمي والثقافي والفني والسياحي في نفس الوقت.
2: هو كذلك هو معناها في ضمن الأهداف نتاعنا احنا كجمعية نادي صورة بتونس. معناها
1: بالنسبة للصور يعني وين نجموا نلقاهم؟ يعني
2: احنا اللي معناها انا ندعو المحبين نتاع الصورة الكل باش ينضموا للجمعية. احنا الموجودين على معناها البلاتفورم ديجيتال فيسبوك موجودين.
1: أيوة.
2: على انستغرام موجودين، على تيك توك موجودين، وعندنا السيت نتاعنا clubphototunis.com. دونك اللي يحب ينضم للجمعية مرحبا به. احنا معناها نقولوا عائلة كبيرة. كل معناها ولينا كما قلت لك نتقابلوا كل سبت، خاطر نحبوا نعاودوا نقابلوا بعضنا ونبارطاج معناها كلنا لا ميم باسيون.
1: نعم.
2: مرحبا باللي يحب يجي، راهو ما عندناش حتى ريستريكسيون تاع ماتيريال، يجي وحتى بتليفوناتكم تنجموا تصوروا وتنجموا تعملوا تصاور ياسر مزيانين.
1: نعم. في ختام هذا اللقاء الممتع الحقيقه معك سيده كوثر، نجموا نقولوا الا أكدوا أن الصورة اليوم هي فعل مقاومة ثقافية ووثيقة جمالية تسائل حاضرنا وتصنع مستقبلنا البيئي والتراثي. نخلي لك الكلمة بالنسبة ليسمعوا فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية لمستقبل هذا الفن في تونس.
2: ولا ما معنا احنا الاسوسياسيون كلوب فوتو دو تونس، الصوره باش تجمعنا والابداع يخلينا نشوفوا العالم بطريقه مختلفه. دونك اجيو معنا وانضموا للجمعيه ومرحبا بكم.
1: شكرا لك مجددا سيده كوثر البدوي رئيسه جمعيه نادي التصوير الفوتوغرافي بتونس. شكرا لك. نحن مازلنا مواصلين مستمعينا الكرام في عالم الصوره والابداع الفني. بعد قليل باش نحكيوا على الملتقى الدولي للفنون في دورته الثالثه تحت شعار سافر مع فنك. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: المشهد الثقافي.
1: العاشرة وثلاثين واربعين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، مازلنا مواصلين معكم حتى نص النهار مع حواراتنا ولقاءاتنا للتظاهرات العلمية. وبعد ما حكينا على الصورة الفوتوغرافية باش نحكيو على الملتقى الدولي الثالث للفنون اللي جاء سنة في دورته الثالثة تحت شعار سافر مع فنك، اللي باش يقام ابتداء من 30 نوفمبر وتواصل حتى 5 ديسمبر ببرنامج ثري. أكثر تفاصيل عن هذا البرنامج وفكرة هذا الملتقى يحضر معنا الفنان التشكيلي والمسؤول عن التنسيق العلمي في هذا الملتقى الدولي للفنون بتونس، سيد أكرم خوجة. مرحبا بك.
2: عسلامة ومرحبا بك مدام، وشكرا على الاستضافة وشكرا للدول الثقافية.
1: مرحبا بك مجددا على موجات إذاعة تونس الثقافية. اليوم باش نحكي على الدورة الثالثة للملتقى الدولي للفنون العام هذايا، الدورة الثالثة، شعار الحقيقة جذاب، سافر مع فنك، فن ثقافة وسياحة. كيفاش يعني ترجمتوا هذه التظاهرة، فكرة الدمج بين الفعل يعني التشكيلي الإبداعي وبين ترويج للسياحة الثقافية في تونس؟
2: والله هي الحقيقة الفكرة هذه براتيكمون بدأت توا عندها، اشتغلت عليها من 2018.
1: أيوة.
2: كانت في برنامج اسمه هوما فنك.
1: أي.
2: بعد الحقيقة ما كملت البرنامج هذاك وحاولت نتطور فيه، بينا وصلنا وخممنا في البرنامج هذا اللي هو سافر مع فنك. سافر مع فنك هو الحقيقة برنامج يجمع عدة فنانين استقطبوهم من أنحاء العالم.
1: أيوة.
2: من شمال افريقيا، من الخليج العربي، دونك هو بوابه الحقيقه مفتوحه للفنانين التشكيليين اللي يحبوا تونس، يحبوا يزوروا تونس. وقينا اللي الحقيقه تونس نجم تكون وجهه سياحيه بحكم الثقافه اللي عندنا. أيوة. الاثار اللي عندنا، المعالم الاثريه اللي موجوده، المناطق الخلابه، البحر، الشمس. تونس تقريبا 3000 سنة حضارة، دونك حبينا نحن نستغلوا نوعا ما الجانب هذايا والميزة هذه متاع تونس
1: مع تعزيز التبادل الثقافي والإنساني.
2: بالضبط. هو هذايا هو معناتها احنا عطينا كيفاش تونس معناتها نستغلوا الفضاء هذايا ونخدموا على الثقافة السياحة، وعنا زد الجانب العلمي.
1: العلمي.
2: احنا نعم. نعتبروه جانب مهم جدا.
1: جدا.
2: نعم. احنا باش
1: تركزوا عليه.
2: فوالا.
1: ما هي معناها ابرز المدارس الفنيه اللي باش تكون حاضره والجنسيات يعني في هذه الدوره؟
2: والله احنا عندنا مجموعه الحقيقه من الفنانين من الجزائر. الجزائر معروفه بال المدرسة الامبرسيونيست، معناتها الحقيقة يخدموا تقريب الجانب هذايا من المدرسة الانطباعية بطريقة قوية برشا. عندنا فنانين زادة من المغرب، عندنا فنانين من السعودية، عندنا فنانين من بلجيكا، من فرنسا، عندنا فنانين من

0: العنوان بتاع الدورة هذه هو الفن أثر لا يزول. معناتها كل واحد باش كل فنان معناتها باش يعبر بطريقته بثقافته
1: ايوه
0: وبالطابع الفني نتاعو. الأنماط الفنية اللي تقريبا موجودة هو في الانتباه، في التشخيصي، في الار كونتمبوران، في لابستري، معناتها دوما المدارس تقريبا، السكولتور، فما الفوتوغرافي زاده، فما لاكواريل، هذوما تقريبا التقنيات والمدارس اللي يكونوا موجودين معانا ان شاء الله في المعرض هذا اللي هو ان شاء الله ينتظم من 1 ديسمبر حتى 6 ديسمبر. وباش يكونوا زاده معانا فنانين توانسه دخول الله، وفما دكاتره توانسه زاده باش يكونوا موجودين معانا.
1: نعم، نهار 1 ديسمبر باش تكون فما زادة ورشة فنية متنوعة كما تفضلت وقلت، باش يكون فما الرسم، النحت، الخزف، الخط العربي، الفن الرقمي، المونجا، الرواية المصورة. هذا يعني الحقيقة التمازج بين الفنون الكلاسيكية والفنون المعاصرة، خلينا نقوله يعني كيفاش يخدم تطلعات زادة الجيل الجديد من الفنانين.
0: والله احنا
1: يعني في ورشة تربط بين عراقة الماضي وبطموح المستقبل.
0: والله هو الحقيقة الفن بطبيعته ديما فما معناتها تقنيات جديدة تجدد، ديما فما ميزاجور، ديما فما الفنان يحاول يمزج ما بين جوج ثلاثة أربعة معناتها طرق فنية ولا أساليب فنية باش ينجم يطور من الفن نتاعو. احنا
1: لكن هنا كيفاش نحافظوا على الطابع الإنساني والبصمة، بصمة الفنان الإبداعية؟
0: هو بالنسبة معناتها رأي شخصي، معناتها رأي شخصي، راهو الفنان معناتها بصفة عامة، نرجع نقول راهو رأي شخصي، راهو يلزمو يستنبط ويلتقط الصورة معناتها وينتج أعمال نتاعو انطلاقا من حومته، من عاداته، من تقاليده، من جهته، من بلاده، من أرضه، من ترابه، من لونتوراج نتاعو، من المحيط نتاعو. راهو هذاك تنجم تستحفظ على الصورات نتاعنا باش توصل الصورة للعبيد والأجيال الجاية. خاطر توا نحسوا اللي فما حاجات قاعدة تتنحى حقيقة تفسيري ما عادش نشوفوه براتيكمون في المجتمع نتاعنا. الجار العربي تقريب معناتها قاعدة تنقص، معناتها كي تشوف دار عربي توا تقولش عليك شفت حاجة باتريموان معناتها، ولا بالحق معناتها حاجات قاعدين السفسيري، خاصة السفسيري برشا فنانين تو يصوروا في السفسيري وقت اللي هو السفسيري تو مش موجود معناتها. قليل معناتها تنقول لك قليل معناتها.
1: يعني تشبث بالعادات التقليديه وبالارث الثقافي التونسي. نعم،
0: حتى المأكولات معناتها
1: حتى مربوطه بذكريات معينه بتاريخ.
0: هو كل جيل ياخذ الوقت نتاعو والتطور هذا الحقيقه قاعد،
1: وهذا مهم يعني التبادل يعني بين الأجيال، الخبرات هذه والأفكار.
0: بالطبيعة احنا نحاولوا من جهتنا، من جانب الفني والثقافي، نحاولوا معناتها ان ديما نجبدوا المواضيع هذه، ديما نحاولوا نخدموا على الباتريمون، ديما نحبوا نخدموا على العادات والتقاليد، ديما نحبوا نخدموا على الايدنتيتي نتاع تونس، ثقافة تونس والعالم العربي بصراحة. معناها احنا في الاخر معناتها كل دولة عندها طابع نتاعها، عندها عاداتها وميزاتها، نحبوا نعملوا احنا المجز ولا الاختلاط ما بين الثقافات هذيك والتشارك هي والتبادل الثقافي هذاك مهم بالنسبة لنا احنا. واحنا بالنسبة لنا اهم حاجة اللي الفنانين هذوما يجيو يشوفوا تونس ويزوروا تونس، وفترة الحقيقة فيهم برشا فنانين أول مرة باش يكونوا موجودين في تونس. دونك أيوة. نحاولوا معناتها باش نكون فما صورة مزيانة على تونس.
1: نعم،
0: ومع في البرنامج هذا زاد باش
1: المدن اللي باش تزوروها،
0: ولا فما زيارة باش تكون مدينة الجم، المهدية، والمنستير، معناتها باش يشوفوا معناتها تقريبا أغلب الأماكن هذيا. معناتها حاجة مهمة لنا احنا بالطبيعة، سوسة باش يكونوا موجودين في تقريبا لمدة 5 أيام، باش فما برنامج زاد ان شاء الله
1: مفصل
0: مع مدوي بيت.

0: سواء ثقافية بسوسة بسيجور وبعض الأماكن الثقافية والسياحية.
1: نعم، ينتهي هذا المنتدى بمعرض الأعمال المنجزة خلال الفعاليات. فما هنا معناها موضوع أو تيمة محددة معناها على الفنانين أثناء الإنتاج في الورشات، أما معناها تخليهم الحرية المطلقة للتعبير
0: ولا هو
1: في المعرض؟
0: احنا كما قلت لك معناتها عندنا الموضوع نتاعنا هو الفن اثر لا يزول، وكل فنان يشوفه من زاويه النظر نتاعو هو، ثقافته هو،
1: نعم
0: التقنيات نتاعو هو، معناتها باش يكون يوصل الموضوع هذا، اما بالحريه الفنيه نتاعو هو، معناتها
1: نعم
0: مش انا
1: نعم
0: نقيدوه فنان نقول له
1: كل واحد ونظرته.
0: كل واحد ونظرته، كل واحد والانسبيراسيون نتاعو.
1: ايوه
0: وهو زاد فما يوم مهم برشا بالنسبة لنا نحن، هو اليوم العلمي.
1: أيوة
0: إن شاء الله باش يكون هذايا بعنوان تقريب
1: الفن المعاصر
0: العلمية هذايا الأثر في الفن، رهانات البقاء وتحولات المعنى. هذايا إن شاء الله زاد باش يكون فما برشا دكاترة من تونس باش يستضيفوهم مع الدكاترة والفنانين البحثين اللي باش يجيونا من مختلف الدول. باش يكون زاد فما ديبا ارتستيك كولتوريل معناتها في الموضوع هذا. ولهنا بربي نحب نشكر صديقي احمد نصري اللي تقريبا هو المشرف على اليوم هذا. نحب نشكر زاد مدام مريم المحي اللي هي زاد مشرفه معايا على التنظيم الملتقى هذا.
1: ايوه تحيه لهم الكل. نعم
0: شكرا. دونك هذا تقريبا البرنامج العام والملتقى هذا.
1: نعم
0: نحبوك زاد انت تكون موجوده معنا ان شاء الله
1: ان شاء الله لمواكبه هذا المنتدى. نعم
0: ان شاء الله وشكرا لكم على الحق.
1: من اهدافكم سي اكرم هو خلق شبكه دوليه معناها بين الفنانين والمؤسسات، يعني بعد الدوره الثالثه شنو هي الخطوات العمليه اللي باش تقوم بها الهيئات معناها المنظمه للاستدامه هذا الانجاز؟
0: والله شوف احنا توا كيف نرجع اني للدوره الاولى والثانيه،
1: ايوه
0: كيف نشوف عندنا فنانين تونسيه شاركوا معنا، معناتها بعد نلقاوهم مشاو شاركوا في تظاهرات دولية أخرى في دبي وفي بلجيكا وفي الجزائر وفي تركيا، حاجة احنا تفرحنا هذيا. هنا ديجا خلقنا جسر تواصل ما بين الفنانين التونسيين والفنانين اللي احنا نتقدم، ثم زاد شراكات قاعدين نقوموا بهم ما بين الرواق نتاعنا والجمعيات والجمعيات اللي احنا قاعدين ننظموا معهم في الملتقى هذا. دونك احنا معناتها ماشيين حسب رايي في توجه صحيح، نعطيو الفرصه للفنانين التوانسه اللي هما زاد ينجموا يعملوا علاقات وجسر تواصل مع جمعيات وفنانين اخرين وتكون ليهم مناسبه باش يعرضوا اعمالهم بس، واحنا زاد فرصه باش نعرفوا بتونس ونعرفوا بالثقافه التونسيه ومعناتها تكون فما تبادل معناتها ما بين بينهم في الأفكار في البرمجة في كل شيء. تقريبا احنا تقريبا اليوم عندنا 6 فنانين من جملة 50 فنان باش يكونوا معنا، 6 ولا 10 فنانين هذه الدورة الثالثة اللي يحضروا فيها.
1: نعم
0: معناتها بالنسبة ليهم هما وليت محطة قارة تونس باش يكونوا موجودين هون.
1: نعم مهم جدا يعني هذا الاستدامة والتواصل في هذه المبادرات والحقيقة الندوات أو الثقافية اللي يكون فيها هذا التبادل الثقافي، خاصة كي نحكيه على الفن يعني التشكيلي أيضا والفنون الأخرى اللي تكون موجودة أيضا داخل هذه الندوات الثقافية والفكرية. هنا بالنسبة للمشاركين يحبوا يكونوا معاكم حاضرين للنقاش حول خاصة كي نحكيوا معناها على الورشات العلمية اللي باش تقوموا بها حول الفن المعاصر، حوار بين الثقافات اللي تطرح إشكالية مثل يعني كيفاش معناها الفنان في مواجهة التقنية الجديدة والفن السياحة وتثمين التراث، يعني فما كيفاش يتصلوا بكم؟
0: والله احنا يتصلوا بنا احنا فما الحقيقه معناتها النادي العلمية باش تكون معناتها مفتوحة للجميع، معناتها اللي يحب يواكب باش يجمع فينا باش نحضروا له معناتها الدعوة نتاعو. أيوا خاطر باش تكون هو في نزل مرحبا في سوسة، دونك باش نسهلوا له الدخول نتاعو، باش يتصل بينا معناتها على الصفحة ولا الأرقام اللي احنا.
1: الماتش باش يكون في رواق الفنون بسوسة؟
0: يكون في رواق الفنون سوسة، وفما الأعمال زادة اللي باش نقوموا بهم في الورشة زادة، باش يكونوا فما الحقيقة زوز معارض، معرض الرواق للفنانين المشاركين، وفما معرض الإنتاجات الورشات هما زادة هذوك باش يكونوا زادة في معرض في النزل.
1: نعم تخموش في نعم تخموش في منصة لجمع يعني هذه الصور يعني بعد الدورة الأولى والثانية والثالثة.
0: ولا احنا عندنا الموقع الويب نتاعنا الانترنت نتاعنا معناتها نهبطوا فيه، معناتها ننزلوا فيه كل الورشات نتاعنا والأنشطة نتاعنا والمعارض شيء، معناتها احنا بشويه بشويه نحاولوا ناخر نخلقوا سوق نتاع فن في تونس. معناتها هي راهو الاخر اجتهادات فرديه، نحاولوا بشويه بشويه بحكم معناتها خدمتي اللي معناتها نحاول الرواق نتاعي معناتها نكون اكثر معناتها تنوع، نكون اكثر معناتها هذا هو مقامنا.
1: نعم الندوة الدولية الفن أثر لا يزول، هذايا يعني قاعدين زادة تقوموا بتحذيره
0: الفن أثر لا يزول، والعنوان متاع الندوة هذه الأثر في الفن رهانات البقاء وتحولات المعنى.
1: أيوة
0: نعم. هذايا إن شاء الله معناتها فما مداخلات باش تصير، فما تجارب فنية الفنانين باش يحكيو عليها والدكاترة باش يحكيو عليها، شوف نعاود الحقيقة برشا دكاترة من تونس باش يكون معناتها لقاء، واحنا زاد هنا في معناتها في الجانب هذايا عاملين اتفاقية شراكة مع المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة، اللي هما إن شاء الله باش يكونوا معناتها اليوم هذايا باش يكون برشا فنانين معناتها
1: حاضرين
0: دكاترة.
1: نعم شكرا لك سي أكرم خوجة الفنان التشكيلي والمسؤول عن التنسيق العلمي في الملتقى الدولي للفنون بتونس. نذكر أن الملتقى الدولي الثالث للفنون تحت شعار سافر مع فنك اللي باش يقام 30 نوفمبر ويتواصل حتى 5 ديسمبر، وتحضيرات بدأت من توا. سي أكرم أعطينا يعني المواضيع وأهم يعني الورشات وخاصة أيضا المحاضرات العلمية اللي باش تكون بحضور يعني عدد كبير من الفنانين التشكيليين حول يعني العالم، ويكونوا موجودين في تونس ايام 30 نوفمبر و 5 ديسمبر 2026. تحيه لك، نخلي لك يعني مساج اللي تنجم تقوله للشباب اللي يسمعوا فينا على موجات اذاعه تونس الثقافيه وفي يوم يوافق يوم العالمي للصوره. سي اكرم تسمع فيا؟ سي أكرم انقطع الهاتف، تحية ليها مجددا وإن شاء الله بالتوفيق. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا في المشهد الثقافي حتى نص النهار، بعد شوية باش نحكيو زادة على تظاهرة مهمة ومتميزة، نحكيو على فيلوفيست في دورته الخامسة. خليكم معنا متبعدوش.

0: المشهد الثقافي.
1: تحية كل ما التحق بنا على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج المشهد الثقافي، مازال مواصلين معكم حتى نص النهار ومع الفنون وخاصة التظاهرات الثقافية. باش نحكي وتو على مهرجان الفلسفة فيلو فيست في دورته الخامسة تحت شعار إعادة التفكير فيما يمنحنا الحرية. دورة جديدة تقدم لنا إعادة التفكير في المفهوم الحرية. هذا المهرجان اللي ينطلق يوم الجمعة 21 أوت ويتواصل إلى غاية الأحد 23 أوت. أكثر تفاصيل عن هذه الدورة ودورات السابقة أيضا وفكرة يعني هذا المهرجان، يحضر معنا في الاستوديو الدكتور والأستاذ الجامعي وعضو جمعية نادي الكتاب بنابل دكتور محمد جماعة. مرحبا بك.
2: عسلامة يا ليلى، صباح النور لي.
1: صباح النور.
2: وصباح النور لكل مستمعينا في إذاعة تونس الثقافية.
1: مرحبا.
2: هذه الإذاعة نوارة في المشهد الثقافي ومشهد سمعي تونسي، دونك سعيد جدا بوجودي معكم اليوم.
1: شكرا،
2: دردشة جميلة.
1: شكرا لك. إذن من العلوم للفنون للثقافة وهذايا يعني الحقيقة معناها حاجة ميزة يعني للدكتور محمد جماعة.
2: هو الفضول أكثر من الفضول، يعني الإنسان يسانتغيس برشا حاجات متكاملة. بعض الحاجات بعض الأحيان نشوفه يعني جامعيين ولا باحثين ولا يبدأ عندهم اختصاص كبير، ودونك يتنساوا أنه راهو وجهة النظر من زاوية مختلفة تضيف للاختصاص.
1: نعم.
2: يعني كي نكونوا نهتموا كما جستموا للفلسفة وللفنون وللثقافة وللمات وللفيزيك وللبيولوجي،
1: قديش يضيف هذا للباحث والدكتور؟
2: يفحلنا علينا نوع فينا. أيوة. أفكار أخرى جديدة وتفكير نقدي آخر وأفكار مختلفة، وكلمة توكا ترندي برشا هي لاموذة، يقول لك التفكير خارج الصندوق خارج الصندوق. دونك هذا
1: نعم.
2: الكل
1: نعم.
2: لا ملتي ديسيبلينارتي مهمة جدا في حياتنا.
1: نعم.
2: جدا في حياتنا.
1: نعم. إذا احنا باش نحكيو على مهرجان الفلسفة فيلو فيست الدورة الخامسة سنين، باش نحكيو على موضوع الحرية. وسبق وكنا حاضرين الحقيقة في الدورة السابقة وكان موضوع الحب يعني
2: فعلا.
1: بكل تجلياته كان فما يعني حضور متميز ما بين الكتاب المختصين الطلبة الشباب، كان حضور متميز وكان فما نقاش ثري، وهذا الهدف يعني اللي انتم تحبوا توصلوا له من خلال نادي الكتاب بنابل. يقول القائل من الكتاب إلى الفلسفة، والفلسفة يعني فما الفكرة ديما نحبوا نحن نوضحوا الأفكار هذه معناها اللي ديما نلقاوها في هكا حواراتنا، أنه الفلسفة مقتصرة عند النخبة.
2: النخبة يعني وبرج عاجي والفوق ودجا هي
1: وبعيدة يعني كل البعد في حياتنا اليومية.
2: الفلسفة في ممكن في حياتنا نحن كتوانسة ولا حتى ك خليني نقول أمة عربية ولا توانسة، خلينا نأخذ في تونس، عندها إن كونوتاسيون نيجاتيف، يعني يقول لك فلان يتفلسف صعب في الأمور على روحه. ولكن هو الفلسفة إذا كان لخصوها هو فضول وحب معرفة وحب الفهم فقط، ما منمشوش في فضول، حب المعرفة وحب الفهم.
1: كيفاش
2: نجم تكون تريز اكاديميك؟ أيوة. وتنجم تكون تيغاتير المفيد. يعني الانسان عنده الفضول ويحب يعرف هذه علاش وهذه كيفاش وكيف تدار الامور، وكما قلنا ينظر للاشياء من زوايا مختلفة. ويسمع.
1: نعم.
2: الراي والراي الاخر.
1: نعم.
2: ويسال روحه سؤالات وما ينغلقش في لي تابو كما نقولوا احنا. دونك هذا الكل الفلسفة هي حياة يومية وتمارس يوميا في الدار.
1: نعم.
2: في العمل في الشارع في كل المجالات وفي كل الأوقات.
1: وهذا اللي حبيت تركزوا عليه يعني في هذا المهرجان. نعم.
2: مهرجان الفلسفة هو دعوة للتفكير ودعوة للتفكير النقدي. احنا بدينا لنابل بوكلوب، نادي نابل الكتاب، بداوه مجموعة من خليني نقول الوليدات الصغار يقراوا في البكالوريا عام 2015، يقرأوا في البكالوريا وكان عندهم حب هكايا المطالعة، ونهار مع مجموعة من الكتب حبوا يتناقشوا حولهم، وهكذا يبدأ قصتنا. أيوة. نادي نابل الكتاب. دونك سيتون لكتور كومون، يعني يقراو كتاب مع بعضهم وبعد يقعدوا يحكيوا عليه، وعلاش قال هكا واش بيه هكا درا شنو درا شنو، يحكيوا عليه. بدات أربعة من الناس، خمسة ستة، ومن 2005 من 2015 ربي حتى ل 2026 11 سنة من اللقاءات المتواصلة. يعني نادي هذايا موقفش كل 15 يوم، كل 15 يوم يعني مرتين في الشهر من 2015.
1: أيوة
2: كما قلت لك بداوا أربعة توكا وصلنا معناها
1: يعني
2: مئات
1: الأشخاص.
2: يعني تقريبا 11 سنة، 11 سنة، 11 سنة. دوك النادي في نهاية الأمر شنو يعمل؟ يعمل كما قلنا هالقراءات المشتركة. أيوة. يختاروا تيتر، يختار
1: عنوان
2: الكتب. بعض الأحيان زي كيف كيف وقت اللي نادي إلى ماتوري وتطور وكبر ولينا نستدعاه للكتاب يجيوا يقدموا الكتب متاعهم ونناقشوهم. نقاشات في بعض الأحيان تكون شيقة من مشيرتين، يعني بعض ساعات يكون النقد قوي، أخي الكاتب يقول يحاول يدافع، وهذا كل حاجة ممتازة لأنه نخرجوا أحسن ما فينا، مش أخيب ما فينا، أحسن ما فينا من التفكير. ومن بعد يعني كانت الشيفت معناها كان سلس في نهاية الأمر، أسئلة نقدية. أيوة. كلنا معنا سي جمعة سويسي، سويسي اللي نحييه برشا ونبوسه برشا. جمعة سويسي هو أستاذ فرنسية ولكن عصامي في ميدان الفلسفة. يعني إنسان مثقف تبارك الله عليه، حاجة كما يقول تفيق جبالي في مسرحيته من وراء العقل، حاجة من وراء العقل.
1: وكاتب أيضا.
2: دوك تفرغ تويك الكتاب لأنه خرج تقاعد، دوك تفرغ الكتابة وعنده أصدارات ممتازة منهم أصدار الأخير كومون faire des profs heureux.
1: نعم.
2: دونك نحكيو عليه نهار اخر ان شاء الله مع هو. دونك جمعة سويسي هو خليني نقول لا لوكوموتيف، محرك هالنادي للفلسفه.
1: نعم هو الفلسفه. نعم.
2: دونك هو نحبش نقول كلمه جيران يعني كلمه تجاريه، لكن هو المشرف حول. نعم. دونك كل شهر النادي يقترحوا مجموعة من الأسئلة ونعملوا فوت، نعملوا يعني
1: تصويت
2: يعني شكرا التصويت.
1: نعم.
2: وهك السؤال هذاك دونك الناس هو يعمل كما نقولوا احنا يحضر نوعا ما من الدرس ونحكيوا عليه بطريقة أكاديمية، ومن بعد نحلوا الأجورا. وهذا هو مهم لأنه نادي هذا مش أكاديمي، نادي مشغول للناس الكل.
1: نعم.
2: للطلبة، للصغار، للكبار، للقاري، للي مش قاري، للي ثقافته entre parenthèses francophonie، خاطر عندنا حتى في مدينة نابل الحمامات ما تعرف عنه برشا ديسبورا، برشا ناس من الخارج فرنسيس وتلاين يسكنوا وحدنا دوك ولاو يجيو معنا الكلوب.
1: نعم.
2: كبار وصغار، نساء ورجال.
1: اللي هذا يميز ما بين معناها
2: نادي مفتوح للجميع.
1: نعم. للكتاب
2: السؤالات هما شنو؟ السؤالات هو شنية سعادة؟ أسكو كما نقولوا احنا الحياة، ما هو مفهوم الحياة؟ سؤالات واسعة جدا،
1: وجودية. نعم.
2: السعادة، الجسد. الاستهلاك، شنية قيمة الاستهلاك؟
1: نعم.
2: الوطن،
1: أسئلة يعني
2: من الأسئلة.
1: نعم.
2: الوجودية وغير الوجودية. والناس تخمم وتحكي وتتواصل.
1: فما تلقى الإجابة وفما يطرح أسئلة أخرى.
2: الأهم يعني هو السؤال.
1: السؤال. نعم.
2: وطريقة الإجابة عليه وليست الإجابة. يعني نحن ولا يعني نطرح إجابات حاضرة، لكن نشجع الناس أن تسأل. أيوة. وتتساءل. فرق بين السؤال
1: يعني مش يجيب يلقى راه الإجابة على الأسئلة اللي هو يطرحها.
2: يعني مش إجابة،
1: يعني يبقى أفكار مختلفة، أراء مختلفة.
2: الحياة ليست أبيض وأسود.
1: نعم نعم نعم.
2: هي طيف من الألوان.
1: نعم.
2: وهذا هو دوك المهم، ليس في الجواب ولكن في طرح السؤال،
1: طرح السؤال
2: وتناوله. أنت مش تشوفها زرقاء كتونس الثقافية، فمش
1: لو
2: تشوفها حمراء
1: يشوف زاد
2: كالإذاعة الوطنية.
1: نعم.
2: دكتور. نعم. طيف من الألوان.
1: نعم.
2: دوك بعد جات فكرة هالمهرجان هذا، حبيناه كما قلنا ختام متاع سنة من التساؤلات. وعام 2021 قلنا عليه مش نعملوا مهرجان، كي نقولوا قلنا هذوما هالشباب هذوما خاطر فينا المو أنا سفري معهم، لكن نشوف في شباب هو اللي ياخذ المشعل.
1: نعم.
2: ولي يقوم بالاشياء هذه. دونك عام 2021 قلنا هاجي نعملوا مهرجان. اش معنى مهرجان؟ شنو الفرق بين ندي تو نتلموا كل شهر ونسلوا سؤالات ونقطر ونسأل ونجاوب ونحاول ونفكر، وبين مهرجان. مهرجان هو عصارة.
1: أيوة
2: عصارة. دونك حبينا نجيبوا مختصين أخرين، وكي نقولوا مختصين مش معناها فلاسفة. يعني مثلا كيف نجيبوا مسرحية، يكون المسرحي معنا والمخرج والممثل.
1: نعم.
2: مش يحكينا على الفكرة،
1: الفكرة المسرحية. نعم.
2: وكيف نقولوا فيلم، نجيبوا الممثل والمخرج. وكيف نقولوا عرض معناها فني بتاع رقص، نجيبوا الراقص والمخرج والكوريغراف.
1: نعم.
2: والكاتب بطبيعة الحال، كاتب الرواية وكاتب النقد.
1: نعم.
2: يعني الناس هذوما كلهم هم مش فلاسفة، لكن المزج بينهم وعصارة أفكارهم هي الفلسفة بغلقها، يعني الفلسفة للمجتمع. نعم. هذا شحبينا. لو عام 2021 السؤال كان واضح، شنية مجتمع الاستهلاك؟ شنو هو مجتمع الاستهلاك؟ أسكو الاستهلاك حاجة باهية؟
1: أيوة.
2: الاستهلاك حاجة خايبة؟ فما حاجة في الوسط؟ شنو نستهلكو شنو ما نستهلكوش؟ دوك هذا كان سؤال الدورة الأولى، دورة كيما نقول دورة البدايات.
1: أيوة.
2: فيها كان كثير من الحب، الكثير من فرحنا أنه حاجة نشحت
1: وتواصلت.
2: دوك اللي ديفنو بيغان. بيغان يعني كل عام ولينا نعملوا هالمهرجان عصارة السنة. العام اللي بعد عملنا
1: ويكون العدد أكثر وأكبر،
2: وهو كذلك. دوك من الأول بدينا تقريبا بثمانين شخص، دوك ولينا طبعا كما العروسات ولينا نكريو في كراسي بس خاطر مع شم بلاصة وناس. نعم. عم ناول كانت فكرش الناس قاعدة واقفة.
1: نعم.
2: والناس وراس ستيج، معناها ورا المسرح والقدام. حاجة تفرحنا ياس،
1: لأنه زاد الموقع زاد جميل،
2: ممتاز جدا. نحكيو عليه زاد دارجيلان. دوك السنة اللي بعد كانت السعادة، لو بونور.
1: أيوة.
2: وبعد عملنا الجسد، وقتها تبو ولا لا جسد، شنو الجسد؟ شو تحكي؟ ما نعرف شنو جسد. جسد يعني الرياضة، جسد يعني حرية اللباس، دوك فيه وعليه، وكما العادة. نعم. كان فما نقاشات. نعم. الجسد يعني المرض والصحة، الجسد يعني الإعاقة وغير الإعاقة، هذوما الكل. شفت كيف نقول ملو الجسد الفكرة تظهر ولا لا؟
1: أي.
2: كي تحلها بشوية تقول ليه راه جستمو الإعاقة هي أيضا نحكيو على الجسد. الرياضة والجسم السليم في العقل السليم.
1: نعم.
2: كيف
1: نعم.
2: كيف يعني نتعلمو ناخذ وقت متاع تفكير.
1: أيوة.
2: قبل ما نجزو ونقول لا لا لا هذا مهم، المهرجان وهالزكتية
1: قبل ما نحكم يعني
2: قبل
1: على الأشياء.
2: الحكم نخمو الناس بكريش قالوا ندوروا لسانة في فورمة سبع
1: مرات.
2: طيب ولين نقولوا ندوروا صوابعنا على الكلافي سبع مرات قبل ما نكتبوا
1: الرسالة والمساج الكومنتير.
2: هذا الكل. نعم. مهم التفكير. نعم. النقدي. من بعد يا للا عملنا بعد الجسد والسعادة وحرية والمجتمع الاستهلاك، عم ناول
1: الحب.
2: وما أدرك. نعم. ما الحب؟ الحب العذري، الحب المجنون،
1: الحب الوطن، حب المرأة،
2: حب الوطن، يعني حب المرأة. نعم. حب الهاتف الجوال، حاجة خطيرة.
1: كان نقاش سريع.
2: السناكي العادة كما قلنا عملنا جلسة تاع تصويت وسمعنا اقتراحات الناس كل، وقررنا أنه مش يكون
1: الحرية. نعم.
2: كيف شنو الحرية يا سيدي؟ حرية العمل.
1: أيوة.
2: كان قد منا الاختيار
1: البرنامج. يعني البرنامج. نعم.
2: هلا غير. نعم. احنا ان شاء الله نبداو نهار الجمعة 21 أوت.
1: أيوة.
2: 21 أوت في دار جيلان. دار جيلان هو مركز ثقافي في وسط مدينة نابل، في سقاق المساترة في المدينة العربي متاع نابل. دار عربي حولها صاحبها إلى مركز ثقافي، مالجري اللي هي حاجة خاصة ولكنه مفتوح للجميع، مجاني. نعم. للجميع. نشكر سي خالد الفقيه على هالكادو اللي عطاه لمدينة. نعم. نابل. دونك دار جيلان في سقاق المساترة مش يكون نهار لول، نهار الجمعة 21 كما قلنا،
1: نهار جمعة،
2: نهار جمعة ذي دوك أوت. ومش يكون حول هل الفن فضاء للحرية الراديكالية، اسكولار ايتا اسباس دو ليبرتي راديكال.
1: أيوة.
2: كيفاش باش نبداو؟ نبداو بلون تراكس كما يقولوا جماعة المسرح. مع الخمسة ونص نبداو يدخلوا يعني لي بارتيسيپون والحضور
1: والمشاركين. نعم.
2: مش نبداو مسرحيه عصام عياري إيز دونالد. عصام عياري هو من خريجي مدرسة توفيق الجبالي. عصام نشكره برشا برشا برشا برشا برشا حتى إلى أكسبتي نوتر انفيتاسيون مرة أخرى.
1: ديما أي مرة أخرى
2: راهم الناس اللي جونا جونا مجانا عن طيبة خاطر وبانتوزياسم كبير ياسر. دوك دونالد مش عارض المسرحية متاعه. دونالد سامحني عصام عياري إيز دونالد
1: في مشارك المسرحية متاعه يعني الدور هذا
2: المسرحية متفاجئة بالتشفيق توفى بالسؤالات
1: بالنقاشات
2: والسؤالات. دونك بعد المسرحية مش نعملوا كما نقولوا احنا راحة صغيرة وبعد أيوة. نبداو مع عصام جوستومون العياري ومع جمع السويسي المحاور ومع ليلى محمد رسول الله هاني تو شفت كيفاش يوفي نسيت اسمه
1: أيوة.
2: ومع ذياب
1: سالمي
2: ذياب سالمي هو صحفي مختص في الموسيقى وبالخصوص في موسيقى الراب وعنده زاد برنامج ممكن الناس تعرفه على اليوتيوب في الديجيتال رشمة
1: أيوة.
2: دوك ذياب سالمي مش حكينا على تاريخ الراب التونسي وكيفاش كان فضاء للمقاومة وفضاء للحرية دوك هالخلطة هذه كما قلنا الخلطة متاع الفنان المسرحي والصحفي المختص مش نحكيه هل الفن بيان سور مع لاغورا مع الحضور مش هما مش يحكيو والناس تتفرج
1: نعم
2: مش يقدموا والناس مش تسالهم
1: بعد يكون فما نقاش وحوار حول ما عرض يعني
2: من
1: نعم خلال المسرحية ثم نقاش الكتاب ومع الأستاذ ضياء وجمعة
2: نعم. نهار الجمعة نهار السبت من غدوة
1: أيوة.
2: نهار السبت من غدوة هل نتعلم الحرية؟ أخي العرية
1: الحرية تتعلم
2: خذ روس كيلو حرية
1: نعم.
2: هل نتعلمها؟
1: نعم.
2: نورثوها؟ نتعلموها؟
1: هل العائلة عندها دور؟ هل المدرسة عندها دور؟
2: دوك شكون شكون ضيوفنا؟ دابور لونتراك هو فيلم جو سوي توجور لا اسمه والتر سالس نبدأ مع كما قلنا الأربعة ونص والفيلم هذايا يتناول جوستومون الذاكرة والمقاومة ونظام أجل الحقيقة والعدالة في معناها منظور المخرج ونقاش حول الفيلم
1: أيوة.
2: باش يدخلك الناس في الجو ومن بعد محاورين بتاعنا صوفي بسيس مرة أخرى زادة جاتنا من فرنسا تونسية بين سور هي تونسية صوفي نشكروها مجانا انتوزياسم بصدر رحب كبير مش نستغلوا الفرصة كيف
1: هذا يا لخطر قوم نتيجة هنا دكتور محمد جماعة معناها إنه يواصلوا معاكم ويكونوا حاضرين في كل دورة وأيضا في الزادة معناها الورشات اللي تقوموا بها خلال السنة هذا معناه يدل إنه فما يعني
2: نوعا ما من الجدية
1: نوعا من الجدية والموضوعية وأيضا فما الوعي والإدراك أيضا بالوضع يعني الراهن وخاصة كل شعلة الشباب اللي يحب يقدم ويطور ويكون فما وعي راقي يعني هذا مهم جدا من خلال المواضيع الوجودية الاجتماعية الثقافية السياسية بكل اختصاصات يعني تكون موجودة معاكم بكل يعني الحقيقة آراء مختلفة نعم.
2: دوك صوفي بسيس ومعها كيف ماهر حنين ماهر حنين سلانيسيس تونيزيان وميليتان تونيزيان مش يكون زاد معنا مش يكون كما قلنا محور نقاش يوم الثاني يوم السبت هو هل نتعلم الحرية اسكو لا ليبرتي سي كلك شوز كي سابخون نتعلموها وكيفاش نمارسوها فما ريسبونسابيليتي هل الحرية مطلقة هل هي غير هذا الكل كما
1: وخاصة
2: المخالف
1: نعم الحرية في ظل الأزمات يعني الفكرية والسياسية الراهنة يعني داخل
2: كيف
1: المجتمعات
2: كيف تنتقل من جيل إلى جيل أسكو خاطر جدودنا كانوا أحرار احنا أحرار والعكس صحيح هذا
1: نعم.
2: كله إن شاء الله نهار الثاني يوم السبت 23 نهار الأحد يوم الاختتام هو كيف لونتراكس مش يكون مع فيلم آخر مش يحط الناس حول في صلب الموضوع فيلم Perfect Days ومش يحكي حول العمل
1: أيوة.
2: حول العالم العمل
1: وتحرر الإنسان
2: هل العمل أيوة. يحرر الإنسان
1: أو لا
2: فما شكون يقول كيفاش العمل يحرر الإنسان قوم صباح ستة
1: مش
2: نخلط على الكار نخدم ثمانية نكمل ستة
1: مقيد يحس روحه مقيد
2: يا رسول الله ما خلط طيب الفطور العشاء من غدوة
1: وذا تفكيرنا اليوم يعني
2: هاني أخويا عبد هاني وليت إسكلاف
1: نعم.
2: ومشيرة أخرى يقول لك لا أنا مثلا خرجت من دارنا على خاطر لقيت خدمة أنت خبانتيز، والخدمة ذيك وفرت لي نوع ما من المدخول ومن الحرية البيينج، معناها حرية الوجود وبك بك
1: وبعد النجم في مرحلة أخرى الإبداع يعني في يعني
2: شفت في نفس الجملة
1: يعني نعم
2: كنت عبد وليت حر في نفس الجملة.
1: نظرة الشخص يعني للمحيط
2: إن شاء الله نهار لحد ذلك
1: احنا نطرحوا في صديقتي الاسئله وان شاء الله لحد نلقاو
2: الفيلم ومعانا كما قلنا بوغ لي كونفيرونسي المحاورين هما سنين بن عبد الله وبكار غريب لاوسي سي دي زيسيست ساده جامعيين دي زيسيست. مش نحكيو كما قلنا على العمل هل يحرر الانسان، مش تلقى كما قلنا فما شكون يقول اي وما شكون يقول لا،
1: اكيد فما راي وراي
2: مع لاغوغا. وحاجه زاده بديناها عم ناول في اليوم الاختتامي هو مش نمنحو كما نقولوا احنا الفرصة للناس اللي تحب دوك فما ليان وناس بعثت نصوص باش تقرأ نصوص كتبتها هي ولا عجبتها ولا تطعني غناية ولا اللي تحب
1: وإني فما برشا عديد الاكتشافات
2: باش تقرأ نصوص
1: نعم
2: حول موضوع
1: كما أنا اكتشفت يعني الدورة الفارطة يعني كنت يعني
2: برشا جو باش نقرأ نصوص
1: نعم
2: حول محور المهرجان بتاع سنوى والحرية. دوك عنا تقريبا توجي 20 participants صبوا فما une vingtaine de une trentaine de minutes الناس مش تقرا وتكتشف روحها فوق السين كما قلنا، وكالعادة تصفيق وتشجيع ومشيرة أخرى تنبير إيجابي خليني نقول وأسئلة
1: بين قوسين نعم.
2: ممكن نختم بحاجة فنختم ممكن نقول حاجة هو مرة أخرى راهو هي فرصة للتفكير الجمعي الجمعي معناها الانسامبل، وفرصة للتفكير النقدي والتفكير شو نقول الجدي بعد بطلت خاطر
1: خاطر فيما الجانب الترفيهي زاد هنا
2: يعني
1: دكتور محمد
2: جدي نعم بالمعنى نعم.
1: خاطر كي نحكيو على مواضيع كيما هكا قيمة برشا يمشي انه فما معناها الجانب الجمود هذا مش موجود. هذا الفكرة يعني العامة متاع المهرجان ان تكون حاضر معناها وتشارك المحاضرين للجميع
2: للجميع
1: يعني وشفت يعني
2: كل الأصناف
1: نسبة الشباب هنا
2: الشباب
1: موجود يعني بنسبة كبيرة وهذا يحتسب يعني لهذا المهرجان
2: إن شاء الله ربي وفقنا. دوك نسبة كبيرة من الشباب كما قلنا الهدف هو التفكير الجمعي
1: علاش دكتور خطر نعم خطر هنا صعيب في ظل التطور التكنولوجي
2: والتليفون
1: الذكاء الاصطناعي نجم يقول لك المعلومه ناقش حتى شات جي بي تي تو يجاوبني علاش انا باش نتنقل ونمشي ونشوف معناها
2: الفيلم
1: الفيلم تاع نحطه في الدار نتفرج فيه نناقش حتى اصدقائي اللي مع هو هذا جانب به معناها فما اشعاع يعني على نطاق واسع. لكن هنا أهمية الحضور مثل هذه المهرجانات يعني وأن الندوات الثقافية والفكرية دكتور
2: نول نتونيل حتى حد ما هو جزيرة وحده يعني من نجمه نقدمه بالإنسان من نجمه نقدمه بمجتمعنا كان بالاحتكاك السلبي يعني كيفاش الناس تقعد مع بعضها بفخصي مورا والقلين برك تقعد نقعد مع بعضنا كبار وصغار نساء ورجال
1: نعم.
2: نقعد مع بعضنا نسمع ومن عند بعضنا
1: أجيال مختلفة
2: أجيال مختلفة نعم. وهك شفت انت اللي فهمتي عنده خلفيه معينه مع الخلفيه الاخرى مع الكبير مع الصغير الصغير يهز الكبير يقول له وي انتم عام 80 وقفتوا غادي الاخر يقول له لا احنا راهو عندنا تجربه السنين كل حد الفكره نتاعه ما فهمش فكره صحيحه 100% مش فكره غلطه 100% الهدف هو الملتنج هذا يعني الدمج هذا الكل والافكار المتكامله والمتضاده وكيفاش الناس نسمعوا بعضنا ونسألوا كما قلنا بغير حتى تابو ومع تأثير
1: الانفتاح على زادة على ثقافة الأخرى هنا دكتور محمد
2: هذا الكل في فضاء من كما قلنا احنا لابونيمور
1: وهنا خاصة يعني تركيز يعني هالمواضيع هذه حبيتوا معناها توصل من خلال كما قلت ركزتوا على المسرحيات على الأفلام
2: أفلام مسرحيات نعم. عملوا اللي كانت فكرش كان فما عنا عرض راقص اللي هي يعني كما نقولوا احنا ان ريفليكسيون نتاع نص لي الرومي كيفاش ردوا معناها لا كونفرنس دي زوزو كيفاش ردوا معنا عرض مسرحي راقص حاجه صوفيه حاجه خارقه العاده
1: ممتازه
2: وانا بنتي عمرها 3 سنين عم ناول تفرجت فيه عارض صوفي للرومي وتحكي لي ما انا شنو فهمت على 3 ans جوست بور فو دير باش نقول لكم كيفاش يعني راهو مفتوح
1: للاعمار الكل، رؤيه الطفل ورؤيه الشاب ورؤيه الاعمار معناها الحقيقه اي
2: واحده معناها يعوم، قاعد نترجم بالسوري انا في مخ، قاعد يعوم السبانيه يعوم في الافكار هذوما الكل وفي التساؤلات هذوما الكل مره اخرى ما فماش اجابات. فما تفكير ونقد واستماع
1: مراجعه
2: واستماع نسمع الكل نتعلم نقولوا اي نتعلم نقولوا لا نتعلم
1: مراجعه للذات. وهنا زاد ينجم يلقى التوازن اللي قاعد يبحث عليه،
2: نكتشف رواحنا نكتشف رواحنا وان شاء الله ربي يجيبنا في نهار الجمعه والسبت والحد يجاو حذانا كما نقولوا في نابل يجاو حذانا في دار جيلان نهار الجمعه والسبت والحد 21 22 23 ابارتيغ دو 4:30 من 4:30 نحلوا البيبان حتى العقب الليل حتى العقب الليل
1: وقتها تفهم معناها
2: وقت اللي فهمتي الانرجي تطيح شويه
1: معناها الاسئله والنقاش والحوارات مش يكون
2: فما كما نقولوا احنا من جميع الاعمار سي غراتوي مره اخرى مجاني تماما الناس الكل مرحبا بها دار جيلان سخاخه المشاتره نابل مرحبا بكم اجاو نفكروا مع بعضنا وجاو نكتشفوا روحنا مع بعضنا وجاو نسمعوا بعضنا ونسمعوا بعضنا.
1: نعم في موضوع الحرية في مهرجان فيلو فيست في
2: من زوايا مختلفة.
1: نعم شكرا لك. هذا بالنسبة للمهرجان وأكيد يعني فما أيضا برنامج يعني حول الكتب مستقبلا يعني كل داخل النادي كالعادة كل نهار سبت
2: المهرجان كل نهار سبت
1: كل نهار سبت
2: يعني بار كانزين سبت الكتاب وسبت للسؤال الفلسفي.
1: نعم. دوك
2: تقريبا دوك نشوفوا بعضنا 4 مرات 3 مرات في الشهر ومش راهو اوبليجي تكون موجود كل سبت ولا كل فما ناس نشوفوهم من العام العام مثلا فما ناس يجيو كيف يروحوا في الفاكونس يجيونا للنادي. انا بيدي ماذا بني جوست انستالي تونس ونخدم في تونس العاصمه مش ديما نبدا موجود في نابل
1: دوك
2: ما فماش فما تمطط بعض ساعات فما ايامات نقاو روحنا 5-6 فما يمين نقاو روحنا 100
1: المهم ان فماش انقطاع يعني
2: لل 11 سنة من التفكير والقراءة المتواصلة كبار وصغار نادي نابل الكتاب نحيي الناس اللي خدمته والناس اللي مازال تخدم فيه
1: تحية المهدي جماعة
2: بالنسبة مهدي حسين الولاد الكل يعني أنا حابش نقول أسامي باش
1: الولاد
2: الكل تحية لسي خالد الفقيه اللي وفرنا الفضاء ذا مجانا مرة أخرى مهم
1: كلمة مجانا
2: خالد وأشراف دي ما ننسى أشراف أشراف هي اللي يعني شاد الفضاء هو أعطانا الفضاء وأشراف هي شدته وتعطي فيه في أحسن صورة الجاغل أشراف دونك نحيوها برشا ونبوسوها برشا تحية زادة كبيرة للناس اللي جاية معنا سناء بالنسبة مرة أخرى للمهرجان دونك صوفي بسيس بكر غريب سني بن عبد الله عصام العياري ذياب وسالمي الناس الكل اللي جات عندي بخاطر للتفاعل مع لغوغا مع الناس مع التوانسة مع النوبلية مع الناس اللي بجيب معنا مرحبا بكم وإن شاء الله تستمتعوا وإحنا نستمتعوا ونشيخوا مع بعضنا حول السؤال المهم كيف نكون أحرارا في عالمنا اليوم.
1: نعم شكرا لك دكتور محمد جماعة على كل هذه التفاصيل لمهرجان الفلسفة فيلو فيست في دورته 5. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعين في المشهد الثقافي بعد شوية باش نحكيه على جائزة صالح السويسي للرواية العربية.

0: تحية كل ملتحق بينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. مازلنا مواصلين معكم مستمعينا ونحكي على أحداث جائزة صالح السويسي للرواية العربية، وهذا يعني الحدث عن جمعية القروان الثقافية. أكثر تفاصيل يحضر معنا عبر الهاتف سيد محمد أنور العزعوزي، ناطق الرسمي لجمعية القروان. مرحبا بك.
1: مرحبا
0: بك سي أكرم.
1: مرحبا بتونس الثقافية.
0: نعم.
1: هذه الإذاعة اللي تهتم بشأن الثقافي، وثم زخم كبير، زخم ثقافي كبير تمتعنا به هذه الإذاعة. مرحبا بكم معنا جمعية القروان ثقافية.
0: نعم. إذن اليوم نحكيه معك سيد محمد أنور على إحداث جائزة تحمل اسم الأديب والروائي التونسي صالح السويسي. يعني كيفاش جاتكم هذه الفكرة؟ أهداف هذه الجائزة؟ شروط الترشح وأجل الترشح؟
1: يعطيك الصحة. هي في الحقيقة هذه الفكرة، هو صالح السويسي هو أديب وشاعر قيرواني. نعم. قام بتحقيق المخطوطات نتاعه في دار الأمينة للنشر الأستاذ والشاعر أيضا الأديب سي عبد الرحمن الكابلوطي. وقعت فما ندوات، تعملت ندوة على أول إصدار لكتاب صالح السويسي إحياء المخطوطات هذه. فبينت قيمة الأديب هذا في الحركة الوطنية، قيمته في الأدب.
0: نعم.
1: قيمته في إثراء الساحة الثقافية والأدبية في القيروان وفي تونس وشاع، وكان عنده إشاعة حتى في مصر وفي الدول العربية.
0: العربية نعم.
1: صالح السويسي معناها لو كان موقعش تحقيق المخطوطات هذه كان مش يبقى في الرفوف في ما تذكرش. مشكور الأستاذ والشاعر والأديب سي عبد الرحمن الكابلوطي إنه خرج الموؤود هذا، خرج وعاود أحيانا من جديد، بعث فيه الروح من جديد. اكتشفنا بعد ما قدم سي عبد الرحمن الكابلوطي، قدمه على أساس إنه شاعر قيرواني، كتب في الشعر العمودي والشعر الحر، وعنده يعني أعمال تقدر عنها تقدير كبير. زاد في مرحلة أخرى قدموا على أساس هو روائي، وعملنا ندوة فكرية تتعلق بالرواية. وأول كما قال هو الحقيقة فهمتني وحق، وأكدوا جماعة أنه كان أول روائي تونسي سي صالح السويسي، كان أول روائي تونسي.
0: وأيضا المغرب العربي
1: صحيح.
0: نعم، في تونس والمغرب العربي. نعم.
1: والمغرب العربي، فلما لا. وقت حضرت معنا الحفيدة متاعه وتناقشنا في مسألة أنه نعمله كما عملنا للأديب والشاعر محمد الغزي، فبتني جائزة محمد الغزي للأدب اليافعين.
0: نعم.
1: الأطفال واليافعين، لما لا تكون زادة جائزة صالح السويسي معناها وحياء الذكرى وفاة متاعه، نعمله فيه الجائزة. هذه جائزة تكون تقدر معناها قيمة، عندها قيمة رمزية وفي نفس الوقت قيمة مادية وقيمة أدبية.
0: نعم. وقيمة الجائزة تقدر 10,000
1: 10,000 دينار.
0: نعم.
1: وجدت الجائزة هذه وفاء الذكرى الأديب والروائي التونسي زي ما قلنا عليه الرائد في صالح السويسي، وإيمان منها يعني جمعية القروان الثقافية بدور الرواية العربية في المشهد الثقافي والفكري والأدبي، وكذلك تشجيع الإبداع. أعلنت جمعية القروان الثقافية إحداث جائزة تعلق جائزة صالح السويسي للرواية العربية. بالنسبة إلى شروط الترشح،
0: أيوة
1: نجم نتحدث فيهم.
0: أي شروط الترشح؟ نعم للجائزة. نعم.
1: مش نعطيهم بالترتيب. المترشح يلزم يكون تونسي الجنسية.
0: أيوة.
1: لا يقل عمره عن 18 سنة. تكون المشاركة برواية واحدة فقط.
0: أيوة.
1: والرواية يجب أن تكون مكتوبة باللغة العربية ومحققة ويعني سليمة لغويا وتركيبيا وما إلى ذلك.
0: أيوة.
1: تكون الرواية أيضا قد صدرت عن دار تونسية ابتداء من جانفي 2026. الذي نحط عليها طرحة مش هي ابتداء من جانفي 2026، مش قديمة،
0: جديدة، رواية جديدة.
1: وألا تكون الرواية قد فازت بجائزة أدبية أو شاركت في مسابقة أخرى.
0: نعم.
1: يعني جديدة جديدة.
0: يعني ما شاركش في مسابقات أخرى ويكون آخر إصدار معناها لها من
1: جانفي 2026.
0: نعم.
1: ولا يتضمن أي شكل من أشكال الانتحال أو الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
0: نعم.
1: هذه الشروط الموجودة.
0: نعم.
1: ملف الترشح مش يكون 5 نسخ من الرواية المترشحة. فما استمارة حطيناها على الباج متاع الجمعية، جمعية القروض الثقافية، استمارة الترشح وتكون ممضاة.
0: نعم.
1: نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وسيرة ذاتية مختصرة في صفحة واحدة.
0: نعم.
1: به. الأعمال هذه
0: نعم.
1: ترسل خلال الفترة المبتدأ من 17 أوت إلى 17 سبتمبر على العنوان المذكور بالاستمارة، واللي هو نزيد نذكر به شارع الأمم المتحدة طريق تونس خلف المدرسة الابتدائية الخاصة ابن سينا اللي هي في القيروان.
0: نعم نعم. وللتأكيد معناه نجمو نلقاو هذا العنوان والاستمارة على صفحة الفيسبوك لجمعية القيروان الثقافية.
1: نعم صفحة
0: نعم.
1: الفيسبوك جمعية القيروان الثقافية. فما شكون عملها على الورد الاستمارة قالك تطلع لك التصويرة، لكن يخرجها ويعمرها ما يسالش
0: ويعاود يرسلها عبر
1: يرسلها.
0: نعم.
1: عبر البريد.
0: عبر البريد. نعم
1: عبر البريد.
0: عبر البريد.
1: مضمون الوصول.
0: نعم. نعم.
1: كما قلت لك انه الحقيقه هي جمعيه القيروان الثقافيه.
0: نعم. سي اكرم،
1: باش
0: نحكيو على الجمعيه.

0: الشكل الأدبي والكتابة وما إلى ذلك تقيمها لجنة التحكيم أو لجنة التقييم.
1: نعم، ولجنة التحكيم المشرفة معناها أعضاءها معناها يكونوا من الكتاب؟
0: لم يحدد بعد، لم يوضع أي، باعتبار نحن في جائزة محمد الغزي كانت قدمت إلي باعتباري الناطق الرسمي قائمة على لجنة التقييم. أيوة. وكنت قد قدمتها سابقا في إذاعتكم الموقرة.
1: نعم.
0: ولكن لم تقدم لي أسماء إلى حد الآن عن أعضاء لجنة التقييم، ولذلك فاخذ الشيء لا يعطيه.
1: نعم، أكيد نحن في تحضيرات هنا، وكيفية المشاركة لهذه الجائزة، جائزة صالح السويسي للرواية العربية. شكرا لك سيد محمد أنور العزعوزي الناطق الرسمي لجمعية القيروان الثقافية. وهنا نحب زادة نحكيه على دور الجمعية، جمعية القيروان والأنشطة اللي تقوم بها في دعم الثقافة التونسية داخل الجهة.
0: والله منذ احداثها، ونقول هنا جمعيه القيروان الثقافيه تعتبر جمعيه فتيه ما زالت صغيره مقارنه بجمعيات اخرى في الشأن الثقافي، لكن هي تولدت صغيره ولكن قامت باعمال كبيره خلتها تكون حاضره، وخلت عديد التظاهرات وعديد المناسبات الثقافيه نكونوا موجودين فيها بقوه. عملنا عديد الانشطه، بدينا باحداث مكتبات مطالعة في الشوارع، مشينا للمدارس، عملنا احدثنا مكتبات او قمنا بتأسيس مكتبات في المدارس الابتدائية ومدارس والمعاهد، ثم قمنا بندوات فكرية، ندوات شعرية، ندوات أدبية، في كل تظاهر.
1: نعم سي محمد أنور، تسمع فينا؟ انقطع الهاتف، إن شاء الله نعود الاتصال يعني بسيد محمد أنور العزعوزي الناطق الرسمي لجمعية. تسمع فينا؟ مرحبا.
0: نسمع فيكم.
1: مرحبا مجددا. نعم تفضل سي محمد.
0: عايشك. قلنا زادة كيف عملنا تو لمدة دورتين معرض الكتاب.
1: أيوة.
0: في المشاركة مع دار الأمين للنشر ودور نشر أخرى تونسية وعربية. باش حركنا المشهد ثقافي ونعاودوا نرجعوا للكتاب القيمة نتاعه في معارض في قاعة الحليوي في دار الثقافة أسد بن فورات. اللي حاب نقوله أنه رغم أنها جمعية القيروان الثقافية ما زالت صغيرة، إلا أنها كبرت بأعمال وحضور كبير في المشهد الثقافي القيرواني والتونسي.
1: نعم، شكرا ليك. هنا معناها من بين الأهداف يعني تركزوا على الشباب اليوم وعودة الشباب للقراءة ولل يعني المطالعة بصفة عامة، يعني داخل هالورشات اللي تقوموا بها والتظاهرات الثقافية.
0: أكيد جدا. ثم نحن ثم حاجة لجمعية القيروان الثقافية، كما نقولوا نحن عملنا جمعية سينيور، ثم ايضا جمعيه جينيور عملناها من التلامذه، باش هي قامت بنفس الاهداف اللي نحن نرميو لها في جمعيه القيروان الثقافيه، وهما بقاموا بالوقوف على جل الانشطه.
1: نعم.
0: جل الانشطه، وهما اللي
1: يعني تشريك نعم الجيل الجديد،
0: اسسوا فضاءات المطالعه في الاماكن العامه، ولا كل من يتعدى ينجم يقعد ويحل كتاب ويقرا ويعمل مشاركه. وفي نفس الوقت عملنا جوائز لكل من يقرأ أكثر صفحات ويتناقش معنا على المباشر في الكتاب اللي قراه. كانت حاجات ممتعة.
1: يعني حتى كم يكونش حاضر معاكم في الندوات الثقافية اللي تقوموا بها، حتى على المواقع التواصل الاجتماعي نجم يكون يعني فما نقاش وحوار حول موضوع معين أو كتاب أو عنوان.
0: أكيد جدا. وحبينا نقطة لك حتى انه الكتاب ما جيتوش انت، نحن نبعثه لك باش تقراه. نستدعيوك نخليوك في الشارع في لحظه انك متعدي، يلزمك تقول شنو هي التظاهره هذه، ندخل نحب نشوف شنو، تضطر انك كي ترى العباد تقرا تضطر انك تقعد تقرا.
1: نعم، هنا يعني نوعيه او طريقه الخطاب يعني تغيرت هنا سي محمد انور العزعود.

0: اللي معناه يخلي انه الشباب يرجع للحلقات النقاش حول الكتب. سي محمد
1: صحيح، شوفوا توا نحن لهنا المره الاخرى نقرا في انه كيفاش توا في السويد ولا كيفاش العوده الى الكتاب والكتابه والورقه والصدوره وغيره والابتعاد عن المجال الالكتروني والالكترونيات وحتى التدريس. ماذا بينا نخرج نرجع لك المسائل ونشتموا رائحة الورق لأنه فيه المتعة، فيها أحياء وخطاب وجداني، كي تلقاه مع الورقة تلقى روحك مع الورقة تلقى روحك أقرب من أنك تتخاطب مع آلة إلكترونية جافة. علاش بدينا نحبه في الكتاب، نكثف في معارض الكتاب، نكثف في المطالعة، نمشيه نحن للمدارس ونمشيه للمعاهد، هاو الكتاب موجود قدامك، إجا أقرأ، حل، أبحث، ما عادش تستنى باش تضغط ضغطة زر خرج لك أوراق أنت مش مطلع عليهم، بعد تفاجأ أنك فما معلومات ولا حاجات لا علاقة لها بالبحث أو لا علاقة لها بالموضوع. فحبينا أن التلميذ يباشر واللي يقرأ ويمشي يباشر باش ينمي القدرات الإبداعية عنده.
0: وتبسيط المواضيع والمفاهيم الموجودة داخل الكتاب بكل أصناف وأنواعه.
1: أكيد جدا أكيد. فما في الشعر، فما في الفكر، فما في الرواية، فما في القصة القصيرة، فما رواية اليافعين، الأقصوصة، كلها وعناوين متعددة في الفلسفة، في كل شيء. يعني التلميذ كي يجي، ولا أنا ما أركز على التلميذ بحكم أنا أستاذ قاري أستاذ عربية، ولكن كل من يريد القراءة وكل من يهوى القراءة ويهوى الكتاب ويعشق المطالعة يلقانا باب مفتوح، جمعية القراءة الثقافية تستقبله باش تزيد تشجع وباش تاخذ الأفكار باش تساهم في إثراء المشهد الثقافي في القيروان وفي تونس.
0: نعم، شكرا لك مجددا سيد محمد أنور العزعوزي. نذكروا بالموعد يعني وأجل الترشح بالنسبة لجائزة نعم
1: 17 أوت إلى 17 سبتمبر.
0: نعم 17 أوت ل 17 سبتمبر، ويلقوا الرابط على الصفحة الرسمية في الفيسبوك لجمعية القيروان الثقافية. نعم شكرا لكم ويعطيكم الصحة وإن شاء الله بالتوفيق. نحن هكا شكرا لك
1: ومرحبا مرحبا تونس الثقافية في كل وقت.
0: شكرا لك، بموفقين إن شاء الله. نحن هكا وصلنا نهاية حصتنا لليوم، المشهد الثقافي اللي بدأ معكم 10 ويتواصل حتى نص النهار. مبقى لي كان نقول لكم تحية طيبة لبقية برامجنا على موجات إذاعة تونس الثقافية صوت إرادة الحياة، مع تحيات وفاء بك دردولي، ومن أمام الجانب التقني محمد أمين البوبكري، وكوثر الحجري من الجانب الإخراج التقنية.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
4: مدينة وتاريخ. دعوة لزيارة مدينة تونسية من بوابة التاريخ. مدينة وتاريخ مع كمال الشيرني.
5: أهلا وسهلا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. أعود إليكم في البرنامج الأسبوعي مدينة وتاريخ. كل مرة نختار لكم مدينة من المدن التونسية ندخلها من باب تاريخها، من باب الأساطير المؤسسة التي جمعت الناس في تلك المدينة. وأغلب مدننا التونسية تخفي في الحقيقة أساطير وأسرار وتاريخ مثير للدهشة لأسباب تجمع التونسيين في تلك الأماكن ودفاعهم عنها، ثم بعد ذلك وهو ممتع أيضا جدا مشاركة هذه المدن التونسية في حركة التحرر الوطني، في عدة أحداث وطنية، في إنجاب شخصيات وطنية قائدة ومهمة في تاريخ تونس. هذه المرة سأقترح عليكم مدينة لا أقول خجولة، ولكن أقول أنها لم تحظى بعد بالاهتمام الذي تستحقه من حجمها، مدينة برقو في ولاية سليانة. وقت نقول برقو نقول معركة جبل برقو، وسنتطرق إليها في الجزء الأهم من هذه الحصة. معركة برقو هي حدث فارق في تاريخ الحركة الوطنية في تونس، هي معركة كان لها تأثير كبير جدا على توجه معارك الاستقلال في تونس وحتى خارج تونس، وسنعود إليها بالتفاصيل. لكن برقو كل منكم يعرف تقريبا واحد برقاوي في تونس. هنا برقاوي معناها جاي من برقو، مش من برقة الليبية كما كنت نتصور أنا قبل. برقو مدينة جميلة جدا، أعطاها ربي جغرافيا وأعطاها ربي سكان معلقين فوق القرى والجبال. في وقت من الأوقات كان بيودي أن أنتج برنامجا وثائقيا عن دشرة مديولة، وربما أعود إليها، لأنه برقو هي مجموعة من المداشر ما أجملها، وأهليها يسكنون في الجبال، وكل جبال ذيك فيها أفضل أنواع الكرموس، أفضل أنواع الزيتون. ربما نلقى فرصة باش تحدثوا على الزيتون الوسلاتي اللقيم وعدة خيرات أخرى. أيضا برقو ما تنسوش اللي هي عين مساعدية التي يشد إليها الرحال ويمشوا لها العائلات باش يزوروا ويكتشفوا واحد من أجمل الأماكن في تونس، الغابة والجبل وكل الممشى الصغير في وسط الجبل وكل الحياة الريفية الهادئة النظيفة يقصدها الناس على وفرة الماء. برقو هي بلاد الماء أيضا، وتعرفوا حتى أنه بعض منها يتم تعليبه في تونس بطعم لا ينسى تقريبا، لأنه فيه برشا مواد معدنية. كونش طولت عليكم في التقديم، خليني نبدأ الساعة نقدم لكم ضيفي الكريم الذي سيقدم لنا مدينته وهو قريته وقرى برقو، دكتور معز البرقاوي، باحث وخبير مختص في علم الاجتماع والتنمية المستدامة والتراث الثقافي اللامادي من مواليد برقو. المبرر الانتباه إليه هو كتابه الذي أصدره مؤخرا، وكنت سعيد بتصفح هذا الكتاب، وهو كتاب في 280 صفحة تقريبا من كتاب ممتع. أنا نحب ياسر الكتب بتتحدث على الشؤون المحلية والأشياء المحلية والتفاصيل الصغيرة اللي داخل البلاد اللي يجب أن تأخذ حقها. الكتاب عنوان تاعه برجو بين الذاكرة والتاريخ، دراسة في التاريخ والتراث المادي ولا مادي لمجال برجو من فترة ما قبل التاريخ إلى الفترة المعاصرة. معز البرجاوي ومصطفى البرجاوي. سي معز أهلا وسهلا بك في إذاعة تونس الثقافية.
6: تحية عاطرة من جبل برجو برائحة الصنوبر والكليل والزعتر وكل الأعشاب الغابية من جبل برجو إلى إذاعة تونس الثقافية وكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
5: سيدي الكريم، نعرف برجو من خلال التصاور وشفناك الطبيعة الممتازة. أنا بيودي أني يجيني وقت نتفرغ لهذه المنطقة، ومش رأيي الشخصي فقط، من رأي كثير من المثقفين في تونس وكثير من الصحفيين في تونس يحبوا يكتشفوا هذه المدينة اللي تختلف تماما على تبرقة مثلا في الشمال الغربي، تختلف تماما على الكيف رغم انتمائهم إلى نفس القطاع. نقول الكيف وبيجا وسليانة، نقول فريقة، منطقة فريقة الكبرى أو أفريكا كما سموها، لكن تختلف جدا. برجو عندها ميزة مثلا الماء أكثر من الكيف وأكثر حتى من بيجا، وبحدها جبال، سلسلة نتاع جبال مرتفعة جدا تعمل على جلب الأمطار وجلب السحب، وبالتالي ساعات نحسوها حتى أفضل جغرافيا وبيئيا، أفضل حتى من بقية جهات الشمال الغربي. اليوم وقت نقولوا برجو نقولوا عين بوسعدية، نقولوا السياحة البيئية، ونقولوا المؤتمرات اللي يعملوها ساعات غادية وكنشاطات. كيفاش بدت الاهتمام بعين بوسعدية؟ ويبدو أنه ثم شكون قالي حتى من عهد الرومان كانت عندها جاذبية كبيرة.
6: فعلا سي كمال، برجو قبل أن أدخل في أصل التسمية ماذا تعني كلمة برجو، أريد أن أعطي فكرة عن الإطار الجغرافي لبرجو. إذن برجو أو جبل برجو يوجد ضمن سلسلة الظهرية التونسية، وجبل برجو يعتبر ثالث قمة بعد جبل الشعامبي وجبل السرج بارتفاع.
5: جبل السرج هو قريب منها،
6: هو بجانبه. عندما ينتهي جبل برجو يبدأ جبل السرج في اتجاه جبل الكسرة، وكل هذه السلسلة الجبلية تسمى الظهرية التونسية أو الدورسال تونيزيان. يبلغ ارتفاع جبل برجو 1263 متر.
5: بقوسين راهو في قرعة السنين عندنا الطابل تاع جقرطاء 1262، يعني اقل منكم بمتر فقط.
6: فعلا فعلا. هذا الجبل انا قبل كتابة كتابي هذا الجديد في الحقيقة، نظرا لشح المصادر ونظرا لصعوبة التطرق لمثل هذا الموضوع لانه موضوع تاريخي بحت، لكن والحمد لله وتوفيق المولى عز وجل ومعناها كفاءتي والاستعانة بالأهالي والذاكرة الشعبية، وتمكننا بفك لغز ماذا تعني كلمة
5: برجو.
6: حسب المصادر التاريخية هناك دراسة تمكنت من الحصول عليها من المعهد الوطني للتراث وأنجزت سنة 2024 وعلى الموقع الأثري هنشير بيز. وبعد إجراء الحفريات وما يسمى بالكربون المشع أو التسدو كربون كاثود، اتضح أن هذا الموقع يعود إلى 6000 سنة قبل الميلاد إلى الحضارة القبصي، وبالتالي نقطة بداية الوجود الإنساني في مجال برجو كان منذ الحضارة القبصي من خلال الموقع الأثري هنشير بيس. ثم هناك موقع ثاني أنا سوف أقوم بجولة من خلال المواقع الأثرية، وهي التي تحدد وتمكنتنا من تحديد مرورا بالحضارة النوميدية القرطاجية الرومانية البيزنطية إلى الفتح الإسلامي. هذا فيما يخص الجغرافيا والتاريخ.
5: الماء
6: كلم ماذا يتميز مجال برجو؟ الغطاء النباتي الكثيف والمتنوع في جبل برجو، إضافة إلى عيون الماء والينابيع دائمة السيلان
5: في كل مكان تقريبا.
6: في كل مكان، وهذا ما يترجم تقريبا تواجد أكثر من 20 موقع أثري يعود الحضارة القرطاجية والرومانية. وإحنا كل المؤرخين يعرفوا اللي أن هذه الحضارات لا تستقر إلا إذا تواجدت ثلاثة معطيات. المعطى الأول وهو الماء أصل الحياة،
5: والماء صالح للشرب،
6: العذب وهذا ما يتميز به ما برجو في جميع العيون والمواقع. والمعطى الثاني خصوبة الأرض، والمعطى الثالث وهو التحصين الطبيعي، أن كل الرومانيين
5: كل ساكنين في المرتفعات
6: وهو
5: يعرفون يحطوا وليدهم.
6: تجمع هذه المقاومات الثلاثة جعلت للوجود الإنساني في مجال برجو معناها يكون له منذ الحضارات القديمة. إذن الماء هو نبض الحياة للسكان، وأنا في عنوان في الكتاب تحت في ذكر الماء كنوع من التراث أو عنصر من عناصر التراث اللامادي سميته ماء برجو نبض الحياة للسكان ورحلة بين عين بوسادية وقرطاج.
5: شو سألك عليها خطر تفاجأت في الكتاب ما نعرف هيش معلومة ذي، أنه فرنسا حبت تفرض على أهالي برجو أن تأخذ منهم الماء متاعهم وتربطه عبر قنوات معقدة جدا هندسيا بمقرن وماز وحناية زغوان.
6: وهو كذلك سنة 1901 المستعمر الفرنسي قام بدراسة حول مكونات الماء ووجد أنه معناها تقريبا صفر ملوحة، ومن خلال تركيبته يأتي الثاني بعد ماء حياة، ماء حياة زيرو نترات هو في بعض الوحد، وبالتالي قررت بناء قناة لنقل لجلب هذا الماء إلى قصر قرطاج مقر إقامة المستعمر الفرنسي. بدأت الأشغال سنة 1901 وانتهت سنة 1907، سبع سنوات.
5: المسافة قديش؟
6: المسافة هو قنال تارة فوق الأرض وتارة تحت الأرض، ويربط من عين بوسعدية إلى المقرن تقريبا ما بين 70 و85 كيلومتر هذه، إلى أن يصل إلى مدينة المقرن. وتسمية
5: يعني
6: المقرن
5: ضخم حتى ماديا وهندسيا
6: فعلا، سبع سنوات أشغال معقدة وسبع سنوات، وكما تعرف تضاريس الجبل، هناك الهضاب، هناك السهول، هناك. وبالتالي هذه القناة أنا أسميها وكأنها هو إلى حد الآن يمكن تصنيفها ضمن المعالم الأثرية التي تعود الحقبة الاستعمارية الواعدة والمهمة، والتي تترجم أهمية الماء من العهد الروماني حتى المستعمر الفرنسي. وبالتالي هذه القناة تم ربطها في مدينة تسمى المقرن حاليا.
5: مقرن
6: هي تسمية معناها كيف يقترن القاب الجاء، يقترن ماء برجو بماء زغوان، ثم يصبح قناة واحدة وصولا إلى قصر قرطاج. هذه الرحلة إلى حد الآن الماء ما زال موجود، وما زال والساقية إلى حد الآن ما زالت تنقل الماء باردة وتنقل الماء عذب. لكن الاتفاق الأهالي منذ البداية عارضوا المبدأ كليا، ولكن بعد مفاوضات بين سلطة الباي آنذاك والأهالي تم الاتفاق، الخروج باتفاق يرضي الجميع. محتواه يتمثل في تعويض الأراضي لأراضي الحقول لأنها حقول صغيرة في شكل مصاطب
5: جبلية
6: لأن التضاريس وعرة، وبالتالي الحقول لا تتجاوز هكتار، وفي شكل مصاطب لخلق مساحات والتأقلم مع هذه التضاريس الوعرة. قام المستعمر بتعويض هذه المساحات في سهل برجو في الجانب الشمالي للجبل في مساحات كتعويض أوسع، وفي نفس الوقت البند الثاني الاتفاقية وهو تركيز حنفيات عمومية في كل قرية دائمة السيلان 24 ساعة لاستعمالها لماء صالح الشراب، لري مواشيهم ولري حقولهم. وكانت الموافقة بين المستعمر الفرنسي وتمت هكذا، وهذه الحنفيات والعيون إلى حد الآن دائمة السيلان في كل من قرى مديولة الغار البحيرين والدريجة، وبيتستحنا أن نسميها أن نقول دشرة. وإلى حد الآن كانت بعض الحنفيات حتى في الولايات المجاورة، مثلا في مدينة الفحص، في مدينة المحمدية كانت هناك حنفية عمومية في فوشانة في المحمدية كانوا، وهو ذاك ما برجو فعلا معنا كان على ذمة السكان عابري السبيل. وبالتالي المستعمر الاتفاق الذي عقده مع الأهالي كان فيه مصالح متبادلة، هو سوف ينجز هذه القناة ويتمتع بالماء لإيصاله إلى قصر قرطاج، والسكان يستغلون الماء ويتواصل الري الحقول، وبالعكس هو أسس لبنية تحتية، لأنه الاستغلال قبل الاستعمار الفرنسي كان بطريقة السواقي الترابية وبطريقة الانحدار أو المسمى نحن الجرافيتير. ومن أشهر هذه العيون هي عين بوسعدية، وهي هذا المكان وهذه العين لها رمزية كبيرة لنظر للتواجد.
5: لم يعرفهش على الأقل يدخل موقع التواصل الاجتماعي وشفت
6: عين بوسعدية. عين بوسعدية احنا نسميها في ذاكرتنا الشعبية نسميها سويسرا برجو أو سويسرا سيليانا،
5: دائمة الإخضرار،
6: دائمة الإخضرار والمشاهد الطبيعية الخلابة والماء الدائم السين المتوفر وحقول الزيتون والتين والكرز والخوخ أو ما يسمى خوخ برجو، كل هذه المقومات الطبيعية يضاف إليها التراث المادي من مواقع أثرية والتراث اللامادي لتكون مخزون تاريخي تراثي ثري لمجال برجو.
5: أنا مش نسألك سي معز على ممكن الجانب السلبي تاع هذه العملية، وأنه قرية كما قرية مدلولة فجأة هجرها سكانها وتركوها، اليوم تشوفها وكانهم كي غير خرجوا، شفت حتى فيديوهات نتاع الجامع نتاعها، مازالت السجادات على الارض، مازالت المصاحف في اماكنها، مبنى تقليدي يمكن عمره مئات السنين، ديار من الحجاره من غير حتى ميلات من غير حتى شيء، حجاره طبيعيه، وزيتونات مازالوا كما هما، وكان اهلها قد غادروها توا، هما عندهم برشا من اللي غادروها. وسالت انا غادي قالوا لي مشوا للفليش، هبطوا للفليش، يعني في نهايه الامر عمليه جمع الماء ونقله إلى تونس كان لها جوانب سلبية، وأن هؤلاء الأشخاص هاجروا أراضيها، هاجروا الديار بتاعهم الجميلة التي عاشوا فيها جيلا بعد جيل، وقد كان مهجورة كانت تخوف. شنو تقييمك للعملية كما ذيك؟
6: وهو كذلك هو الجانب التعميري في مجال البربرجو كان منذ البداية، منذ هم سكان بربر أو السكان الأصليين لجبل برجو هم البراغة، هم بربر أصل سكنوا ذلك المجال، كما تعرفون اتباع البربر أنهم يميلون إلى أعالي الجبال لمراقبة العدو أولا، ثانيا حتى ما يذكره المؤرخون في عهد الدولة العثمانية كان هذا الجبل بمثابة الحصن لهم في علاقتهم بسلطة المركز،
5: جبل وسليت
6: فعلا، لأنه جبل برجو وجبل السرج هو امتداد لجبل وسليت، وهناك تاريخ مشترك تحدثت عنه في الكتاب سوف يمكن نتطرق إليه لاحقا أو في حصص أخرى. هذا الجبل كان حصنا لهم، أي أنهم عندما هم اشتهروا بتربية البقر والمعز الجبلي. سؤال يطرح نفسه،
5: جبال ما تعيش فيها كالمعز الجبلي،
6: فعلا لماذا هذا التقليد وهذه التقنيه
5: خصوصيه؟
6: لانهم كانوا يودعون هذه الحيوانات من بقر او معز جبلي في الجبل لاخفائها عن سلطه البيليك واعوان المخزن الذين ياتون للقيام بجرد الممتلكات واحتساب مبلغ الضريبه، وبالتالي هذا الجبل كان لهم مثل الحصن الطبيعي، الحصن ضد الغارات من القبائل الأخرى، الحسن ضد سلطة البيليك لدفع أقل ما يمكن من الضرائب كما تعرف،
5: هم مجحفة
6: وكان
5: ليس مقابلها أي شيء،
6: ليس مقابلها حتى شيء، وكانت اقتصادهم هو تقليدي معاشي مرتكز بالأساس على تربية الماشي البقر والمعز الجبلي وزراعة الزيتون الصنف الوسليتي الجيم، وهو خصوصية لنا، وإلى حد الآن جذع الزيتون قطره يتجاوز 80 سنتيمتر أو متر، ويعود إلى 4 قرون. أنا أجدادي يذكروني يقولون معناها مولودون سنة 1900 وفيهم من مولود سنة 1888، عندما أسألهم يجيبونني أن بالرغم من كبر سنهم وعراقة هذه الشجرة أنهم وجدوها بتلك
5: توارثوها
6: أب عن جد، وبالتالي هذا هذه الميزة البربرية لسكان البراغا، لأن فيما بعد جاءوا أولاد يحيى لأنهم سنة 1100 وسكنوا في السهول، ثم إلى سنة 1762 تاريخ الفتنة الحسينية البشية جاءوا الوسالتية وأولاد منس، وهذا بعد التهجير الفتنة البشية الحسينية بعد التهجير وسلت جاءوا الوسالتية وأسسوا قرى دشرتين أو قريتين جديدتين، لأن دشرة الغار ودشرة مديولة ودشرة البحرين هؤلاء ثلاث قرى هم القرى الأصلية للسكان الأصليين وهم البراغة أو ما يحملون لقب برقاوي. فيما بعد عندما جاء أولاد يحيى، أولاد يحيى هم بدو عرب من الجزيرة العربية وجزء منهم من الصعيد المصري إلى طرابلس، ثم جاءوا إلى ذلك إلى سهل برقو. لم يسكنوا في القرى الجبلية، سكنوا لأنهم بدو يعيشون في الخيام وسكنوا السهول،
5: أي معروفين العرب بيحموا الجبال والمرتفعات.
6: بالعكس الوسالتية لأنهم نظرا لاشتراكهم في نفس الجغرافيا مع البراغا أصيلي قرى جبلية بربرية، بنوا مداشر، دشرتين جدد اللي هما دشرة بلوطة خالصة من اللوسالتية ودشرة بوتيس اللي فيها أولاد مانس أو ما لقب مانسي ونفس تقريبا الخصائص التعميرية، طريقة البناء بالحجر وهم مختصون في البناء بالحجر،
5: بترويض الحجارة،
6: أي ترويض الحجارة والنقش الحجارة
5: أنا شفتهم ما يستعملوش لا أسمنت
6: لا لا لا، هو يعني التين الطبيعي
5: قطع الحجارة بطريقة يعني دقيق جدا
6: ويحملونه من مقاطع الجبل من داخل الجبل على ظهور على ظهور الدواب. ثم المادة الأساسية للبناء هو الطين التراب الأبيض، يخلطونه بالتبن ثم يتم التسقيف بالخشب المحلي من الجبل، وبالتالي تكون هذه المساكن والبيوت هي عازل طبيعي
5: مكيفة طبيعيا
6: وأنهم تأقلموا مع المجال واستغلوا ما المواد الإنشائية المتاحة في الجبل لبناء مساكنهم، والتأقلم مع هذه التضاريس الوعرة وهذه، لأن هدفهم الأساسي هو هذا التحصين الذي وفرهم لهم.
5: أنا عندي سؤال مهم جدا، شفت كشفت التصاور فيديوهات متاع مديولة قرية بتاعكم بتاع البرقاوي، لاحظت أنها مازالت محافظة على سلامتها وعلى الممشى متاع الناس كل شيء فيها كما هو وكأنهم غادروها توا، علاش ما تفكروش في إحيائها وتنميتها؟ كان زم ترميم، كان زم تهيئة طريق ولا حاجة وإتاحتها للسياحة البيئية.
6: دشرة مديولة هي تعتبر أو تسمى قلعة مديولة. ردا على سؤالك في بخصوص أنا أسميها نزول السكان وليست نزوح، لأنهم نزلوا من الدشرة من الأعلى إلى حديثا وهو كان تحت تشجيع الدولة، لأن الدولة شجعت ووفرت لهم ما يسمى بالملاجي، الملاجي أو الفيلاج. هذا هي مساكن جديدة
5: بالإسمنت
6: مع توفير بعض المرافق مثل مدرسة المستوصف والطريق وبالتالي عندما نلاحظ جغرافيا وجود الملاجي هو أسفل الدشرة والطريق بينهم، السكان أحفاد السكان الأوائل ما زالوا يقطنون هناك، وجامع القلعة اللي هو الذي شاهدته في الصورة هو من أقدم الجوامع في جبل برقو، ولدي وثيقة في ملحق الكتاب أنا قمت بعمل توثيقي تعود إلى 1845 وهي تسمية المدب،
5: وثيقة
6: تسمية هذا المدب لهذا الجامع من قبل سلطة الباي، وبالتالي هذا معطى يفسر أن هؤلاء السكان الذين كانوا يعتنقون الدين الإسلامي وكانوا يمارسون طقوسهم الدينية في ذلك الفضاء، وإلى حد الآن هذا الجامع نحن كمجتمع مدني لدينا مبادرة ومن خلال هذا الكتاب في بعث مسالك سياحية، وأول مسلك سيكون مسلك الدجر أو القراء والمداشر التقليدية، وبدرجة أولى ستكون هي مقرات الزوايا أو الأولياء الصالحين والجوامع القديمة لصيانتها
5: الروحية اللي عندها
6: فعلا لصيانتها وإدخالها في المسلك السياحي، لأن لتكون فضاءات يمكن أن يزورها السائح ويتحدث الأهالي عن هذا التاريخ العريق الذي ترويه هذه الأضرحة أو الزوايا لسكان جبل برقو.
5: عموما رأيي الشخصي أنه اللي حب برقة وحب نفزة وحب المناطق الجبلية في تونس في شمال تونس ينجم يلقى ما أفضل، مش تمييزة لا إيجابي، أما يلقى حاجة مفاجئة في برقو. نحن نكون قد وصلنا معك إلى منتصف هذه الحصة حول تاريخ برقو وجبل برقو والقرى الصغيرة فيها وأهميتها في تاريخ تونس وقدمها 6000 سنة، قلت لي وصلت حتى الحضارة القبسية. الجزء الثاني سيكون حول الموضوع والمحور الأهم، مساهمة برقو في المعركة الوطنية، معركة جبل برقو، وسنعود إليها بالتفاصيل فيما بقي من هذه الحصة. سنتحدث عن واحدة من أكثر عمليات المقاومة جرأة وشجاعة ومقاومة بعد قليل بعد هذه الاستراحة الموسيقية.

0: عدنا معكم في هذه الحصة من مدينة والتاريخ. بطلة هذه الحصة هي برجو، مدينة وجبلا وقرى ومداشر. ضيفي الكريم الدكتور معز البرجاوي في كتابه برجو بين الذاكرة والتاريخ، دراسة في التاريخ والتراث المادي واللامادي لمجال برجو من فترة ما قبل التاريخ إلى الفترة المعاصرة. كن معاه شريكه في الكتاب سي مصطفى البرجاوي. برجاوي نسبة إلى جبل برجو كما واضح، كما على العكس ما أعتقد البعض يقول الليبيين وأصلهم من برقة الليبية. المهم، في الجزء الأول من هذه الحصة استعرضنا معاكم عدة أحداث طريفة مهمة في تاريخ تونس كلها. مثلا الاستعمار في 1901 حب يفتك عنوة المياه التاريخية متاع برجو متاع عين بوسعدية، حب يهزها لتونس، وعد خطة لربطها أكثر من 80 كيلومتر تقريبا من الأعمال الهندسية المعقدة والمكلفة جدا من برجو إلى مقرن في زغوان لربطها بالحناية الرومانية التاريخية. ووقع نقاش والأهالي قاوموا ورفضوا، فاضطر المستعمر أن يقدم لهم تنازلات، وهي أنهم يعوض لهم أراضيهم اللي باش يتعدى منها الماء، ويعمل لهم قرى ويسهل لهم، يعمل لهم حنفيات دائمة الجريان ما تتقصش بالكل عليهم لضمان الماء للشرب وللدواب نتاعهم، وخاصة الفلاحة للري. وبقت هذا التقليد محتفظ به تو، هذيك ماهم مجانا ياخذوا فيه في هذه الحال. السباب احنا نقولوا كلمة سبالة هو منها ماء على السبيل، ماء السبيل اللي هو داخل في التراث الإسلامي. نرجع مع ضيفي الكريم دكتور معز برجاوي، ونرجع معك على الحدث الأهم في تاريخ برجو، وهو معركة برجو. يعني رغم أنها من أكثر المعارك جرأة وقوة وتضحية، وناس كانت مستعدة للموت من غير حتى نقاش، وتقريبا هي من عملية النيزرة خطفوا فيها 5 جنود فرنسيس. أعطينا بدايات ظهور مقاومة في في في في جبل برجو، وكيف تكونت هذه المجموعة التي أصبحت تؤرق الاستعمار الفرنسي.
1: فيما يخص معركة برجو وهي موضوع الفصل الثاني من الكتاب، معركة برجو عرفت تقريبا 10 مراحل. بدأت من تأسيس أول شعبة دستورية من قبل ابن الجهة وهو السيد طيب غرسة، وهو مهندس معركة برجو. أنا سميته مهندس لأنه فعلا يستحق هذا اللقب.
0: خطط
1: وبذكاء
0: مش بالمؤسسة عسكرية
1: فعلا، وهو ليس ابن مؤسسة عسكرية، عصامي التكوين، لكن ذكاء ومعرفته بتضاريس الجبل وقدرته على التواصل والإقناع، لأنه كان هو أصيل دشرة مديولة، وفي نفس الوقت كان له منزل في وسط العاصمة، وبالتالي كان في تواصل بين مع مناضلي الحزب الدستوري القديم والحزب الدستوري الجديد. أريد أن أعرج في هذا المجال، وأن برجو أنجبت من خيرة الرجال الذين كانوا أعضاء في المجلس الأكبر أو مجلس 40 الذي أسس دستور الجمهورية التونسية الأول سنة 1959. وأذكر على سبيل الذكر ليس الحصر المناضل عبد الحميد البرجاوي، وهو نائب رئيس الغرفة الفلاحية في المجلس 40 مع رئيس الغرفة المرحوم الطاهر بن عمار. شقيقه الثاني السيد تاج الدين البرجاوي، وهو عضو المجلس الأكبر، وكان صهر الحبيب بورقيبة لأنه متزوج بابنة الشاعر محمود بورقيبة. وهذا تجدين البرجاوي. والشقيق الثالث محمد صالح البرجاوي. هما أربعة إخوة. محمد صالح البرجاوي هو مؤسس أول جمعية نسائية، جمعية الزيتون الرياضية لكرة اليد النسائية في باردو، وشعارها العقل السليم في الجسم السليم. والأخ الرابع وهو السيد عبد الملك البرجاوي، وهو أول سفير في 5 دول أوروبية.
0: يعني برجو جابت رجال
1: هذوما يعتبروا الرجال الأوائل الذين انخرطوا في، لأن هم أصيلي برجو لكن كانوا يقطنون بين برغو وتونس العاصمة، وكانوا من الرعيل الأول لجيل الكفاح الوطني، وشاركوا في أحداث 9 أفريل، وكانوا ضمن المناضلي وأعضاء الحزب الدستوري القديم والحزب الدستوري الجديد. وبالتالي هذه العلاقة بين برغو والعاصمة وهذا السفر بين برغو وتونس العاصمة وطد العلاقة بين سكان برغو والمركز، أو بين في ذلك الزمان هو الحزب الحرب السوري فعلا المركز فعلا، لأن قبل الاستقلال ليس هناك دولة، كان المستعمر،
0: حتى الصحافة ما كانتش موجودة، الإذاعة
1: ما كانتش موجودة فعلا يعني فعلا. وهو كذلك
0: يعني وجود شخص مهم وعنده كاريزما في العاصمة ويعود إلى أهله
1: فعلا
0: أنه ينقل لهم نفس الأفكار.
1: هذا القرب إلى مناضلي الحزب والحركة الوطنية خلق نوع من الوعي الشعبي بضرورة الانخراط أو دعوة السكان الانخراط في هذا في الكفاح الوطني، واستغلال تضاريس هذا الجبل الوعرة لتكون مقر لأول نواة للكفاح المسلح في جبل برغو. وهذا كان منذ في بدأ من سنة من جوان 1952، هذا كان مقترح من
0: قبل، بليس سمحني دكتور، قبل بورقيبة جاكب سنة 36 مشي أسس شعبة غادي
1: 22 ديسمبر 36، وهو تاريخ تأسيس أول شعبة دستورية للحزب الدستوري القديم من طرف ابن الجهة المناضل طيب غرسة. والطيب غرسة هو مهندس معركة برغو ابن دشرة مديولة، انطلاقا من تأسيس هذه الشعبة الدستورية سنة 36 بالتنسيق مع رئيس الجامعة السيد عبد القادر زروق المناضل رئيس جامعة الحزب الدستوري القديم في سليانة. وبالتالي وكأن المحلي أو مجال برغو كتلة جبلية وكمدينة في ذلك الزمان هي قرية، كان له ارتباط بالمركز حتى في عهد قبل الدولة العثمانية في العهد الحفصي، وهناك ثم حتى واصل هذا الارتباط مع في عهد الاستعمار إلى سنة 1952، وهي بداية تأسيس النواة الأولى للحركة المسلحة في جبل برغو. لسائل أن يسأل لماذا جبل برغو؟ هو توفر مجموعة من الظروف، التضاريس الجبلية الوعرة أولا، ثانيا هذا الانفتاح لأبناء جبل برغو أو تواصلهم مع المناضلي الحزب الدستوري القديم ثم الحزب الدستوري الجديد، هذا خلق نوع من الوعي المحلي ورفضهم لسلطة لكافة أنواع القمع والاستبداد للمستعمر. وبالتالي فكروا، وهذا طيب غرسة كان اقترح الفكرة على في ذلك الوقت على مناضلي الحزب الدستوري القديم، لما لا تكوين هذه النواة الخلية وجمع الأسلحة، وبدأ ينشر فكرة النضال أو الكفاح، لأنه بعد انسداد الأفق مع المستعمر الفرنسي، لأنه كما يذكر التاريخ وأنه كان هناك مقترح لتأسيس حكومة من قبل طاهر بن عمار ورفضت، هذا سنة 52 تم رفضها من قبل المستعمر الفرنسي. وبالتالي بعد انسداد الأفق أصبح الملجأ الوحيد إلى الكفاح المسلح إذعان والضغط على المستعمر الفرنسي لنيل الاستقلال.
0: هنا شهادات نتاع الكثير من المقاومين نقلت شفويا، معناها الناس كانوا وصلوا القناعة أنه لابد من حمل السلاح،
1: لابد من حمل السلاح،
0: فرنسا ما تفهم كان بالقوة، وأنه ظلم وانتهاك الحقوق ومعاملة التونسيين وكأنهم من درجة أقل. هذا دفع الناس عندهم ثقافة الجبل وعندهم أخلاق الجبل وعندهم صعوبة الميراث نتاع الجبل، دفعتهم الى هذه التصريحات اللي قلتها انت في كتاب، وكل تدفع كلها باتجاه اوكي احنا رجال والارض ارضنا وبلاد بلادنا وحنا نعرفوها باش نقاوموا باش نستعملوا سلاح.
1: المناضل ابن المنطقه طيب غرسه بالتنسيق مع على المستوى الجهوي عبد القادر زروق، ثم على المستوى الوطني قام بالحشد الشعبي، وانه ماذا فعل لتكوين 84 النواة الأولى، 84 مقاوم ليس فقط من أبناء برغو ولكن من كامل تراب الجمهورية. وأنا أذكر شخصية وهو هنا المناضل الشهيد البطل سالم الورغمي، وهو أصيل مدنين وهو قائد
0: من ورغمة،
1: من ورغمة، وهو من ضمن الفارين من جند البي، إضافة إلى بعض المناضلين الآخرين فارين من جند البي أو من يحملون السلاح. والسلاح هذا ما أخذه أو تحصل عليه الأهالي من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية التي دارت رحاها في جبل برغو، أو ما نسميها نحن يقولون الواجهة، وهي المواجهة بين قوات المحور والحلفاء، ودارت رحاها في جبل برغو. وما تركته هذه الحرب من بعض الأسلحة القديمة أو غنائم ولا تم جمعه من قبل السكان والاحتفاظ به. كذلك كان هناك ارتباط بين الكفاح التونسي والثورة الجزائرية، تم جلب كمية هامة من الأسلحة من منجم وانزا بالجزائر وتمريرها عبر الجبال. وبالتالي هنا نقف على نقطة مهمة جدا، هذا الدعم المعلوماتي اللوجستي الغذائي المادي لأهالي جبل برغو لإنجاح هذه المقاومة المسلحة. لأنه عندما نقول المقاومة المسلحة بدأت من مارس 52 إلى 13 نوفمبر 54 وهو تاريخ معركة جبل برغو، تقريبا سنتين. من كان يطعم الثوار؟ من كان يقوم بغسل ثيابهم؟ من كان يقوم بإيصال المعلومات والوثائق والتعليمات من الحزب الحر السوري من تونس العاصمة إلى جبل برغو؟ وبالتالي كانوا هم السكان، وهنا أذكر طرفة أي أنهم ابتكروا سكان جيل جبل برغو وأجدادنا، وكانت أنا اعتمدت في كتابي على المصادر الرسمية للدولة وبصفة خاصة الأرشيف الوطني وما توفر من مذكرات مسجلة ومكتوبة في المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية، والمصدر الثاني وهي الرواية الشعبية ومذكرات المناضلين أو أحفادهم الذين شاركوا في المعركة واستشهدوا، والذين شاركوا في المعركة وفيهم من آخر شخصية أحييه وربي يطول في عمره، اللي هو المقاوم عضو الكتيبة الرابعة، المقاوم المناضل الهادي عباسية اليحيوي، وربي يطول في عمره، هو آخر من.
0: هل حصلتم الشهادة تاعو على الأقل حتى شفويا؟
1: لا، هو هذا الرجل لديه تقريبا ثلاث مذكرات تم تسجيلهم في كتابيا في معهد الحركة الوطنية، وفي شكل مقالات بعديد الصحف. كما أذكر وأنه الرجل التعليم رحمة الله عليها المرحوم عثمان اليحيوي الذي ألف كتاب ملامح من الحركة الوطنية بولاية سليانة، وفيه جزء يتحدث عن معركة برغو، هذا الكتاب كان لي بمثابة المصدر، لأنه فيه
0: تذكر فيه برشا في المراجع،
1: فعلا في المراجع كان، لأنه فيه عديد من المذكرات وحتى الحوار الذي دار بين، لأنه المقاومة المسلحة كانت مكونة من أربع كتائب، والقائد العام هو سالم الورغمي، والثوار كانوا منتشرين جغرافيا حسب انتصار هاد الشر أو المداشر، أربع كتائب لأن هناك أربعة شر، هم في الحقيقة خمسة شر، لكن الدشر الخامسة اللي هي بوتيس في الدريجة نوعا ما بعيدة عن المكان المعركة، وبالتالي كانوا تمركزهم في الجبل تقريبا بالقرب من هذه المداشر، وهذا طبيعي للتواصل مع الأهالي في الغذاء، الدعم اللوجستي المعلوماتي وجلب السلاح. وبالتالي معركة بارجو في مراحلها التاريخية، وهنا أصل إلى القطرة التي أفاضت الكأس، وهي وقعتين، وقعة الكودية الصفراء ووقعة مركز المياه بسيدي سعيد. وقعة الكودية الصفراء وهي كيف هناك علم من خلال استخباراتهم، وكانوا عندهم تنظيم لوجستي واستخباراتي وكأنهم درسوا في أعرق المدارس الحربية، فهمتني؟ بالعكس هم كانوا أغلبهم أميون ولم يتجاوز سن أكبرهم 26 سنة، كانوا شباب
0: لكن يدافعوا على أرضهم
1: فعلا،
0: مش مأقوم هناك
1: فعلا. وهذه الواقعة كيف هجم الثوار على

0: إيه، كانت في كل مكان هناك مركز نسميه مركز المياه، يقيم فيه الممثل لشركة مياه تونس لكن تحت رئاسة المستعمر الفرنسي. وهذه المراكز كان يستخدمها المستعمر الفرنسي في نفس الوقت ظاهريا وهي مراكز لصيانة قناة الماء، لكن كأبراج مراقبة التجسس أو متابعة تحركات السكان والثوار. ماذا فعل الثوار؟ وبالتالي كانت هذه الواقعة، كان هناك مجموعة من الجنود الفرنسيين وكان ضمنهم ابن لأحد الجنرالات، وكان في نهاية عطلة نهاية الأسبوع، وأمنيا كانت المستعمر الفرنسي يقوم بكهربة الأسوار تفاديا لكل عملية
1: اختراق.
0: سطو واختراق. وبالتالي كانت الأمور الأمنية شديدة التحصين، لكن الحارس وهو المرحوم علي دباش كان أصيل قرية مديولة، وبالتنسيق مع الثوار اختار ليلة السبت عندما كان الجنود بعد تناول العشاء والنوم قام بقطع الكهرباء وتمكين الثوار من الدخول واقتحام المركز واعتقال الجنود. وهناك طرفة جديرة بالذكر، أي أنهم لاستبعاد أو هذه الشبهة وأنه تواطأ معهم، قال لهم واتفق معهم بأن يقوموا بتوثيقه بحبل وضربه إلى أن شج جبينه وأصبح يقطر دما لصرف هذه الشبهة، شبهة التواطؤ،
1: لتجنيبه الانتقام.
0: لتجنيبه الانتقام، وبالتالي تم نقل هؤلاء الخمس جنود، ومما أثار غضب الاستعمار الفرنسي وهدد في رسالة صريحة إلى قيادي الحزب الدستوري الجديد: سو إن لم تقوموا بإطلاق سراح الأسرى سوف نقوم بحرق جبل برقو. وكان الرد من القائد العام لثوار جبل برقو الثائر المقاوم البطل سالم الرغمي، قال لهم: أنا أريد الاستشهاد وأريد أن أحرر وطني. وبعد يومين فقط حشدت فرنسا جيشا عرمرما يقدر بين 1000 و1300 جندي مع المدرعات والطائرات للقضاء وتمشيط الجبل على عدد 84 ثائر. دارت هذه المعركة رحاها منذ صباح يوم السبت 13 نوفمبر وانتهت مساء الأحد 14 نوفمبر، واستبسل خلالها الثوار، استشهد منهم فقط 19 شهيد ومعهم قائدهم. من 84 استشهد 19 بما فيهم القائد سالم الورغمي، في حين بقي هؤلاء أحياء وانسحبوا بعد نفاذ ذخيرتهم
1: وقاتلوا إلى أن
0: نفذت الذخيرة. وحسب المعطيات الرسمية، لأن المستعمر الفرنسي قام بتعتيم كبير على عملية نقل
1: الموتى
0: والمصابين، وحسب ما يذكر بعض الأهالي أو من استجوبتهم يقال أن الضحايا فاقت 600 جندي. وهناك معجزة إلهية حدثت، كل أهالي جبل برقو يسموها معجزة إلهية، وأنه هناك نصر من الله، أي أن لأن الأحداث صارت في شهر نوفمبر تقريبا بداية الشتاء. هناك ضباب كثيف خيم على الجبل مساء يوم السبت، أي أن هناك تقريبا 8 شهداء استشهدوا في اليوم الأول، ثم عندما جاء الضباب صبيح مساء يوم السبت وصبيحة يوم الأحد، الجنود الفرنسيين نظرا لوعورة تضاريس الجبل كانوا لم يتمكنوا من الوصول الى الثوار في اعماق الجبل، وكانوا متمركزين في جبل.
1: فرق بين يعرف الجبل ومتعود فيه وبين اللي غازي داخل.
0: هذا الضباب جعل الجنود الفرنسيين نظرا للضباب كان كثيف مع صعوبة التغريس والأجراء.

0: دار الكنت والكثيفة أصبحوا يقتلون بعضهم البعض.
1: يعني في الضبابة كده يضرب على زميله.
0: لم يفهموا من هو العدو ومن هو
1: يعني الضبير
0: زميله.
1: يقاتل مع أهل
0: يقاتل،
1: البيت.
0: أنا سميته في الكتاب هذا نصر من الله، لأنهم كانوا تميزوا بصدق وإخلاص إلى وطنهم، وهدفهم الوحيد هو تحرير هذا الوطن ودحر الاستعمار. وبالتالي هذه الملحمة أنا أسميها هي ملحمة وتجربة إنسانية فريدة من نوعها في النضال. كيف لهؤلاء السكان العزل والثوار العزل
1: صغار الفلاحين،
0: من صغار الفلاحين وصغار
1: لهم ولاد
0: المربين
1: مدارس ولهم ولاد جيوش
0: والأميين، كيف استطاعوا أن يؤسسوا لحركة هي تسمى بحرب العصابات، فهمتني؟ وهذا التنظيم التكتيكي وطريقة الدعم اللوجستي والمادي والغذائي التي كانت منظمة بطريقة محكمة لتفادي وصول هذه المعلومات مع العملاء الموجودين في كل الحروب وفي كل عملاء المستعمر الفرنسي. أيضا ساعدتهم التضاريس الجبلية وحبهم للوطن ولدحر المستعمر، وفي نهاية المطاف الغاية النهائية هو استقلال تونس.
1: كيف انتهت المعركة؟ يعني انسحبوا في الضبيب وشو
0: عليها؟ المعركة اليوم الأول استشهد فيه 8 شهداء، والعشرة في اليوم الثاني. وبعد نفاذ الذخيرة تسللوا عبر المسارك الجبلية الوعرة وذهبوا إلى مكان خفي. وفرنسا عندما رأت العدد الهائل من الضحايا في صفوفها هي فعلا لم تجد من تقاتل، وبقيت مخيمة في الجبل أسبوع كامل حتى بعد 14 نوفمبر، ولم تجد الثوار أثر للثوار لأنهم غادروا الجبل نظرا لنفاذ ذخيرتهم.
1: بلد بلدهم يعرفوا كل شيء
0: فعلا،
1: يعرفوا كل شيء.
0: وبالتالي استسلمت وقامت بنقل الضحايا، و مما كانت وسيله ضغط مع حكومه المستعمر مونديس فرونس، ودخلوا في مفاوضات لليل الاستقلال.
1: تناقلتها الافواه والقصص والحكايات، واصبحت معركه جبل برقو انموذجا يحتذى به حتى في الجزائر من بعد.
0: فعلا.
1: في نهايه هذه الحصه دكتور معز البرقاوي ثم شويه شعر عن برقو تعز عليك دقيقه اقرا لنا فيها شويه من هذه القصيده لختام هذه الحصه حول مدينه برقو، مدينه وتاريخ.
0: دونك في نهاية هذه الحصة أهدي هذا الكتاب إلى برغو وموطني، وإلى أهلي، وإلى كل المناضلين، وإلى والدي المرحوم علي البرقاوي، إلى أمي ربي يطول في عمرها، وإلى كل أهالي برغو. هذه القصيدة من تأليف عبد المجيد فرحات، برغو تحت عنوان برغو. في مرج حسن غادة وجمال برقو التي في حسنها نختال، شموخ نباهي فوق هامة موطن، وعلى ذراها هيبة وجلال، جبل أشم وللعيون نشيدها بين الصخور عذوبة وزلال وزلال.
1: اللي يحب يقرأ قصيدة كاملة يشري كتاب الدكتور معز برقاوي ومصطفى البرقاوي، برقو بين الذاكرة والتاريخ، دار الأطرش هكا ولا
0: فعلا.
1: نكون هكذا قد قدمنا ما أمكن تقديمه لمدينة ولها تاريخ كبير ولها مكانة كبيرة في تونس، برقو. شكرا لك يا دكتور معز برقاوي، ومن خلالك نحيي أهالي برقو وندعو التونسيين لاكتشافي هذه المدينة عن قرب عن كثب. أنا أعتبرها مدينة الماء، مدينة البيئة السليمة، مدينة الجبال الرائعة، مدينة يمكن تعالج فيها نفسك حتى من الضغوط متاع الحياة، وهي جزء عزيز من تونس تعرضنا إليه. نعرف ساعة شوي ما تكفيش، لكن نرجو أن نكون قد ساهمنا بما أمكن في التعريف بمدينة تونسية وتاريخها. أشكركم على حسن المتابعة، وأدعوكم إلى البقاء مع إذاعة تونس الثقافية.
2: مدينة وتاريخ، دعوة لزيارة مدينة تونسية من بوابة التاريخ. مدينة وتاريخ مع كمال الشيرني.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
2: أسفار كالأنهار، أسفار كالأنهار، أسفار كالأنهار، رؤية مختلفة للسفر. أسفار كالأنهار
3: مع سيرين بن قاسم.
9: سيرين بن قاسم.
10: ماضي ساعة على موجة إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا بكل المستمعين والمتابعين سواء على موقعنا www.radioculturel.tn أو على صفحتنا على فيسبوك صفحة إذاعة تونس الثقافية أو على موجتنا 101.1. مرحبا بكم الكل اللي تابعوا فينا كما قلنا سواء من تونس أو من خارج تونس. هذه أسفار كالأنهار من توا حتى الماضي ساعتين معاكم الأسبوعي اللي نكتشفوا فيه كل مرة مغامرة جديدة مع صانع محتوى يتنقل في كافة أنحاء العالم وينقل مختلف الثقافات وكل العادات والتقاليد اللي نجم نشوفوها في العالم. معكم سيرين بن قاسم في الإعداد والتقديم، أمين بوبكري في الإخراج، وكوثر الحجري في الإخراج الرقمي. ضيفنا اليوم هو أصغر صانع محتوى سفر في تونس، طه سلامي، يكون معنا بعد شوية في المباشر باش نحكيه معاه على تجربته، كيفاش بدأت، على البلدان اللي زارهم، على مختلف يعني البلدان اللي كان فيهم، شنوما مختلف العادات والتقاليد، شنو كيفاش شاف التجربة هذية. معاه نكتشف المغامرة أو المغامرات اللي عاشها في الأماكن اللي زارهم. خليكم معنا حتى ماضي ساعتين، نخليكم مع بوثينة نابولي دوليشا وراجعينا.

0: بوثين نابولي دوليشات وصلنا الماضي ساعة وخمسة دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. وقعت باش نستقبلوا ضيفنا الموجود بحضنا لهنا في الاستوديو. كما قلنا ضيفنا هو صانع محتوى في السفر، وإحنا كما تعرفوا برنامجنا مختص في السفر، وكل مرة يكون بحضنا صانع محتوى نحكيه معها على المغامرات متاعه اللي عاشهم على مختلف الحاجات اللي شافوا من خلال السفرات أو الزيارات اللي أعملهم. بحذانا كما قلنا طه السلامي، اهلا وسهلا، مرحبا بك طه.
1: اهلا بك، مرحبا يا اختي.
0: شكرا لك على قبولك دعوتنا. اذا طه، انت اصغر صانع محتوى سفر في تونس، هكا ولا؟
1: باذن الله.
0: كيفاش بدا الغرام هذايا؟ اكيد معناها انه فما حاجه هكا غرام عندك من لما صغرى اللي حبيت انت هكا تقول نحب نمشي نحب نكتشف. ديجا انت في مواقع التواصل نتاعك تكتب مغامرات واستكشاف من تونس الى العالم، يعني انت تبدا من تونس ومتوسع للعالم وتحب تشوف وتكتشف وتعيش مغامرة كذلك.
1: اي صحيح، الحمد لله الغرام بدا من الصغرى. ملينا صغير بدا الغرام، لكن وقت كنت صغير ما كنتش نجم نمارس الغرام تاعي كما نحب. الحمد لله اول ما تخرجت بديت في الغرام تاعي. الفكره نتاع من تونس الى العالم، جمله ايفي انا حبيت نفسر هي اللي قلت عليها، انه ان شاء الله المحتوى نتاعنا مش باش يكون في تونس كهو، باش يكون في تونس بشوي بشوي نتوسعوا على اكثر دول. ديجا معناها سافرنا قبل، مشينا للمروك، عملنا تغطية باهية وكل، وإن شاء الله مستقبلا يعني نكملوا نعملوا تغطية باهية على تونس، وعلاش ليه تكبر الحلمة ونسافروا الدول ونكتشفوا العالم وكل شيء الحمد لله.
0: كيفاش بديت؟ أنت من قبل قلت لي من صغرى عندك الحلمة هذية، كنت هكا تحاول الوالد ولا الوالدة أنهم يهزوك، أنهم بما أنه ما تنجمش تمشي تسافر وحدك، وإلا نقولوا نحن باش تمشي البلايس وحدك، كنت ديما كتحاول العائلة هي اللي تنجم تحقق لك الجزء من الحلمة وحتى ولو أنت في عمر صغير؟
1: هكاك كنت معنا وقت نجمو هما هكا شوي نعرفهم ما يبخلوش عليا، وقت تويتي الفرصة هكا نشوف اي بلاصة هكا في تونس، لكن ما كنتش معناها نمشي برشا الحق. لكن بدا الغرام مش معناها كنت نتفرج، يعني كنت ندخل نمشي حتى الببلينات، نحط نحرب بوع ساعة نص ساعة نشوف الدول متاع العالم الكل، كل دولة نعرف البوبيلاسيون متاعها، نعرف كل شيء عليها بشوي بشوي نعرف. يعني الحمد لله وقت اللي كبرت شوي وكملت قرايتي وكافي ناقل روح يعني عندي معلومات ما شاء الله على البرايس على الدول معناها، وعلى البرايس بتاعنا في تونس زادة حتى من قبل ما نمشي لهم معناها. فالحمد لله توا بدينا نطبقوا على أرض الواقع وإن شاء الله ربي يوفقنا.
0: يعني انطلقت بالبحث حتى لين تمشي للبلاد هذيك باش تلقى روحك انت تعرف عليها، نقولوا نحن معلومات كافيه باش انت تنجم تدور فيها ربما، ولا تعرف شنو تشوف حاجه تقول نعرف هذه قريت عليها وبحثت عليها هكا معناها
1: شوي شوي. معناها وقت اللي كنت صغير مش نشوف معلومات، معناها جوست ناخذ فكره، كنت مغروم، كنت مثلا نحب نعرف الدول الكل شنو هي العواصم نتاعها، كنت جوست كغرام هكا كنعمل جو اذا نعرف الدول الكل شنو هي عواصمها، اذا نعرف نحب نعرف بلايس نحب نعرف الولايات نتاعنا نحب نعرف معتمدياتهم كغرام. معناها انه حتى ما غير معناها ما نسافر حتى وانا في دارنا في الصيف نحب ديما نعرف البلايس، نحب كل شيء، ما نحبش معناها نعرف جست انا وين وكهو، نحب نعرف بلادي نحب نعرف العالم. اما كانت الحكايه جست هكاك معرفه معناها، لكن تو مش اي بلاصه نمشي لها يعني انا نكون عندي عليها معلومات مسبقه ولا حاجه، ليه يعني اكفيت بلايس نمشي تو نسمع بهم. صحيح مثلا نعرف انه اخر معناها رحلات نتاعنا كانوا على معتمديه سجنان من ولايه بنزرت، خرجنا منها حاجه اللهم بارك، يعني اللي انا ما كنتش اتوقع ان الحاجه هذه موجوده. كنت نعرف انه فما ولايه اسمها بنزرت، انه فما معتمدية اسمها سجنان اللي فيها شويه بلايس، نسمع ببلاصه اسمها كبسيرات، نسمع ببلاصه اسمها سيدي مشرق، لكن انا البلايس هذو ما نعرفهمش شنو هما من داخل، يعني ما نعرفهمش شنو هما من داخل، ما كانش عندي عليهم المعلومات الكافيه. الحمد لله صدمنا وحدنا وعرفناهم وعرفنا بهم نسبه كبيره من التوانس الحمد لله، وتو نوصلوا لانه نكتشفوا اكثر مناطق. يعني يعني توا حاليا في الفتره نتاع الصيف انه نكتشفوا اكثر مناطق اللي هما فاهم معناها على الساحل نتاع الجمهوريه التونسيه
0: الشواطئ،
1: ومن بعد وقت اللي فوت الصيف ان شاء الله تولي حتى على بلايص اخرين ما همش معناها فيهم شواطئ، حتى على مناطق داخليه كما عملنا قبل في جومين، يعني في بازينه شارع عين مازر، كما برشا بلايص كما بنيم تير، وكما عرفنا معنا قبل الصيف بمناطق معناها كما بنيم تير وكنا عند راهم وكل، تو نحاولوا على المناطق الساحليه وان شاء الله تتوسع الحكايه على تونس كامله واكثر
0: ان شاء الله. باش نزيدو نحكيو اكثر بعد شويه على الشواطئ اللي شفناهم في الفيديو نتاعك. بالحق معناتها نقولوا نحنا البلايص هذوما موجودين في تونس شبينا ما نعرفوهمش، ونسبه كبيره من التوانسه ما تعرفوهمش، باش نحكيو عليهم بعد شويه. لكن خليني نبدا معك، وقتاش انطلقت؟ في عمر قداش؟ معناتها قداش عندك من اللي انطلقت في صناعه المحتوى هذي؟
1: والله المحتوى ماليش برشا، انا توا لي عام في المحتوى. عمري 23، بديت من عمري 22 وقت كملت قرايتي، تخرجت الحمد لله. وقت كنت نقرا بالطبيعة ما كنتش نجم، كنت ساعات نتحرك نشوف بلايص كافي، لكن ما كنتش صانع محتوى. كانت عندي تجربة سابقة في صناعة المحتوى لكن بطريقة مختلفة. كنت اوفيسير ستريمر في نيمو تي في، بلاتفورم تاع ستريم وكل. لكن بعد كيف كملت قرايتي بديت صناعة المحتوى من جهة أخرى مختلفة تماما. قبل كنت نبدا في بيتي 24 ساعة شد البي سي نعمل في لايف كل، لكن تو الحمد لله معناها وليت نخرج وندور بحاجة مغروم بها أكثر وحاجة مرتاح فيها أكثر الحمد لله. والحمد لله بفضل الله، اولا لقينا ناس تدعم فينا، لقينا ناس تحب المحتوى، شيء هذا شجعنا وخلينا نتوسعوا اكثر ونوصلوا اكثر. يعني حلال لايف على الانستغرام انا تو ديجا.
0: هي صناعه المحتوى حتى وانت موجود بحثنا في الاذاعه، اذا معناها حتى حاولت انك تبدا في عمر صغير، تبارك الله تو عندك عام. البلدان اللي زرتهم، خلينا نحكيوا على مستوى العالم، تويك زرت اكيد بلدان خارج تونس، شنو ما البلدان هذوما؟ قداش من بلاد
1: خارج تونس؟ الرحلة متاعنا كانت قصيرة لكن إن شاء الله تكمل. زرنا المرورة السعودية، لكن مش الهدف صناعة المحتوى، الحمد لله إنه ربي رزقنا عمره. ومن بعد ما كملنا تعديت للمغرب، كانت يعني مواكبة في الكوب دافريك في ديسمبر اللي فات، مشينا للمغرب. لكن عملنا الحمد لله عملنا تغطية باهية في المغرب وكانت ناجحة على الآخر، لكن ما كملناش بسبب ظروف صحية صارت لي، تسمم ظروف صحية، بقيت أيامات في الاستعجالي. لكن حبيت نقول أني حاجات هذه تصير في السفر، راهو بصفة عامة إذا في السفر حتى في تونس في خارج تونس مش باش يكون الطريق لكل ورود، بتصير معك شوية صعوبات وكل، لكن أنت الصعوبات هذه لازمك تفوتها. الحمد لله تو زوز دول كهو زوز على 190، إن شاء الله نكملوا تو في أقرب وقت تونس، ان شاء الله بيسهل. وما زالت رحلتنا معناها طويله باذن الله، هي في جوست البدايه كهو كانت هكا، ما زالت طريقنا متواصل ان شاء الله.
0: كما نقولوا هذه البدايه وما زال
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. شنو هي اكثر حاجه لفتت انتباهك في البلدان اللي زرتهم طه؟
1: شنو في الدول اللي زرتهم؟
0: اي بالنسبه انت قلت لي مشيت للسعوديه والمغرب، فماشي حاجه هكا لفتت انتباهك، حاجه هكا حسيتها مميزه او غريبه او؟
1: والله اكثر حاجه البنيه التحتيه.
0: في المغرب ولا في السعودية؟
1: في المغرب الزوز. يعني عندهم بنية تحتية ما شاء الله، يعني ما كنتش متوقع أنه عندهم البنية التحتية هذه. يعني طرقات بصفة عامة بلاد كاملة، معناها دور جزء كامل من كل بلاد فيهم ما شاء الله، يعني البنية التحتية متاعهم يعني باهية على الأخر معناها. ونحاول نكتشفوا المغرب زيادة ما كنتش توقعها هكا، يعني تنوع كبير، يعني تنوع جبال غابات بحورات كل شيء. المحيط الأطلسي كانت تجربة ممتازة زيادة، خاطر كنت نسمع بالمحيط الأطلسي لكن نعرف البحر الأبيض في المتوسط كهو خاطر بحر بينا. لكن كمشيت وعملت ديجا عملت فيديو محتوى من المحيط الأطلسي كيفاش الأمواج وكيفاش كافية، كانت تجربة جديدة وما زلنا نحب ننظره أكثر. يعني هذه داخلة في المحتوى متاعنا أنه طبعا أكثرية الناس تجمت يعرفوا البحر الأبيض المتوسط، لكن احنا باش نوريهم كل حاجة وشنو الفرق ما بيناتهم، البلايص الكل بصفة عامة، المحيط الهادي، البحر الميت، البحر الأحمر، البلايص الكل بإذن الله، وإن شاء الله جاي خير
0: إن شاء الله. لو كان زيد تحكينا أكثر على التجربة في المحيط الأطلسي، كيفاش هكا؟ معناتها أكيد ما ممكن عندك شكون اتصلت بيه باش نجمت تقوم بالرحلة هذية، كيفاش كانت التجربة بالضبط؟
1: والله الحمد لله جت بطبيعتها في وسط المحيط الأطلسي، خاطر احنا وقت اللي مشينا يعني كانت الإقامة متاعنا في الرباط، وقت اللي خرجنا ندورو أول نهار بالكهرباء، برغم وقتها لا عندي الكاميرا لا عندي ماتريال تصوير جملة، عندي جوست التليفون نتاعي، وخرجنا نعملو في دورة يعني أساس. يا أخي بطبيعتها هي يعني المغرب جزء كبير منها، فما جزء في الشمال اللي يحل على البحر الأبيض المتوسط، ومن طنجة وأنت لوطا معناها طنجة البلاصة هي في أكثر بلاصة عجبتني في المغرب بالمناسبة، هي يتقابل فيها البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. ومن بعد كتابة من طنجة وانت هابط البلايصة فيكم الكل معناها كيما كازابلانكا وكيما الرباط وكلهم يحلوا على المحيط الأطلسي، يعني حاجة عادية يعني ما تسحقش مساعدة كبيرة ولا حاجة أنك أنت توصلهم يعني. فمشيت الحمد لله نعملوا في دورة مع أصحابي نخزر البحر هيج بطريقة غريبة كالطرقة كنشوف فيهم فاكر الفيديوهات نتاع يقفوا جماعة في البحر ومن بعد يبدأ يهيج على الأخر يمشي يخرج الناس الكل تهرب يعني.
0: في ديسمبر
1: في ديسمبر حسيت كما كاكا ديجا انا عملت الفيديو وحقق ما شاء الله مشاهدات عاليه. المغاربه تحيه للمتابعين نتاعنا المغاربه زاده
0: تحيه
1: لي كتبوا لي كومنتات قالوا لي علاش مريسكي بحياتك، باش انا في بالي عاديه الفازه يعني واقف على شط معناها عملت الفيديو، لكن من بعد كنت تدخل تشوف التعليقات كاتبين لي راهو حاجه اللي عملتها مخطره يعني ما يتقربش ما تقفش معناها قريب من الماء في المحيط الاطلسي خاطر ما يكون هيج طريقة كبيرة أكثر من البحر الأبيض المتوسط وخاصة وقتها شتاء وكل شيء. لكن جبتني الفازة فيك معناها فما بلايصة قراب من الشط من بعد فجأة معناها الماء يخرج يعني البر البلايس يخرج يغطي مساحة كبيرة يعني إذا يكون إنسان واقف غاديك ما ينجم يرجع للبحر
0: تقرح في وسط البحر
1: سبحان الله معناها
0: أي. وشو اللي عجبك في طنجة؟ قلت لي عجبتني طنجة من أحسن الأماكن اللي زرتها.
1: طنجة ما شاء الله يعني مشينا احنا مشينا افرانس زيتو كافيه نسمع يقولوا افرانس سويس المغرب وسويس العرب وكافيه، لكن طنجه تلقى تنوع تلقى البحورات تلقى الطبيعه تلقى البنيه التحتيه تلقى كل شيء يعني مدينه تحسها يعني هي في المغرب صحيح لكن تحسها يعني عباره في اوروبا تحسها معناها تجمع ما بين المغرب واسبانيا او يمكن بالاحرى هكا كان المعلومه نتاعي صحيحه تحسها معناها مدينه
0: اسبانيا مش بعيده عليهم
1: مش بعيد عليهم اسبانيا تحسها مدينه معناها خاصه احنا بقينا في بلايس كانت عنا إطلالة يعني على البحر المتوسط وكل ما شاء الله بلاصة يعني ترتاح فيها على الآخر وننصح أي واحد أن يزورها وإن شاء الله نرجع لها.
0: بالنسبة للعادات والتقاليد فما عادات وتقاليد لاحظتهم بعاد على تونس وإلا يشتركوا مع تونس في حاجة معينة ولا ما خلطش تشوف نظرا للفترة القصيرة اللي عادية؟
1: والله هي الفترة كانت قصيرة لاحظت حاجه بركه عملت عليها فيديو ولا لا غفله الحاجه هذي انهم هما ديجا الفيديو هذا الحمد لله يعني حقق يمكن 8 مليون مشاهده 7 مليون مشاهده كل في الكل الفيديو هذا شنو الفكره نتاعو جا سبونتاني انه كيفاش احنا واقفين في الطريق والمغاربه كلهم يزمروا اي كهربه تعدى احنا واقفين نصوروا بعلم تونس اي كهربه تتعدى تبدا تزمر اي كهربه تزمر ويسلموا علينا ما فماش يا اخي انا حليت جبت التليفون عملت فيديو نتاع 22 ثانيه هكا قلت لهم شوفوا المغاربه كيفاش احنا هكا الفيديو فيك هبطته من على انستغرام في بالي فيديو عادي يعني نلقاه ملايين المشاهدات يعني نلقاه فيديو فلاحظت انه المغاربه اذا انت تكون حط علم تونس ولا اي حاجه تلمس انك تونسي ولا تتكلم بلهجه تونسيه اي مغربي راهو باش يستقبلك ويرحب بك. انا ما كنتش يعني نعرف احنا كنا اخوات وكنا مسلمين لكن ما كنتش نتوقع انه العلاقه نتاع المغاربه والتوانسه معناها بطريقه كامل هكا
0: يعني. علاقه قويه يعني
1: علاقه قويه وعاداتهم والتقاليد نتاعهم يعني ما بقيناش الوقت الكافي باش نعرفوها بالباهي لكن
0: نتصور في فترات قادمه باش تكون زياره معمقه اكثر كيما
1: اكيد اكيد باش تكون زياره معمقه اكثر. لاحظت انهم في الماكله ما ياكلوش الحار جمله احنا بقينا نلوجوا على هريسه غاديكا ونحبوا حاجه حاره هما مهما يحطوا لنا حاجه يقولنا هي في حاره نقول لهم هذه يعني حارة معنى ماهيش حارة معنى وما اكتشفناش برشا ثقافات ياسر بحكم كانت فترة قصيرة وكان التركيز فيها على تغطية الماتشوات المنتخب التونسي ومن بعدها صارت معنا كاف عديت ايامات معناها بقيت الايامات في الليجونس الحمد لله ومن بعد روحت ربي يبارك فيك من بعد كنت الحق البروغرام على انه بعد المغرب كنت معناها باش نزور دول اخرين كافي لكن الحمد لله ما وتتش رجعنا المحتوى في تونس وقت اللي رجعنا في المحتوى في تونس يعني بعد فتره روحت في جانفي انا المغرب بقيت تقريبا من جانفي حتى شي الماء كافي ما
0: مشيتش
1: معناها بقيت ما منيش عام في محتوى في تونس في خارج تونس يعني يمكن فيديو ولا اثنين كاو في 5 شهور من بعد وقت اللي رجعت في اخر ماي رجعت معنا أساس أنه بعد الظروف الصحية الحمد لله أساس أنه باش عمل تغطية في تونس ومن بعد إن شاء الله كي يكبر الجمهور متاعنا ويتوسع وتتحل أبواب وكل وقتها نزور دول أخرين والحمد لله يعني في توا أقل من 3 شهور حققنا مشاهدات ومتابعين طريقة ما كنتش نتصور روحي أنا قبل عام ما كنتش نتصور روحي أنه باش حق أكد عندي ثقة في روحي
0: وثقة
1: في الحمد لله 50,000 في الانستغرام و100,000 في الفيسبوك
0: تبارك الله
1: ربي يبارك فيك اكيد عندي ثقه في ربي وفي روحي اول حاجه ما كل شيء فضل ربي هو في الاخر
0: أكيد.
1: انه باش نعمل ارقام كبيره لكن ما كنتش نتوقع انه بالسرعه هذه يعني رجعت في اخر ماي اول جوان الحمد لله يعني الجمهور بدا يكبر بشوي بشوي بدا المحتوى نتاعنا يوصل بدا تجينا كي من هكا برشا استدعاءات من الإذاعات والحمد لله ان شاء الله جاي خير.
0: تحدثت في واحده من فيديوهاتك على اجمل مدينه في افريقيا لهنا تحكي على طنجة يظهر لي
1: اي
0: وانت حكيت على طنجة يظهر لي ماكش باش تبطى وترجع يظهر لي ماذا بيك اليوم قبل غدوة على الأثر اللي خليته فيك البلاد هذية ما شفتش حاجة تشبه لها في تونس طنجة
1: والله شوف عنا في تونس رو حاجات رو عنا برشا حاجات في تونس يعني احنا زاد تونس راه معناها بلادنا من احسن البلايص سياحيين يعني كنقول انا راه فيك احسن بلاصه كافي يعني مش ينجم يكون فما خير منها لكن هي البلاصه في الوقت هذاك جذبتني يمكن شفت فيها شفت فيها حاجات ما شفتهمش قبل نجم نكون شفت حاجات خير منهم اما شفتهمش هما حاجات هذيكم يعني جذبوني يعني طنجة الحق معناها انا واصحابي اللي معايا مش كان انا كاو معناها اصحابي اللي كانوا معايا في الرحله كنا معناها عجبتنا البلاصه هذه في الاخر لكن اكيد راه احنا زاد عندنا بلايص وكل بلاصه تميزها فمش بلاصه خير من الاخرى ديما نقولهم فيها حتى في الفيديوهات فمش بلاصه خير من الاخرى كل بلاصه عندها حاجه تميزها على البلاصه الاخرى يعني
0: اكيد شوف شاون لو تحكي لنا عليها وانت سميتها سيدي بوسعيد المغرب أي. شنو اللي فيه يشبه سيدي بوسعيد
1: هذا خاطر البلاصه يعني تشبه سيدي بوسعيد يعني مثلا الالوان نتاعها فيها فاست اللون الازرق والابيض يعني انت تدور في وسط زناقي نتاعهم هما كل تلقى تلقاش بها زناقي تشبه الزناقي نتاع سيدي بوسعيد والالوان خاصه فاست هما يقولوا المدينه زرقاء يعني كل تحس معناها فما شبه كبير ما بينتها سيدي بوسعيد برغم ان النهار هذاك كان ممطر على الاخر لكن صورت عملت فيديو عليها البلاصه هيك وحسيتها تشبه يعني سيدي بوسعيد
0: الالوان هي الالوان الموجودة
1: الالوان خاصه سيدي بوسعيد, سيدي بوسعيد معروفه باللون الازرق والابيض يعني نفس هما الموجودين
0: فيها البامبلوني والاجواء هذيك كيما سيدي بوسعيد
1: لا لا لا, لا, لا الاجواء تختلف لا لا الاجواء تختلف
0: شنو هي الاجواء اللي المختلفه اللي فيها شنو فيها بالضبط
1: والله نهار هذاك كان مطر نهار هذاك ما نجمناش وكانت مطر قويه على الاخر ما نجمتش لكن مختلفه شويه فيها مثلا فازه نتاع اوديه وعيون وكافي فيها طبيعه وفيها جبل عالي يعني تختلف على سيدي بوسعيد يعني
0: فما البحر
1: كنقولوا سيدي بوسعيد لا لا مدينه داخليه يعني هي موجوده بحر افران وافران مدينه داخليه يعني ما فيهاش البحر
0: اللي يختلف
1: فما جبل سيدي بوسعيد مثلا تحل على البحر لكن شفشاون بلاصه جبل طبيعه هكاك يعني فما اختلاف يعني
0: المعلومات اللي تعطيها لنا في الفيديوهات نتاعك هل هي ناتجه على بحث تقوم به ام انه المعلومات تكون موجوده معناتها تاخذها من عند البلاد في حد ذاتها ولا اهل البلاد هذيك اللي انت تزورها
1: والله المعلومات راهو مش بلازم تخافهم قبل ما تمشي اما وقت اللي تمشي غاديك باش تلقى ناس معناها
0: باش تسال
1: ابناء المنطقه ديما اي بلاصه تمشي ولا راهو ابناء المنطقه هما اللي باش يدلوك يعني على برشا حاجات وباش يحكيو لك على بلادهم وعلى التاريخ وكذا خاصه انك رجال كبار وكل يبدو يحبوا التاريخ وكل فتاخذ معلومات منهم هما تنجم تاخذ معلومات راهو من تشوف من الانترنت بتبيع من مصادر باهيه تاخذ معلومات منها ومعلومات منها وساعات اصل نعمل سابقة وان في بني متير مثلا عملت فيديو عبارة فيديو وفائقي حكيت فيه على برشا حاجات معناها فيديو اللي كان في بني متير في الخريف حكيت فيه على برشا حاجات وعلى كيفاش الغابات متاعها وكيفاش يستخرجوا منها زيوت وتاريخ متاعها وكيفاش بنيت فنحاول انا نجتهد في انه نخرج المعلومة مش باللزمة يعني نكون نعرفها قبل ما نمشي لكن كنمشي غادي نحاول ديما نحب نعيش اللحظة وقت تكون في البلاصة وقت نحب نعرف عليها كل شيء
0: وبالنسبة توا انت حكينا برشا على المغرب ومختلف الحاجات اللي لقيناهم لقيتهم بلوتو في المغرب السعودية قلت لي انت كانت السفرة السعودية انك عملت عمرة لكن اكيد راك شفت البلاد يعني حكيت مع اهل البلاد اللي غاديك مع انت السعوديين كيفاش هكا كي تقول انت تونسي كيفاش كان التعامل وردود الفعل
1: والله ما شاء الله هما السعوديين ناس طيبين على الاخر حاجة هذه ما نجم حتى حد ينكرها ديما في أي سبحان الله إذا تكون تونسي راك باش تلقى برشا ناس معناها يقولك مثلا سعوديين ولا حاجة يقولك راني جيت لتونس قبل ولا يقولك راني نحب نمشي لتونس لحد الآن ديجا عندي في الصفحة نتاعي برشا من السعودية ومن الخليج يبعثوا لي يقولوا لي رانا نحبوا نجيو لتونس معناها هما السياحة نتصور معناها سعوديين لتونس نتصور عندهم سياحة يعني كبيرة وكل فغاديك الحق لقينا استقبال كبير. فمرة احنا في فازة ما ننساهاش اللي اكثر فازة صارت لي في السعودية، احنا في المسجد النبوي وجيش كون قلنا راه فما عشاء، معناها فما كيما الوليمة فما عشاء هكا عاملينها كافي. ما كنتش فاهم الحكاية، هبطنا لوطا اول حاجة نلقى باركينج وتحته باركينج اخر بنية تحتية فالكل تحت المسجد النبوي. خرجنا معاهم في الكار صغيرة كي هكا، سبحان الله مشينا فرحوا بينا، ماكلة انواع واشكال نسيت يسموها الماكلة نتاع عموما كتبدا فيها برشا لحم كيما كيكة حاجة كيما كيكة كلينا الماكلة. ما كناش توانسة كهو، معناها احنا التوانسة معناها انا والجروب نتاعي اللي مشينا للعمرة ومعنا معناها من جنسيات مختلفة، فرحوا بينا نهار الماكلة لقيتها نهار هذاك معناها سبحان الله. فرحوا بينا على الاخر وعملوا معناها هما كيما الدرس هكا وكل كنا في السعودية وكل ربي ثبتنا الكل على ديننا. والسعودية يعني كبلاد الحق معناها أي واحد باش يمشي لها باش يحاول أكثر وقت يستغله للعبادة، معناها ماهوش باش يكون الحمد لله معناها إذا ربي يرزقك بعمره ويجيك سيد عام الرحمن ماكش باش تحاول أنت تركز حتى وقت أنا ماشي قلت لهم أنا ماشي باش نعمل محتوى في السعودية. فبعض المتابعين هكا قالوا لي صور لنا حتى حاجات صغار ستوريات، فصورتك شوية فيديوهاتك صغار كهو وجوست معناها حاجه ما ماكلتليش وقتي. لكن راك فريا معناها بحكم كانت السكنه نتاعنا قدام المسجد النبوي ومن بعد معناها حتى في مكه كانت السكنه نتاعنا قريبه على الاخر، فركزت انه نمشي نص نبقى اكثر وقت غاديك معناها اكثر وقت نبقى معناها في العباده مش معناها فما ركزتش مع برشا حاجات. لكن ان شاء الله مستقبلا يعني نزيدوا نعرفوا اكثر حتى السعوديه
0: ان شاء الله القادم افضل باذن الله. باش نحكيوا على يعني نقولوا نحن حاجه اخرى مهمه كذلك في المحتوى اللي تعمل فيه. انت قلت لي معناتها طموح انه باش تمشي لبلدان اخرى باش تزيد تطور في المحتوى نتاعك. السفر يظهر لازم فلوس، لازم ميزانيه.
1: اكيد.
0: كيفاش تنجم توفر الميزانيه هذه؟ كيفاش تعمل؟ هل انه مع نقولوا نحن تمشي وحدك مع مجموعه فما وكاله اسفار؟ كيفاش تعمل هنا باش تتمكن انك تكون زرت اكثر من الدول اللي زرتهم الى حد الان؟
1: والله هي حاجه الحق مش باش نقول سهله، مش باش نقول مستحيله الحاجه هذه، اما الحاجه اللي نقولها انه مش بلازم تكون لابس عليك يعني باش تسافر ولا حاجه. الحمد لله ربي يرزقنا جميعا، اما الناس اللي تعرفني الكل تعرف انه ظروفي عاديه يعني مش ما باش تكون تسافر الا ما تكون لابس عليك. لكن الحكايه كلها غرام، اذا انت تكون مغروم راهو سفر في حاجه نقولها ونزيد ناكدها، راهو سفر مش كان الناس اللي لابس عليها. اذا انت مغروم بالسفر راك تتصرف كيفاش، معناها راك تتصرف كيفاش مثلا كيما رحتي في المغرب ولا كيما كافيه تتصرف تجمل تنحي من مصروفك تحافظ على الفلوس. معناها الحمد لله معناها الواحد ماهوش يبافر في حاجات في الفلوس، يصرف كان في اللازم في اللازم يعني ماهوش يشي في حاجات زايده. واذا انت مغروم بسفرك باش تحاول تخبي فلوس السفر وبشوي بشوي تحل لك الباب. يعني انا كصانع محتوى تو معناها اكيد بشوي بشوي معناها باش تحل الباب اكثر وكل، لكن توا كغرام الحكايه معناها نعم في محتوى في تونس وفرض وقت معناها نحاول يعني كل مره هكا نخبي حتى شويه ككل باش في اقرب وقت نعمل رحله اخرى ومن بعد رحله فيك. اما ما نعرفش كيفاه حتى معناها الرحلات نتاعي معناها ما كبحتي فيقول نحب نزور العالم. يعني اي واحد في مخه برشا فلوس معناها وكل، اذا يكون ما عندكش فلوس معناها ان حق رحلات هذيك لازمك ما تحبس، لازمك تبدا انت وتتوكل على ربي اكيد ربي تو يحلها. معناها ما مش لازم تكون انت لابس عليك باش تسافر يعني بشوي بشوي ماكش تعمل مربع عفهم باش تعمل كل مره تلم شوي وتعمل رحله وبشوي بشوي ربي سبحانه وتعالى يحل لك برشا ابواب وتكمل تسافر يعني
0: أكيد حاجه إن شاء اكيد الله. علاش انا سالتك السؤال هذا خاطر نتصور فما برشا ناس مغرومه بالسفر وتحب تسافر وتحب تعمل زاده حتى محتوى اللي تعمل فيه انت، لكن يقول لك انا كيفاش باش نعمل، كيفاش باش ما عنديش الميزانيه، كيفاش باش نتصرف، كيفاش كذا. يعني لهنا الناس هذوما شنو تقول لهم شنو تنصح؟
1: والله ننصح اي واحد اول حاجه باش يتوكل على ربي سبحانه اول حاجه، ثاني حاجه يعني اذا باش يحب قلت لي السؤال نتاعك يعني كيفاش هيتصرف معناها
0: في كيفاش هما ينجموا يحب يسافر لكن يقول لك انا ما عنديش فلوس لكن نحب نسافر شنو انا ينجم.
1: الحاجه ننصح بها انه يعرف وين يصرف فلوسه مثلا اكزامبل صغير اكزامبل مش هو مثلا انسان يتكيف مثلا انسان يتكيف الفلوس اللي يصرف فيها هو في الدخان والقهوه يوميا انا ما نتكيفش وما نصرفش في القهوه وما نصرفش حاجات زياده نشري الحمد لله يعني نشري حاجات الاساسيه كافية مانيش مخلي. لكن اذا انا باش نشري دخان باش نشري قهوه باش نشري فما حاجات معناها أكفرية الناس فما حاجات ما تشري فيها ما تنجم في بلاصة الحاجة هذيك تخبي كل مرة حاجة كافيه وتسافر. ننصحوا إذا هو مغروم يحاول يعني أول حاجة يتوكل على ربي معناها في التوكل على ربي أهم حاجة يعني خاطر ما تدريش أن الله يرزق من يشاء بغير حساب ما تدريش معناها الرزق نتاعك في يجيك. أهم حاجة اللي نقولها أنا أنه إذا أنت مغروم وتحب تسافر راك باش تلقى حل كيفاه معناها كل مرة تخبي شوية منها تخبي شوية منها وتخطط زيادة خاطر مثلا الرحلة اللي يسافرها شكون بخمسة ملايين نجم أنت كإنسان مغروم تسافرها بجوج ملايين ونص. وإذا أكبر دليل على الرحلة نتاعنا المغرب يعني إذا أي إنسان يشوفني مشيت المغرب يقول لي هكا يعرفني أي إنسان يقول لي قديش مشيت 6 ملايين 7 ملايين يعطوا فيه في أسوان معناها بعيدة بعيدة دوبل وأكثر على السوم اللي مشيت بي أنا وأصحابي. علاش خاطر أنا وأصحابي بحكم الغرام خلينا ندخل قبل 3 شهور 4 شهور نشوفوا أرخص تيكان نشوفوا أرخص دار نشوفوا أرخص كهرباء ما خليوش روحنا لآخر وقت. الناس سافرت مليون وأكثر من مليون وحاجة معناها الليور التور مروك احنا سافرنا كام 600 وحاجة الليور التور معناها الناس سكرت معناها بسوم احنا كلنا بشتر نتاعو اقل معناها في حاجه يمكن حتى خير منهم. علاش خاطر احنا مغرومين ودخلنا قبل بوقت ودرنا ما بين سيتات وشفنا المواقع وشفنا ارخص حاجه في السكنه ارخص حاجه في الكراهب ارخص حاجه في الفول ونجم نشوفوا حاجه لو تختلف معناها السفره تختلف من شخص لشخص حسب انه هو يعرف معناها كيفاش يجي لي السفره نتاعو معناها اذا هو يدخل قبل بوقت ويقص الطياره نفسها الطياره انا الطياره فيك ماشيه 1 جان في 2026 تو كان تدخل تو معناها تحطها قبل ب 3-4 شهور تلقى التيكي معناها البلاد معينه الليو رتور بمليون راك اذا بجي تقصها قبل بجمعه باش تلقى بجوج ملايين ولا بجوج ملايين
0: غاليه
1: اسكو الفرق هذاك ماهوش فرق صغير يعني الفرق هذاك تنجم معناها يفرق معناها اذا انسان تقول له تنجم تسافر بجوج ملايين ونص ثلاثه البلاد تحبها مش كما تقول له تسافر بسته وبسبعه راهو فرق كبير معناها اللي هي نفس الرحله بالضبط معناها مش نقول لك ثلاثه هذيك رحله متوسطه وسبعه رحله في اي بي لا نفس الرحله هذيك لكن انت وشنو معناها اذا تكون انت مغروم راك باش تدخل معناها فما برشا مواقع وبرشا حاجات تدخل تلوش فيهم وتقص الفول نتاعك بسوم رخيص يعني كلها غرام الحكايه تتوكل على ربي وتدخل وتلوج وكيما قلت لك تقتصد زاده مش تمشي فلوسك في حاجات معناها نجم اذا مغروم انت يعني اذا انت شوقة تصرف فلوسك كيما يجي وكافي ومن في او دخان او قهوه وكافي وتصرف على حاجات زايده برشا راك الحاجات هذيك متنجم تخبيها يعني ما نقولش في شهر شهرين مش محق سفره اما تنجم في عام عامين انا بقيت في بريود طويله مش مشيت المروك يعني بقيت بريود طويله لم فيهم الفلوس هذيك يعني مش في شهر ولا في شهرين تلموا معناها.
0: وشن هي الوجهه القادمه اللي ان شاء الله اللي كمبرمج يلزمك تمشي
1: لها خارج تونس
0: بيان سور؟
1: والله شوف هم تحير في الوجهات وكل انا اول حاجه تو نكمل ونكتشفوا في بلادنا لو ماكس خاطر تو عاملين سلسله نتاع الشواطئ نكملوها ان شاء الله
0: اكيد باش نحكيوا عليهم في الجزء الثاني من الحصه
1: ونكملوا حمتنا ومن بعد اول ما نرجع نجدد الباسبور نتاعي اللي هو في اشرة ولازم تو نعملوا له تجديد الباسبور هذا اكثر بلاصه انا ان شاء الله ربي يسهل فيها اكثر بلايص نحب نمشي لهم هما البلايص نتاع اسيا في اسيا كيما اوزبكستان كيما كواليس الجمهور كيما أوزبكستان كيما تاجكستان كيما دول معناها في آسيا فيكم الحق معناها كيما زاد أندونيسيا كيما برشا دول في آسيا معناها أما آسيا بصفة عامة هي أكثر
0: هي الوجهة القادمة
1: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله
0: إن شاء الله. يلا احنا بإذن الله مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين في بعد الفاصل باش نحكيوا على تونس باش نحكيوا على السياحة الداخلية باش نحكيوا على الأماكن اللي زرتها في تونس وانتم قاعدين تويك قاعد تعمل في برشا فيديوهات على برشا بلايص مزيانة في تونس تونس في برشا بلايص محليهم برشا شواطئ محليهم زاد على الاخر نحكيوا عليهم بعد الفاصل راجعين.

أسفار كالأنهار، أسفار كالأنهار، أسفار كالأنهار، رؤية مختلفة للسفر.

0: أصفر كالأنهار
1: مع سيرين بن قاسم.
2: ماضي ساعة 38 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين في أصفار كالأنهار، ونذكركم أنه ضيفنا الحاضر بحضنا في الأستوديو أصغر صانع محتوى سفر في تونس طه السلامي، اللي كنا نحكيه معاه قبل الفاصل على المستوى العالمي، ما نتحكينا على البلدان اللي زارهم خارج تونس، حكينا على كيفاش تنجموا تقتصدوا في المصروف، خلينا نقولوا باش تنجموا تسافروا. الناس اللي تحب تسافر شنو أعطاكم طه، شنية النصائح اللي تنجموا تعملوها باش تمكنوا انكم تسافروا وتسافروا زادة بأرخص الأثمان؟ معناها يزمكم تعرفوا وقتاش تقصوا البيان بتاعكم، وقتاش تمشيوا بالضبط للبلاد ولا للوجهة اللي انتم برمجتوها. بعد الفاصل كما قلنا باش نحكي وتوا على تونس، على السياحة الداخلية، وشفناك طه تروج للسياحة الداخلية في تونس تزامنا مع الصيف والبحر، صورت في برشا شواطئ في تونس. بعد الشواطئ اللي مشيت لها وانت مازلت ظهري مواصلين لهنا حتى لاخر الصيف في البرنامج هذايا، شنو هو الاستنتاج اللي ربما خرجت بيه كي شفت برشا هكا شواطئ مزيانه في بلادنا، خاصه انه شفناك تصور وتحكي بحماس على البلايص هذيا؟ كي تكتشف بلاصه تحسوا الفرحه، معناتها كي تبدا تحكي وكانك شنو معناتها الحاجه اللي انت اكتشفتها، معناتها نحسوك تحكي بفرحه بالحق انه اكتشفت انه فما بلاصه كيف من هكا موجوده في تونس.
3: اكيد اكيد جدا. هو تو اكثر حاجه ديما الناس معناها تمشي للبلايص تسمع بها، فاذا سمعنا بالبلاصه الفلانيه باهيه نقولوا احنا ما غير ما حتى ما تشوف، معناها فما بلايص، نقولوا احنا في تونس عندنا بلايص سياحيه، معناها انا نحب البلايص كل ما عندي مشكله حتى بلاصه وش صار اكثر البلايص ممكنين، لكن فما بلايص سياحيه فيك بلاصه مكان البلايص الاخرين، يعني اذا تلقى بلاصه معبيه على الاخر وتلقى بلاصه اخرى باهيه لكن الناس ما تعرفهاش. معناها من جات الحاجه فيا انه انا باش نكتشف البلايص هذيك، وفرت وقت معناها نوريها معايا للناس، والحمد لله يعني كانت فرحه كبيره. مثلا قبل كنت نسمع بكبسيرات، شنو هي كبسيرات؟ يعني نسمع بها لي سنين معناها كبسيرات، لكن وقت اللي انت تغامر وتوصل للبلاصه هذي وتشوفها كيفاه وتصورها وتبدا الحمد لله تبدا فرحان عامل جو على الشيء اللي انت تعمل فيه معناها. ووقت تكون انت مجرد اسم هي في بالك معناها، بعد تولي لك معناها بلاصه تولي حافظها تولي تعرف كل شيء فيها، حاجه اكيد على الاخر تفرح. وان شاء الله كل مره باش نحاولوا معناها اي بلاصه نمشيو لها باش نحاولوا معناها نعرفوا عليها اكثر معلومات ممكنه وباذن الله.
2: شنو هي احسن بلاصه او احسن شاطئ عجبك في تونس من البلاصه اللي زرتها؟
3: لا شوف، هو كل شاطئ ديما في ديما نقولها في اي فيديو
2: في الميزه نتاعو،
3: كل شاطئ وفيه الميزه نتاعو المعينه، يعني اذا كل شاطئ فيه ميزته معينه، يعني فما مثلا انا سميك تو شاطئ معين لكن هو ماهوش هو من حيث ماهوش هو معناته نجم، فما شواطئ اخرين انا شفتهم خير منه. أي. لكن كي نحكي نقوله هو احسن شاطئ حسب رأيي أنا بطبيعة من ناحية نقولوا إحنا الحاجات الكل، مش كان الماء متاع البحر ولا البحر معناها ولا كافية، ليه من ناحية معناها بحر غابة رستورونات طريق تجربة كاملة يعني.
2: أي.
3: كبسيرات
2: هي.
3: كبسيرات يعني نقولوا كبسيرات يعني نقولوا بلاصة برسمي أبهرتني على الآخر معناها، كبسيرات بلاصة أبهرتني على الآخر معناها، رغم أنه مما معناها برشا بلايص اخرين كيما سيدي مشرق كيما المقاصب. المقاصب يعني كنشوف البحر نتاع المقاصب
2: فين
3: المقاصب نفزه، المقاصب موجود في نفزه من ولايه بيجه. يعني بيجه برشا ناس بالمناسبه في بالهم بيجه ما فيهاش بحر، اللي هي فيها 26 كيلومتر شريط كامل، 26 كيلومتر يمتد من بعد طبرقه حتى شيرين يوصل للكاب نيجرو، 26 كيلومتر كاملين بحر يتبع معتمديه نفزه من ولايه بيجه. صورنا من كل شط زوارع المقاصب والكاب نيجرو. مثلا البلايس هيفهم خاصة هم التلافة باهين على الاخر، اكثر واحدة فيهم تعجبني هي المقاصب، هم التلافة باهين على الاخر. لكن مثلا البلاصة فيها زوز سترونيت كهو معناها، فما 150-200 متر وتمشيها معناها بعد الباركين كافي، يعني البلاصة مازلت ناقصة، يعني تنجم تكون مشروع سياحي كبير. أيه. إذا البلاصة تكبر وكافي تنجم تكون خير حتى من كبسيرات، لكن كبسيرات توا ما شاء الله طريق اللي يوصلها باهي، معناها طريق مريق اللي يوصل وكل، موجودة مطاعم، موجودة إقامات، موجود شريط كبير على الآخر اللي هي معناها من كبسيرات بجنبها سيدي غريب، بجنبها براسة أخرى مازلت كي صورت لهم فارغة، يعني تلقى شريط كبير، تلقى بلايس معبين، بلايس فارغين تنجم تعوم فيهم، تلقى غابة. ربي يهديك محافظة، أنا لففت المكان والله بالرسمي، ربي يهدي الناس.
2: أهم حاجة،
3: أهم حاجة
2: من الشواطئ والغابات.
3: بابا ديما نوصي في الفيديوهات متاعي على نظفت المكان، خاطر مثلا كبسيلات براسة بها على الاخر، لكن الغابة متاعها بدات تولي في حالة ما تعجبش شوي معناها.
2: وإحنا نعرفوا إنه إذا كان نخليه وكل الوسخ هذاك في الغابات، قاعدين نشوفوا شنو يصير في الغابات، الحرائق اللي صارت، راهو ما نحبوش نشوفوا بلادنا ماهيش خضرة، معناتها باش ما نقولش حاجة أخرى، معناتها نحبوا ديما نشوفوا الغابات متاعنا خضرة، بلادنا خضرة. لكن كيفاش تخلي انت البقايا نتاع الاوساخ غاديك، راي اول حاجه باش يكون فما التلوث، هذه حاجه. ثاني حاجه راك باش تقضي على الكائنات الحيه اللي موجوده غاديك حتى من خلال الحرائق اللي تنجم تنتج على البقايا الفضلات اللي موجوده في الغابات هذه، وحتى الشواطئ. راه الشاطئ اذا كان باش يبدا ماهوش نظيف، راه انت كيفاش باش تنجم تتمتع بالعومه نتاعك؟ خليني نقولوا معناها
3: اكيد لازم برشا وعي، الحكايه لازم برشا وعي، كان كل انسان معناها يكون واعي بالحاجه ذي. تو الشواطئ نتاعنا تبقى نظيفه، لكن للاسف معناها الناس برشا ناس ماهيش واعيه، برغم الناس كل تعرف معناها انه لازم يحافظ، ما فيها حد شيء، باش يجيب معاه ساك بوبير ولا حاجه باش يلم بلاصته ويخليها كما هي، ما فيها حد شيء. وفي حاجه اخرى، احنا الناس هذوك ما نكونوا خير منهم اللي ما يحافظوش كل. انت اي انسان، اي انسان مواطن تونسي مشى للبحر، ما فيها بيس، ما فيها بيس كاحسن منه هو، إذا لقى بلاصة معناها ماشي نظيفة ينجم يلمها معناها عاد.
2: أيه.
3: إذا كان كل إنسان معناها يمشي يوم في البحر معناها يحاول يلم، صحو باش يلم حاجة ماهيش نتاعو كافي. لكن جست باهية معناها.
2: لكن هي ثقافة.
3: ثقافة أي جست باهية هي. تنجم معناها نتعاون على الآخر. إذا كان كل إنسان يمشي للبحر معناها يلم بلاصة. الناس البحر في بلايس نص كل طفي في جمعة من زمان وفي قديش تو ترجع
2: الشواطئ تولي نظيفة،
3: ولازمها وعي من الناس، خاطر كنا هما باش نفوها ويرجع شكون آخر خلاها هذا كيكا، لازم وعي معناها من الناس. ونرجع لك على السؤال نتاعك، كيما قلت لك يعني كاب سيرات هي بلاصة، أما لكن هما فما توب تروا باش نعطيك، فما كاب سيرات، فما كاب أنجلا، وفما بحورات نفزة بصفة عامة خاصة المقاصب
2: والزويرة.
3: فبت أنا قلت لك بحورات نفزة بصفة عامة، المقاصب والزويرة،
2: أنا نعرف تشوف من هنا الجبل وتشوف البحر،
3: صحيح
2: تشوف برش حاجات معناتها في مشهد الحقيقة،
3: صحيح مشهد اللهم بارك الكلهم الزويرة والمقاصب والكاب نيجرو، هما تلافة بلايس في باجة. إذا تشوف الفرق ما بينيتهم تلقاها كده مترات قليلة، لكن مختلفين تماما، يعني كل بلاصة مختلفة على الأخرى. إذا تشوف الزويرة والمقاصب ما شبوش بعضهم، إذا تشوف المقاصب وكاب نيجرو كيف كيف، يعني كل بلاصة فيها حاجة مختلفة معنا. لكن بحورات بيجة وبحورات بنزرت حاجة أخرى. تو مازلنا باش نكتشفوا إن شاء الله بحورات نابل، متأكد إنه نابل زاد فيها.
2: زاد ما مشيت في النابل؟
3: مشيت لا، صورت قليبيا وصورت صورنا قبل حمام الغزاز ودقصب، صورت السناق ليبيا. لكن إن شاء الله الأيام القادمة عندنا رحلة على الشريط متاع نابل الكل إن شاء الله.
2: فما تزركة، فما الهوارية، فما زاد دروفة، فما المعمورة، ثاني
3: ما شاء الله شريط كبير،
2: بنت الجهاد، فما برشا بلايس غاديك بالحق محليهم، فما زاد بحر سيدي المحرسي اللي يجي في المريز قبل الحمامات ونابل، زاد بحر مزيان برشا. كما قلتك مثلا تو ذا بحر دروفة يقولولو هو بعيد لما حال البحر على وين تحط الكهرباء، لكن بالحق محليها على الاخر، معناتها حتى من ناحية النظافة متاعو بحر عائلي بامتياز. خلينا نقوله معناه
3: احسن شواطئ نجم تلقاهم هما الشواطئ اللي يبدا بعاد على الكراب، بعاد على كل شيء، كل ما البحر تلقاه معزول اكثر والكراب ما توصلوش وكافي. هذاك البحر اللي تلقاه نظيف وتلقاه مازال فيرج ومحافظ على كل شيء معناه.
2: صحيح.
3: البحر كيما كيكا معناه. لكن انا واحد من الناس نستمتع بالحكايه هذيا، فما التجربة مزكي كنت نعمل فيها اللي كانت أقوى تجربة في حياتي، ما يحرقكمش برشا بشاف فيها فيديو. بلاصة وصلت لها ما تنجم توصلها كان ما تمشي 8 كيلومتر 9 في الجبل. جبل
2: فين
3: البلاصة فيها موجودة في معتمدية سجنان، القليعة كيف عباد، سنوا الفيديو باش يهبط. بلاصة تمشي 8-9 كيلومتر في الجبل، وقال بالكات فوكات مش اي كات فوكات بهاليا، ما نعرفش كان كات فوكات الكل ولا لا،
2: خاطر فما برشا بلايص لازم كرهب معناها نقولوا احنا باش تمشي تطلع في جبل بالكهرباء،
3: كهرباء منحدرات بطريقه مش عاديه. دبرت ركبة مع أخونا وجيه تحية ليه وصلني معاه اللي هو زد يجيك هكا في ليفعات وعنده معناها دعم كبير للبلاصة هيفي. البلاصة هيفي اللي هي القليعة كيف عبيد مثلا 8 كيلومتر باش نجم تعوم في بحر معناها باهي تمشي 8 كيلومتر في جبل يعني تصور أقوى من هكا معناها ليف ليف 8 كيلومتر في جبل يشدوك معناها ساعة ونص تقريبا ولا ساعة ساعة ونص باش توصل أنت للبلاصة هذيك باش نجم أنت تعوم في بلاصة باهي. يعني نحكي لك معناها المستكشف واللي يحب بحر يعوم فيه وحده كافي راهو لازم معناها حشكي هكا ماهوش باش يلقى بحر يسرب كهربته ويدخل يعني قليل وين تلقى بحر كيما كيكا. فما بحورات كيما كيكا ومازالوا الحمد لله معناها مليقدين لكن احسن بحورات تلقاهم هما اللي تفحي وتمشي
2: اللي
3: على
2: سكة يدخل لهم صعيب
3: يكون دخول لهم صعيب كل ما كون كيكا كل خطوه في الاصل بحر حاجه معناها ما شاء الله لكن الانسان ربي يهديه هو اللي رده كيكا يعني.
2: قداش من شاطئ زرت ويكا في تونس طه؟
3: ولا شوف هو انا من قبل المحتوى نزور في الشواطئ يعني من قبل المحت...

0: من فرد حتى متر مشاريت يعني كذا معناها لا معناها باش نوري كان شنو احسن. انا باش ندور الكل راني معناها مش باش ندور الكل ندور الكل بحر بحر. اما انا باش نوري احسن بحورات عجبوني واحسن بحورات معناها نشجع الناس اني تمشي لها واحسن بحورات معناها حلو في عينيا يعني اذا بحر ماهوش باش يعجبني باش نلقاه ماهوش منظم جمله وداخل بعضه وماهوش نظيف وداخل بعضه معناها وكذا مانيش باش نصوره يعني معناها نصور ايفا ديجا شوفوا الناس في بحور البلايص صورتهم الكل ما يشوفوش ناس يشوفوها فارغه البحورات بحورات فارغه اكفايه نصورها معناها وحتى كي يبدا بحر يتعبى شوي في النهار انا نصوره في وقت معناها بكري اللي تكون معناها الناس ما فهمش معناها.
1: فما فيديو شفته عندك في الانستغرام سميته جوهره مخفيه شكون يطلعها وين؟ على شنو تحكي لنا وين البلاصه
0: هذه
1: الجوهره المخفيه هذه
0: هذيك كان تسريبات للمتابعين خاطر احنا عملنا فيديو المقاسب بارت 1
1: وبارت 2
0: وبارت 2 عملنا احنا بارت 1 والبارت 1 الحمد لله حقت ملايين المشاهدات تفاعل كبير على الاخر بعدها جانا نعمل في البارت 2 خاطر البارت 1 يعني كانت منها على غفلة وفي البارت 2 حسيت روحي نجم نقدم حاجة مخير يعني
1: وشفنا برشا حجر تحت الماء يعني الماء يعني. نجم تشوف معناتها يديك لوطة تحت الماء
0: نجم بحر
1: ممكن تطيح الدينار نجم تشوفه معناها
0: نجم تلقى كل شيء هذيك يعني. الجوهرة مخفية نحكي على مقاسب وبالتحديد نحكي على بلاصة صغيرة تشبه الكاف موجودة فما كريك هو موجود في المقاسب كريك في الكريك هذا موجود الدخل على اليسار هكا الدخل هذيك معناها كل ما نمشي لها سبحان الله فارغة يعني حتى الناس تجي تعوم في المقاسب يعني وما تدخلش الدخل هذيك مش أي واحد فما الناس دخلوها قبلي مش معناها باش نقول راني أنا اكتشفتها ولا أنا أول واحد عرفتها ولا حاجة أما لكن كون كانت معناها الناس تجي للمقاسب وكذا ما تعرفيش انك دخلت وشفتها الدخلة فيك وكيف شو تدخل ما بين الحجر بالرسمي سبحان الله يعني عبارة كالكهف كالدخل وفرد وقت معناها تلقى الحوت لوتا تلقى حجر على اليمين حجر على اليسار حجر فوقك ما تفهميش البلاصة معناها فأنا هبطت الفيديو فيك معناها كواليس عبارة والحاجة الباهية انه الفيديو فيك هبطته كواليس الناس معناها بقات الكل تسال على بلاصه فمش كون يقول لي رايف الهواريه عطاو حصل البلايص الكل فمش كون يتبول يقول لي رايف
1: الهواريه خاطر شو يشوفوا الاحجار ويعرفوا انه الهواريه فما برشا اللي
0: قروا حاجه في خلتني نعرف انه الهواريه معروفه ياسر بالاحجار فما بلايص الناس خليني يفدرك وسماوا لي ولايه تونس الكل سليانه اللي بلادي تحيه لسليانه وتحيه تونس الكل سليانه القصرين كيف يفدركم فما ناس معناها ام اكثر بلاصه جاتني هي الهواريه يكتبوا لي الهواريه
1: خاطر الاحجار
0: وهي ماهيش الهواريه من بعدها هبطت الفيديو كامل معناها في وسط لقطة فيك وفي وسط معناها فيديو كامل طويل في أكثر من دقيقتين ورينا فاصل العين ورينا معناها وريت المقاسب بالطريقة اللي ما وريتهاش بها قبل معناها وريت من زوايا تصوير أخرى وريت العين اللي أنا ما صورتهاش قبل وريت البلاصة معناها بالطريقة اللي نحب عليها يعني.
1: الحقيقة معناتها برشا بلايص محليهم في تونس معناتها إذا كان تحبوا تبرمجوا تبحيرة تنجموا بالحق تدخلوا للإنستغرام تاعتها سلامي صور برشا بحورات في تونس مزيانين تنجموا تمشي وتتمتعوا بالمناظر هذه اللي موجودة والبحر نظيف بحورات نظاف على الاخر بالكده وفما بحورات كما قالكم تدخل لهم صعيب لكن لازم يكون عندهم يعني الاكسي ولا نقولوا نحن الكهرباء اللي تنجموا يدخلوا بها للبحورات هذو ما قلت لي البحورات الجاية باش تمشي لولاية نابل باش تكمل مع ولاية نابل وقتاش باش ترجع للمحتوى في الخارج يعني باش ترجع تسافر
0: والله ان شاء الله طبعا نكمل الصيف ونحاولوا معناها ان شاء الله نكملوا في السلسلة هذيا خاطر لقيت نجاح كبير باش نحاول نصور اكثر خاطر انا اول ما بديت المحتوى كانت معناها الفكره على بلادي معناها انه انا باش نبدا على بلادي هي الفكره كانت انترناسيونال لكن الفكره شنو هي معناها انا سبحان الله بديت المحتوى بديت طريقة سبحان الله ربي معناها سبحانه وفقني أنه بدأ المحتوى أنا كنت رقد في الليل عامت باش نتخرج يعني اللي قبل عام ونص يعني قبل ما بدأ المحتوى بشهرين ثلاثة فقت قبل الفجر تقريبا شوية هكا كيف فقت نلقى الفكرة فيك في مخي نلقى روحي نحكي فيها راني باش نصور 24 ولاية تونسية وبعد نصورها نلقى روحي هكا معناها وسبحان الله بعدها أفن الفجر سبحان الله يعني كنت في وقت معناها مبارك على الآخر وكانت الفكره في مخي فمشيت انا وقتها حليت انستغرام جديد برغم كان عندي انستغرام ما شاء الله فيه متابعين احنا تو بدينا من الصفر في كل شيء يعني وفي اشهر وقت وما نسميوش ان احنا عام صورناه كامل وصلنا تو قريب 200 الف متابع في السوشيال ميديا اللي هي حاجه تفرحني على الاخر قبل ما نعملوا ولايه نابل ان شاء الله فما مفاجاه نخليها مفاجاه على بلاصه هذه بلاصه

0: ما يتوقعها حتى حد باش تكون في تونس.
1: ايه
0: نعرفهم بعضنا ان شاء الله بعد ايامات. مفاجأة ال 100,000 متابع في الفيسبوك
1: ايه
0: بلاصة معناها نخليوها مفاجأة. مشينا ديديكاس ديديكاس لأحمد المناصري اللي يخدم لي في الديزاين.
1: هذوما المتابعين على انستغرام
0: اي تو في الفيسبوك بدنا لايف في الفيسبوك
1: كان يخدم لي
0: في الديزاين اللي نحط فيها على الفيديوهات نتاعي.
1: تحية
0: ليك أحمد المناصري.
1: باهي قلت قبل نابل فما مفاجأة وبعد نابل.
0: بعد نابل نكملوا اول حاجه نابل. عندنا معناها في نابل ان شاء الله حاجه به على الاخر. باش نبداو نابل رحلتنا في نابل من معتمدية سليمان. تحيه لصاحبي محمد منصور في سليمان اللي مرف نمشي بحذاه هو لكن ما كنتش على محتواه. وتحيه لخونا بليل الحجامه والاعشاب. بليل صنع هو خونا يخدم في فيديوهات تمثيليه توعويه. انا باش نمشي بحذاه باش نعملوا فيديو مع بعضنا ان شاء الله. ما هو يسكن في سليمان. تحيه كبيره لخونا بليل.
1: ومن غادي
0: نكملوا رحله كبون نشوفوا نصوروا لسليمان ومن سليمان تبدا رحلتنا. خاطر هي سليمان اول بلاصه يعني من بعد ما نكملوا معتمديه بن عروس تبدا سليمان. نكمل بحث اخونا بليل سليمان ومن بعد نتعداو رحله على الشريط الكل اللي ندوروا هكا ونرجعوا للحمامات ان شاء الله. باش تكون رحله متعبه باش تكون رحله طويله لكن باش تكون رحله ممتعه ان شاء الله. باش تلقاو فيها برشا شواطئ ولايه نابل اللي هي برشا. انا شوف عندي متابعين ديما في كل فيديو اذا تشوفوا يكتبوا لي بلايص معناها يكتبوا لي. خاطر انا زاد نقول في اخر فيديو شنو هي اقتراحاتكم. فكاتبين لي برشا بلايص في نابل معناها برشا بلايص في نابل
1: لازم تمشي لهم.
0: لازم نمشي لهم معناها.
1: شنو هما البلايص اللي ما مشيت لهم في تونس؟ انت قلت انا باش نزور 24 ولايه. شنو هما الولايات اللي ما زلت ما مشيت لهمش؟
0: الولايات اللي ما مشيت لهمش اللي هما ولايات الجنوب التونسي مشيت لهمش الكل. مازال جنوب معناها ولايه الشمال ولايه الوسط.
1: الساحل مشيت
0: الساحل. في الساحل مازلت لي ولايه يمكن الناس تستغرب كيفاش صنع محتوى كي هكا ما مشاريش. ليه ماهيش سوسه اللي هي ولايه المنستير.
1: منستير
0: يستغربوا الناس كيفاش ما مشيش المنستير لكن ان شاء الله باش نمشيو للمنستير. وعندنا برشا متابعين وتحيه المتابعين نتاعنا في المنستير في تونس الكل. الولايه ما مشيتهاش في الساحل هي المنستير. وفي الوسط ما مشيناش للقصرين. والشمال كل مشيناه. الجنوب التونسي مشيت كان سيدي بوزيد ومدنين جاب استعديت عليها تعدي مش مشتلها. ان شاء الله نحاولوا نعملوا فيديو على جابس. برشا متابعين يكتبوا لي على جابس
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله مازال بقيت جنوب فيكم توزر وكذا. وصلنا مدينه صورنا فيها بالباهي صفاقس. مشيناها زاده. مازالوا بلايس ماهمش نتاع صيف معناها بلايس تحسهم نتاع شتاء اكثر معناها الصحراء كيما توزر وكيما قبل
1: وقت المهرجانات يمارسوا في افريل وماي معناتها
0: وي وقتها ان شاء الله وقت تبرد الدنيا باش نحاولوا نعملوه الجنوب الكل يعني نحب قبل ما نكمل العالم ولا يمكن هو شوف انا ما عملت حتى كفوت صغير مع المتابعين تنجم اميم طون معناها حتى كان ما كملتش تونس نجم اميم طون تسافر خارج تونس كل مره تصور حاجه في تونس. هذه الحاجه ما نعرفهاش بالضبط لكن الحاجه نعرفها باذن الله انه باش نكملوا نصوروا بلايص تونس ان شاء الله
1: ونكملوا
0: رحلتنا ان شاء الله.
1: ان شاء الله. شنو بالمحتوى هذايا شنو الحاجه اللي تحب توصل لها نهار اخر؟ تا
0: والله الحاجه اللي نحب نوصلها بالمحتوى هذا انه المحتوى نتاعنا يكبر على تونس وعلى العالم يعني نحب نحب يولي. والحمد لله هي الحاجه هي بدات تصير. خاطر انا كنت في شاطئ من شواطئ تونس ونلقى متابعين نتاعي غاديكا وهم ما همش من تونس من العراق. تحية العراق.
1: تحية.
0: حبسوني وقالوا هكا انا على غفله معناها كنت في البحر وهو عيط لي وبدا يقول عيلته راه معناها هذا صنع المحتوى اللي جينا بالفيديو نتاعو لتونس. هذا الشخص اللي جبنا لتونس يعمل مكه هذا الشخص هو بيدو معناها الفازه
1: يعني جا لتونس من بعد ما تفرش في الفيديو
0: تفرش في الفيديو نتاع اللي كنت لقطه كنت تسرى فيها عليها انت نتاع المقاصبه فيك والجوهره مخفيه اللقطه فيك جابته لتونس ومشى للبلاصه فيك. وسبحان الله الحاجه في فرحتني انا الاوبجيكتيف نتاعي في المحتوى ان شاء الله انه المحتوى نتاعنا يوصل على تونس الكل وعلى اكثر من تونس ان شاء الله. خاطر برشا ناس مازالوا الحمد لله المحتوى نتاعنا واصل لكن نحبوا يتوسع اكثر وان شاء الله ربي يوفقنا فيها ان شاء الله.
1: ان شاء الله ربي يوفقك طه سلامي. شكرا ليك اللي كنت حاضر معنا اليوم بالتوفيق في اللي تعمل فيه الكل. انتم شكرا لكم اللي تبعتونا حتى التوا. تحيه للامين بوبكري كان معنا في الاخراج. كوثر الحجري في الاخراج الرقمي. اجمل تحيات سليم بن قاسم. الى اللقاء.
0: السلام عليكم.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
6: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
5: راديو كولتورال نقطة بي ان.
6: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية،
6: أخبار،
5: متابعات،
6: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
6: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
8: توينسا توينسا توينسا توينسا. خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
9: مرحبا متابعي إذاعة تونس الثقافية، اليوم في برنامج توينسا باش نشوفوا السينمائيين التوينسا وعلاقتهم بالأدب، أو بالتحديد الاقتباس الأدبي، وباش نقارنوا أو نعملوا إطلالة على العالم والعالم العربي، وخصوصا السينما المصرية اللي عرفت يعني ازدهار كبير في مسألة الاقتباس الأدبي بأسماء أدبية كبيرة عبر التاريخ. اليوم ضيفتنا الأستاذة المحاضرة الأستاذة مريم العزيزي في جامعة كارتاج تونس، تدرس نظرية الاقتباس الأدبي للسينما، وهي أيضا باحثة وناقدة سينمائية. باش نشوفوا من خلال كتابها الأخير خطاب الاقتباس السينمائي للعمل الأدبي، من بعد صلح لي بالفرنسية إذا كانت الترجمة صحيحة، المقاومة، الالتفاف والامتداد، أهمية الاقتباس في الأعمال الأدبية نحو السينما، أسباب عزوف المخرجين التوانسة للاقتباس. تقريبا ما نذكرش أن فما عمل أدبي تونسي تم تحويله إلى السينما، ومن بعد صلح لي بطبيعة الحال. وأيضا باش نعملوا إطلال على أبرز الأفلام والمؤلفات اللي تم التطرق إليها في هذا الكتاب أو هذا العمل اللي يجمع بين الأدب والسينما. مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة.
10: مرحبا أستاذ إيهاب الشاوش، مرحبا بكل المستمعين، أنا سعيدة جدا باللقاء معكم اليوم.
9: الكتاب باللغة الفرنسية Le discours de l'adaptation cinématographique de l'œuvre littéraire Résistance, détour et extension. إذا كان هذه الترجمة بالعربية صحيحة. بداية ملخص الكتاب، علاش يحكي الكتاب هذا؟ وما أهمية هذا الكتاب بالنسبة خاصة، احنا البرنامج اسمه توانسة، للمخرجين التوانسة؟ انت كأنك تدعو المخرجين التوانسة، يا أولادي ما تخافوش من اقتباس أو تحويل الأعمال الأدبية إلى أعمال سينمائية.
10: شكرا إيهاب. هو في الأول معناتها كان السؤال اللي طرحته لنفسي، علاش نظرية الاقتباس كانت مقترنة كان بقضية كيفاش نقولوا فيديليتي،
9: الإخلاص للنص الأصلي.
10: الإخلاص للنص الأصلي. أنا اقترحت في الكتاب هذية يعني مود دومبلوا نجم نقوله، وفيه تصنيف للعملية الاقتباس يعني بمنظور الترانسفورماسيون نتاعو، معناتها مش الاخلاص فقط، كاينه لهنا نحكيه على لغتين، لغة الأدب ولغة السينما، وكل صراع ما بيناتهم في وسط العملية هذه اللي هي عملية الاقتباس. خرجت منه الكتاب هذي، يعني الفكرة هذي والبحث هذي، خرجت منه ثلاثة أنواع متاع يعني
9: تحويل
10: النص الأدبي
9: للعمل السينمائي.
10: يعني تكون هذه تحويل ثلاثة أنواع، تحويل من ناحية البلاغة، تحويل من ناحية السرد بيدو، يعني مع علاقة بالزمن، زمن السرد وزمن القصة، وكذلك التحويل الثالث من نوع الانونسياسيون، يعني
9: باش تقول الحاجة
10: فوالا هذيك. دونك وبعد من هالتحويلات هذه اكتشفت اللي فما علاقة ما بين لغة السينما ولغة الأدب، اللي هي اللي كنت ذكرتهم أنت ثلاثة أنواع متاع العلاقة هذه، لا ريزيستانس المقاومة، لو ديتور الالتفاف كما قلت، والإكستنسيون امتداد، فوالا امتداد نجم نقولوا، اللي هو في الامتداد السينما يتحرر من الأدب.
9: أي. مهمة برشا، خلينا نقول الثلاثية، المقاومة الالتفاف والامتداد. شنو تقصد بالمقاومة في علاقة بالنص الأدبي والسينما، خاصة اللي في فترة ما الأدب العالمي أصبح أدب مرئي، يعني الكتابة ولات مرئية سينمائية. أنت كي تقرأ فلوبير مدام بوفاري تقريبا تشوفي تصور، يعني تشوفي فيلم قدامك.
10: صحيح صحيح، لكن ما هذا ما ينطبقش على الرواية الكل، يعني تبقى الأدب ولا النظام الدلالة باستعمال فن السرد يقعد تجريدي بالمقارنة مع السرد السينمائي. والمقاومة تجي من هنا، يعني فما وانا اعتمدت في البحث هذي على البحث على رواية بروست، البحث عن الزمن الضائع، اللي فيها يعني برشا يعني في الرواية تفكير فلسفي، عندها بعد فلسفي، بعد سيكولوجي، رواية متشعبة
9: ومركبة وغامضة ومعقدة.
10: اخترت عمدا باش نوري اللي نوع هذا متاع الرواية، نوع الرواية هذه يعطي العلاقة هذه اللي هي المقاومة. لهنا الرواية النص الروائي هو اللي يقاوم، يعني يولي ما نجموش نقتبسوه. وريت وين بالضبط وشنو الحاجات اللي نعطى البلايس في الرواية هذه اللي ما نجموش نقتبسوها. وفي الالتفاف حطيت يعني تحت المجهر استراتيجيات الالتفاف، اللي هي يعني تعتمد على تقنيات السينما ولغة السينما بالتحديد، كيفاش نجمو نقلبو دلالة أدبية نردوها دلالة سينمائية بحتة. ولهنا تدخل يعني المحاكاة ولا باستعمال الصورة، فهمت؟
9: يعني تدخل تقنيات السينما السينمائية،
10: كيفاش مثلا البروفوندور دو شانت واللي عندها دلالة دلالة معناتها بلاغية، وكيفاش
9: ودلالة حتى في مستوى الشخصيات، يعني تحرك خاصة بالنسبة لي كنتي اخترت تقريبا أصعب مثال اللي هو بروست. يعني من روايات من أصعب الروائيين والأدباء في العالم وفي وفي التاريخ، حتى قراءته صعبة. يعني المقاومة انطلاقا من هذا النص المميز لبروست، ولكن رغم ذلك فما التفافات تم معناها إعادة إنتاج بروست في أعمال سينمائية.
10: أعمال سينمائية اللي هي عنا السينمائي راول رويز اللي اقتبس لو تون غوتروفي، الزمن غوتروفي، وعنا شانتال أكيرمان اللي اقتبست
9: لا
10: كابتيف، لا بريزونيير ردتها لا كابتيف، وشلوندورف اللي هو، وهذم كلهم مش فرنسيين فقط، مثلا شانتال أكيرمان فرنسية بلجيكية، غويز فرنسي شيلي، شلوندورف فرنسي. أنا علاش نقول لك، علاش نحب ندقق، يعني علاش؟ خاطر عندهم كل واحد الموروث الثقافي متاعهم، والاقتباس هو دائما فعل لا لي فقط ترجمة إلى صورة، لكن لترجمة حتى يعني ذاتية، تكون ترجمة مستوحاة من المخيل والخيال يعني المخرج بيدو. النجم نقوله اللي هو فعل، كيفاش نقوله الكونسيبت المصطلح، فعل تثاقفي، تثاقفي انتر كولتوريل، التثاقفية، وهو يعني تبني يعني تبني وفي نفس الوقت تثاقفي،
9: تبني وفي نفس الوقت تثاقف. فيه البصمة، فيه التثاقف، وفيه الطابع الذاتي الجغرافي، التربية، الاكوميلاسيون، يعني تراكم التجارب. يعني مثلا للنجم يكون نفس المخرج، وصارت في عديد الأعمال الأدبية، ما يعطيوش نفس الأفلام ونفس الرؤية الإخراجية ونفس الروح. هذا هو
10: يعني الاقتباس، ماهوش فقط باش يرد لنا الشخصيات لحم ودم وترجم بطريقة مرئية، نحن مش هذا الهدف. الهدف انه المخرج يعطي كذلك الخطاب نتاعو. هذاك علاش خطاب
9: يعني
10: الاقتباس.
9: يعني كي نحكيو توا بلغه الاي اي، الذكاء الاصطناعي، مش كتاب باش ردوه معناها فقط شخصيات، لا، فما روح، فما البصمه بتاع المخرج، فما رؤيته الاخراجيه.
10: وهذاك يمكن الاي اي باش تبدل، خاطر الاي اي المشكل كي تولي كو اوتور، يعني مؤلف مع المخرج، هي تألف معه، وقتها باش تولي فما إشكالية. لكن كي تقعد ليا أداة مثلا، فما روايات اللي من المستحيل، من الصعب ماديا إنتاجها وإخراجها سينمائيا. هنا ليا تكون أداة. لكن وقتاش ندخلوا في مشاكل الملكية والبروبريتي انتكتوال الفكرية، تولي كي تولي الأدبية، كي تولي الإيا ذكاء الاصطناعي يدخل كمؤلف، وقاعدة تصير وفما أفلام يعني دي اقتباء مقتبسة 100% إيا موجودة.
9: لا، وفما توا حتى معناها موجودة الكتاب سيناريو أو مؤلفين قاعدين يستعملوا معناها كأداة مشروعة، يعني تقول لك في نهاية الأمر الإي آي هي التعاون. فما أديب يظهر لي والله شفتها، ما نعرفش فيك نيوز ولا بالحق، قالت أنا استعملت، خذت جائزة دولية، قالت أنا استعملت الذكاء الاصطناعي باش نكتب لك
10: كتاب. صرحت.
9: أنت شقول في على الأقل في الناحية هذه، تشوف الكتاب في كتابك بتباع الرواية إذا لخصوا تمنح السينما الروح والعمق الدرامي، بينما تمنح السينما للرواية الجسد والبعد البصري اللي يخلي الشخصيات تعيش في مخيلة ملايين المشاهدين حتى اللي ما قراش الكتاب. تقريبا فما العديد من الروايات اللي شفناها في أعمال سينمائية تنجم ما ترجعش للكتاب، مثلا زوربا الجريك مثلا، ما نصورش برشا توينسا معناها يقراوا الكتاب.
10: اي مستقل عن الرواية، يعني فيلم كائن منفرد عن الرواية، واللي هذيك شنو. لكن لهنا الاقتباس نجم يكون داعي باش نرجعوا كذلك للرواية، ولا اللي ما قراش واللي يحب يقرا هذه بالمنظور البيداغوجي مثلا نجم نستعملوه، كما انا حاليا في الماستر متاعي في مهنتي نستعمل الاقتباس للغايه هذه.
9: لكن هنا فما مخاوف، كي يتفرج الفيلم عاش يقرا الكتاب، خاطر اسهل باش يشوف الفيلم، تولي اسهل مساله.
10: اي
9: فيها نقاش،
10: اي وفيها كذلك لو بليزير نتاع بالفرنسي يقول لو بليزير دو لانتربريتاسيون، يعني تولي انت القارئ اللي كان متفرج وكان قارئ، يولي هو يتفرج في الفيلم، يعمل وحده في تحليل، معناتها يعمل في تحليل،
9: يرجع يقارن النص، يمكن فما حتى دي باساج ولا حاجه، يرجع للكتاب الاصلي باش يقارن بيناتهم، وهل المخرج وفق في اقتباس الجيد لهذا الكتاب او لا.
10: اي هو اليوم في نظريه اقتباس ما عادش نفتشوا على وفق ولا لا. مشكلتنا مش وفق ولا، المشكله نشوفوا حدود شنو ربحنا وشنو خسرنا فهل الهجرة هذه من الكلمة للصورة، وكذلك شنو القوة التعبيرية متاع الأدب والقوة التعبيرية متاع السينما. هذه فيش نشوفه نحن وفيش نقيمه، لكن هل المخرج كان مخلص ولا لا، ولا هل،
9: لكن هذه المسألة طرحت برشا خاصة في العالم العربي،
10: هي موجودة أما تقعد في مستوى النقد، لكن كي تمشي للأكاديمي والبحوث ما نفتشوش على الحكاية هذه. لكن بطبيعة في الصحافة وكذا مهم الجمهور مهم، يعني رأيه
9: احنا هذه توا على الأقل في دول أخرى في العالم الغربي، لكن احنا في العالم العربي مختلفة تماما هذه التجارب. وكما قلت لك فما العديد من المشاكل بين المخرج وصاحب العمل الأصلي. هل هي مسألة بيئة، مسألة ثقافة، مسألة إمكانيات تقنية، مسألة دعم ربما الهيئات اللي تشرف على السينما في العالم العربي ما تدعمش هذا الاقتباس، هذه الطريقة؟ شنو المشكلة بالضبط؟ علاش تطورت في العالم في السينما الغربية ولم تتطور بخلاف التجربة المصرية؟ ومن بعد
10: التمصير، فما مصطلح كامل اسمه التمصير. سمحني معناتها شي ديريكت للتجربة المصرية. التمصير يعني تبني الثقافة الغربية الموجودة في الروايات الكلاسيكية وخاصة الفرنسية، خاطر كانت في فترة القرن العشرين النصف الثاني من الأول والثاني من القرن العشرين، يعني هذيك الفترة اللي أنتج فيها اقتباس معناتها كبير، يعني منتوج اقتباسي كبير. نلقاو مثلا فيكتور هيغو البؤساء، لي ميزيرابل، نلقاو اميل زولا، نلقاو هنا اميل زولا.
9: انت تحكي على التجربه الغربيه
10: المصريه؟
9: المصريه
10: التجربة المصرية في بدايات الاقتباس مشيت خذيت الموروث الروائي الفرنسي الفرنسي بالتحديد، خاطر وقتها كانت فرنسا يعني في لو سيكل دي لوميير التنوير. دونك كان عندنا صلاح ابو سيف اقتبس فيلم اسمه الوحش داخل الانسان مع محمد ياسين، وعندنا فيكتور هيغو مثلا في مصر اقتبسوا نوتر دام دو باري وبالتحديد لو بوسو الاحدب.
9: الاحدب
10: الاحدب وكان فكاهي يعني، هذا زاد شنو هو الاقتباس كذلك، كونه مش المخرج يعطي بصمته فقط لكن ينجم يغير من نوع السرد ولا نوع القصة، يعني تكون مثلا قصة درامية ولا ميلو درام تولي مثلا كوميديا.
9: أي
10: والأحدب هو بيسكو مع إسماعيل ياسين دوك كوميدي الفيلم، والإسميرالدا سمية جمال. يعني أنا ندعو حقيقة ندعو طلبة متاعنا في السينما وفي الأدب أنهم يرجعوا الأفلام ذوما يعاودوا يكتشفوهم. وعليش أنا كتبت الكتابة ذي للطلبة للطلبة والأساتذة كذلك، لأنه كما قلت لك هو مود دومبلوا معناتها هو مانويل مانويل.
9: نرجع للسؤال الأساسي، علاش ازدهرت في أوروبا والغرب متفاهمين فيها مصر في بداية القرن العشرين وبعد مصر حقيقة؟ هل هي بيئة، هي ثقافة، هيئات تشرف على السينما؟
10: كل مع بعض للأسباب هذه.
9: بعد نعمل فاصل قصير ونرجع للتجربة التونسية اللي محيرة نوعا ما، رغم أن السينما التونسية يعني سينما قديمة في التاريخ. شنو الأسباب؟
10: يعني لهنا فما علش نسأله. هو مصر راهو والاقتباس مرتبط بالصناعة
9: صناعة سينمائية
10: وصناعة سينمائية في مصر
9: اللي احنا في تونس ما عملناش لحد الآن صناعة سينمائية.
10: يعطيك صح، يعني حتى حد ما وصل مستوى مصر إلى الآن مش معناتها راهو كي تقول صناعة سينمائية، معناتها 15 في أكثر من 15 فيلم في السنة، يعني مش نحن توا في تونس
9: والسوق يستوعب لكل أشكال والأجناس السينمائية.
10: وعندك بطبيعة جمهور مصر اللي هي فيها ديجا نسمة كبيرة يعني، وكذلك السينما المصرية مش متوجهة للمصريين فقط، هي جمهورها العالم العربي بكل. هذيك علاش فما صناعة سينمائية كبيرة، لأنه فما قاعدة جماهيرية كبيرة. أنا نتصور هذا السبب الرئيسي، خاطر الاقتباس هو فرع من الصناعة، هو سيكسيون معناتها فرع في هذا الكل، هو فرع. إذا كان ما عندكش أنت ديجا صناعة سينمائية منش تكون عندك
9: ربما إذا تكون توجه عام للدولة، سياسة عامة يعني السياسات العمومية في السينما والثقافة، أنه تخصص حيز للأدب والثقافة، ولأنه فما جمهور ربما يتابع مثل هذه الأعمال، وأيضا تدعو ربما كما في فرنسا ودول أخرى الدولة تحب العاني معناها بالسيف بالشعب الفرنسي والمواطن والفرد أنه يشوف هالمؤلفات الكبرى هذه لكبار الكتاب.
10: راهو حاجة كبيرة كي تبدأ في أنت في القرن بداية القرن العشرين تتفرج في فيلم مصري مقتبس من فيكتور هيغو ولا من إميل زولا،
9: حاجة عظيمة، مش
10: من ألكسندر دوما كذلك عمل لو كونت دو مونتي كريستو كتبس في مصر كذلك. يعني هذه بطبيعة ما ينجم يكون كان برنامج كامل من طرف وزارة الثقافة مثلا.
9: باش ناخذوا فاصل قصير ثم نرجعوا، فما زوز مفاهيم زادة محورية في الكتاب نتاعك نذكروا. الكتاب هو خطاب الاقتباس السينمائي للعمل الأدبي، المقاومة، الالتفاف والامتداد، للكاتبة والأستاذة الجامعية والناقدة السينمائية مريم عزيزي، اللي هو زوز مفاهيم أنت تدعو إلى الخيانة المشروعة للروايات وتجاوز الوفاء الحرفي للنص الموجود. ربما زاد فما رهبة، فما خوف خاصة من المخرجين التوانسة المسألة هذه، النقد، يخافوا من النقد. لو كان نبعد، بينما احنا حكينا على التجربة المصرية، يعني نوتردام دو باري ولات معناها فيلم هزلي، سينمائي هزلي، اللي هو في الحقيقة بعيد كل البعد عن الهزل. فاصل قصير ثم نعود.

0: مواصلين معكم في إذاعة تونس الثقافية، برنامج التوانسة اليوم السينمائيين في العالم، علاقة النص الأدبي بالسينما وخاصة السينمائيين التوانسة، وعليش هالعزوف من عملية اقتباس من الأدب إلى السينما. والكاتبة والأستاذة المحاضرة ضيفتنا اليوم مريم العزيزي تدعوهم إلى ما يسمى بالخيانة المشروعة وعدم خلينا نقول الاكتفاء بالنص الحرفي أو عدم الخوف من النص الحرفي، لا كان نبعد عليه، ربما أتعرض إلى الانتقادات. وربما باش نسألك، المخرجين التوانسة في التاريخ السينما التونسية فما الخوف هذا، الخوف العميق والشديد منه أنه نبعده، كان تو نقتبس ربما نبعد كثيرا عن النص، والحال أنه في العالم الكل الاقتباس هو إعادة بناء وإعادة تفكير حول يعني المؤلفات الأدبية، في تونس لا، فما موانع، فما عوائق.
1: هو في الحقيقة أستاذ إيهاب نجم نفسر الحالة هذه بكون السينما التونسية باش تأكد ذاتها لازمها تخلق حاجة قصة جديدة. يعني أنت تقتبس قصة في آخر المطاف ما جبتش قصة جديدة، في حين أنه إذا كان السينما التونسية بالنسبة للسينما معناتها المصرية كان معناتها باش تأكد ذاتها، كما قلت لك لازم نتعديو بالكاز هذيك متاع تخلق قصة من عدم، يعني تتخيل قصة. يعني المخرج باش يأكد ذاته، باش يخلي بصمته، باش لازم يمر بالمشكلة. علاش ما فكرناش في الأدب؟ هو فما كيفاش يقولوها جوا ما بينات الزوز، ما بين العالم الأدب وعالم السينما، ألوركو هما الزوز فن القص. يعني أنا نتصور أنه فما خوف كذلك من أنه كاتب النص يدخل في صدام مع المخرج.
0: علاش؟ في التجربة التونسية
1: لا، أنا نحاول نعطي يعني تفسير للعزوف هذا. هو مش عزوف كاميرا، فما خطر عنا تجارب متاع اقتباس في تونس بقلة لكن موجود، لكن تو ما عادش موجود. صارت فترة هكا عنا أفلام مقتبسة، لكن روايات مقتبسة، لكن الآن ما فماش. ألوركو بالعكس اليوم عنا روايات تستحق باش يعني فما التناقض.
0: خوف من المؤلف انه يدخل على الخط.
1: لا، النقطة الأولى كونه السينما التونسية ما هيش يعني معناش صناعة كبيرة لدرجة انه باش نخمو في الاقتباس. لازم ساعة نوريه ان احنا مخرجين، شمعت مخرج معناتها روائي اول حاجة. يعني قادر انه يتخيل قصة من جوس كازي،
0: معناه هو يقوم بكل الأعمال.
1: فوالا، هذيك أول تفسير. ثاني تفسير، الخوف من الكاتب الأولي. فيها تدخل فيها لهنا القانون كذلك.
0: ما ترش لي مشروع الخوف هذا، خطر في تونس احنا حبينا حتى مثلا في التلفزة التونسية عديد الروايات. أولا ما تلقاش شكون اللي عنده اللي دروا الحقوق، لأنه تقال الكاتب مثلا توفى وفما ورثة، وما تلقاش من شكون أصلا باش تاخذ الترخيص اللي أنت باش تقتبس هذا العمل إلى فيلم أو مسلسل أو غير هذا.
1: لكن فما روايات
0: حقيقية
1: بتبيع مشروع، لكن فما روايات تفوت ظهلي، فما مدة زمنية كي تفوت 70 سنة تدخل في الدومين بيبليك. في بالي هكا
0: حسب قانون كل بلاد نثبتوا منها
1: وقت تولي ما عادش عندهم حتى دخل الورثات، تدخل في العام. يعني قلنا هذه المشكلة متاع الخوف من الروائي أو لأنه المخرج ديما فما كان نزعة متاع يحب يعطي خطابه هو على الرواية. ويمكن في الحقيقة الخوف مش أنه يبعد، لا، المخرج يحب يبعد، لكن الخوف ما كان الخط الأحمر اللي هو القانون يحده، اللي ما لازمكش تغير صلب القصة، خاطر راهو فما الحد ما بيناتهم رهيف جدا. ينجم يتغير
0: حد فاصل، تنجم تمشي لل
1: كيما مثلا قلنا من تراجيديا تمشي الكوميديا، كيفاش هو تحدي في حد ذاته. يعني كيفاش تخلي صلب القصة ما تبدلوش لكن ترد النوع فكاهي ولا كوميدي، كيفاش؟ هذا التحدي. وين ولهنا دور المخرج كذلك، هو الادابتاتور، الدور اللي يقتبس. يعني فما اسباب عديده، لكن فما سبب اخر انا قاعده مع تحاسة اللي هو عنده وزنه، اللي اليوم مالوروزمون اللي خارجين متخرجين من مدارس معهد السينما ما يقراوش.
0: انا جيبش نسالك السؤال هذا باش نقول لك طبعا بون اليوم قبل يمكن كان مستوى احسن ما نعرفش انا خاطر فما بعض المخرجين
1: ما عندهمش اهتمام بالادب.
0: هذا اللي باش نسالك ربما يكون الاساس انه اغلب المخرجين مش في تاريخ تونس خاطر فما مخرجين عندهم اهتمام بالادب كي يقولوا بوزيد ولا فريد بوغدير سلمى بكار فما ناس كبار نتصور نتوقع عندهم اهتمام بالادب لكن ربما جيل فما جيل كامل ما يقراوش حتى في معهد سينما يكون يقراو التقنيات فقط او كتاب السيناريو والحال انه هذا معناه الاطلاع على الادب التونسي والعالمي والعربي اساسي في في في تكوينك السينمائي
1: وفي الاقتباس وفي الاقتباس
0: ربما يكونوا اصلا الطلبه ما همش مطلعين على الاعمال اللي نحكيوا عليها تو
1: ما ينجم يكون ما يعرفش شنو واقع لي فما مثلا كما قلنا اميره غنيم
0: نازل
1: كابر
0: اللي تنجم تكون عمل سينما
1: يعطيك الصحه وكما قلت انت سي شكري المبخوت الطلياني حسنين بن عمو كذلك يعني
0: حتى القدوم عنده الروايه التاريخيه برقو سهرتوا منه الليالي
1: لا هو برق الليل برق الليل بشير خرايف تعمل سي علي العبيدي المخرج اقتبسوا عنا ذوك من الاول من الاول توا ما فماش مالوروزمون وما فماش حتى كيما قلت لك المخرجين يعني لازم ساعه قبل كل شيء يوري روحه كروائي باش يوري روحه كروائي ما لازمش يقتبس هذا يعني وقتاش تقتبس وقت اللي ديجا عندك كارير تنجم تقول اه تيان هذه القصه هذه والروايه هذه تعجبني ونحب نعطي انا قراءتي الخاصه بفني اللي انا جو ميتريز معناتها نتحكم فيه هذا هي الاشكال وين يعني
0: لكن فما مسألة أخرى ما حكيناش عليها في تونس اللي هي مسألة الميزانية الفلوس لأنك أنت باش تعب باش تقتبس رواية
1: ما قلنا فما ليا
0: فما لا لا نحكي على الأقل في فترة ما احنا نحكيو على تاريخ السينما في تونس توا اللي جاي توا اللي جاي واللي جاي ما يلزمك زاد أكسيا للي جاي أنت عندك كارت تشري اللي جاي كيما البارا ما هذا زاد حاجز وعامل صحيح. اللي ما يخليناش معناها نستغلوا كيما العالم الكل التقنيات والتكنولوجيات الحديثة صحيح. انت باش تعمل اقتباس فيكتور هيغو ولا فلوبير راهو اذا كنا نحكيو على ايبوك راهو يلزمك امكانيات ماديه كبيره ديكورات وهالمجر انت كي عندك مثلا توا 2 مليارات 3 مليارات راه تنجمش تعمل لك اقتباس كبير راهو
1: لا
0: حتى في السينما يعني ايضا هذه المساله صعيبه من ناحيه الاقتباس في حد ذاته الورثة والمؤلف الأول ومعناش أندستري معناها صناعة سينما أي ولكن أيضا لازم برشا فلوس في الحكاية هذه
1: صحيح
0: ويظهرلي أنت حكيت عليه زادة في كتابك المسألة هذه المسألة المادية والإمكانيات ووزارة الثقافة أنه تقريبا حتى كي تقدم لهم سيناريو من نوع هذه الاقتباس يظهر كانوا استسهال أو
1: هذيك حاجة أخرى معطب مش مشكلة البعض ما فماش مشكلة
0: الفلوس
1: هذيك يعني أي فما مشكلة فلوس أما الحكاية تستسهلها أي موجودة ترجع اللي كنت نحكي فيه يعني المخرج بالنسبة لأي إنسان لازم يوري ساعة يعطي روايته الخاصة هو قبل خاطر هو روائي كذلك المخرج
0: معناها احنا تو كي باش نعملوا اقتباس المبخوت أو غيرهم اللي كنا نحكيوا عليه هذيك استسهال تسمى حاجة صعيبة ما مش حاجة سهلة راه باش تقرا بس معنا شيدوفر من العالم ولا من العالم العربي ولا من تونس
1: اي لازم يورينا المقتبس اللي ماهوش ترجمة حرفية تبعث السيناريو معاه نوت دانتونسيون لهنا في الاقتباس فما نوت دانتونسيون خاصة بالاقتباس معناتها علاش المخرج يحب يقتبس شنو هو الهدف صحيح باش السينما تعطي لفي نتاعها عندها حاجات على الجمهور والمتفرج مش كيما عند القارئ هذيك ديجا بالسينما نوصلوا لها لكن مش كان هذيك يعني السينما ماهوش قوه صوره قوه ايموسيون فقط لي عندك زاده انت ما تقول كمخرج في الروايه هذه زاده صعيبه راهي حاجه صعيبه
0: ما تراش انت زاده في المحور التونسي خلينا زيدوا نحكيوا شويه انه السياسات الثقافيه في تونس والسياسات العموميه في اداره الشان الثقافي ما ركزتش على المساله هذه مثلا فما دول تعمل صندوق مثلا دعم الافلام الوثائقي في كندا وفي فرنسا وفي ايطاليا صندوق دعم الافلام التي تستند الى روايه لهذا يساهم في نشر الثقافة الوطنية للدولة ذيك
1: صحيح فهمت؟ أي نحن ما عناش صندوق عنا الأخرين عنا تبع السينما مع كل أنواعها الروائي
0: والوثائقي
1: والروائي
0: والأفلام القصيرة ولكن الأفلام دعم أنت في نهاية الأمر ثقافتك الوطنية بحاجة إلى ترويجها والسينما أو وسائل الاتصال الحديثة حالياً معناها ساعات كتاب في عوض 100,000 كي يتحول الى فيلم سينمائي راه تنجم تكون ملايين
1: دخل به اكثر من يكون معناتها الكتاب لا كي تعمل اقتباس يولي الكتاب يتباع اكثر من اللي كان فيلم مش موجود. هذا
0: وين التعريف بالكتاب نتاعنا يعني زاد ثقافتنا الوطنيه ما تراش هذا نجم يكون مقترح على الاقل
1: بالطبيعه
0: من اجل معناها تثمين الكتاب والادب التونسي
1: بطبيعه هي راه بطبيعه كاداه سينما اداه لتثمين الروايه مش يعني الروايه ولا السينما ضد بعضهم لا بالعكس كون الروايه الادب والسينما يثمنوا بعضهم بطريقه متبادله بطبيعه.
0: المساله الاخرى اللي تعرضت عليها انت في كتابك اللي قلت إذا كان الترجمة ديما نقول صحيحة توجه الأجيال الجديدة من المخرجين نحو التقنية على حساب البعد الفلسفي والأدبي، شنو تقصد به؟
1: هذا اللي كنا نقولوا فيه يعني يعني ما أنت كي كمخرج باش تعمل فيلم لازمك تكون عندك فيلسوف وشاعر هذا الكل وفنان
0: وعندك
1: وموسيقي
0: وعندك رؤية ثقافية وسياسية واجتماعية
1: عندك صح يعني فيلم راهو باش تكتب رواية تشد ستيلو أسهل من ناحية المادية قولوا لكن فيلم راهو إكيب كاملة فيها عدة مراحل يعني روبيراج بري برودكسيون برودكسيون بوست برودكسيون يعني
0: إنتاج إنتاج صناعة
1: اي صناعة كاملة وسرتو مش صناعة فقط يعني حتى باش في السرد فما مراحل يعني السيناريو ومن بعد في السرد فقط السرد مش تكتب سيناريو فقط الاخراج تابع سردي نجم يبدل لك حاجات والمونتاج وفي المونتاج نجم تعاود انت استركتور بتاع يعني ثلاثة مراحل لذومة كي تكتب مرحلة باركة لكن يعني صعيب باش تعمل فيلم صعيب باش تعمل فيلم وصعيب فن السرد صعيب لاحظوه اليوم هو اللي كنا نحكيه فيه يعني باش تكون مخرج لازمك تكون تقرأ برشا كتب قاري برشا كتب يعني فينالمون الأدب والسينما والفلسفة ما بعضهم لازم
0: تقاطعات فما تقاطعات
1: اي بالطبيعة إذا كنت تفصلهم عن بعض باش تولي تكنيسيان كادرور
0: هذاك علاش انت سميتهم جيل جديد من المخرجين تقنيين يعني تقريبا يعملوا في المونتاج معناها
1: اي يعني
0: ما فماش البعد الادبي والفلسفي في
1: اي لا يعني سينما المؤلف سينما دوتور اللي هو سينما دو كرياسيون ابداع ما عندنا لكن ماذا بينا اكثر
0: باش ناخذوا فاصل قصير ومن بعد نرجعوا نحكيوا على جبنا على حكايه السرد السرد الأدبي السرد القصصي حتى تو نحكيو على السرد المرئي الصحفي وجيل جديد من الكتاب اللي احنا في الأوف قلنا سهلوا عملية إعادة إنتاج الأعمال الأدبية نحو أعمال سينمائية. فاصل قصير ثم نعود.

0: مواصلين معكم في برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية. اليوم السينما والسينمائيين وعلاقتهم بالاقتباس الأدبي، وحكينا في الجزء الثاني من هذا البرنامج على عزوف السينمائيين والمخرجين التوانسة في استعمال هذه التقنية إن صح التعبير، هي اقتباس من الأعمال الأدبية، أيضا المشاكل اللي تحيط بالمسألة هذه، علاش التوانسة ما يمشيوش نحو الأدب ونحو قراءة روايات وإعادة إنتاجها في شكل عمل صحفي، عديد المشاكل مع الناس، الصناعة السينمائية، المؤلف الأولاني ما نعرفوش شكون، وربما ما يحبش، فماش إمكانيات مادية، فماش الجيل الجديد أو الجيل التقني تقريبا مش قاعد يقرأ للمقاربات الأدبية والمقاربات الفلسفية اللي يتشبع بها، وأيضا حتى في الفن التشكيلي أيضا، إذا كان تحب مخرج لازم تكون مطلع على تاريخ الفن التشكيلي وغيرها من المشاكل الهيكلية والمشاكل اللي نعيش فيها كل يوم واللي تخلي عنا مشكلة في تونس، في حين أنه العالم تطور وزادت تطورا هذه التقنية عملية الاقتباس في العالم، وخاصة في التجربة المصرية. طبعا نحكي حول هذا الموضوع كتاب الأستاذة المحاضرة مريم عزيزي، خطاب الاقتباس السينمائي إلى العمل الأدبي، المقاومة، الالتفاف والامتداد. الالتفاف والامتداد لقيناه تطور في دول أخرى، ساعد على ذلك وحكينا في الأوف أنه تقنية الكتابة الحديثة هي رو مش حديثة حديثة، بدأت في القرن 19 وربما نهاية القرن 18، أعطيت كمثال فلوبير، ولكن زادت حتى في الصحافة ما يسمى بالسرد المرئي القصصي. حكينا على عمارة يعقوبيان كي تقراها، ولا الطلياني شكري مبخوت كي تقراها، تقريبا تقرا في فيلم قدام
1: مشاهد.
0: صحيح اللي فما السينما تقنية أخرى، العمق وغيرها، معناه كيفاش يتفاعل، ولكن ما تراشي اللي الكتابة الحديثة سهلت عملية الاقتباس اللي حكيت عليها أنت في الكتاب متاعك، مقارنة بكتابات معقدة كما بروست ولا جيمس جويس ولا غيرها. بالعكس، هذه كتابات هما أصلا العديد منهم يكتبوا للسينما.
1: صحيح،
0: نجيب محفوظ كتاب للسينما
1: بالطبيعة.
0: الكتابة الحديثة، الكتابة السردية الحديثة تسهل على بالطبيعة. المخرجين، وذاك علاش فما مثلا التجربة المصرية أو في الغرب عطات جيل جديد من المخرجين،
1: عمارة يعقوبيان مثلا مع المخرج مروان حامد كانت نجاح كبير. يعني عمارة يعقوبيان النص الأول على الأسواني أبو علي أسواني، وكذلك وراء ولتوا عنا ديو جديد اللي هو ديما المخرج مروان حامد مع الروائي أحمد مراد اللي أخيرا عمل اقتبس الفيل الأزرق ثريلر. يعني دخلنا يعني الاقتباس في مصر
0: 2014
1: أي اقتباس في مصر تطور يعني وراء
0: أحمد مراد وخرجها مروان حامد
1: تطور بارابور يعني من الأول القرن العشرين أو القرن العشرين كانوا يقتبسوا في الأدب الفرنسي، قلنا مونتي كريستو لو كون دو مونتي كريستو ألكسندر دوما وإميل زولا فيكتور، لا طورنا، ولا الرواية المصرية هي اللي تعطي روح يعني تعطي النصوص، توفر المادة للسينما باش يسقلها السينما ويخرجها في حلة جديدة، وراهو ما تخافوش يزيد يثريها كلي الكاتب اللي يقول لا انا روايتي لي انا وعندها القراء متاحها فقط. يعني لا بالعكس، انا نقول له راهي السينما باش تزيد تثريها وباش تزيد تحبب المتفرج في روايتك. بالعكس، لاني توري اللي روايتك فيها بعد مثلا فوالا سينمائي وقادره باش تتطور وباش فوالا. هذا احمد مراد قلت لك اثبت اللي في مصر دخلنا في طور جديد اللي هو تنوع السينما، تنوع نوع السينما. يعني ما عادش دراما، ولينا في ثريلر، ولينا في سيونس فيكسيون، ولينا في الفانتاستيك. يعني ولاو يجربوا في حاجات جديدة اللي هي على مواصفات عالميه، عندها مواصفات تخلق فيه كي كيما هوليوود. يعني ناخذوا روايه عاديه كيما مثلا نجم نعطيك مثال امريكي اللي هو المخرج تيرنس ميليك. تيرنس ميليك اخذ وعملت مقال عليه باش يخرج، اخذ روايه جيمس جويس.
0: جيمس جويس
1: جيمس باردون سامحني جيمس جونز. جونز مش جونز. جونز اللي هو اللي هو كاتب أمريكاني وكذلك كان جندي في الحرب العالمية الثانية. تيرنس ميليك خذا روايته واقعية، يعني تسمى رومان دو غير، يعني رواية الحرب، وردها عمل منها فيلم روحاني وفيلم كيفاش يقولوها ميتافيزيقي. جيب نوع جديد سينما ميتافيزيقي.
0: وفي الكتاب نتاعك زاد تعرفت من الامثله لو جيبار، وحكيت على كلاوديا كاردينال اللي هو المخرج فيسكونتي.
1: فيسكونتي اللي يحب برشا بروست، واللي حلمه كان يحب يعني اقتباس بروست، وفي الاخر عمل مور افونيز الفيلم نتاعه اللي هو يعني مش اقتباس، اقتباس انسبيراسيون، معناتها اقتباس حر.
0: وعلاش المثال هذا بالذات انت من مختلفه؟ فما مئات الامثله في الافلام الاقتباس لو جيبار.
1: لو جيبار لانه فيلم تسمى ان فيلم كولت، يعني معروف لو جيبار. بوم هو مش فيسكونتي بركة، يعني العديد من المخرجين. مش
0: لا، هل في الاختيار في الكتاب نتاعك الأمثلة مقصودة أو هكاك فلازار؟
1: هو في الكتاب بروست. في بروست مقصودة، لأنه كما قلنا بروست
0: الفعل المقاومة، مقاومة يعني النص للأدابتاسيون للاقتباس السينمائي.
1: يعني صعيب باش تقتبسوا بروست، لأنه فما الزمن المادي والزمن البسيكولوجيك، يعني سيكولوجي.

0: الخضم هذايا الكل والتحولات خلينا نقول ومحاولة مسايرة شنو اللي فما في العالم. احنا في تونس وين؟
1: اي جست حبيت نقول حاجة قبل. احنا في تونس وين؟ في نتفليكس فما سيري تاو دي سيري مقتبسي فما سيري مقتبسة من هوميروس لوديسي
0: لوديسي
1: اي يعني بتشوفوا راهو
0: معنا اذا كان وصلوا باش يعملوا من لوديسي
1: يعملوا واقتبسوها في الواقع متاعنا اليوم. يعني راهو في الاقتباس عندك الحرية متاع تغير النوع لكن تغير الواقع الكونتكست. ينجم يكون مثلا رواية في العهد القديم ترد انت كيما روميو جولييت تعملت من طرف مخرج أسترالي في واقع انجلترا اليوم مثلا يعني عصرية ولت رواية عصرية يعني فيها تحدي كبير وفيها فانتازي وفيها
0: يعني حبيت تقول انت مع عملية الالتفاف والامتداد ممكنة حتى لو كان الكاتب صعيب معناه حتى إرميتيك نقوله معقد ومركب
1: ممكن.
0: حتى لو كان الأداة يحكينا على أومير للياد والأوديسي هي سهلة معناها مش حكاية سهلة أسطورة معناها تمتد على قرابة 1500 صفحة الزي. يعني إذا كان بوصلنا باش نعيد اقتباس يعني
1: في الواقع اليوم
0: لأنه في نهاية الأمر حتى الأسطورة فيها شنية فيها المبادئ فيها الحكم اللي تنطبق
1: يعني
0: على كل
1: يونيفرسال يعني
0: زمان ومكان
1: لا زمنية ولا يعني
0: نرجع لك
1: اليوم تونس اليوم
0: تونس اليوم في الحكاية هذه كلها في عملية الاقتباس في علاقة السينما بالأدب
1: أي.
0: في علاقة مناهج التعليم أيضا ربما ما نعرفش أنت هيك تقري في منوبة المسألة هذه
1: أنا الوحيدة في تونس نقري
0: الوحيدة معناها في معهد السينما هذه مسألة الاقتباس غير مطروح من الأساس معناها بالدراسة
1: لأنه اللي يدرسوه في المعهد السينما هو كيفية معناتها الباساج كيفاش نقول المرور من السيناريو للصورة للإخراج هذيك لكن من الرواية للصورة
0: كي تقول لي مرور من السيناريو ما عرفش عم ديكوباج كيفاش تكتب مسألة تقنية بالأساس ماهيش مسألة فيها بعد فلسفي بعد
1: روحي يعني كيفاش نجم مثلا المشكلة في الاقتباس شنو شنو الإشكال كي تجيبش تقتبس رواية المخرج باش يتعرض ولا السيناريست أول حاجة باش يشوفها هي كلي بونسي انترن الشخصيات كي تدخل في يعني تلقى في الرواية تحليل نفسي ووصف مش مرئي يعني هذا الإشكال وين اسكو نحيهم وإلا نلقى لهم الكوريسبوندون السينمائي متاعهم يعني الترجمة السينمائية متاعهم وهذاك وين يدخل الإبداع الإبداع كونه كل مخرج باش يعطيها فيرسيون
0: يعني
1: الأحاسيس الداخلية الأفكار الداخلية اللي بالأدب
0: خاطر الأدب بينجم هو يحكي الأديب على لسان
1: قوة الأدب
0: على لسان البطل متاعه ولا على لسان الشخصيات
1: يعني تسمى الفوكاليزاسيون هذه في نظرية الأدب يعني اسكو أنت الكاتب بشي من برا باش يوصف
0: ولا يدخل
1: من داخل
0: باش ياخذ
1: هذا المشكل لو بوان دو فيو
0: البطل
1: تسمى لو بوان دو فيو تسمى لو بوان دو فيو يعني بوان دو فيو ناراتيف بوان دو فيو
0: هذه كيف نحولها الى عمل سينمائي هذه الحرفه هذه البلوس نتاع مخرج مقارنه بمخرج اخر خاطر المخرج هذا اساسا لازم يكون متشبع بالاعمال الادبيه وفاهمها وقاريها وقاري التحليلات نتاعها يعرف اللي راهو نمطه مقاربة كتابة جويس ماهيش فلوبير وفلوبير مش إيميل زولا كل واحد عنده التقنية متاعه كل واحد عنده المنهج والطريقة متاعه عنده المقاربة الأدبية لابروش متاعه وهذه اللي تعمل تقريبا حتى كي تشوف انت تاريخ المخرجين في العالم وتشوف السيفيات متاعهم وتشوف البالماريس متاعهم تلقى اللي متشبعين بتاريخ الأدب والفلسفة والفن التشكيلي وكل الفنون اللي هي تصب خشنية سينما سينما
1: هي الفنون هذه الكل
0: تلقى فما فرق بينه وبين أي شخص أو مخرج عادي مجرد معناها مش مجرد تقني قرأ سينما بطريقه معناها منهجيه تقنيه فقط كما قلت انت من السيناريو الى الاخراج مالو رزمو كما نشوف فيه. تحب تقول حاجه؟
1: اللي جوست اللي في راهو لغه السينما راهي لغه رمزيه، كي تنجم تكون لغه رمزيه كبيره كي توظفها انت في

0: السرد الرمزي يعني ناراسيون سامبوليك، يعني ما نقولوش للسينما لي مرئيه فقط، مرئيه لكن عندها تعطي للمتفرج تحلوا باب كبير نتاع التاويل، تاويل اكثر ساعات من الادب اللي يحدك بالكلمه يعطيك حدود. لكن تقنيات السينما يعني كي وين تحط الكاميرا، البلان تاع الكادراج نتاعك شنو
1: هو، والانتربريتاسيون خاصه نتاعك انت كمخرج كيفاش قريتو اللوفر ليتيراري،
0: وهذا كل قاعد نشجع راني في نشجع في الكاتب التونسي وفي المخرج التونسي على فوا. واللي كي تدخل سال السينما بيدها يعني في الظلمه ولقائك مع الفيلم هذيك راهي تجربه انتيم برشا، تجربه يعني حميميه كبيره، يعني يعني راهو في كلتا في الحاله في الاقتباس يعطيك امتداد حلو برشا يعني عن طريق السينما.
1: نفاو بالمثال مثلا دراغولا، شوف قداش من نسخه تعملت، هل هي قصه اجرام قصه
0: وقع مشكله فيها راهو زاد معناتها
1: مع الكاتب
0: اي دونك ما كانش موافق اي لكن صارت بطبيعه دي ريميك يتسميو حتى
1: في النهايه قصه حب، قصه خيانه، قصه، وكل كاتب كل يعني مش كل مخرج يعطي الرؤيه والنظره نتاعو،
0: واللي يبدا الجمهور اللي يعرف الروايه ولا اللي يتفرج في الفيلم الاول يستنى فيها
1: صحيح. ما عادش عندنا برشا وقت، الحديث عن الاقتباس من الادب للسينما يلزموا اكثر من حسه، لانه حقيقه
0: بحر
1: ولانه رغم الناس راهو اللي يتبعوا فينا ما يعرفوش، صحيح فما الاي اي وفما كذا، اللي يعمل الفارق بين الاي اي وبين المخرج العادي هو هذا التشبع بالثقافة وبالأدب.
0: هي صحيح، لا فما كلمة لا سانغولاريتي بالفرنسي، معناتها انت تفرد. كفرد انت كفرد راك معناتها باش تعطي انت قراءتك انت الذاتية، فما حتى
1: قراءتك ورؤيتك اللي هي تستند على بناء اجتماعي وثقافي.
0: يعطيك الصحة، وهذاك اللي فرقني انا ما بين غيري يعني، وهذاك اللي هذاك الانسان يعني هذاك معنى انسان، انسان
1: واحنا نسميه في الصحافة انسانة القصة، انسانة القصة معناها
0: انسانة القصة،
1: انسانة القصة وانسانة الفيلم وانسانة الاقتباس. الاستاذة المحاضرة مريم العزيزي في جامعة قرطاج تونس كما نذكروا، تقري وتدرس نظرية الاقتباس الأدبي للسينما، وهي أيضا باحثة وناقدة سينمية. شكرا لك على كل هذه المعلومات القيمة.
0: شكرا أستاذ يبع على الاستضافة، وشكرا للمستمعين.
1: شكرا لك. إلى هنا نأتي لختام برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية، إن شاء الله نتقابلوا في مناسبات مقبلة، إلى اللقاء.
2: تونس توانسة، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى
8: ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
9: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
10: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
9: راديو كولتورال نقطة بي ان.
10: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
9: بمحطاتها المركزية والجهوية،
10: أخبار،
9: متابعات،
10: مواكبات،
9: تسجيلات ومعلومات.
10: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
11: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟
12: وين أنتي وين هي؟
10: ندوات على الأثير.

0: ندوات على الأثير.
1: ندوات على الأثير
0: مع سفيان العرفاوي.
2: أهلا وسهلا بكم إلى برنامج ندوات. في هذه الحصة سنستمع إلى محاضرة للدكتور الراحل هشام جعيد حول رهن الفكر التاريخي العربي، وقد قدمت في مناسبة سابقة في المكتبة الوطنية. نستمع إلى الدكتور.
3: أشكر دار الكتب الوطنية على ترحيبها بهذا الملتقى ودكتورة رجاب صفة خاصة. في الواقع لي الشرف بأن أكون في هذا المكان الذي يمثل الكثير بالنسبة لتونس، لأن دار الكتب الوطنية تكونت منذ عهد الاستعمار وحتى قبل ذلك، وصارت منارة للعلم، وكل دور الكتب في الواقع ليست فقط ملجأ للكتاب، إنما هي أيضا منفتحة على الحراك الفكري، ومنفتحة على الحياة الفكرية والعلمية والثقافية، وتقوم بدور في هذا البلد. أيضا أجدد شكري للأستاذ رجاب بترحيبها بنا، وأيضا لمداخلاتها الجدية الثاقبة، وأشكر أيضا جميع الدراسات الفكرية والاجتماعية والأستاذ نازل بصفة خاصة لكونه هو الذي قام ببادرة هذا الاجتماع، وكذلك مؤمنون بلا حدود. كل هذه المؤسسات إذن لها تمام شكري، وأشكر الجمهور أيضا لحضوره هنا. في الواقع كل ما استمعت إليه مهم في تحليل كتاباتي، سواء ما قام به الأستاذ فتحي رمضاني وما قام به من قراءة أستاذ نادر الحمامي بخصوص الخيال في الكتابة التاريخية، ولا أقصد بالخيال وأن المؤرخ يكتب بصفة خيالية ويبتعد عن المنهج العلمي الصارم، وإنما يقصد بذلك ما هو دور المخيال في التاريخ في حد ذاته، وعلى المؤرخ أن يخرجه من باقي التيار التاريخ الجاذب إيماجينير. مثلا لوغوف يرجع إليه، كتب كتاب اسمه إيماجينير ميديفال، وطبعا وفي درسه الأول لكولاج دو فرانس دوبيا المؤرخ الكبير الفرنسي كان موضوع مداخلته الافتتاحية عندما سمي أستاذ في كرسي كولاج دو فرانس، هو الخيال ودور الخيال في كتابة التاريخ، لكن يعني داخل التاريخ، ويعتبرون الخيال يلعب دورا هاما في الحياة الإنسانية بصفة عامة، هو غرض من أغراض إذن الكتابة التاريخية. بالطبع الكتابة التاريخية طبعا كما قالت الدكتورة رجاء ملتزمة بالصرامة وبالعلمية. وأخيرا لطفي قام بتحليل جيد لكتب الفكرية التي كتبتها في فترة الشباب، لكن أيضا فيما بعد وما زلت أكتب في هذا الموضوع، واهتممت أيضا بالطبع. كان محور الكتابات هو التاريخ، لكن التاريخ مضمن أيضا بقراءات فلسفية واهتمامات بخصوص حاضر العالم العربي والإسلامي في فترة القرن العشرين. وفي القرن العشرين في الواقع كان قرن قام به العرب بصفة عامة، المفكرون العرب بنظرة ورؤية لماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، وما يسمى بالفكر العربي المعاصر أو يسمى الإيديولوجيا العربية. كانت فترة تمخض مهمة، الآن زالت بوادرها، وهو شيء في نفس الوقت إيجابي وسلبي، لأن الاتجاه الآن هو اتجاه معرفي وعلمي، وأنا أرحب بذلك، لأن مثلا كتب التاريخية الصميمة سواء حول المدن العربية أو حول الفتنة أو حول رسالة المحمدية وغير ذلك حول المغرب، كتب التاريخية والفصول المتعددة التي كتبتها في المجالات العلمية الغربية والعربية قد أولت في القرن العشرين من وجهة فلسفية وليس من وجهة تاريخية صاممة. في الواقع في تلك الفترة هي القرن العشرين النصف الثاني نقول الثمانينات والتسعينات، التاريخ لم يكن له مقام ومعرفة كعلم. كان العرب ثقافون العرب والجمهور مثقف بصفة عامة، كان مجتذبا من طلب بالفلسفة والفكر، التفلسف بالأحرى وليس الفلسفة، والفكر العام وليس بالدقة العلمية، لأنه لم يكن في تلك الفترة يؤمن بما هو علم. وتاريخ هو علم قبل كل حساب، ولو كان من علوم الثقافة كما يقول ماكس فيبر ليس كعلم الفيزياء والكيمياء، لأن الرجل المثقف وحتى المواطن وأي شخص مهتم بالتاريخ، لأن في التاريخ أيضا حياته وحياة مجتمعاته التي هو ملتزم بها وعائش مسألة عيش وحياة التاريخ أكثر مما هو علم دقيق كان رياضيات وغير ذلك. إذن تاريخ حياتي صحيح، لكنه علم ملتزم بمنهجية خاصة، وهو علم تكون من قديم الزمان منذ وجدت حضارات ومنذ وجدت مجتمعات إنسانية. والغربيون يؤكدون بصفة خاصة عن المؤرخين اليونان على توسيديد مثلا أو هيرودوت، لكن على توسيديد أكثر من هيرودوت، ثم على المؤرخين الرومان واليونان الذين تحدثوا عن اليونان، تحدثوا عن الإمبراطورية الرومانية وعن معجزة ما سموه بالحضارة الرومانية، وبالخصوص بكونهم كونوا إمبراطورية شاسعة هي من كبرى الإمبراطوريات في التاريخ الإنساني، وأقصد بذلك بوليب مثلا. إذن المؤرخون الغربيون اهتموا بالتاريخ منذ أوجه، لكن من جهة ثانية اعتبروا أن التاريخ العلمي المنهجي هو هذا صحيح، هو من مكونات القرن التاسع عشر، من أوائل القرن التاسع عشر بألمانيا خصوصا، لكن أيضا بفرنسا وحتى ابتداء من القرن الثامن عشر في بريطانيا مع جيبون الذي قام بعمل تاريخي مهم جدا. المنهجية التاريخية العلمية في الواقع اتضحت في القرن التاسع عشر بعدة بتدقيق المنهجيات، ومثلا بالاهتمام بكل ما هو مصادر لكتابة التاريخ، مصادر سواء نقدها المصادر، وأيضا فتح أبواب مصادر أخرى لم تكن معروفة في القرون الماضية مثل الأركيولوجيا وغير ذلك من العلوم التي تسمى ثانوية والخادمة للتاريخ. ومن هذا من ناحية المنهجية، والذي قام عمل كبير قام به مومسن ورانكو في ألمانيا. وعند إذ طرحت كتابة التاريخ المدعم بعلم صميم ومنهجية صميمة، لكن في القرن العشرين اتسعت رؤى المؤرخين في فرنسا بالأساس في القرن العشرين مع مدرسة أنام وغير ذلك، ومن المدارس ومن حتى في بريطانيا، ثم اليوم في أمريكا، لأن أمريكا صارت هي المركز الأساسي للكتابة التاريخية والعلوم السياسية والفكرية أكثر من اليوم القرن 21 أكثر من أوروبا اليوم، لكن في الأصل كانت أوروبا هي السباقة في هذه الأمور في العصر العصور الحديثة. إذن عندما تكون شبان في القرن العشرين من العالم العربي ودرسوا سواء في بريطانيا أو في فرنسا، وكانت كثير من البلدان مستعمرة من طرف الأوروبيين، برز مؤرخون انتهجوا المناهج العلمية الأوروبية الأصل، لكن التي تنطبق على كل مؤرخ، كل إنسان مؤرخ في العالم، لأنها ليست لها خصوصية أوروبية، إنما هي منهجية علمية، كما أن الفيزياء ليست، ولو أن الحديثة يقصد وجدت في أوروبا، لكن ليست أوروبية، ليست لها خصوصية أوروبية. يكون الفيزياء تدرس الطبيعة، لكن كل إنسان له أن يدرس الطبيعة بهذه المنهجية التي هي عالمية بالطبع. وبرز مؤرخون في تلك الفترة من ذكرهم لطفي بن مدادك مثل الدوري وصالح العلي في العراق، أنه درسوا في بريطانيا. ثم لابد أن نذكر شخص مثل شعبان، وهو مصري، محمد عبد الحي شعبان، وشخص آخر عراقي غير معروف كثيرا لكنه مهم لعب دورا، هو الذي درس الدولة العباسية في أولها والثورة العباسية، نسيت اسمه الآن، فوزي عمر، كانت عندي مكاتبات معه تبلي عدة مرات، وكل هؤلاء أنا أعرفهم شخصيا بالطبع. ولأن قبل فلنقول الحرب، انتهاء الحرب العالمية الثانية، وجد تاريخ في مصر بالخصوص للحضارة الإسلامية والعربية في مصر بالطبع، لابد أن نذكر طه حسين وغيره، وبالخصوص الخضري الذي كان رجل، كان مؤرخ لكن للجمهور الواسع في الواقع لا بأس به، لكن ليس كل هذا قبل الخمسينات، ليس بتاريخ دقيق على نمط المنهج الحديث. نمط المنهج الحديث برز في الخمسينات أو ما قبل الخمسينات بقليل في العراق. مصر شعبان مصري لكن استقر ببريطانيا وكتب بالإنجليزية. أما الهروي فهو أيضا متسع الفكر، لأنه درس المغرب، أي كل مجال مغربي، ليس المغرب مملكة مغربية فقط، إنما بصفته مؤرخ من ناحية دقيقة لم يكتب الكثير، إنما له فكر تاريخي وهو شيء آخر. هناك فرق ما بين التاريخ كعلم الذي يكون ملتصقا وملتزما بالمنهجية التاريخية الدقيقة، مع أن المؤرخ الصميم في القرن العشرين وواحد والعشرين لابد أن يكون تفهمي ومتسع ورحب الأفق، وليس بالإردي أي المتبحر بالعربية، الذي يعرف كثير ولكن ليس له تحتية الفكر التفكير، لابد أن يوجد عنصر تفكير في كتابة التاريخ الحديث. عنصر تفكير ليس بالضرورة فلسفي وشيء من هذا القبيل، إنما المؤرخ الحديث يكتب ما كتبه أو اعتمادا على ما كتبه الإخباريون القدامى، سواء عند اليونان أو الرومان أو العرب، فلنقل العرب مثلا. مؤرخ الإسلام الحديث يأخذ بالاعتبار خصوصا في الفترة الأولى ما جاء في الطبري والبلاذري ومن الأثير وغير ذلك، المادة الخام لا يأخذها، يأخذها ويقص نفس الشيء. إنما المؤرخ الحديث له اتساع النظرة ونوعية في الكتابة التاريخية، حيث تتجمع عنده كل ثقافات، كل ثقافة الإنسانية من معرفة للسوسيولوجيا وغير ذلك، بحيث نفس الأحداث التي يذكرها الطبري ويكتبها مؤرخ القرن العشرين والواحد والعشرين شيء آخر، يكتبها بصفة أخرى، بصفة أخرى وحياكة أخرى. وهذا ما فعلته عندما أنا وغيري بالطبع، أنا ما نعرف نفسي أكثر من نعرف غيري، ما كتبته عندما كتبت مثلا الفتنة، اعتمدت على ما قاله المؤرخ بشيء من النقد لا محالة، هناك أخبار أستبعدها، لكن الأخبار التي لا أستبعدها كتابتي لها مأخوذة من هذه المصادر، لكن ليس بنفس الشيء، لأن بعد 14 قرن تجمعت في أفكارنا وتلاقى الحضارات التي عرفناها صياغة أخرى لنفس الشيء، يسميها بين بولفين، بولفين انتريك، هي التاريخ انتريك كما الرواية، كما الرومو
4: لوريسي
3: انتريك حبكة، قلت لي طيب، إنما يحبكها بصفة أخرى. لماذا؟ لأنه أثر هناك الثراء بخلاف المنهجيات والتقنيات وكذلك، هذه طيب ضروري، لكن هناك نوع من الحياكة للشيء، لأن فكر المؤرخ الحديث أثرى من فكر القدامى، أثرى، هناك ثروة. وش هي الثروة؟ هي ثروة ثقافة متجمعة لدى المؤرخ الحديث، هذا صحيح. بحيث ثم نحب نثير نقطة ثانية، غلبت علينا منذ الاستقلالات، نحن العرب البلدان العربية، فكرة الدولة الوطنية. طيب، فكرة الدولة الوطنية جعلت المؤرخين ولو ليس إجباريا من مجبرين من طرف السلطة، يسيب كل حرية في تونس وحتى في العراق أن يكتبوا في التاريخ الوطني. لكن هناك فرق بين المؤرخ التونسي الذي يكتب، وهم كتبوا أغلبهم كتبوا في التاريخ الوطني عن الدولة الحفصية أو الدولة الأغلبية أو الدولة الحسينية أو المرادية أو حتى يرجع للرومان، وبين ما كتبه الدوري وصالح العلي. عندما كتب الدوري عن التاريخ الاقتصادي العراقي وصالح العلي، هم أيضا مثل التونسيين كتبوا عن التاريخ الوطني. عندما يختار صالح العلي البصرة لأن الدولة الوطنية قامت في تلك الفترة، والدوري عندما يكتب عن تاريخ العراق الاقتصادي يكتب عن الدولة الوطنية عن العراق في الماضي. إنما الفرق كونه، ولعله لم يتفطن مسألة لا شعورية، لم يتفطن لأن العراق في الفترة العباسية وبالخصوص هذه الفترة الأموية ليست عراق اليوم دولة وطنية، هي مركز حضارة الإسلامية الواسعة. نفس الشيء عندما يكتب الفرنسي، المؤرخ الفرنسي أو الألماني مثل مومسن الكبير وغيرهم عن الرومان، ويقعد يتحدث على روما طوال قرن الجمهورية الأول قبل المسيح الأول تاريخ القرن الأول، أو عن إمبراطورية القرن الثاني كعديد من الكبار المؤرخين، مش بركة إلى حد اليوم، وهو فرنسي، عندما يكتب عن هذا لأنه يكتب عن قلب حضارة اعتبرت أنه رحم أنها رحم الحضارة الغربية الحديثة. يكتب عن الرومان أكثر مما يكتب عن الغال بلاد الغال، أو أكثر مما يكتب عن مثلا تاريخ الروم بلاد الغال هذه أذكر وقت الرومان. يكتب عن قلب حضارة كبيرة اعتبرت أنها رحم حضارة غربية وحضارة كبيرة بصفة عامة. نفس الشيء بالنسبة لدوني، لكن دوني بدون شعور وصرح عليه يعتبر يمكن أنه كتب عن العراق، لكن العراق الذي كتب عنه ليس عراق دولة الوطنية، هو قلب حضارة متسعة فيها الخلافة وفيها الثقافة مثل روما الإمبراطورية الرومانية تضم من تضم فضاء شاسع من المغرب إلى الصين. وأنا عندما كتبت عن الكوفة ما كتبش من كيف صرح العلي أو كتب عن البصرة، لا كتبت عنها مثل المؤرخ الفرنسي أو الألماني مومسن وغيره اللي يكتب على روما، لأن الكوفة وبغداد، أنا ما تكلمتش برك على الكوفة، تكلمت على بغداد والبصرة عن المدينة العربية أو العربية الإسلامية، اثنين العناصرين مجتمعين عن قلب. وأنا تونسي بعيد شاسع، نفس الشيء عندما كان يكتب مومسان على روما، عندما أكتب عن الفتنة القلب اللي دار فيه هي الشام والعراق في تلك الفترة، هي قلب الحضارة الإسلامية في تلك الفترة. وأنا تونسي ما يهمنيش كون تونسي، يعني هناك الإنجليز اللي كتبوا على الرومان وعلى اليونان، واليونانيين الحاليين كتبوا شيء ضعيف قليل عن الحضارة اليونانية اللي اهتموا بها الأوروبيين والأمريكان اليوم برنو وغيره. ونتحب هذا، حبيت أن نذكركم بهذا لأن ما نحبش نفخر نفسي، أنما عندما جيت لتونس بعد هجرة إلى خارج في السبعينات أواخر السبعينات وجدت أن كل تونسيين كتبوا عن التاريخ الوطني، وأن لا يوجد كتاب عن تاريخ الحضارة الإسلامية في قلبها ليس في أطراف، لأن في الواقع نحن في العصر الوسيط ما يسمى بالعصر الوسيط إنما طرف من أطراف الإسلام وليسنا في القلب. نفس الشيء عندما كتبت عن الرسول وتعرضت إلى تاريخ مكة، وما يكتب الآن اليوم الجيل الجديد صار يكتب عن الجاهلية وتاريخ الجاهلية وتاريخ الإسلام المبكر. إذا وأنا فرح بأن اليوم هناك ضعف كثير في الكتابة التاريخية في العالم العربي، لم يعد هناك اهتمام، وهذا منذ الثمانينات يكتبوا عن ما يسمونه الفكر، أي فكر سياسي بالأساس، والاختصاص التاريخي أو ضاع إلى حد كبير، وبالخصوص الاختصاص الرحب اللي هو اختصاص حول تاريخ العالم الإسلامي، مع أن العرب منذ إدوار سعيد وأنور عبد الملك وغيرهم وكلهم صاروا ينتقدون المستشرقين، لكن لا ننسى أن المستشرقين عندما يعيبوا عليهم أنور عبد الملك أنهم لا يهتمون بالتاريخ العربي الحديث، بالنسبة لهم في الأول من القرن التاسع عشر اهتموا بتاريخ الإسلام صفته حضارة إنسانية كبيرة مثل ما اهتموا بالحضارة الصينية، لأن الاستشراق أيضا يدخل في العالم، والحضارة الهندية وحضارات الكبرى في العالم بهذه الصفة كتب المستشرقون. ومن جهة أخرى المستشرقون اهتموا أساسا بالدين الإسلامي، لأن الضمير الأوروبي منذ القرون الوسطى اعتبر أن الإسلام هو الدين العدو، اهتموا أكثر بالدين مما اهتموا بالتاريخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. هنا أنا عندما أنتقدهم أنتقدهم من هذه الوجهة، عندما يكتبون في التاريخ الصميم يغلطون مثل أو ينحازون إلى خرافات مثل كورونا دوما وجماعة الجدد وغيره. أنا باش نقول لكم أني فخور بأن وجدت مدرسة تاريخية تونسية اهتمت بالتاريخ الإسلامي في أوج حضارته، وبالخصوص في التاريخ الذي اهتممت به، يعني درستهم هؤلاء كنت أستاذهم بالتاريخ الإسلام الأولي أساسا سواء من الجاهلية إلى فترة الأموية، وأن كتبوا كتب على الأقل 10 أو 12 كتاب خرجوا ومن هؤلاء الجيل أو يتمثلوا بثينة محمد حسن محمد حسن محمد حسن وغيرهم كتبوا على وخرجت كتب منهم في لبنان وعرفوا من طرف العالم العربي. هناك تقريب 10 أو حوالي 10 مؤرخين من هذا الجيل وصاروا أساتذة اليوم في الجامعة وكتبوا في التاريخ الإسلامي، ولكن مجهولين من طرف لم يعترف أو لعدم الاهتمام اليوم في العالم العربي بأن هناك مدرسة تاريخية أحسن مدرسة تاريخية موجودة اليوم فيما يخص التاريخ الإسلامي، ليس تاريخ الدين إنما التاريخ، تاريخ المجتمع والاقتصاد والسياسة وغير ذلك. هي هذه المدرسة التونسية بالرغم من البعد، لكن البعد لا ما عندوش حتى علاقة. أنا مرة باش نحكي لكم حكاية، كنت في القاهرة وأنا عارف فما مؤتمر وطلعوا معايا في السيارة تاع المؤتمر زوز مصاري، واحد قدم نفسه بسيفته شاب والآخر ما شنو، حسيتو من مثقفين ما نعرفهمش، قالوا لي أنت كذا واش تخدم اليوم في التاريخ؟ قلت لهم نخدم على الفتنة الأولى، الفتنة الكبرى اللي سمعتها حسين الفتنة الكبرى. قالوا لي مش جايبك لهذا، معناها خاطيك انت في قاع الدنيا، المركز هو غادي في الشرق يهتم به، انت شنو جايبك؟ وبعد قال لي شنو رايك في سعد بن عبادة، قتلوا عمر ولا ما قتلوش؟ بجد والله هي المشكلة. انا اعتبر اني انسان بالطبع شو جايبني هذا، معناها تونسي بعيد عن الحكاية هذه، شو جايبني الشيء الصندي معناها الأم كل شيء لها بتاريخ البربر وحكاية هذا المقصود. لكن اليوم ها فما وتنشر ينشر في الشرق، ولابد من نشر الكتب في الشرق، يعني عندهم أكثر رواج واقعا أكثر رواج، وأرجو أن يعترف بهذا وهو معترف به لأنه يقرأ من هذه الكتب تقرأ. وحبيت نقول لكم بأن اليوم بصفة عامة يبدو لي أن الكتابة التاريخية والاهتمام أيضا بالفكر التاريخي عند الجيل الجديد، الجيل نادى الحمامي وجيل لطفي، هناك اهتمام بما كتب بالفكر التاريخي وبالتاريخ، وذلك ليس فقط بشخصي لكن عندهم معرفة بما جرى من عمل فلنقل منذ الستينات أو السبعينات إلى حدود اليوم تقريبا، وهذا أمر مهم ويستحق إعجاب، وأعتقد أنه سينتشر فيما بعد عندما يخرج هذا البلد من هذه الأزمات. وأريد أن أبين شيء فيما يخص مفهوم الفكر التاريخي، الفكر التاريخي، هناك الفكر التاريخي وهناك علم التاريخ وهناك فلسفة التاريخ، ثلاث حاجات ليست نفس الشيء. فالفكر التاريخي ومثلا ما ذكره لطفي بن ميلاد سواء عن كتابات العروي أو كتاباتي، ولذلك الكتابات ليست التاريخية، كتابات الفكرية ديزيسي بالفرنسا. والفكر التاريخي لا يدخل في منهجية المؤرخ بالضبط إلا قليلا، مثلا اعتبار أن مثلا برودان في فرنسا أدخل عنصر الجغرافيا في كتابة التاريخ وجدد من هذه الوجهة، وغير ذلك من مما كتب. احنا نعرف في فرنسا اكثر من غير بلاد اخرى فرد الاستوار وكيف يكتب التاريخ والامور. في القرن العشرين ارادوا ان يجددوا كتابة التاريخ، هنا فهناك اهتمام بالفكر التاريخي، هذا فكر تاريخي او منهجية تاريخية وغير ذلك. اما كتابة العلم، اما علم التاريخ فله منهجيته المعروفة بدون شك. قد يدخل فكر في كتابة التاريخ بالطبع كما ذكرت آنفا، أي تفكير، إنما ليس بالتفكير الفلسفي. التفكير فلسفة التاريخ شيء مهم. طيب مثلا عندما نتكلم عن فكر التاريخي، الفكر التاريخي الصميم ما هو؟ هو تأويل لمجرى التاريخ العام للإنسانية. هنا لابد أن نذكر الغربيين مثل تويمبي أساسي، شبانجلير قد يصنفه البعض في الفلسفة التاريخ لكن ليس صحيح، هو مؤول للتاريخ مع بعض مفاهيمه إلى آخره. وندخل أيضا ماكس فيبر الذي كان لا يحب فلسفة التاريخ وكان يعتمد على العلمية أكثر من أي شيء آخر، ويقول هذا صراحة. إنما عندما درس تاريخ الأديان في كتب السوسيولوجي لا ريليجيون تاويزم وكذا، عند أو حتى في سوسيولوجيته كان هناك عنصر تاريخي وثقافة تاريخية كبيرة. ولو أن ليست بفلسفة، إنما هناك ثقافة رأي في تأويله لتاريخ الأديان. هو دائما عنده فكرة يكون الرأسمالية جاءت من الكالفينية وذلك، إنما درس التوية والهندوسية والبوذية، ليس كمؤرخ عادي. وهنا لا يعترف به مختصون في الكونفوشية والبوذية، إنما ليس كمؤرخ عادي، إنما في الواقع مؤرخ مفكر عميق للتاريخ، وربط بين التاريخ والسوسيولوجيا. لكن هناك نوع من العبقرية عنده في أنه عندما تقرأه ترى أمور واضحة وأرفع بكثير من كتابة ما يسميه عبد الله أبي هيستوريان أوردينار، أي المؤرخ العادي ولو العلمي. هناك درجة أكثر، وهنا هؤلاء يمكن وغيرهم بالطبع هناك نسميهم بأنهم كتبوا وهم مندرجون فيما نسميه نحن العرب بالفكر التاريخي، لا بونسي دي ليستوار و لي بونسور دي ليستوار. ليست الفلسفة، الفلسفة هي بنفسها بالضبط في الواقع الفلسفة ليست تفلسفا، الفلسفة هي أمر دقيق جدا وفيه تقنيات وفيه تقليد. ما فماش فيلسوف حقيقي يكتب دون الرجوع إلى من سبقه من الفلاسفة في طريقة ومنهجية خاصة، ولو أنه شخصيا يجدد بالطبع. ولهذا هيجل يقول في تاريخ الفلسفة، كتاب تاريخ الفلسفة، يقول الفلسفة ما عندهاش تاريخ، هي دائما الحقيقة، حقيقة ما يكتبه أفلاطون باقي حقيقة اليوم بالنسبة للفيلسوف. إذا ليست لا تتطور تتغبر، لكن الفلسفة دائما تبقى لأنها حقيقة مثل الدين. مثلا الدين في فترة محمد هو ما تغيرش أساسا اليوم، يرجع إليه كأنه دائما حي. هذا هو المقصود بهذا. إنما ما يسمى بفلسفة التاريخ في الواقع هي إسقاط النظرة الفلسفية لفلسف فيلسوف معين له نسق للميتافيزيقي ومنطقي وغير ذلك، يسقطه على التاريخ. في العادة القديمة مثلا من أرسطو كان لا يهتم بالتاريخ، لأن التاريخ يعتبره معناه طارئ وليس بحقيقة صامدة. إنما ونفس الشيء ديكارت ما اهتمش بالتاريخ أو غيره، إنما ابتداء من القرن 18 هناك حتى من 17 هناك من اهتم بالتاريخ كفيلسوف. عندما يتكلم سبينوزا في تراكتاتوس عن الديانة اليهودية هنا يتكلم كمؤرخ لكن أيضا كفيلسوف. ما هي كفيلسوف؟ يعني يسقط على نظرته إلى التاريخ نظرته الفلسفية. هذا يجب أن يكون عنده قبليا فلسفة لكي يصير فيلسوف التاريخ. وهيجل هو المعروف كذا، عندما يكتب عن التاريخ ليس يؤول التاريخ أو يؤوله اعتمادا على فلسفته الخاصة، اعتمادا فيما يخص هيجل على فكرة على الفكر الإسبري هو فلسفة الإسبري بتاعه، على فكرة المطلق، على فكرة المفهوم الكونسبت بتاع هيجل، على فكرة ليدي. هذه من أربع حاجات بتاع فلسفة هيجل. عندما يدرس التاريخ يسقطهم عليها. مثلا كتابه في فلسفة التاريخ فما مقدمة طويلة لأول تاريخ من عن طريق نظرتي الفلسفية العامة للوجود للعدم لكان كل شيء. هذا ما يسمى بفيلسوف التاريخ. يجب أيضا ما معنى يجب أن يكون فيلسوفا من قبل وله نسق، ثم يطبق هذا النسق على التاريخ على مجرى التاريخ الإنساني. وفي آخر المطاف عندما كنت أتحدث مع غوشي واحد فيلسوف فرنساوي فقنا كل فلسفة تاريخية، فلسفة التاريخ موجودة كان عند شخص واحد هو هيجل، وغيرهم ما عندهمش فلسفة التاريخ. هيردير هذا الألماني بتاع شوية كيكة، إنما عندما كانت قام بشرح أو بنقد فلسفة هيردير، قال هيردير في هذا الكتاب على التاريخ فلسفة التاريخ ليس هذا الكتاب بفلسفة، لأن هيردير لا يعتمد على مفاهيم. وهو صحيح، إنما هيردير على كل حال عنده تكوين فلسفي، يكتب كتب أخرى ويمكن أعطاء بعض مفاهيم مثل هذه فولكجايست وزايتجايست، معناها أفكار جديدة في الألمانية، أي روح شعب معين أو روح الزمان. زمان زايت بالألمان يكتب زايت، وجايست معناها روح أو فكر زمان. هذه أخذها هيجل من بعد وأخذها الألمان بصفة عامة والرومانسيين الألمان. إذن يلزمنا الرد بالنا فيما يخص كلمة فلسفة التاريخ، ما نطبقوهاش بصفة عشوائية. مثلا عندما يكتب العراقي على ابن خلدون يتكلم على كتب كتاب اسمه فلسفة التاريخ عند ابن خلدون اسمه معروف عاد تاع توجني اسمه معروف معروف اسمه معروف جدا. ها؟ لا أنا وردي مش وردي.
4: ليه؟
3: جيب مش عراقي، عراقي في هارفارد تكتب بها فلسفة تاريخ من الخلدون شاني نبي توي جيني اسمه خدت بصدت اليوم ننسى الاسمه محسن مهدي كتب كتاب اسمه فلسفة تاريخ من الخلدون كتاب جيد لكن غير صحيح بأن الخلدون فيلسوف تاريخ. أولا ابن خلدون كان لا يعجب بالفلسفة ويقول في مقدمته أنا بعيد عن الفلسفة لأن الفلسفة في اعتبار هو واعتبار العرب في تلك الفترة وحتى قبله هي ميتافيزيقا كل حساب ونظرة جملية إلى الوجود وهو بعيد عن هذا يعتبر نفسه في الواقع إنسان واقعي ويريد التفحص التاريخ وتفحص المجتمعات بكل دقة إنما عنده رؤية هناك رؤية وتحليلات ورؤية عامة جملية فعلا وبالخصوص رؤيته حول العصبية مهم جدا هي رؤية تعب وأقول رؤية بالألف مش رؤية بالتاء رؤية فيزيون عنده رؤية لها هنا تاريخية وعنده أفكار جديدة تماماً لتحليل المجتمعات والاقتصاد وغيرها واللغات هي في الواقع أول كتاب جمع فيه ما سمي في القرن التاسع عشر والعشرين بالعلوم الإنسانية والاجتماعية هو سباق في هذا وهو مؤسس لهذه العلوم إنما لا يمكن أن نعتبره فيلسوفاً لأن ليس له نسق فلسفي يمكن أن يسقطه إذا فما واحد تقريباً فلسفة خاصة بالتاريخ هو الفارابي إنما الفارابي فلسفة التاريخ هي فلسفة السياسة قبل كل شيء مدينة الفضل هي بدون شك فلسفة السياسة على نمط الفلاطون في جمهوريته أو في كتابه حول القوانين هو من ناحية هذا فيلسوف السياسة ولهذا تم به فيلسوف بصفة خاصة فيلسوف السياسة الألماني الأمريكي ليو ستروس بصفة خاصة وكان محسن مهدي أيضا مهتم به وكتب كتبا جيدة جدا حول العرابي وهو أيضا محسن مهدي تلميذ وشخص مهم رغم لا ما تعرفوش إنما مهم حول الفارابي يمكن أن نعتبر أن الفارابي في نظرته إلى مفهوم النبوة وأمور هذا القبيل في المدينة فضلة وفي كتابات أخرى حكيمان يقصد أفلاطون وأرسطو يمكن أن نعتبره فيلسوف تاريخ لأنه عنده نظرة خاصة لمفهوم ما هو النبي ما هو الحاكم ما هو الدولة ما هو كذا المدينة الفاضلة من نوع أفلاطون الذي كتب الريببليك من هذا النوع لكن عنده نظرة خاصة هذا اللي حبيت نقصد به كلمة فيلسوف التاريخ رد بالنا منها هل هناك فكر تاريخي عند العرب؟ شيء آخر فعلا هناك اهتمام بفكر عامة عند العرب يعني بأفكار أساسية تهمهم كالحداثة والسياسة ومشكلة الدين لأن كل هذه الأمور تدخل في الضمير والوعي العربي بصفة خاصة وهي مطروحة من طرف المفكرين العرب في القرن العشرين وحتى في أوائل القرن الواحد والعشرين الآن بكثرة الاتصالات الاجتماعية وكذا ضعفت هذه المدرسة التي أعطت في أواخر القرن العشرين وأوائل الواحد والعشرين شخصيات مرموقة ونمكن أن نعتبر بأن هذا الجيل جيلي وجيل قبل شوية أو ما بعد شوية هناك بصفة عامة في العالم العربي إهمال للتاريخ لأن إذا كان الغربيون وبخصوص هنا اليوم الأوروبيون إذا كان الأوروبيون الآن ضعف اهتمامهم بالتاريخ لأن الحاضر قد سيطر على نظرة الزمان. زمان هو اليوم في الجمهور هو الحاضر. اهتمام بالحاضر سميها هيرزوغ الفرنسي البريزنتيزم. وهذا أتي من وسائل الاجتماع وكذا ومن الميديا ومن أمور من هذا القبيل. هناك تغيير قوي كبير ويمكن أن نخشى على مستقبل الكتاب بالخصوص الكتاب العلمي في علوم الإنسانية والاجتماعية وبدون شك على النطاق العالمي باستثناء الولايات المتحدة. هناك اليوم ضعف في الإنتاج بخصوص العلوم الإنسانية والاجتماعية على النطاق العالمي. ونحن بما أن تأخرنا عن الركب هناك فعلا شباب صار يهتم بالعلوم الإنسانية والاجتماعية لأن أهملناها في الماضي. من ناحية هذه لعل كذلك الإفريقيين مهتمين بالتاريخ وغير ذلك. إذا هناك فرق بين فلسفة التاريخ وبين النظرة الفلسفية إلى التاريخ التي يمكن أن نعتبرها فكرية، على أن كلمة فكر في المجال العربي صارت مبتذلة. ما احتجيت مرة في الصحافة العربية قلت له ما عايش تحطوا خرجوها في الصحافة العربية اللي في لندن، قلت له ما عايش تحطوا فلان يكتب في الصحافة مفكر عربي. مفكر عربي مش معناه يكتب في الصحافة مفكر عربي. حتى جاني واحد في التلفزيون قلت له ما عايش تقول لي أنا مفكر. قال لي قلت له خطر مانيش مفكر، عندي أفكار لكن مش ما نعتبرش نفسي مفكر بالمعنى الدقيق. قال ايش معنى مثلا كان افلاطون هو المفكر. قلت له ايه افلاطون، ما هنيش افلاطون. انما هوني بدأت شوية ونقول اذا لازم علينا ان ندقق من مفهوم المفكر وان نحصره في بعض اشخاص لهم فكر حقيقي ونظرة تغذت من معرفة التاريخ والسوسيولوجيا وجمعت والفلسفة أيضا وجمعت بين هذه الأمور. فطبعا هناك فكر، إنما أن نعتبر أن كل رجل يفكر بصفة غامضة هو مفكر مش معقول. إنما ما عندناش كلمة بالعربية تمثل ما هو الفرق ما بين انتلكتوال وكونسور. وكلمة انتلكتوال بنفسها الفرنسية لها معنيان، أما معنى واسع سوسيولوجي كل ما هو عنده شهادة سواء صحفي محامي كذا يقولوا هذا النظام سلط القمع على المثقفين. عندنا كلمة مثقفين بالعربية على المثقفين، هناك كلمة انتلكتوال تمشي بالفرنساوي، لكن في الأصل حتى بالفرنساوي الانتلكتوال هو الكاتب والفيلسوف والمؤرخ مهمش الذي يكتب بصفة رفيعة لكن ملتزم بالسياسة. هذا معنى الانتلكتوال من نوع فولتير وسارتر. هذا الشيء يقصده بالانتلكتوال بالمعنى الحصري في فرنسا. هذا يسمى أيضا بما أن اللغة الفرنسية

0: مفكر في التاريخ جيد، وهو قسطنطين الزريق، وكتب كتابا مرموقا اسمه نحن والتاريخ، و اجتماع كان في القاهرة أعطينا جائزة الأليكسو. كان معنا صحافي المصري المعروف اللي كان صديق عبد الناصر، ها؟
1: هيكل هيكل
0: هيكل، قال والله عندكم الحق، خاطر معنا في اللجنة أعطينا احنا الجائزة قسطنطين الزريق، قال بالمجد عندكم الحق وأنا موافقكم، أنا يعني نحن والتاريخ هذا كتاب هام، وكلمني عنه عبد الناصر وقال لي أنا قريته وهذا مهم جدا. إذا هناك من فكر فعلا في أعماق الفكر التاريخي، وعندما فيما يخصني الفكر التاريخي في كتاباتي الفكرية أو ليزيسي بالمعنى الفرنسي، هناك فكر تاريخي لكن ليس تابع لنظرية مخصصة، هناك معناها نوع من الفهم لمشاكل تاريخ، مشاكل أساسية للوجدان العربي إنما من زاوية تاريخية مرتبطة بزوايا أخرى مثل السوسيولوجية أو أنثروبولوجية أو فلسفية. يمكن أن أعتبر هذا أعتبره فكر تاريخي من هذه الوجهة. إذا لو أردنا خلاصة، كبار المؤرخين العرب بالصفة العلمية، هناك اليوم ضعف في المجال العربي وحتى الإسلامي. الفكر العربي أيضا هناك جيل كامل اهتم به ولا يمكن إنكاره، ويمكن نرجع حتى للأوائل متاع أوائل القرن العشرين من أشخاص من فيضة حسين عندما يتكلم عن مستقبل الثقافة، وأنتون كذا ومعروفين كتبت عليهم في التنوير به. إنما اليوم هناك أزمة بصفة عامة هي عالمية، باستثناء ما يكتب باللغة الإنجليزية في أمريكا أو خارج أمريكا إنما باللغة الإنجليزية، وهي أنا محيط لا ساحل لها، إنما كثرة وثماش ما هو بارز في الواقع، شخص بارز في هذا المجال. هناك من هذا الوجه سواء في المجال العربي أو في المجال العالمي هناك إذن نوع من الأزمة في بخصوص الفكر التاريخي، وبخصوص أيضا كتابة التاريخ. لعل الغربيين اعتبروا بأنهم أتموا تقريبا بسط النظر في التاريخ الإنساني، وبالخصوص التاريخ الغربي من اليونان إلى حدود القرن العشرين، إنما في خصوص تاريخنا نحن هناك إمكانية أن يعمل الناس أو الكتاب المؤرخين المهنيين من شئتهم أن يعملوا أكثر، لأن ما قام به المستشرقون ضعيف في مجال التاريخ ونظرتهم منحازة صحيح، واهتماماتهم أكثر بالدين وبأمور تخص التيولوجيا وشيء من هذا القبيل، بينما التاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي قد يحتاج، هو مجال مفتوح الآن، وهو التاريخ الإسلامي معناه الحضارة الإسلامية منفتح إلى مجهودات المؤرخين، بحيث نحن عندنا نوع من البخت إن شئتم بكون عندنا مجال واسع يمكن أن نعمل فيه، على أن الاهتمامات المبتذلة بالتاريخ الوطني اليوم هذه الكتب التي تخرج على بورقيبة وأمور من هذا القبيل ليست بالأمور محلية باروكيول حتى أكثر بالله أمريكا باروكيول معناها محلية فيلاجوات، إنما عندنا مجال مفتوح على المؤرخين أن يقوموا بهذا، وهناك من يعمل في تونس وهذا سيبرز فيما بعد، هناك من يعمل الآن في تونس

0: وأرجو أن يتجه أيضا غيره من بلدان المغرب العربي وحتى المشرق بعد أن تزول الزعزعات الموجودة في الهلال الفصيل، أن يعملوا في هذا الاتجاه، لأن المجال واسع جدا وأمامنا ما عندنا قدامنا ما نخدمه إن شاء الله. ولكم شكرا.
1: كان هذا صوت الدكتور هشام جعيط، وكانت المحاضرة بعنوان راهن الفكر التاريخي العربي. إلى اللقاء، مع تحياتي سفيان العرفاوي.
2: ندوات على الأثير.

0: ندوات على الأثير.
1: ندوات على الأثير
0: مع سفيان العرفاوي.
1: مع سفيان العرفاوي.
2: إذاعة تونس الثقافية. نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
3: إذاعة تونس الثقافية.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
3: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كتابات من العالم. كالعادة ترافقني أنا حنان جنان، كل أسبوع صديقتي الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا دلال.
4: إذن مرحبا حنان على هذه الأرض ما يستحق الحياة، مرحبا بكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية في متابعة أسبوعية لبرنامجنا الثقافي كتابات من العالم.
3: دليل، عاشت تونس على وقع الدورة 26 من أيام قرطاج المسرحية تحت إشراف وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، وهذه الأيام هي في الحقيقة مهرجان دولي للمسرح. للأمانة نقول أنه أسسه الفنان الراحل المنصف السويسي سنة 1983، كانت كل سنتين ثم بعد ذلك أصبحت كل سنة. لذلك في هذا الاحتفال الثقافي بالمسرح اخترنا أنت وأنا أن نتحدث اليوم عن المسرح العالمي، ورحالنا سيحط في فرنسا وسنعود إلى القرن 17. الفقرة التي اخترتها دلال هذا الأسبوع أكيد في هذا المجال. دلال.
4: السيد برنار، أصمتي وفكري بما تقولين. ليس هو وحده من يجذب هذه الزيارات، والشاهد على ذلك كل ما تتشامخين بواسطته على هؤلاء الناس، أي كل هذه العربات المتزاحمة على بابك، وكل هؤلاء الخدم المنشغلين بإبراز وجهاتك المزعجة في هذا الجوار. أريد أن أعتقد أنهم ليسوا سوى مظاهر خداعة كالسراب، على كل حال ألسنة عديدة تلوك سمعتك، ولهذا ليس بالأمر الحسن. كاليانت. هل تريدين يا سيدتي أن أتكلم؟ أحدنا الآخر، وهذا في الحياة مكروه ومذموم، فلو أنصتنا إلى الأقاويد المعرضة لتحتم علينا أن نستغني عن أصدقائنا بسبب ما يبلغ سمعنا من نذالة أحاديثهم. وعندما نصمم على فعل ذلك، هل تضطر الألسنة الصديقة إلى الصمت؟ اعلمي أن لا حدود للنميمة، فعلينا أن نعتبر أننا أذن صاغية، وأن نجتهد لنعيش ببراءة وندع الثرثرة في حناجر النمامين. تارتوف لمولييغ.
3: مولييغ، نعم.
2: كتابات من العالم. كتابات من
3: العالم. ضيفنا اليوم بطل حلقتنا هو مولييغ. اسمه الحقيقي هو جان باتيست بوكلان، ولد بباريس سنة 1622 وتوفي بها سنة 1673. هو كاتب ومخرج وممثل، ترك القانون وترك المحاماة من أجل المسرح. مولييغ يعتبر مؤسس الكوميديا الراقية، أضعها بين ظفرين لأننا سنعود إليها بعد ذلك دلال ولتحديد مفهومها. هو مثل وأخرج مسرحيات عديدة، ولكن نحن في كتابات من العالم اخترنا أن نتحدث عن المسرحيات التي كتبها مولييغ، وعددها أكثر من 30 مسرحية. نذكر منها الطبيب رغم أنفه، مدرسة الزوجات أو مدرسة النساء، هي ليكول دي فام، فما شكون يترجمها مدرسة النساء وفما شكون يترجمها مدرسة الزوجات.
4: الترجمة خيانة حنان.
3: نعم خيانة، تنشوفه هي لأنه عنده زده مدرسة الأزواج، يمكن هذاك علاش دليل ترجموا مدرسة الزوجات. البرجوازي النبيل، تختيوف اللي تفضلت وقريت منها فقرة منذ حين. إذن في هذه الحلقة دلال سنحاول أن نعرف لماذا أو كيف حول مولياخ الكوميديا إلى رسالة إنسانية خالدة.
4: نعم، قبل ذلك حنان نبدأ بالمسرح. حنان لو تفضلتي، كفعل وجود، كتحرير يحرر الإنسان، مولير أو كما يلقب بصانع الكوميديا العابر للزمن.
3: نعم.
4: وربما لهذا ظل خالدا باعتبار أن المسرح الذي اشتغل حول مولير هو لغة عالمية قادرة على تجاوز الحدود، قادرة على تجاوز الزمن. المسرح كذلك يبني جسور التواصل، لأنه في حق الأمر يتكلم كل اللغات. عبر المسرح على الإنسان في كل أبعاده الوجودية، في كل أبعاده الفكرية، في كل أبعاده الاجتماعية السياسية. فالمسرح هو في حقة الأمر فن قادر على تمثيل الصراع الإنساني في كل أبعاده كما قلنا، ويقدم ذلك في صورة فنية مؤثرة تتجاوز كما قلنا الزمان والمكان. ولعل السؤال هنا حنان، أي دور المسرح العالمي في تشكيل الهوية الإنسانية من التراجيديا الإغريقية إلى حدود المسرح الحديث أو المعاصر؟ فالمسرح حالياً لم يكن في حقيقة الأمر ولا يجب أن يكون في نظرنا وسيلة ترفيه أو مجرد عرض جمالي، وإنما هو المسرح هو أداة فاعلة في إعادة إنتاج المعنى، في إعادة إنتاج القيم، في تحديد المعايير الأخلاقية، وهذا ما كذلك فعله مولير، بعد ذلك ستحدث في ذلك. فانتقال المسرح كون فن نخبوي إلى فضاء تفاعلي، فضاء يلتقي الجمهور مع الممثل، مع الخشبة، مع الركع، ويعكس هموم الإنسان وقضاياه الإنسانية كالحرية، كالعدالة، كالديمقراطية وكل ذلك. يعني هنا المسرح منذ بداياته وتطور مع التاريخ وتطور مع النظريات، يعني عكس في نهاية الأمر قضايا فكرية، قضايا إنسانية كونية.
3: فعلا كما تفضلت وقلت دلال، ونحن لو تذكرين ويذكر السادة المستمعون تحدثنا عن المسرح من قبل مع شكسبير، وكان
4: نعم.
3: ضيفنا الفنان الموجه له تحية حمادي لهيبي، وتحدثنا عن سر خلود شكسبير وهذه القضايا الإنسانية الكونية التي تناولها والتي بقيت على مدى قرون. بريشت يقول إن المسرح هو فن اليومي، يعني
4: نعم.
3: اليومي بكل ما فيه من مشاغل، من إشكاليات للإنسان قد تبدو عادية، مثل المرض، مثل الحب، الخيانة، الفقر، الصراعات، ولكنها خالدة وتبقى على مرور الزمن. وهذا ما يجعل مسرح شكسبير خالدا، وهذا ما يجعل مسرح مولير خالدا. لو نعود دليل إلى مولير ونتحدث عن الإطار التاريخي الذي عاش فيه وكتب فيه وكيف أثر هذا على مدرسته. مولير عاش في القرن 17، وهذا القرن هو عصر النهضة، هو نهاية عصر النهضة. عصر النهضة بدأ من القرن 14 وامتد حتى للقرن 17، وبعده مباشرة جاء عصر التنوير، فلسفة التنوير، واللي مهد للثورة الفرنسية اللي قامت سنة 1789. مولير عاش في عهد الملكية والإقطاع والكنيسة، هذا الثالوث الذي أثر في تلك الحقبة. هؤلاء كانوا يسيطرون على الحياة الاقتصادية والسياسية في فرنسا، وفي تلك الفترة بدأ صعود الطبقة البرجوازية. والبرجوازية
4: وهو ينتبه للطبقة
3: نعم
4: البرجوازية
3: هذا
4: الصغرى.
3: هو فعلا
4: ربما هذا من أسباب
3: نعم
4: للتكوين نتاعو في المسرح.
3: نعم، هذا ما كنت سأقوله فعلا، دلالي أن الطبقة البرجوازية هي متكونة من صغار التجار والحرفيين، ووالده كان حرفيا
4: نساج،
3: وهذه الطبقة دلال بدأت تفتك نوعا ما مصادر الثروة من التجارة ومن الحرف، ولكن بقيت الثروة الأساسية بين أيدي النبلاء والإقطاعيين، فكان فما نوع من الصراع بين طبقة ثرية متمسكة بثرائها وبطريقة كلاسيكية، وبين طبقة جديدة تبحث لها عن موضع، اخذت شوية من المال فهي تبحث عن السلطة
4: تموقع.
3: نعم تموقع فعلا، وهذا العادي يعني المال والسياسة ديما هما يحبوا يكونوا مع بعضهم، ولذلك بدأ هذا الحس النقدي لمثلا سلطة الكنيسة، لسلطة الملك، وهذا اللي أثث ووصل الثورة الفرنسية كما قلت منذ قليل، وهذا نجده حاضرا في أعمال موليير. لو نأخذ مسرحيته اللي تفضلت وقريت منها مقطع تارتيوف، تارتيوف هي فيها النقد للسلطة الدينية، لرجل الدين المنافق
4: نفاق الديني.
3: هذا نجم يكون موجود توا دليل؟
4: ما بانش برشا فعلا. ولذلك ظلت هذه المسرحيات وهؤلاء الكتاب يعني حقق الخلود. لماذا؟ لأنهم استشرفوا يعني وصفوا الحاضر واستشرفوا المستقبل، ويبدو أننا ما زلنا في نفس النقطة حنين.
3: نعم.
4: يعني في كل عصر هناك توظيف الدين وتوظيف السياسي، يعني هذا ربما طبيعة وغريزة في الإنسان، ولذلك نحن في حاجة للمسرح، ولأننا في حاجة إلى الفن وإلى الرسم لتسليط ولتعرية كل هذه الأعطاب التي قد تصيب المجتمع من أجل تحريره ومن أجل إرساء قيم نبيلة.
3: نعم، وهذا اللي خلينا قارنا في البداية ما بين شكسبير وموليير، وهما عاشوا تقريبا في نفس الفترة، لكن شكسبير اختار التراجيديا في حين أنه موليير اختار الكوميديا، وسنعود بعد ذلك بالتفصيل مع ضيفنا إلى هذه المواضيع ويعني أسلوب موليير لماذا اختار إلى آخره، لكن لأني متحيزة جدا لفصل الشتاء أترككم مع فيروز ورجعت الشتوية.

0: كتابات من العالم، كتابات من العالم.
1: إذن عدنا إليكم أعزائي المستمعين مع بعد فيروز ورجعت الشتوية، ولكن نحن نشعر بالدفء هنا في الأستوديو مع مولير ومع صديقتي دليل ومع ضيفنا الذي شرفنا بقبول دعوتنا، لأننا لا يمكن أن نتحدث عن مولير إلا ويكون حاضرا معنا. ضيفنا هو الأستاذ محمد المي، هو كاتب وناقد وباحث، درس بكلية الأداب بمنوبة اختصاص اللغة العربية، له مؤلفات غزيرة ومتنوعة، نذكر منها الحداد وفكر الاختلاف، قراءة في وثائق مجهولة، موسوعة شعراء التسعينات، بين شطرين، مقالات في النقد الثقافي، مسألة المرأة بين قاسم أمين وطاهر الحداد، مختارات من الأمثال والأقوال العامية التونسية، المعارك الأدبية في تونس بين التكفير والتخوين، وأثران سنخصهما بالذكر في هذه الحلقة وهما مولير في تونس وعلي بن عياد ذاكرة العدسة. شنو العلاقة ما بيناتهم؟ طيب يفسر لنا ضيفنا بعد. الأستاذ محمد المي له مساهمات كثيرة أيضا في ندوات وملتقيات في تونس وخارجها، هو مؤسس ومدير منتدى الفكر التنويري، هذا المنتدى الذي أصبح الآن على امتداد سنوات من 2018 هو أصبح تقليدا إبداعيا شهريا يلتقي فيه مجموعة من أهل الفكر حول مسيرة أحد رواد الفعل الثقافي. وما يميز هذا المنتدى الحقيقة هو حرص الأستاذ محمد المي على توثيق كل أعماله، وهذا فيه حفظ للذاكرة وأرشيف مهم نعود إليه. وعندنا مشكلة مع الأرشيف شيف دلال في تونس ونرجعوا لها بعد في علاقة بالمسرح التونسي. إذن أستاذ محمد المي مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
2: أهلا وسهلا بك صديقتي العزيزة، وأهلا كذلك صديقتي دلال الغربي، وأود أن أوجه لكما الشكر على هذا البرنامج الجاد الذي فتح نوافذ على الثقافة العالمية والثقافة الإنسانية بصفة عامة.
3: مرحبا سي محمد، تشرفنا أن تكون بيننا في هذه الحلقة التي نخصصها للمسرح العالمي مولير.
2: نعم
1: سي محمد، كنت أتحدث منذ حين، لو نبدأ بالإطار التاريخي وأتحدث تحت إشرافك طبعا، قلت دليل وأنا قلنا أنه الظرف التاريخي اللي عاش فيه وكتب فيه مولير اللي هو نهاية عصر النهضة وربما ذلك الصراع بين الطبقة البرجوازية الوليدة التي تبحث عن السلطة بعد أن وجدت المال، والطبقة الإقطاعية التي تمسكت بالسلطة مع الكنيسة مع الملك، هذا الثالوث. هل أثر هذا على الحس النقدي لمولير وعلى كتاباته؟
2: هو في حقيقة الأمر كان مولير ورث علاقته بالسلطة عن طريق والده الذي كان يعمل في بلاط الملك، كان والده يعمل في البلاط، ومن خلال والده ربط الوسيلة ملك فرنسا في تلك الفترة. لكن مولير لم يرث العمل مكان والده وعمل والده الذي كان يعتني بالمفروشات مفروشات القصب، بل أنه استطاع أن يؤلف مسرحا ويكتب مسرحيات، وأن يستخدمه الملك وهو الذي استخدم الملك لانتقاد رجال السلطة ورجال الدين أكد. استطاع مولير أن يوظف علاقته بالسلطة فيستطيع أن ينفذ أفكاره أو ينفذ قناعاته أو يمرر أفكاره إن شأن من خلال السلطة، لأن السلطان هو الذي كان يرعاه وهو الذي كان يؤازره ويحميه في هذا الوقت.
1: هو تصديقا لقولك سي محمد في مسرحية تارتوف لويس الرابع عشر حضر العرض وضحك، ولكنه أنت كتبته في كتابك، ولكنه بعد ذلك منعها ومولير أعاد كتابتها ثلاث مرات حتى تمكن من عرضها.
2: لم تكن مسيرة مولير رغم اقترابه من السلطة يعني مفروشة في الورود، ورغم أنه كان في أحضان السلطة وكان الملك هو الذي يعز إليه لفضح حاشيتي لي ولصالح رجال الدين الذين يحاولون الاستئثار بالسلطة ومنافسة الملك في سلطته، وإنما تعرض لعديد الخيبات وتعرض إلى عديد المؤامرات، وحاولوا أن يصنوا مليار، يعني خاصة من رجال السياسة ورجال الدين، حاولوا أن يصنوا عن عما هو ماض فيه، لأن مسرحياته كانت يعني كلها تتجه إليهم وتكاد تسميهم بالاسم. خطورة مسرح مولير، يعني مولير لم يكن مسرحيا عاديا، مولير هو الذي قطع مع الدراما في المسرح، لأن المسرح منذ اليونان لا يعتبر المسرح أو لا ينتظر من المسرح غير الدراما، يعني والدراما وهناك الفاجعة وهناك المأساة وهناك المشاكل التي تعترض البطل وينهزم البطل وما إلى ذلك من ولنا دليل في ذلك مثلا فيما بعد مسرح شكسبير الذي كله لم يكن مسرحا هزليا أو مسرحا فكاهيا، وإنما كان مسرحا دراميا بامتياز، هو امتداد للمسرح اليوناني الذي تأسس على هذه الثنائية، ثنائية العقدة وثنائية المأساة وما إلى ذلك، يعني مما يجعل من المسرح مسرحا دراميا مأساويا أكثر منه مسرحا كوميديا.
3: يعني سي محمد مولير أو كما يلقب بفيلسوف ربما الكوميديا الاجتماعية،
2: نعم.
3: مولير نقل المسرح الفرنسي ربما من مرحلة العبث إلى عالم وفضاء النقد الاجتماعي الملتزم، فكانت الشخصية تكشف وتعري أوجاع المجتمع الفرنسي، يعني هذا كان ربما رهانه.
2: ما من شك أن الإضحاك، أن الإضحاك هو كما يعرفه بيركسون، هو محاولة لإيجاد توازن في جسم يشكل لا توازن، يعني هناك اهتزاز جسم المجتمع، هناك انخرام في المجتمع، هناك عدم توازن في هذا المجتمع، وسعى إلى الكاتب أو المثقف إلى أن يعيد للمجتمع توازنه وأن يعيد للمجتمع صورته التي يجب أن يكون عليها من خلال فن الإضحاك. والإضحاك هنا هو موقف سياسي انتقادي، لا يرى، ليس موقف يعني هزلي أو موقف عبثي أو موقف للتسلية أو للترويح النفس، وإنما كان هو الغاية منه هو الانتقاد وخلق الوضعيات للكشف عن المآسي الحقيقية التي يعيشها المجتمع في ذلك الوقت.
3: ولذلك سي محمد مثلا جان جاك روسو أشار إلى أن مسرحيات مولير ليست كوميدية.
2: هي يعني إذا أردنا أن نفهم من الكوميديا أنها التسلية وأنها الترفيه على النفس كما كنت أذكر أنها محاولة لتمضيض الوقت، فمسرحيات مولير ليست كذلك، هي مسرحيات غارقة في السياسة. وجان جاك روسو تحدث عن مفهوم السياسة بالمعنيين، المعنى الضيق والمعنى الواسع، البوليتيك إلى بوليتيك، هناك السياسة بالمفهوم الضيق الممارسة السياسية الممارسة، وهناك السياسة بالمفهوم العام، ولا شيء لا علاقة له بالسياسة. يقول جان جاك روسو في كتابه في العقد الاجتماعي كل شيء يرتبط ارتباطا جذريا بالسياسة.
3: وهنا ميشيل فوكو يتحدث على ميكروفيزيا السلطة والسياسة، رغم السياسة
2: نعم المسائل مربوطة ببعضها، المسرح لو مربوط بالفلسفة، يعني منذ أرسطو وأهم كتاب كتب عن المسرح هو الذي كتبه أرسطو، فلا يمكن أن نتعامل مع المسرح على أنه يعني مجرد فعل، ثقافي او مجرد فعل يعني ترفيهي او كذا، وانما هو ينطلق هو موقف، هو موقف من الوقوف، كيفية الوقوف في العالم، يعني كيف يمكن ان نقدم انفسنا وان نتفاعل مع ذواتنا ومع الاخرين ومع العالم. إذن هو مساءلات الوجود وموقف أنطولوجي وموقف فكري. المسرح يعني ليس يعني فعلا ترفيهيا او فعلا، بل هو فعلا تنويري بالاساس.
3: ولذلك أستاذي في عملية التلقي لنصوص مولير قد تتغير من إنسان أو آخر أو من جيل أو من عصر إلى آخر، لأن النص المسرحي عند مولير حسب نظرية التلقي هو أن مولير ظل يترك تلك النص الفارغ أو تلك الفراغات، والقارئ هو الذي يعيد صياغتها ويعيد قراءتها انطلاقا من ثقافتي وانطلاقا من عصري وانطلاقا من همومي، يعني في عملية التلقي.
2: هو لا، هو كان هو مولير في حقيقة الأمر كان يعرف وضعيات يعني شبه مشاعة أو شبه معروفة في الأوساط في عصره وفي ذلك الوقت، يعني كان يلتقط وضعيات معينة، وضعيات بعينها كان يلتقط هذه الوضعيات، يعني عبارة كأنه كان يجسد وضعيت مثلا في مسرحية تارتوف
1: تدين،
2: أنا أراد أن يضح رجل الدين
3: الخادع والنفاق في الدين،
2: ذلك الرجل الذي تزيى بالدين وتستر بالدين وخدع الرجل الذي ائتمنه على زوجته وأغرى تلك الزوجة وخان الزوج وغدر بالزوج بعد ذلك لينكشف للزوج. هذه الوضعية هي يعني في نهاية الأمر تفضح رجل الدين في ذلك الوقت. وعندما نتحدث عن رجل الدين وما كانت رجل الدين في تلك الفترة وما كانت تمثله الكنيسة في المجتمع الفرنسي، لأن هنا يجب أن نضع الأشياء يعني في مواضعها حتى نفهم الخلفيات الحقيقية. يعني مولير لم يكن خارجا عن عصره، كان ذاتا متفاعلة مع ملابسات العصر أخلا وعطاء وقبولا ورفضا، حاول أن يطور الفن أو يجعل من الفن أداة لما يسميها أرسطو الكاترسيس، لتطهير المجتمع، لتطهير الفرد. إذا دخل الفرد المسرحية فإنه يخرج وقد شعر بأنه تطهر وأفرغ همومه، تنفس وعبر المسرح عن همومه وعن مشاكله وعن مآسيه، وبالتالي كان مولير يعكس المشاكل التي كانت سائدة والتي كانت رائجة في عصره والتي كانت معلومة لدى المواطن الفرنسي في ذلك الوقت، ولكنه يتكتم عليها ولا يجرؤ أن يقولها. الملك الذي عاصره مولير أباح له أو جوز له أن يفضح حاشيته وأن يفضح الأطراف التي تنازعه في السلطة وخاصة رجال الدين. هذا هو
1: فعلا هو لويس الرابع عشر اللي عاش في عهده، ومولير معروف عنه أنه في ذلك في عهده فعلا هنا ازدهر المسرح كثيرا، وهذا أكيد ذكاء منه من الملك يعني، وذكاء أيضا من مولير، ولعل هذا هو أحد أسباب خلود نصه بعد ما يقارب الأربع قرون من الآن. تحدثتم سي محمد على شخصيته، وهي نستطيع نقول أنها نماذج، يعني مثلا المنافق كما تفضلتم وقلتم اسم الدين، أو الثري الجاهل في البورجوا جنتيوم، وفي نفس الوقت الأرستقراطي المتعالي، أيضا الزوج الغيور والغبي الذي يعتقد أنه كلما حبس تلك الفتاة وتركها لا تفقه شيئا من الدنيا إلا وسيطر عليها، ولكن في النهاية هذا التسلط وهذه غيرة يعني غبية جدا. حتى أربط مع ما كنت تقوله دليل وأنت يا سي محمد، إذن مولير أيضا كان ذكيا في اعتماده على الكوميديا لسببين، أولا هروبه أو تفصيه نوعا ما من الرقابة وأيضا أنه كان يريد أن يغري إن صح التعبير متلقيا عاديا يذهب إلى المسرح كي يضحك، ولكن في النهاية يجد نفسه يضحك ويفكر. وربما هذا الفرق بينه وبين مسرح شكسبير كما تفضلت وقلت، وإحنا قررنا في الأول دلال وأنا بين شكسبير وموليير. دونك ما أجمل أن نعتمد الضحكة للتسلية أكيد، ولكن أيضا لطرح الأسئلة وللتوجه إلى متلقي عادي يدخل لكي يضحك في النهاية يجد نفسه يفكر.
2: نعم لا أختلف معك فيما ذهبت إليه، هو ضحك حد البكاء، وفي نهاية الأمر هو يضحك المجتمع على المجتمع أو يضحك المجتمع من نفسه، و يفضح ممارسات هذا التي تحدث في المجتمع في ذلك الوقت. هناك عندما نتحدث عن البرجوازي النبيل البرجواز جونتيوم التي عرفها معظم التونسيين بمسرحة الماريشال،
1: سنعود إليها. نعم
2: هي التي ومثلها أول ما مثلها في تونس أخرجها علي بن عياد، ومثلها الشهير حمد بن تيجاني رحمه الله. يعني عندما ثم أعيدت بعد ذلك مع سفيان الشعري وعبد العزيز المحرزي إخراج عبد العزيز المحرزي، وظل النص في نظيم القصبيوي النص متونس. إذن هذا البرجوازي المتشعبة والجديد هذا يعني أغنياء الحرب الذين بقيت أوهامهم، يعني بقي يعيشون في الأوهام، يعني هي في حقيقة الأمر لا تنطبق على مجتمعنا مثلا نحن، لأن موليير عالج وضعية كانت منتشرة في ذلك الوقت في فرنسا. ما راهيني تلك المسألة، يعني هو هذا ما جعل مسرح موليير مسرحا متميزا. إذن أنت رغم أننا لا نعرف في مجتمعنا نحن هؤلاء الذين ما يسمى بقدماء المحاربين الذين بقوا يعيشون في أوهامهم وفيما تبقى من ثرواتهم، ولكن تعجبنا هذه الحركات وتعجبنا هذه الانفعالات وهذه ردود الفعل تلك عندما عرفنا كيف نطوعها بتلبيسها لمشاكل عصرنا. فنتذكر مثلا نحن مسرحية الماريشال عمار تطرقت إلى جزئيات في كيفية التشعبط أو التسلق أو هذا البرجوازي الجديد أو الفئة الجديدة التي تحاول أن تصبح فئة مميزة وفئة من المشهورين، ويعني كما قلوا البرجوازية الجديدة في تونس في ذلك الوقت، لأن هناك انتشرت في وقت من الأوقات نوع من البرجوازية في مجتمعنا ممن يريدون أن يتظاهروا بأن لهم علاقة بالبلدية. هناك في نطاق الصراع بين الأفاقي والبلدي، بين القادم من المناطق الريفية والمناطق الداخلية وبين المتمدنين أو السكان الحاضرة، فيحاولون أن بتشعبتهم أن يحلوا حلوهم في اللباس، في الأكل، في التصرفات، في تقديم اللوحات الفنية لقدماء الرسامين وما إلى ذلك، لكي يبرزوا في صورة جديدة في المجتمع. وهنا نحن كيف استطعنا ربما أن نجعل من مسرح موليير مسرحا راهنا ومسرحا متجددا ومسرح يقدر أن يتحدث عن فيضحكنا من أنفسنا ويضحكنا عن
3: سي محمد. لو نعود إلى المسرح ولا المسرح اختار المسرحيون العرب بدأ مشوارهم المسرحي بمولير مثلا في لوبلين مع مارون النقاش، في المغرب مع تجربة الطيب الصديقي، إلا في تونس يعني ربما البلد الوحيد الذي لم يعني تأخر، وإنما بدأ أو كانت مسرح شكسبير سابق على المسرح موليير.
2: أي نعم نعم نعم.
3: يعني لماذا سي محمد؟
2: هذه الإشكالية تفسر بقدوم المسرح، كيف أصبحنا أو أصبح التونسي يمارس المسرح أو يعرف المسرح، يعني متى أصبحت لنا علاقة بالمسرح. في تونس لم نعرف المسرح قبل مجيء الاستعمار. يعني هناك ممارسات تحاول البعض أن يؤصل من بعض الدبكات أو الرقصات ويحاول أن يربطها ويقول مسرح، ولكن لا، المسرح حقيقة لم نعرفه إلا بمجيء الاستعمار. وفرنسا هي التي جاءتنا بالمسرح المسرح البلدي سنة 1902. يعني هناك من يقول بعد التاريخ، ولكن الثابت حسب ابن أبي الضياف في كتابه التحافة للبنات سنة 1902 هذا الثابت عندما بني أول مسرح في بلدية تونس، لذلك اسمه المسرح البلدي. وبني لأن زوجة الباي كانت من أصول أوروبية وتريد أن تشاهد على المسرح الذي تفرج عليه بشباي إلى فرنسا لأول مرة وشاهد مسرحية لم يصدق ما ولم وأعجب وانبهر بما شاهد، وحتى أن التصفيق لم يكن معروف لدينا. فكتب ابن أبي الياس: ورأيت القوم يضربون كفا بكف
1: حتى يصفقون
2: والفرح عندهم.
1: نعم.
2: يعني حتى التصفيق نعم. كنا نعرف مصطلح التصفيق.
1: هو إذا أكيد مرتبط بأصولنا الحضارة العربية الإسلامية، ونديما نقولها دليل، وأنا ماهيش حضارة رسم ولا حضارة مسرح، هي حضارة شعر. هذا لأن العرب لم يعيشوا في مدن مثل اليونان أو الرومان، نعم، وعاش في صحراء.
2: لأن المسرح هو ابتكار يوناني. نعم. يعني المسرح نحن ابتكرنا فنون أخرى في الكتابة، ابتكرنا فن الترسل، ابتكرنا الشعر. نعم. ابتكرنا النثر. هناك من يسميهم بأمراء البيان، نحن عبد الحميد الكاتب وابن المقفع وغيرهم.
3: نعم.
2: في الإبداع، ولكن المسرح هو لم يكن عربيا، وإن كان البعض يدعي أن للعرب مسرح وأنه كان يسمى المرسح وما إلى ذلك. يعني ممارسة متأخرة جدا جاءتنا نحن العرب. نعم. بالرومان وبالحضارات الأخرى التي أسست مسارح، فمسرح قرطاج أو مسرح المسرح الأثري في الجمة وغيره من أوزنة أو غيره، مسارح لم نؤسسها وإنما جاءتنا عن طريق استعمار تونس في وقت من الأوقات، مثل المسرح البلدي الذي لم يبنيه التونسيون وإنما بنته فرنسا.
1: نعم.
2: إذن
1: نعم.
2: أول من علمنا المسرح نحن هم المصريون، والمصريون ثقافتهم الثانية هي الثقافة الإنجليزية،
1: وبالتالي شكسبير. نعم.
2: ولذلك عندما قامت فيثيوس قيصر من المسرحيات التي عرفناها من شكسبير، أوائل المسرحيات التي عرضت في تونس في عهد الاستعمار، هي مسرحيات شكسبير التي جاء بها المصريون أساسا. ثم بعد ذلك لما توافد علينا اللبنانيون بدأنا نكتشف، لأن لبنان
1: فرانكوفونيين،
2: استعمارها استعمار فرنسي.
1: نعم.
2: بدأنا نكتشف موليير، فجاءنا موليير متأخرا عن شكسبير.
1: نعم.
2: وصول موليير كان وصولا متأخرا،
3: أثبت
2: ذلك بالوثائق.
3: نعم، في كتاب موليير في تونس. نعم.
2: بمناسبة مرور 400 سنة على ولادة موليير واحتفال أيام قرطاج المسرحية بهذا الحدث، العالم كله احتفل، لا فرنسا فقط احتفلت بمرور 400 عام على ولادة موليير، وإنما كل العالم احتفل بما فيها تونس احتفلت بهذا الحدث. حاولت أن أقدم أو أجمع جملة من الوثائق التي ترصدت فيها كيف بدأ مسرح موليير، كيف نشأ مسرح موليير في تونس. أتيت بمعلقات وبأشياء، يعني هي أشياء ربما فاتحة في شهية البحث، ربما تفيد الطلبة مشاريعا للبحث في الممارسة المسرحية وتحديدا مسرح موليير في تونس. يعني هذا المسرح من أهم المسارح، وهذا المسرح أثر تأثيرا إيجابيا في تطور الفعل المسرحي في تونس، وعرفنا عديد المسرحيات الكلاسيكية الرائعة مثل مسرحية البخيل، مثل مسرحية مريض الوهم، مثل مسرحية ترتيف، يعني عديد من المسرحيات البرجوا جونتيوم البرجوا النبيل، يعني وعديد المسرحيات عرفناها انطلاقا من مسرح موليير. وهذا المسرح الذي تميز بالدعابة والطرافة والضحك، وكان الناس يميلون إلى أن يضحكوا وأن يتفرجوا في مسرح يسليهم ويرفه عنهم، ولكن في هذا المسرح كان مبطنا وكان طبعا فيه رسائل وفيه محتوى جيد، وهو إذا تعمقت أو تأملت في محتواه تفهم أنه مسرح يمتلئ بالنقد والانتقاد، انتقاد المجتمع وانتقاد السلطة. اليوم مثلا ونحن نشاهد ممارسات لا يمكن أن يفي بهذا الوضع إلا مسرحية ترتيف.
3: نعم.
2: أنا أرى أن هؤلاء هم ترتيف الجديد.
3: نعم. إذن أستاذ محمد، كيف تعامل المسرحيون العرب مع النص المولييري من حيث الترجمة ومن حيث الاقتباس مع جمهور عربي له خصوصيته الاجتماعية والثقافية واللغوية؟ فهناك نجد من ترجم
2: هناك نعم هناك عديد الترجمات في مسرحية مولير، هناك الترجمة الحرفية
4: هناك الاقتباس.
3: كملك سي محمد، هناك قلت سي محمد باش نربط بعدك جواب. إذا يعني هناك من ترجم فأخفق وهناك من تصرف فارتقى بالنص إلى مستوى الإبداع، وهنا فبين
2: نعم هو الأفضل دائما هو الاقتباس. علاش الاقتباس هو الأفضل؟ لأنه الاقتباس يعطيك حرية التصرف.
3: نعم.
2: أنك يعني الاقتباس ليس بالضرورة أنك تعيد النص إعادة كاملة كما هي، لا يفيدك ذلك في شيء، لأن هناك رسائل وهناك كلمات وهناك أشياء تفهم، يعني إذا قيلت لأنها قيلت بمنطقة عصرها. ولكن إذا وقع مثل ما تفعلنا نحن في تونس مع مسرح موليير، حيث أننا اقتبسنا هذه المسرحيات وتونسناها، جعلنا منها مسرحيات تونسية، عمتك عيشة راجل وإلا بنتي الماريشال عمار، يعني حتى في الأسماء وحتى في يعني سكابان وغيرها من المسرحيات التي عندما تونسناها ارتقينا بها، لأننا أولا جعلناها بلغة قريبة من لغة الناس ولغة الشعب، ثم أننا حاولنا أن نضع فيها الأمثال العامية التونسية، نضمن فيها الأمثال، الحكايات، الأغاني، فيشعر الإنسان أن الحكاية تلك الحكاية
4: تونسية
2: منه.
4: نعم.
2: وتعبر عنه وتعبر عن واقعه أفضل من الترجمة الحرفية.
4: فعلا.
2: هي بالضرورة خيانة، أي ترجمة بأي نص هي خيانة مهما حاول المترجم أن يكون وفيا.
4: فعلا هو سي محمد باش نربط مع اللي قالته دليل وما تفضلت بقوله في كتابك موليير في تونس اللي تنشر سنة 2022 بمناسبة الدورة 23 لأيام قرطاج المسرحية، هناك عمل جبار للتوثيق، وأنا تحدثت منذ قليل عن إشكالية التوثيق في تونس. مثلا سنة 1973 وزارة الثقافة احتفلت بمرور 3 قرون على وفاة موليير، وتم عرض مجموعة من المسرحيات المقتبسة عن موليير، ولكن للأسف هذا الحدث تقريبا ظل دون توثيق، وهذا يمثل صعوبة في تعقب أثر موليير في تونس، ولكم الفضل في ذلك، وكما قلتم قد تفتحون شهية الباحثين. لماذا هذا التأخر من وزارة الثقافة في تونس عن التوثيق؟ لماذا لا تقوم بهذا العمل؟
2: والله مش هذا المسألة للأسف ليست خاصة بالمسرح فقط، هي خاصة ب جميع الفنون الأخرى كالسينما والفن التشكيلي. نحن بصدد خسارة العديد من الأعمال الفنية الجميلة والبديعة والراقية، لأننا ليس لنا متاحف في حفظها ولصيانتها، وليست لنا معناها من يستطيع أن يقتص في الصيانة وفي تهيئة الأعمال لكي تكون أعمالا مستمرة، لأن تعرف أن أي عمل هو معرض للرطوبة، معرض للتلف.
4: نعم.
2: إذا لم نحسن صيانته نحن لسنا متاح في تونس، وبالتالي أضعنا جزءا كبيرا من تراثنا الثقافي، لا المسرحي فقط بل العديد من الممارسات الفنية الأخرى التي يعني أصابها البلاء وأصابها الفناء واندثرت. أسف اليوم نحن نتحدث كأنه حدث عظيم على فيلم ريح السد الذي تمت إعادة تهيئته ليبث، وهو يبث هذه الأيام في جميع القاعات وكأنه يبث لأول مرة
4: وكأنه عنده 100 سنة، في حين أنه عنده 40 سنة أو أقل. يعني
2: نفرح أم نحزن نحن بهذا الحدث، فعلنا نحتفي بأفلام جديدة نحن اليوم لأنه أنقذنا فيلم ريح السد من التلف، فأنه نعتبره هذا
4: إنجاز
2: كبير، هذا مؤسف جدا في حقه.
4: نعم. أستاذي الكريم، كانت دردشة، شكرا لك كثيرا على تلبية دعوتنا. حاولنا تسليط الضوء على موليير، ومنه مررنا إلى المسرح التونسي، ومنه مررنا إلى مشكلة التوثيق في تونس، وهي مشكلة كبيرة. ممتنة لك كثيرا على تلبيتك للدعوة. تحياتي وتحية الدليل،
2: وأرجو لكم التوفيق ولهذا البرنامج الاستمرار وزيادة الإشعاع والديمومة إن شاء الله.
3: شكرا سي محمد، ربي فضلك.
2: إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.
0: كتابات من العالم. كتابات

0: كتابات من العالم، كتابات من
1: العالم. إذن دليل، بعد هذه الجولة ما بين موليير وتونس، نعم، وماريشال عمار ذكرتها،
2: يعني طبينا عليها ماريشال، بين ماريشال قصباوي وبرجوازي موليير،
1: نعم.
2: أين نحن اليوم حاليا؟
1: نعم.
2: يعني حنين عن سردية التسامح ورفض الكنيسة الصلاة على موليير ودفني حسب الطقوس المسيحية، ثم كما قلت تدخل الملك عند كبير الأساقفة واشترط بدفنه ليلا ودفنه بعد، يعني شوف العلماء وهؤلاء الذين غيروا مسار التاريخ وغيروا مسار الإنسانية.
1: لحظة دليل، حبيت نقول كلمة أن التعصب الديني إذن ليس مربوط بالدين الإسلامي فقط.
2: نعم، لا كذا هو. ليس، نعم، يعني التعصب ربما غريزة في، نعم، في الإنسان. نعم. ولكن سيقع رد شيء من كرامة موليير في نقل رفاته إلى مدفن بيير لاشيز، يعني هنا المدفونة فيها أعلام الحياة الفنية والأدبية والسياسية في فرنسا، وهو في حقيقة الأمر اعتراف بهذا بأعماله، بأعمال هذا المسرحي الكبير والعظيم الذي قامت أعماله على سردية التسامح، على سردية الابتعاد عن التعصب، وربما قد يمكن أن نقول قد أنصفته مسرحيته
1: فعلا. يعني ونتذكر هنا جاليلي وهو يذهب إلى حكم الإعدام كان يقول: ورغم ذلك فهي تدور، الأرض تدور. ورغم ذلك أيضا موليير بقي رغما عن الكنيسة ورغما عن الملك، وهذا هو سر الخلود في الفن. تحدثنا من قبل على شكسبير، واليوم تحدثنا على موليير. شكرا دليل على هذه الدردشة اللطيفة، أرجو أن دفئها وصل إلى السادة المستمعين. نلتقيكم في الأسبوع القادم بإذن الله، وكتابات من العالم. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
0: كتابات من العالم، كتابات من العالم، كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجا على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
5: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا المشوار المباشر من الصالون الثقافي لقناة وصل حتى حدود الساعة 8 في فقرات مختلفة، مواعيد مختلفة، مواكبة لأهم المستجدات الثقافية. يرافقكم في هذا المشوار محمد أمين بوبكري في الهندسة التقنية، نزيهة الزرعي من أمام ميكروفون استوديو 6 وفي الأعداد، في تعويض لزميلتي عروسية بوميزة. في الجزء الأول نستضيف لكم الشاعر والكاتبة ونقول أيضا المترجمة زهرة الحواشي لتقديم كتابها كتاب أبي شواهد وشوارد. مرحبا بك. نسمعوك مرحبا بك. الساعة باش نسمع غنية وبعد نرجعوك.
6: أهلا وسهلا، عسلامة أستاذة نزيهة، شكرا على هذه الاستضافة الرشيقة.
5: يعيشك، مرحبا بك. احنا آخر مرة كنا تحدثنا على ابن العاقرة اللي هي رواية جميلة جدا. تعود بينا إلى فترات مختلفة، ترجع بها كذلك لطفولتك والحاجات اللي عشتهم. يظهر لي أكثر حاجة غاصت مع الزهرة الحواشي هي كتاب أبيت، ونحكي في تفاصيل. ممكن كل إنسان يقرأ ساعات يلقى روحه في حاجة من الحاجات هذو. ما رجعتنا أحيت جزء من التراث، سواء الشفوي سواء العادات والتقاليد اللي كانت. فما خرافات موجودة، فما الأسطورة، فما الغناية اللي هي زادة ديما تلازم زهرة حواشي وانت تغني.
6: نعم شكرا.
5: خلينا نبدأ بنغم ثم نعود.

يحبنا. المشهد الثقافي: إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي:

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية مرة أخرى في هذا المشوار المباشر من الصالون الثقافي، كيف ما قلنا مع ضيفتنا الكاتبة والشاعرة زهرة الحواشي. أنت شاعرة وكاتبة وكذلك متخصصة في علم البيولوجيا، هذاك علاش نشوفك تعمل تشريح للواقع مش للشخصيات، وتكتب الشعر أيضا باللغة العربية والفصحى التونسية وكذلك باللغة الفرنسية، وصدرت لك 4 دواوين شعرية، كذلك روايتك السابقة أو الرواية ابن العقر أول رواية، كذلك كتبت لي فابل بريفيري بالعربية وبالفرنسية، كتابة موجهة للأطفال، وهذا الكتاب أقاصيص ومذكرات وترجمات طبعا، ترجمت الكثير من التراجم قلتها بكري شوية، كتاب أبي شواهد وشوارد. خلينا نبدأ بالغلاف. الغلاف يحيلنا تقريبا الأول أقصوصة، نعم. اللي هي عندما كنت قاضية، نعم. كيفاش كنت تروح للدهماني وعليش اخترت هالصورة هذه، صورتك انت والرحلة؟
1: هو الغلاف الأول هنا، عندما نتأمل الغلاف نشوفه وكأنه ثم مرآة خلفية، أي كأنه ريتروفيزور. عندما نتأمل شوف اللي هو معناها مرآة خلفية تحيلنا على الماضي. هنا وراء الصورة متاع الكاتبة أو الراوية، بعيد عليها شوية نشوفوا المحطة متاع التران، لأن
0: اللي أنت تمشي كي صحيت. تمشي للدهماني، علاش اخترت المحطة؟
1: لأنه احنا نحن عنا روى ذكرياتنا مع القطار،
0: حتى في المعنى متاعه القطار،
1: في المعنى وفي في الرمزية متاعه، معنى كله كان القطار هو كان الأداة الأساسية، معنى الموجودة للتنقل اللي نجيو به لتونس ونروحوا به إلى آخره. دونك المحطة هذه متاع تران هي في حد ذاتها سيمبوليك، معنى هي أصلا هي رمزية.
0: أي.
1: وعندما نلاحظ بعد المحطة وأنا قادمة من تلك المحطة، قادمة إلى المستقبل، معناها من الماضي آتية إلى المستقبل، ونرى ورايا هك المرآة الخلفية البعيدة جدا التي تحيلني على الماضي، معناها من هنا نبدأ بتخيلي ما يوجد على في هذا المتن، أنه هي يوميات أو مذكرات من بلدة الدهماني العزيز عليا.
0: أي.
1: وقت نقول كتاب أبي، هو فعلا راه كتاب أبي،
0: الكتاب راه تقصد ربما اللي يقرأ من اللول يقول تقصد في الكتاب الكتب، أما هو الكتاب اللي
1: لا
0: تربيت فيه أنت وعلمكم أنت،
1: نعم. هو الكتاب أبي، لأنه بابا كان مدب، ورغم اللي هو ما كانش يقري القرآن بركة، كان يقري اللغة الحساب الأملاء إلى آخره، وكان في نفس الوقت عنا في دارنا هذه اللي نحكي عليها أنا الكتاب، عنا قاعة معنا في جنب الدار، هذيك عاملينها كاين سال ديتود، معناها كاين يقري فيها بابا يقري فيها في الصغار، هذيك هي الكتاب اللي انا اللي نحكي عليه. وبطبيعة الحال اللي القصص اللي موجودة فيه كلها هي الكتاب وما جاوره في ذلك الحي، معناها منك المذكرات ومنك المذكرات السباوي إلى آخره. وهكي شفتي معناها بديت هذيك لأن هذيك معناها عزيز علي برشا القصة ذيك، عندما كنت قاضية. وأظنك قد قرأتها،
0: أكيد قرأت الكتاب بكل حذافيره طبعا.
1: وفي الحقيقة هي
0: خلينا نحكي عليها هذه الملولة، عندما القاضية. كنت قاضية،
1: نعم.
0: حكيت فيها كيفاش أنت وقتها مروحة للدهماني وكيفاش كنت تهز راس العلوش المصلي هكا،
1: نعم.
0: وتروح للدار وكان فما معناها الوالدة والوالد ربي يرحمهم أمهم كانوا يستنوا فيك، وكان يشكي من أمك خطر هي اللي هي بي خطر هي ما تحبش تخليه ياكل المالح. أما أنت بيولوجيست وعم عملت عملة أنك أنت خليت له معناها شهوته أنه ياكل الحم وياكل المالح، وكنت خايفة عليه.
1: هي في الحقيقة هي قصة طريفة جدا لكنها واقع، معناها وقت اللي نزل وأنا هو يبدأ يستنى فيا، معناها باش أروح باش يشكي لي منها، معناها يقول لي راهي شد علي العسى، راهي قتلتني، معناها بالشر، راهي كذا راهي كذا بدي يشكي لي، معناها وانا ونبدا نهدي فيه ونبدا كذا ونقول له ما معناها خايف عليك وما هو الطبيب قال لك هكا، وانا ديما نهز معايا التنسيومتر باش نقيس له الكل، لكن معناها يسخفني ولا كيفاش نخليه ساعة نغفلوها احنا زوز ونجيب له نعطيه شاوي الكل،
0: المهم ياكل.
1: وين نبدا بحذاء باش ما يطلعلوش الدم والحاجه، ونبدا نعس عليه، هي هذيك الطرفه وين انه يبدا يستنى فيه خاطر عارفني باش نعطيه معناها شاوي كل نوفرهم وبالعساس بالدواء وبالعساس معناها
0: طيب خلينا قبل ما ندخل في تفاصيل، عموما اللي يقرا هالمجموعه القصصيه يرى كأنه توثيق، إلى أي مدى كان عندك هالهدف هذا وانت تكتب؟ هل هو كان مجرد كتابة لذكريات زهرة الحواشي الشخصية اللي مرت بيها واللي حبت تكون في, في, في, في طابع أدبي، أم أنه كذلك كان عندك غاية التوثيق لأنه فما برشا حاجات اندثرت، فما برشا حاجات الأجيال الجديدة أولادها ما يعرفوهاش ما عاشوهاش؟
1: نعم هو في الحقيقة انت قراتي كتاب معناها روايتي اللي هي توثيقيه معناها 100%، وهذا ايضا انا دائما اميل الى التوثيق. لماذا؟ خشيه ان يندثر هذه ان تندثر هذه الاحداث، وهذا حتى هذه اللهجه اللي نكتب بها انا وكما رايتي
0: نرجعوا نحن نحكيوا على اللهجه معناها
1: انا معناها نكتب العربيه الفصحى اسردوا باللغه العربيه الفصحى، لكن معناها الحوارات وكذا أنا نحطها باللغة الدارجة باش تكون أصيلة أكثر وبليغة أكثر. وفي الحقيقة أنا نحب نستحفظ عليها هالعادات هذه وهالموروث وهال شفتي مثلا لهنا وقت اللي نحكي معناها على على على, على الجراد، نحكي على عام الروز، نحكي على معناها المجاعة، نحكي على الحاجات الباهية أصلا زادة اللي صارت معناها، وكل نحكي على مذكراتي معناها حتى في معناها في المدرسة وإلى آخره، نحكي على أساتذتي لأنه كلها أشياء معناها تكادوا تغيب وقت اللي نحكي أنا على أنت معناها ما زلت تشوفي الأساتذة اللي كما نحكي عليهم أنا، نحكي على أستاذي، نحكي على أستاذي
0: اللي كان قرني. يمشي يزور حتى العائلات، يتفقد الصغار كي يمرضوا ويمشي يتفقدنا الحلوى والماكلة
1: يتفقدنا ويجينا ويجيب لنا معناها الكادوات، ويجينا أستاذنا ويعس علينا ويمشي معناها ويتابع. وبابا اصلا وقت اللي كان عنده الكتاب ويمشي للمدرسه
0: زاد
1: يمشي للمدرسه ويتابع معناها الفيل سويفي نتاع التلامذة اللي عنده معناها ويصلح لهم، لانه هو بابا كما قلت لك هو كان يقري في برشا حاجات معناها حتى ساعات كي يغيب معلم يعيطوا له معناها ان سوبليون معناها معناها يتابع ويقريو يقريو يقريو بقلبه رب معناها هكا اللي ما فكانتش
0: فما ثقة فما والدروس الخصوصية كانت مجانية معناها
1: مجانية ما فماش هذا الواحد يقري بالفلوس ولا معناها يعني كانت الرسالة متاع التعليم كانت رسالة إنسانية ورسالة معناها وطنية أكثر ما يتهنيش راهو المعلم ولا الأستاذ ما يتهنيش إلا ما يودي الأستاذ كانوا يبدو معناها كل واحد يحب ينجح أكثر وكل واحد يحب تلامذته هما اللي يجيبوا معناها النتائج بها. كانت منافسة أكل منافسة شريفة معناها أكل منافسة اللي ما عادتش عنا ما لرزمه معناها
0: للأسف بي فما إخي بلعت لبرة وانت صغيرة؟
1: لا ما بلعتش
0: ما بلعت انا راني نزلت خاطر الابره وقت اللي القطوسه جات باش تفك لك الخيط وهزوك للسبيطار بلعتها الابره ولا لا
1: هزوني للسبيطار انا تفجعت من الرياكسيون تاع القطه هذيك بتاعي انا تفجعت منها جدا وقت اللي هي نقزت على الخيط وجبدته والابره طاحت ولا ضاعت جنسي با ما نعرفش شنو اللي صار لها اما هما تفاجئوا يحسبوني بلعت الابره
0: دونك سالوك تبدا
1: هزوني ديريكت للواحد للارجونس
0: للمستعجل
1: للارجونس مشاو معناها قالوا للطبيبه راهي فوالا راهي بلعت لبره ومعناها خطر الخيط بقى فارغ ماهوش ما فيش
0: لبره
1: معناها فهمتني جات الطبيبه تخزر لي كي معناها كلي ساخف عليا وكله في بالهم يركبوا لي في الواحد الشبنجوني ويخرجوا يدخلوني نعمل لك تلوج على لبره فهم قلت لي يا اخي بلعت لبره قلت لها لا راني ما بلعتش لبره قطع معناها هي لي
0: اي بي اعتمادك على اللهجة المحلي. الكافية
1: نعم.
0: المحلية
1: نعم.
0: هل هو اختيار ولا فرض روحه معناها انت متأثرة باللي انت معناها التوى تتكلم بها اللهجة هذيك معناها
1: هذيك اللهجة
0: طبعا هذيك الهوية هل الحضور كان واعي اختياري ولا فرضت نفسها اللهجة
1: شوف المحلية. انا اعتقد انه هالحوارات اللي نكتبهم انا معناها باللغه المحليه وبالقام تاعنا هذيك وبالدارجه
0: أي.
1: اعتقد انه ما ثماش حاجه تنجم تكون بليغه اكثر منهم من انهم هم يكونوا في الاصاله نتاعهم هذيك في القالب الاولاني نتاعهم نتفكر انت المره اللي فاتت وقت اللي نحكيوا في ابن العاقر قلت لي عجبتني اختها كي قلت لها ربح راني اختك تفوا ما نجموش نحطوه بطريقه اخرى ما نجموش تو ثم دي بتي ديسكو ثم وحدات جمل ما تنجمش تلقاهم في بقعه اخرى باي لغه
0: أي.
1: فهمتني إلا باللغة المحلية هذيك وباللغة الأصلانية هذيك الأصيلة اللي معرقة فينا هذيك اللي نتكلموا بها
0: أي به فما حاجة كذلك ربما في هذا الكتاب قد تكون توثق لي عادات وتقاليد عادات الحناء قبل ننسى الكل فما شكون يسمع فينا ربما يحب الحناء فما شكون ما يحبهش أما حبينا ولا كرهنا ارتبطت الحناء بتراثنا التقليدي إلى غير ذلك كيفاش كانت كيفاش أنت حبيت تقدمها أو كيفاش قدمتها هالعادات والتقاليد متاع الحناء
1: العادة ذيك قدمتها في لاني انا كنت امي كانت ديما تعمل الحنه ديما توجو تعملوا الوقت اللي كنا صغار اكل ديما معنا الحنه سلو في الصغر راهو ثم حاجه ربما ما يعرفوهاش معناها برشا من الناس خاصه الجدد راهي الحنه سيتون مين ديود معناها وقت اللي تعملها على سقيك ولا
0: علميه على اي صحه محن يا ماني جاي تعملها
1: ولا فهمتني راهي فيها برشا فوائد راهي تنحيك السخانه وتغذي معناها اكل العروق نتاع الثقيل ولا نتاع اليدين وتعمل فيهم برشا ايود سي ديجا بامال معناها هذيك كله ثم انه في الشعر زاده كيف تنحيك السخاين وتنحي حاجات زيادة على الطابع الجمالي
0: طبعا أكيد.
1: الحنة شابة برشا وباية برشا ما نعرفش علاش الناس كلها تحب الحنة كي يخزروا إنسان محني وحنة يا الناس كل تنبهر لكن ما يحنيوش أنا ما فهماش هذي علاش هل ولينا اليوم نحشموا بالحنة هل ولينا نستنكروا وجود الحنة معنا في الدار أنا عن شخصي أنا تربيت في الجو ذاك وأمي وإحنا صغار ديما تحنينا وأنا لا يمر علي صيف إلا وانا نحني
0: إلى هذه
1: الغدوة ديجا تو سقيها وكذا
0: الحنية صح حنة كحلة
1: أي لماذا؟ لأنها فيها برشا منافع راهو بابا كان يحني قبل راهو رجال
0: يحنيه
1: وي رجال يحنيه يعملوا الماء في الحنة ويغطسوا فيه سقيهم خطر تنحي السخاين وتنحي المرض وتنحي ثمك الحاجات اللي تطلع في الظفر اللي يسميه الظفر في القدم الكل ذكري الحنة راهي فيها برشا منافع فهم؟ ثم شكون يشرب الماء نتاع الحنة لانه فيه دواء للمعده الى اخره ثم شكون دونك ثم الحنه راهي حاجه كبيره برشا كيف انت قراتي القصه الحزينه نوعا ما على الحنه وقت اللي راح غالي معناها
0: مش ارتبطت بال بالشيح
1: الشيح
0: شنو حكيت الشيح معناها اللي هو عقاب
1: بيه.
0: وانت تعرضت للعقاب بيه. بالشيح
1: استنى تو احنا أنت تلاحظين ديما وجود زهرة البيولوجيست أنا كنت نحكي لك على الحنة ومنافع الحنة فهمتني الشيح كما حكيت لك هو الشيح ذاك معناها سيتا فوميتيف معناها فهمتني كان موجود هذه في العادات واللي حكيت هذيك انا على الشيح هذيك وقع 100% وقعت لي.
0: معناها تعاقبت شربت الشيح؟
1: لا مش شربت تعاقبت لان كليت في الشارع
0: وما خفيت
1: مع الجيران امي تحط لي الشيح باش معناها نرجعك لي كليت وخاطر تخاف علينا امي تخاف علينا.
0: مش على خاطر عقاب.
1: لا نرجع
0: هو كي تشرب الشيح يرجع
1: فوالا انا قلت لك سيتان فوميتيف دونك هذاك للاستفراغ معناها كي ام تخاف على اولادها ولا على موجوده هذه حتى في العادات القديمه حتى اقدم منا احنا بيسر يعني يستعينوا به الشيح راهو الشيح سيتين بلونت ماك تعرفش يستعينوا به في برش حاجات منهم هالحاجه هذه معناها الاستفراغ
0: ولا لا يما تدني لي الشيح
1: يما تدني لي الشيح هذيك نتفكرها برشا معناها الطفله هذيك البنيه هذيك وانا ساخف عليها معناها كلي مشيت عملت الكاسكروت نجري قلت لي لا من كل شيء يما تدني لي الشيح ما فهمتهاش انا فهمتها بعد كي جيت في في في في دوري انا وقت اللي انا كليت الماكله عند الجيران فهمت اللي هي فوالا علاش دني لي الشيح ولا
0: بي يا فاطمة لثريقي يا رفيقي من ذاك سعيد العلايل سايح ندادي يا بنت بلادي تغني هنا ولا
1: لا لا من
0: هي مش غنية
1: لا لا هي غنية أما أنا من نجمش غنية خطر قوية
0: بالحق خطر زارة تغني أي بي شنو معناها هذايا أنت كتبته ولا كذلك من التراث رجعت للتراث المحكي
1: شو هذايا يا فاطمة لثريقي لا ذيك أغنية معروفة يا فاطمة لثريقي ويغنيها معناها عم سعود هذاك كما بيصير أنا جي شانجي لي نوم معناها فهمتني ويغنيها وهذاك القصه صارت ومعناها كيفاش جابوا له
0: العروسه
1: المراه هذيك هي تمشي شويه هكا
0: اي ما حبوها ما حب بوه ما حبش ومن بعد
1: هو عم مسعود هذا تونيف ياسر معناها اللي عمل عليها قصه
0: تونيف شو معناها تونيف؟
1: تونيف معناها
0: كفية
1: نكاجي
0: نكاجي
1: معناها ينكت ياسر في الـ في الـ في المجالس اللي توجد فيها هذاك الناس كل تضحك معناها يطلع النكته الناس كل تضحك
0: عود القرنفل في الحمام ما زالوا يعملوه
1: بيان سور مي بيان سور انت قريت كيفاش اش صار فيه السيد
0: صار فيه مسكين خرج معناك هي حكايه طريفه هل القصه حقيقيه انه خرج
1: والله قصه حقيقيه
0: هي ربما اللي يسمعوا فينا
1: حتى من الاسم حطيته صحيح راهو
0: صحيح نفس الشخص ما عادش موجود عاد
1: لا سيد توفى هو اللي توفى ما عندوش برشا راهو معناها ما عندوش برشا ملي
0: توفى نذكروا انه معنا الكاتبه والشاعره والمترجمه زهره الحواشي نتحدثوا على اقاصيص ومذكرات كتاب ابي شواهد و شوارد. الرجل مشى معناها دار يرجع فيها زولده للحمام قالوا كان اللي يحرق القرنفل قالوا حتى كان معناها توجعت ما تنقفش
1: ما تسيبنيش
0: يا خير ولده ما سيبوش وهو ما عادش ينجم يتحمل خرج هكاك من الحمام وتحت الفوطه معناها
1: صارت
0: بالحق
1: وخرج هو شنو مشكلته وقت اللي قال له مد لي شريبه ماء معناها وفلت من تحت ومشى يجري بحراره روحه باش يمشي يبرد يا اخي اخطا السبيل فعوض يتلوح في الماء برد تلوح في الحوض السخون كتلوح في الحوض سخون زاد شعل خرج من الحوض وخرج يجري للشارع طاحت الفوطه هو ما فاقش بروحه هو شاعل ظهره شاعل
0: سيب
1: هو يجري والناس تجري جرت وعولده ويجري
0: ربي معاك يا شيوعي الوالده الله يرحمها وهي تصلي ومع انه نذكروا النظر على الشيوعيين يعني كفروا الى غير ذلك التناقض نجم نقولوا هنا السياسه حضرت ولا
1: ما هيش سياسه
0: ما عندهاش علاقه
1: لا لا ماهيش سياسه هي معناها هي امراه كبيره محدوده معناها كما ترين تحكي وقتها بون هي ماخذة الفكرة مع على أختي الزوز معناها ناشطين معناها في السياسة وإلى غيري وإلى غيري
0: عندها فكرة
1: عندها فكرة لكن هي مؤمنة مؤمنة بأنه ربي مع شيوعي لماذا نقول لها علاش ليها شيوعي تقول لي شيوعي معناها تبدا
0: يعمل في الخير ويفرق الشهرية نتاعو على الفقراء والأيتام
1: ولا فرق الشهرية شيوعي مضحي شيوعي معناها من دنيته لجنته تقول شيوعي من دنيته لجنته معناها فهمتني هذيك إيمانة إيمانة هكاك معناها والله أنا ما زلت أعجب في فكري هي لحد الآن
0: ما شاء الله
1: والله أمي لمشيت لماخذة دكتوراه لماخذة
0: ما عندها
1: حتى شيء لكن عندها الإسبري معناها إسبري تري فيف وتقول تقول هذاك هو اللي يعمل فيه ربي يحب الحاجات اللي يعمل فيهم شيوعي دونك
0: من الشيوعية للتكروري التكروري التكروري كانوا قبل يزرعوا في الدار هكا في ديار عم المولدي هذا ما بالحق عم المولدي ولا
1: ايه عم المولدي كان عنده زرع التكروري في داره
0: الحمد لله مش موجود عم المولدي ولا راهو شايفها ماني
1: ليه نورمال يزرعوا فيه لحد الان راه
0: مش ممنوع
1: لا مش شكون طلع عليهم في في في خلات المخلي في الجبال والواحد شكون طلع عليهم شجره تكروري صغيره يزرعوا فيها
0: يزرعوها
1: يزرعوا فيها يستهلكوا منها وعادي جدا معناها السيدة ذي زارعها وجايبها معناها هي كل الشجرة وحاضيها معناها بحذاها وكل شيء يا أخي فاق باللي ثم شكون ثم شكون ينحيلوا في الورقات الباهين يتنحاو
0: كانت توا عنا تحتاج حاجة تكلم مطعم ولا تكلم مزود بأي حاجة يجيب لك للدار الحاجة اللي تستحقها بالتكنولوجيا المتطورة بل كان فما عم حسن الدزيري حكينا عليه
1: عم حسن الدزيري عم حسن الدزيري هذا يبيع المعون كان يبيع المعون هذاك يبيع المعون معناها سيتي مارشون امبولون يبيع المعون وعنده علاقه طيبه جدا
0: وليتي بالمتسكنين
1: تري كوريكت معناها ويعرف الناس كله يعرف انسان تاع الحمر كله ويقيد بعمره لا يغلط بعمره مستحيل باش يغلط الى اخره حتى النهار معناها اختفى احسن بعد شوية جاء حسن ثاني وربما يجي حسن ثالث ولا يعني قصص من الحياة معناها
0: كذلك الكتاب وثق لتظاهرة كانت تصير في الأعراس اللي هو المركوب ولا الحصان ولا الفارس
1: أي.
0: موجودة ما زلت موجودة في بعض
1: الغناية والحصان تقصد
0: أي.
1: بطبيعة الحال
0: موجود
1: مازال موجود تو في زقوان وفي سليان وفي بطبيعه الحال
0: مازال موجود
1: بطبيعه الحال هذه كلها صحيح هذه مثلا هذه مثلا الغنايه والحسن هذه قصه توثيقيه بامتياز معناها اذوكم الاذى اللي كانت اللي يصير واللي مازال يصير وكيفاش المغنيه هذيك تجي وكيفاش معناها الحصان يربط لها وهي تحط راسها وتزغرط له في وذنها الى اخره كل توثيق توثيق لي معناها لي لتراث مادي ولا مادي
0: مادي
1: ولا مادي في نفس الوقت
0: فما ايضا ظاهره العوله الكسكسي وغيره كذلك هي عادات وتقاليد ان تقريبا اندثرت انا ما زالت في بعض
1: مازلت التويزه سكون ابل تويزه التويزه هي وقت اللي يتجمعوا جمع من النسوه في عاده كانوا يعملوا معناها اليوم في دار هذا غدا في دار هذا ويتجمعوا وكل يكسكسوا ويعملوا ويحمصوا الى اخره يعملوا العوله معناها يعملوا العوله لمولات الدار ومغدوا عندها هي والى اخره معنى بالتناوب معنى بيناتهم وما زالت موجوده وهي عادات معناها سليمه وعادات معناها قيمه جدا مالوريزمون في السنوات الاخيره قلت معناها في المدينه معناها برا مازال ترى موجوده جدا
0: حسب الاجيال معناها الجيل الجديد مش الكلهم يحبوا
1: مش كله تو معناها اصلا ما عادوش يعملوا حتى القمح والواحد ثم شكون مازال ولا ما يعرفوش اصلا معناها
0: فما ترأف كذلك صارت لك مع المعلم مع في المدرسة في المعهد على خد الأيسر مثلا
1: اي هذيك معناها هذيك ذكرى سيئة جدا تو هو خدي مازال يحرق فيا منها
0: معناها بالضربة موجودة
1: تو مازال نعرفوا كيفاش معناها هذاك نوع من المعلمين اللي يظلموا التلامذة نتاعهم واللي ساعات يتسبوا لهم في مآسي معناها وساعات يتسبوا لهم حتى في انه التلميذ يشرد ما عادش يحب يقرا ويهجر المقاعد معناها كل فهمتني موجودة الى حد الان معناها هاك المحابات وكل معناها الكومبليس كون ابل الكومبليزونس معناها هو هذاك بنت صاحبه الى اخره وموجوده وبرشة
0: موجودة برشا
1: آلاف تلامذة اللي يمشيوا ضحايا هكا التصرفات هذيك معناها اللا مسؤولة نتاع المعلمين.
0: الكلب والأرجوح حقيقية هيك
1: حقيقية صارت
0: صارت ليك أنت معني
1: صارت لي وجرحتني
0: جرحتك سترك ربي
1: معني صارت لي وجرحتني ومعناها وسكنتني طويلا الحكاية هذيك هك قريت تفاصيلها معناها كيفاش وبالحق معناها حاجه بيزار معناها اللي صارت حاجه بيزار معناها
0: ساعات كيفاش نقول منعت
1: يعني كيفاش منعت حاجه بيزار معناها انا في الرباط نتاع الكلب والكلب يتدرجح
0: يتدرجح هو العكس الحمد لله انه الكلب جاي يحصل في الدرجيحه والا راهو
1: العكس معناها وشوف معناها كل لابس دو طون معناها اللي تبدلت فيه الادوار بين اللي انا معناها يلزمني نكون منه وهو في الشيره الاخرى اللي تعمل لك
0: هو ولا يتدرجح وانت
1: تقلبت الادوار معناها
0: به تمشي للبحر توا ولا تستنى في الشط يفرغ هذيا نستنى يفرغ الشط هذه اول مره مشيت فيه للبحر
1: هذيك اول مره مشيت فيه مره مشيت للبحر حاشمه
0: ما نجمتش تلبس
1: كيفاش ما نجمش وقت معناها
0: تذكرها كل ما تمشي للبحر
1: لتو متفكرة أول مرة معناها في شو اسمه في أميركار لهنا مش بعيدة ما نجمتش نبدل معناها
0: الخرافة كذلك هي جزء من طفولتنا جزء من الحاجات اللي نحبوا نسمعوها وأنه اختلفت فما برشة تظاهرات تحب تحيي الخرافة إلى غير ذلك أما الخرافة تقعد حاجة مهمة جدا خاصة الأمهات اللي يحكيوا فيها وإنتي شبهت الوالدة قلت كأنها لافونتين أو إيزوب في نحتي وقائع خرافاتها كيفاش عشتوا كيفاش شنو خذيت منهم الخرافات متاع الوالدة
1: الخرافات تاع أمي وغيرها بطبيعة الحال وعديد الأمهات هذيك كانت المدرسة الأولى طبعا شفويا معنا كانوا يحكيوا المدرسة الأولى في التكوين وفي نحت شخصية الطفل
0: أي.
1: أنه الطفل عمره 4 ولا 5 ولا حتى أقل أنت تعرف اللي توا معناها حتى علماء النفس يقول لك أحكي له صغير حتى هو من اللي مازال جنين في كرشك
0: تحكي له
1: فهمتني أمي كانت تحكي كان عندها كم متاع حكايات ما يوفاش وتلمهم الصغار وتبدا تحكي لهم ومش تحكي لهم راه مجرد حكايه
0: تعيش
1: مش تحكي لهم مجرد حكايه راهي تمثلها هي تمثلك الحكايه وهما يبداو عقلهم مسلوب تسلب لهم عقولهم الصغار هكاك فهمت يبدا معناها ساعات ساعه على ساعه صغير تبدا تكلم فيه ما يسمعكش معناها تلمو تسحرهم
0: يبدا ماخوذ
1: تسحرهم
0: بالحكايه
1: تسحرهم وقت اللي من الاول تبدا تخير فيهم اي شنو نحكي على امي سيسي والذيب على بن عكرك والغول على درا شنو هذه منقوبه وهذه بلا نقيب والى اخره وكانت راويه بارعه جدا في في في سرد الاحداث وفي مسرحة هذه الأحداث ونتفكر كما في الكتاب هوني من غدوة معناها وأنا حضرت على برشا معناها مرات كيفاش يصير من غدوة الصغار اللي تحكي لهم اللي تحكي لهم خاصة ولاد خويا لأني وقتها أنا ما عنديش صغار من غدوة يمسرحوا هاك الحكاية يمسرحوا يجيبوا العصا ويجيبوا الشكارة ويجيبوا درشنو ويبدوا وعندي خويا وقت كان صغير اللي تي تريز انتيليجون ويجيبوا المظلات الواحد ويعملوا المسرحية وأنا معناها أعتقد أنه هذيك أول فلسفة يبدأ الطفل معناها يشعر بها ويبدأ وأول معناها سي لا بروميير مسكولاسيون اللي يكون يحب يعملها أدبيا ويبدأ معناها ينسج في شخصيته عبر هاك معناها هاك الخرافة هذيك معناها حاجة حاجة حاجة حاجة ممتعة جدا ممتعة. وحاجة مفيدة جدا للطفل اللي توا ما نعرفش عليهم مازالوا ثم شكون يحكي الحكاية هذيا بالطريقة هذه
0: تظاهرات ما عادش متصورش فما أم توا تقعد
1: أنا حكيت أنا شفت معناها الحكواتية اللي عدوا فيهم توا سامحني
0: حاجة أخرى
1: أنا شفت الحكواتية اللي وهنا والله إشارة يعطيك الصحة معناها النقطة معناها مهمة جدا أنا نحكي عليها أنا شفت الحكواتية اللي يجيبوهم توا باهي هو كيجيبو
0: أما مش هو اللي لازم يكون
1: سبا أوريجينال معناها الحكواتي مش الحكواتي يلزم يكون حكاء ويلزم يكون عنده هدف معناها باش ينفع بيها كالطفلة ذاك راه مش باش يولي الشعب الكل عبد العزيز العربي
0: أكيد لا
1: ثم حكايات باهية مهمة وهادفة معناها هذيك هي اللي نورمالمون يلزمنا نتوجه بها للطفل معناها فهمتني وبالحديث عن الحكاية أو عن الخرافة أنا توجهت إلى أدب الطفل بعد أن كتبت شعر والرواية الأخرى، توجهت إلى أدب الطفل وكتبت لي فابل، مي فابل بريفيري، هذوما اللي قلت لك عليهم بكري.
0: لس حكاية
1: مي فابل بريفيري كتبتهم بالعربي وبالفرنسي، وبعد معناها
0: ترجمت نقلتهم.
1: ترجمت هو نصي، معناها طوعتهم للعربية، معناها مجموعة هي نفس الحكايات، وخذيت برشا من الحكايات أو من الخرافات اللي كانت أمي تحكيها. مثلا الذيب والنخلة مثلا،
0: أما غيرت في مش كيف ما هو يعني أكيد الكتابة
1: غيرت فيهم. لكن أنا توا أذوكم مش نعمل بهم، أذوكم معناها نعمل فيهم ورشات في المكتبات، وحبيت ناخذ على أمي كيفاش تأخذ ونحكيهم للتلام ذكيك باش يستنفعوا معناها لغويا عربي وفرنسي، وفي آخر الحصة نعملوا مسرحية صغيرة. نعمل لهم مسرحية، ساعات نهز حتى الواحد اللي ماسك وكل تاع الحيوانات ونعمل لهم المسرحية، وساعات نعملوها حتى أمبلانير في بعض الأحيان، معنا في أمبلانير السيتي مانيفيك، معناها الطفل الطفل الطفل وقت اللي يلقى حاجة باهية ومهمة. وأنا نعمل الأمثولة وقت اللي نعمل اللي نعملها مترجمة، نعملها فرنسي وعربي. دونك الفائده فائدتين، معناها فهمتني لغويا معناها عربيه وفرنسيه، ثم يحفظوا هما النص شوي، ثم بعد ذلك وهي الجزء الرائع فيهم انهم يمسرحوا اكل واحده ذيك، وتحب تشوفهم كيفاش يحاولوا باش بالحق. وعملت مسرحيات وطلعوا بهين برشا، معناها فهمت
0: كان عندهم قيمتهم
1: ويحبوا التلامذه. طبعا تعرفي انت الامثوله او الخرافه هي معناها عندها ثلاثه مقومات اساسيه. المقوم الاول انها تكون على لسان الحيوانات،
0: اي
1: يعني وقت نقول تقول على لسان الحيوانات معناها لو كونتاكت ديريكت افيك لا ناتور. بالنسبه للصغار راهو لو كونتاكت افيك لا ناتور تريز انتريسون اي تريز امبورطون بالنسبه لهم، فهمتني؟ دونك كي يسمع كي يشوف حيوان يحكي ولا حاجه ديريك يرمي روحه صغير، فهمتني؟ بيان سور. والحاجه الثانيه اللي هي يلزم يكون مهنة فيه شوي شعر، معناها باش تحفظ مثلا النص يكون شعري باش تحفظ. والأهم من هذا كل وهذاك علاش كانوا أماتنا معناها يحكيوا الخرافات، هو جانب الحكمة أو جانب النصيحة،
0: فما عبرة
1: أو العبء النصيحة أو الحكمة، معناها هذيك اللي كانت اللي هي تعلم أو تعطي للتلميذ أو للطفل، تعطيه لو سافوار فيفر أو لو سافوار فير، تعطيه النصيحة، لأن هي ديما الأمثولة مبنية على الخير والشر، الخير والشر، فهمتني؟ هذاك علاش جوا كوسي تريز انتريسون الحقيقة باش يهتم معناها
0: الأطفال
1: اللي يهتموا بالفابل بالخرافة. وعلى فكرة ونحن نتحدثوا على الفابل، معناها إشارة أنه راهو مش لافونتين مش هو البيوني تاع الفابل، راهو الفابل أي الأمثولة، الأمثولة جاء بها أو أسسها الإفريقي المصري أقبل أبي ياسر من فون اللي هو إيزوب.
0: إيزوب
1: أقبل، لكن بعد لافونتين لست أدري
0: لا
1: ما نعرفش، هل أسمح لنفسي باش نقول أنه سطاع على هذه على هذه على هذا الأدب، استطاع عليه وظفه روحه إدير، معناها الحديث يطول فيه وقع حتى الحكايات اللي فيهم معناها دو لافونتين فيهم برش أخطاء. مثلا على سبيل المثال مثلا كي ناخذوا لوروناري لكوربو، معناها الثعلب يتحيل على الغراب باش ياخذ الجبنة، لورك لوروناري واحد إتان كارنيفور ما يكلش جبن معناها، ومش هذيك الحكاية الأصلية. دونك هذه هل هالسطو على الادب من قبل مش كان من تو، مش حاجه جديده
0: يعني. تقول خرافات ايزوب
1: خرافات ايزوب الافريقي المصري سيتي تان ايجيبسيان معناها
0: هي الاصل،
1: هي الاصل، هي الاصل،
0: هي اللي اسست،
1: هي الاصل، هي الاصل سيتي ايزوب البيوني دو لا.
0: فما شكون زاد شكك في حقيقه وجوده ايزوب، هل هو شخصيه حقيقيه ام لا؟
1: لا حقيقي وخرافاته حقيقيه
0: حقيقيه،
1: وداير وقت اللي تقرا ايزوب وتقرأ دولاف تبين لأنه شنو الوريجيناليتي أي الأصالة في النص والواحد تبين لك معناها، فهمت؟ وإلى آخره معناها احنا جبدناها على بون، مش أنا المسؤولة باش نحكي على شيء ذا. فوالا. وانا اعتقد ان امي هي معناها نوع من ايزوب، هي بنت ايزوب،
0: هي منبع الخرافه بالنسبه لك.
1: اوي اوي اوي.
0: نوره عملت فيك،
1: نوره عملت في
0: هذه البنيه اللي كانت معناها تعترضك وساعات تضربك
1: نورة
0: صغيره.
1: نوره اللي تي كوم سا، ما نعرفش علاش كانت تشدني تعرفي بعمايلها مشيت على روحها معناها سيدي باسي. اي نوره
0: بي. فما كذلك حكيت على الوالد الله يرحمه كيفاش معناها وانتم راقدين فم يوصل معناها باش يعاون الناس، يهز من الحوايج نتاع الدار ويعاون الناس باش ممكن كانت هذيك
1: بابا. بابا معناها بون فوالا، بابا كانوا يسموا فيه وقت معناها تو مشت الناس كل يسموا فيه المد باش يوعي. بابا كان عنده حاجه مش نورمال معناها، مش رغم اللي احنا راهو ماناش متززين ولا معناها
0: هو
1: جيز
0: كان
1: جيز معناه هو كان يهز من الدار ويمد ما يهموش وياسر يتعارك هم على خطر الحوايج هذه وما يخلي حتى شيء، ديما اللي عنده راهي ماشي الغيره ويبدا يعس شكون اللي متعدي شكون اللي ناقص حاجه شكون كذا وديريكتي معناه يجي ويمد له معناه اللي تكون صابه بابا.
0: فما كذلك حاجه انت نقول وثقتها العريفه هكا.
1: اي العريفه،
0: العريفه اللي هي تصير وقت الحصاد.
1: اي العريفه هي محلاها كالجو ذاك، وانا عشته شفت الناس معناها كيفاش العريفه يتلموا اكل النساء والرجال وبالمناجل نتاعهم، خاطر ثم بلايص ساعات وما كانتش اصلا موجوده ياسر هي الماكينه نتاع الحصاد.
0: أي.
1: اما معناها ثم بلايص لحد الان ما تنجمش تدخلهم راهي الماكينات
0: يعملوا
1: لحد الان. أي. معناها وعنا حتى شكون معناها الى حد الان معناها تجي الظاهره هذه نتاع العريفه تجي النساء والرجال ويحصدوا معناها باليد والى اخره، وك الجو نتاع الغناء وك الجو نتاع معناها نتاع الريف وك الجو نتاع الحصاد وك الازيج هذيك، وجو معناها رائق جدا معناها مصابك راك تعيش ونار.
0: اي اكيد مهمه توا ان شاء الله تبدا ما زلت موجوده. خلينا ننتقلوا للشوارد. الكتاب فيه جزئين، جزء حكيت فيه على نقولوا ذكرياتك
1: مذكرات.
0: اللي هي وثقت فيها برشا حاجات في العادات والتقاليد. اعتمدت اللغه الدارجه برشا، اعتمدتها اللهجه الكفيه خاصه. اعتمدت كذلك القصائد المغنيه معناها الشعر اللي تكتبوا بالعاميه. واللي هو يظهر لي موجود، انا شفته في روايه ابن العاقر.
1: نعم.
0: موجود. معناها انت تعتمدوا كاسلوب اللي كنتي في الكتابه. اما نشوفوا حاجه جديده اللي انت تكتبها اللي هي مجموعة من المشاهد. كتبت 11 المشهد وقت اللي تقرأ تلقى في النهاية حلم وإلا هي كابوس. كيفاش كيفاش النجم نصنفوها لك الجزء الأخير من يبدأ من الصفحة 101؟
1: ما نعرفش كيفاش تصنف.
0: أنت بيدك ما تعرفش كيفاش تصنف. هو خلينا نقول عبارة أنك تحكي إلى أي مدى هنا الخرافة أثرت فيك، الأسطورة اللي تحكيت زمن الطفولة أثرت في زهرة الحواشي.
1: هذه الشوارد، هذه شوارد في حقيقة الأمر أنا لم أعشها، وهنا نشوفه في الجزء ذايا متاع الكتاب. أي. ما عادش أنا الساردة أو الراوية، أنا أصمت وتظهر البطلة الثانية متاع السرد اللي هي أمي. وتحكي بطبيعة الحال أنا لهنا استعملت معناها طريقة معينة أنه أكل خيط الجيد جدا أو الخيط الرفيع جدا الذي معناها ينقلك أو ينقل المتلقي أو ينقلني أنا أيضا.
0: أي.
1: من الخيال إلى الواقع.
0: نعم.
1: أو يرفعني من الخيال ويعيدني إلى الواقع اللي نلقى أمي وقتها هي تحكي لي في الحكاية. أو هي معناها بتأثر منها هي اللي شدتك الحكاية اللي حكيتهم لي، وهم حكيات مزعجين معناها في
0: حكيات فيهم برشا بشاعة
1: يخوفوا فيهم. أي. برشا بشاعة لكنهم واقعي.
0: كيف عام ببراك
1: أي حكايات واقعية صارت. عام ببراك أو عام الشر معناها عام ببراك ذي معناها اللي وصلت لعباد معناها وصلوا الناس كليوا بعضهم. راهو كيف نقول لك راهو كليوا بعضهم معناها كليوا بعضهم. راهو اللي موت ياكلوه، راهو ثم ناس طيب وصغارهم طيبوهم طيب وصغارهم خاطر الصغير معناها يمرض وكل شيء الناس طيب وصغارهم. وانت ريتي القصة معناها لهنا اللي حكيتها أنا وهي وهي وهي قصة فظيعة بشعة وفظيعة
0: كذلك جداً. الجمل جمل الهائج هل هذا صحيح؟
1: سنة خلينا على هذه الساعة فهمتني هذية توثيق لتاريخ معين اللي هو تاريخ عام بوبريك. عام بوبريك وقت لي معناها البيات نزلوا على الشعب
0: بالجباية
1: نزلوا عليه اللي ما عنده حتى شيء أي والجفاف وما عنده حتى شيء اللي ولت الناس هاجرت ثم حتى قرى أيضا راي هاجرت واندثرت كريمون والناس معناه وصلت بالحق راو كلات اللي يطيح ولا اللي يبرك ولا اللي علاش يسموه عام بوبريك ولا اللي يضعف ياكلوه ما الساتور ما يرحموش لانهم ادواب سيرفيفر معناها فهمتني ما ثماش حاجه اخرى وانت ريتي
0: لازم يعيشوا
1: ريتي معناها المراه اللي نحكي عليها انا كيفاش تحفر يحفروا معناها على الحشيش على الحاجات اللي تبقى على الارض على التلغوده
0: التلغوده اي هذيك التلغوده باش ياكلوا معناها
1: هذيك راهي نبات يابس كاسح جدا هو كل بطاطا اما كاسح جدا معناها هذاك يهرسوه معناها خطر ما يترحاش يهرسوه ويطيبوه كيما يجي معناها المهم
0: هم ياكلوا اي
1: باش ما يموتوا باش ما يموتوش معناها فهمت هذا توثيق راه هذا فيه
0: زاد عام الجراد
1: توثيق نعم هذا توثيق تاريخي معناها هذه احداث صارت عام الجراد ايضا وقت لي معناها الجراد هذايا الجراد المرادي هذا اللي يسموه هذا يروق اليابط على بلاصه يخلي اللي يخلي لا اخضر ولا يابس معناها بالحق يخليها حمراء دم معناها فهمتني يعني هذيك ثم بعد نحكوا على السيد اللي كان موجود في الكهف معناها اللي هو معناها شو اسمه اقطاع كبير في الكهف
0: اي اقطاع الكهف
1: معناها ماكل في نظام الزوي وكله وكان هو معناها معناها معناها سيد واحد قويد فرنسا كيما نقولوا فهمت هذاك والناس عملت له زاويه ويسموا فيه المحرم عاملين ليه زاويه معناها فهمتني كل يعدي فيها عليهم وكل شيء وقطاعي ومعناه ومكريتي كيفاش معناه سارة هذيك اللي حكينا
0: المحرم قدور
1: هذيك اللي صارت اللي صار وعاملين عليه أناشيد دينية هذيك اللي صارت المرأة اللي مشيلها وقت اللي نهار اللي ما جاتش تخدم مشيلها على خطر ولدت هي ما جاتش مشي ومكريتي معناها في القصة كيفاش عمل معناه كلش دلالة صغيرة دونك هذيك كلها صايرة معناها فهمتني والا
0: حقيقية.
1: كيف معناها ربط المحراث على المراه الاخرى
0: المراه
1: صايره هذه حاجات صايره فهمتني تبقى انا معناها انتهجت فيها هذا المنهج من من من الكتابه اولا وكما قلت لك هي شوارد يعني هي شوارد هي بعيده عليا في التاريخ هذه في الريتو
0: حسب ما وصلتك معناها تنجم تكون زدت فيها حاجات خاطر ديما فما حاجات زيد ولا نقص
1: شوف زد بون الراوي أو السرد لابد يزيد حاجات لكن يبقى
0: الأساس
1: يبقى الأساس أو يبقى العمود الفقري نتاع القصة أو نتاع الرواية يبقى هو بيدو يبقى أنتاكت سينون تولي عادة كيك ما عادش فهمتني
0: أكيد.
1: يولي خيال ولو أنه أنا أعتقد أنه ما ثماش راهو خيال كل ما يكتب هو من
0: جزء من الواقع دون شك
1: ما ثماش حتى حاجة معناها خيال 100% فهمتني هذه معناها مجموعة كذلك شفتي معناها
0: فيها اكتشاف ربما
1: بالنسبة لحكاية الجمل هذيك واقعة أيضا واقعة أنا قلت لك نعاود أنا راني كتبتها في جنس كوابيس معناها ربما هذا يسمى ربما يسمى أدب الكوابيس ربما لست أدري أنا ما قريتش حاجات أنا ما قريتش جنس أدبي أكلي يرفعك بين الواقع والكابوس في لحظة أنا انتهجت هذا المنهج إن شاء الله يتناولوه النقاد بالدرس إن شاء الله يتناولوه إن شاء الله يفيقوا به ويتناولوه بالدرس فهمتي بالنسبة للجمل كيف الجمل هو معروف

0: يقك يرجعك
1: يرجعك.
0: يقول لك راو اي
1: اي ولا لما كيف خذيت اليد نتاع تلقى روحها يد بوها، معناها اللي
0: يدبوها وقت اللي في عمل
1: ولا
0: الببراك.
1: فوالا
0: اي
1: معناها كلها صارت توثيق، هذايا معناها بطريقه مختلفه على التوثيق العادي، وبطريقه معناها ربما فيها تشويق اكثر، وفيها معناها
0: طريقه الحكايه
1: فيها خوف اكثر.
0: اي فيها برشا خوف
1: فيها خوف اكثر،
0: ومعناها ساعات تعيشها تقول يا ربي ان شاء الله بالحق تحلم، معناها ان شاء الله مش بالحق
1: ان شاء الله مش بالحق
0: ان شاء الله مش بالحق
1: معناها. بون حكيت الطهار مكريتي، معناها كيفاش وكأنك تعيشين معناها
0: مشهد
1: معناها زاد كيف دموي وإلى آخره. معناها
0: هي فيها مجموعة كذا، مجموعة من القصائد كيف ذي جراد، فما برشا، هما 11 مشهد. هذه تقريبا بشكل عام احنا دخلنا تقريبا كل عنوان، خلينا كان بعض العناوين الاخرى، كتاب
1: نعم
0: ابي
1: نعم
0: شواهد
1: نعم.
0: وشوارد للكاتبه زهره الحواشي. القادم بالنسبه لك انت، المشاريع الكتابه الجايه شنو؟
1: القادم انا تو عندي روايه ثانيه اللي هي حاضره معناها للنشر،
0: تشبه الابن العاقر والاسلوب الكتابه ولا حاجه؟
1: الحكايه مختلفه. الرواية هذه بعنوان يمينة. يمينة هي امرأة مناضلة جدا، وهي معناها تحكي على ملحمة كاملة متاع المرأة هذه، معناها وكل شيء، وقوية برشا، معناها ما نحبش جنود بارفيلي، معناها الواحد نتاعها خليها تبقى، خليها
0: مهم حقيقة قصة معناها من الواقع،
1: اي من الواقع لكنها فيها برشا أحداث قوية، وفيها برشا أحداث معناها صارت علينا في البلاد، معناها وفي الثورة وإلى آخره، وهي قوية
0: في
1: برشا.
0: في الكيف ولا في تونس؟
1: في الكيف.
0: في الكيف،
1: في الكيف.
0: ديما تقعد ترجع للكيف،
1: الكيف
0: هذيك الجذور.
1: اي
0: اي
1: بالنسبة لي أنا كذلك عندي المجموعة القصصية، وهي من النوع ربما البوليسي نوعا ما،
0: جديد
1: اللي هي جديدة، هي بعنوان في الروشني كاميرا، يعني تحكي أحداث زادة من الواقع صايرة، لكنها أحداث لكن أحداث مشوقة جدا، وصارت معناها مالوريزمون فما حاجات خايبين يصيروا. والله
0: ديما في الروايات البوليسيه هي مكثريه فيها الخيال،
1: ثم حاجات يصيروا، فهمت؟ ثم حاجات يصيروا في الواقع، مثلا كيما حتى اللي صار في الروضات نتاع الصغار والى اخره، والصغار اللي يتعرضوا معناها للاعتداء الجنسي الى اخره، معناها من النوع هذاك، وغيره معناها وغيره. عندي زادة كذلك مجموعة شعرية أخرى بأربع لغات، فرنسية عربية ودارجة وإنجلي، معناها
0: هما بيدهم باش يكونوا في نسخ للغة
1: لا لا
0: أخرى
1: لا
0: ولا كل
1: لا لا لا
0: لغة
1: لا لا لا
0: تحكي
1: لا
0: حاجة؟
1: لا لا كل مرة في حاجة. وعندي معناها الديوان تاع الترجمة تاع عندي تراجم مختلفة وتراجم متفرقة، كما تراجم لطار الحداد، تراجم لبرقاسم الشابي إلى آخره، متفرقات
0: تليفون نسكتوش
1: متفرقات فهمتني. وعندي الديوان تاع شكري بالعيد المترجم وحاضر، معناها الكوبي زيرو حاضرة إن شاء الله ننجم، لأنه معناها الورثة هما اللي منعوني باش
0: تصدروا.
1: فهل
0: اتفقتم ولا مازلت؟
1: لا مازلت معناها في معناها نستنى ونتمنى وارجو انها تتفضل المساله هذه باش ننشروا
0: ان شاء الله،
1: في انتظار القادم
0: ان شاء الله،
1: في انتظار الجديد
0: ان شاء الله. مرحبا بك استاذه زهره الحواشي على حضوركم معنا على موجات اذاعه تونس الثقافيه في الصالون الثقافي. بما انك انت من كيف تسمع صالح؟
1: نسمع صالحة
0: أمين.
1: وددت لو أقرأ شوية من القصائد عن القصائد،
0: خلينا نقرأ.
1: عندي القصائد ذيك اللي كتبتها على أمي وانتي، والقصيدة الأخرى اللي كتبتها على بابا، كلهم معناها قصائد من متاعي، معناها من تأليفي. ميني
0: في الكتاب
1: هذايا، في الكتاب
0: فما صفحة 70 وفما الصفحة 60، فيها فما زاد الصفحة أمي 44
1: أمي إذا في أمي هذه معناها نحكي على أمي أمي معناها في

0: عندما اكتشفت أمي
1: عنا دقيقتين رجاء خاطر عنا فقرة
0: أي مش لازم
1: لا نقرأ
0: معناها أمي وقت اللي اكتشفت الكلمة انترنيس احنا نقولوا انترنت وهي انترنيس وقصة الحقيقة حزينة شوية معناها والوقت ما عادش
1: لا ميسالش نقرأ منها شوية
0: الوقت ما عادش يكفي قداش قلنا هي فينا واحدة
1: سبعين شوف صفحة سبعين
0: أمي وقت اللي توفيت معناها هي اللي اكتشفت كلمة انترنيس ومالوريزمون
1: أنت مش تحب تمشي الانترنيس ولا
0: انترنيس 69 ومالوريزمون أمي توفيت في الكوفيد والناس وقتها هاربة على الناس وما عادش ثم لا انترنيس لا حد شيء لا ناس ولا انترنيس وقتها بون أنا قلت في قصيدتي يم رقدي وتهني ولا تكثر التقليب تحت الحودك يتحير ترابك وقبرك ظلمة ويجرح الحصحاس ورد خدودك يم رقدي بالراحة لا تكثر التخمام على اللي وراك وخلي بجنبك للأحباب مساحة نهار اللي يتحتم يجوب حذاك يم رقدي عطولك نوار ع قبرك كليل وزعتر صبت عليه النو فاح بخورك بمطر وص وريحتك تتعطر يم رقدي لباس عارف عيونك ما تروم نعاس اللحد ما يضر القبر الغارق والحي ما ينسى عزيز مفارق من ظن يوم تودعي وتنسيني بعد سنين من القلب تنزعيني والحجر بارد طرح لي تخليني بعد الصفا والود ترهنيني لشكون نشكي مواجعي وحنيني وإلى آخره القصيدة طويلة
1: نعم قصيدة طويلة شكرا لك
0: نكتفي بهذا القدر معناها لأنه الوقت
1: عنا خطر فقرة المكتبة الثقافية في حدود الساعة السادسة شكرا لك مرة أخرى الكاتبة الشعرة والمترجمة الزهرة الحواشي شكرا لك
0: شكرا لك إن شاء الله نلتقي في الرواية
1: إن شاء الله إن شاء الله في جدار الرواية القادمة شكرا شكرا لك كذلك على الكتاب
2: الصالون الثقافي الصالون الثقافي عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح الصالون الثقافي الصالون الثقافي تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com

0: مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان بريطانيا العظمى وبلاد المغرب، العلاقات الإنجليزية السنوسية من خلال الأرشيف الإنجليزي والفرنسي منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى 1949، وهو من تأليف الدكتور عبد المجيد جمل الأستاذ الجامعي المختص في التاريخ المعاصر، وقد صدر في 189 صفحة عن مكتبة علاء الدين بصفاقس سنة 2022. واشتمل هذا الكتاب الذي تولت تقديمه الأستاذة رشيدة تليلي سلاوتي قسمين وأربعة فصول، سعى المؤلف من خلالها إلى البحث في إحدى الإشكاليات المهمة لتاريخ التحرر الوطني، وهي العلاقة الخصوصية بين الزعامات العربية التقليدية وبريطانيا العظمى منذ القرن التاسع عشر، وقد تراوحت بين التحالف والتصادم. وتمحور الفصل الأول من كتاب حول جذور الامتيازات الإنجليزية بطرابلس الغرب، سواء في العهد القرملي أو في العهد العثماني الثاني من 1835 إلى 1911. وأبرز الكاتب بوادر العلاقات بين الحركة السنوسية والإنجليز، موضحا أن الوفاق المبكر بل التحالف بين الطرفين كان يأخذ بعين الاعتبار في نظر إنجلترا الأهمية الكبيرة للحركة السنوسية بإفريقيا ودورها في دعم الاستقرار بمستعمراتها وفي تأمين الطرق التجارية. وتجلى ذلك الوفاق بالخصوص عندما تصدت بريطانيا العظمى للزحف الفرنسي على الكفرة مركز السنوسية سنة 1902، وظهر قبل ذلك حين رفض السنوسيون مساعدة المصريين والسودانيين ضد الاستعمار الإنجليزي خلال ثورة عرابي باشا بمصر وثورة المهدي بالسودان. وفي الفصل الثاني من الكتاب تناول عبد المجيد جمل بالبحث تحول العلاقات باتجاه الصراع بين بريطانيا العظمى والسنوسيين من سنة 1914 و 1939، واعتبر أن العثمانيين دفعوا بالحركة السنوسية خلال الحرب العالمية الأولى إلى مواجهة غير متكافئة مع إنجلترا التي أعلن أحمد الشريف السنوسي الجهاد ضدها والانضمام إلى جانب ألمانيا والدولة العثمانية، قبل أن يصعد محمد إدريس السنوسي سنة 1916 لقيادة الحركة بدعم بريطاني وإيطالي، ويعلن مناهضته الأتراك بليبيا خصوصا أثر تعيين السلطان العثماني لسليمان الباروني واليا على طرابلس، ودعوة أحمد الشريف السنوسي الذي تتالت هزائمه للالتحاق باسطنبول. كما بين الكاتب إثر ذلك سياقات هروب إدريس السنوسي إلى مصر التي منحته لجوء سياسي مع عائلته ليستقر بها من سنة 1923 إلى سنة 1939، وذلك بعد وصول موسوليني إلى السلطة بإيطاليا سنة 1922 وحل الجيش المشترك السنوسي الإيطالي ورفض قرارات مؤتمر غريان الذي بايع خلاله طرابلسيون إدريس السنوسي أميرا على برقة وطرابلس. ودرس المؤلف علاقة إدريس السنوسي بالمقاومة الليبية للاستعمار الإيطالي وبعمر المختار الذي كان من زعامات الحركة السنوسية، وبيّن توفر الظروف الملائمة لبداية التنسيق بين الإنجليز والمقاومة الليبية في فترة الثلاثينات. واهتم الدكتور عبد المجيد جمال في الفصل الثالث من كتاب بدراسة حلف العسكري الإنجليزي السنوسي بين سنة 1939 وسنة 1943 خلال الحرب العالمية الثانية، وأوضح أن مسألة التحالف مع بريطانيا العظمى كانت محل جدل واختلافات في صفوف الوطنيين الليبيين إلى غاية اجتماع القاهرة في شهر أوت 1940، هنا تم الإعلان عن التحالف المذكور وتشكيل الجيش السنوسي ذي الأغلبية البرقاوية والذي شارك بقيادة إنجليزية في الحرب ضد إيطاليا وأسهم إلى جانب الجيش الثامن الإنجليزي في هزيمتها وطرد الاستعمار الفاشي من ليبيا التي تم تقسيمها إلى ثلاث مناطق، برقة وطرابلس تحت الهيمنة البريطانية وفزان تحت سيطرة فرنسا. وهنا ذكر الكاتب بأهمية ليبيا الاستراتيجية بالنسبة للقوى الدولية المتحالفة، وأوضح أن التناقضات الحادة بين الدول المنتصرة في الحرب ورؤيتها المختلفة لمستقبل ليبيا عجل باستقلالها. وفي هذا السياق خصص عبد المجيد جمل الفصل الرابع من كتابه لدراسة تضارب مواقف الدول الكبرى من مسألة ليبيا، مركزا على مشروع بيفانسي فورزا كمشروع أممي لتقسيم ليبيا سنة 1949 على أساس وصاية بريطانية على برقة ووصاية فرنسية على فزان ووصاية إيطالية على طرابلس، ولكن جميع الدول العربية لعبت دورا مهما في سقوط المشروع بدعم حاسم عند التصويت لممثل دولة هايتي أمين سان لو. كما أبرز الكاتب ردود فعل الليبيين الرافضة للمشروع ومن بينهم المهاجرين الليبيين المقيمين بتونس، وأثر اعتراف الحكومة البريطانية بالحكم الذاتي لبرقة تحت رئاسة إدريس السنوسي الذي زار لندن بالمناسبة، انتهى الأمر في مستوى الأمم المتحدة بإقرار الجمعية العامة في 12 نوفمبر 1949 لمشروع استقلال ليبيا على أن يدخل حيز التنفيذ قبل بداية سنة 1952. هذا وقد اعتمد الدكتور عبد المجيد جمل في تأليف هذا الكتاب الموسوم ب بريطانيا العظمى وبلاد المغرب، العلاقات الإنجليزية السنوسية من خلال أرشيف الإنجليزي والفرنسي منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى سنة 1949، على مصادر متنوعة ولا سيما وثائق دار المحفوظات التاريخية بطرابلس ووثائق وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الإنجليزية والأرشيف الدبلوماسي الفرنسي، إلى جانب عدة مذكرات لشخصيات سياسية. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء، مع تحيات عادل القادري.
0: مكتبة الثقافية.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: مساء الخير مجدداً على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا المشوار المباشر من الصالون الثقافي. سنتحدث عن ليلة النجوم، هذه الليلة التي تنظمها مدينة العلوم، ليلة منتظرة يمكن برشا ناس ينتظروا فيها سواء الأولياء وإلا الصغار. معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية سيد نوف المعاوية، كهية مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم. مساء النور سي نوفل.
2: مساء الخير، تحية ليك وتحية لكل مستمعي الإذاعة الثقافية، وشكرا وبارك الله فيكم على الاستضافة. نعم
1: شكرا ليك. إذن ليلة النجوم حدث مهم، أعطينا علاش ليلة النجوم مهمة والناس تستنى فيها وشنو باش يكون فيها معناها؟
2: إذن ليلة النجوم في مدينة العلوم إن شاء الله أولا باش تكون يوم 27 أوت انطلاقا من الساعة 8:30. ليلة النجوم هي كما اسمها، هي يعني خاصة باش نركزوا على النجوم، باش نركزوا على الكواكب، باش نركزوا على الفضاء، وهي السهرة علمية ثقافية فنية بامتياز. نجمع فيها العلوم، الموسيقى، المسرح، كذلك الفرجة بالتلسكوب، وكذلك باش يكون هناك حدث آخر اللي هو خسوف القمر إن شاء الله باش نتابعوه. وليلة النجوم هي عادة في الصيف تكون لأنه تعرف الفترة هذه من السنة نشاهدوا الشهب، نشاهدوا كل نسميهم ليزيتوال فيلانت ولا النجوم الهاوية. فالطقس ملائم باش نسهروا حتى الوقت متأخر من الليل ونشوفوا هالنقاط المضيئة هذه اللي نشوفوها تدخل بسرعة في الغلاف الجوي. إذن هي فرصة باش نتفرجوا في السماء بصفة عامة، نتفرجوا في النجوم ونتعرفوا على هالكوكبات النجمية وعلى النقاط المضيئة ونتعرفوا على الكون من حولنا، لأنه في الحقيقة الكون هو جميل جدا خاصة من خلال الكوكبات النجمية أو من خلال التلسكوب. الحقيقة عندما نشاهد مثلا كوكب زحل في التلسكوب أو نشاهد القمر في الحقيقة يعني جمال يعني يعطي خاصة الرغبة للشباب والأطفال واللي يستكشفوا أكثر العلوم هذه، وهي علوم الفضاء وخاصة تو كذلك استكشاف الفضاء والمهمات الفضائية اللي هي تويك يعني ينشغلوا بها الشباب برشا ويحبوا نسمع عليها برشا. نعم
1: لمن موجهة هي بدرجة أولى هذه السهرة أو هذه الليلة؟
2: ولا هي موجهة للعموم، يعني موجهة للعائلة، العائلة يعني التلميذ الأم الأب يعني حتى يعني إيش قلنا، يعني هناك نجمع بين الفن والعلوم، فالعائلة كنت نجم تستمتع وفي نفس الوقت تستفيد من المعلومات العلمية اللي نقدموها في السهرة الفلكية. إذن بالنسبة للعائلة كل هي يهمها السهرة هذه، وكل باش يلقى الظلم تاعو معناه في السهره هذه،
1: يعني كبار والا صغار،
2: كبار او صغار. فالحقيقه هناك لانه باش نلقى ورشات علميه، هناك فضاء اللي باش نلقاو الجمعيات العلميه اللي باش تكون موجوده.
1: هل ستكون هناك مداخلات محاضرات ربما على هذه النجوم؟ شو باش يصير بالضبط؟ يعني هل يتم الاكتفاء بالمشاهده والاطلاع على هذا الكون اللي محدود بكل المكونات، والا فما مداخلات ومحاضرات معناها؟
2: نعم نعم نعم، بالنسبه هناك برنامج كامل، يعني هناك باش تكون اول حاجه استدعينا عالم اللي هو في نازا، عالم تونسي يشتغل بالنازا وهو مهندس ودكتور، خاصة هو مختص في مجال جي بي ال معناها استكشاف يعني بالمركبة الفضائية، يعني استكشاف خاصة كوكب المريخ
1: شنو خصوصية ربما المريخ معناها؟ شنو باش نكتشفوا في الليلة هذية وقت اللي احنا نشوفوا المريخ؟
2: اولا هو بالنسبه لسي محمد عبيدي اللي هو قلنا تونسي. مهندس بالنازا هو بشي المحاضره نتاعو باش تكون القمر الليله غدا المريخ. يعني تعرف توا في السنوات الفايته هذه بدينا هناك مهمات اللي هي قاعده تكتشف في القمر وهي تحضير لاستكشاف المريخ، وخاصه صحيح. تعرف السؤال هل انه هناك كانت فم حياه ام لا على كوكب المريخ، يعني هل انه هناك الماء السائل يعني على كوكب المريخ. فاولا باش نحكيوا على القمر، خاصه مهمه ارتميس 1 ارتميس 2 ارتميس 3 وكيفاش باش يكون التحضير لبعث مهمات مأهولة، يعني اللي هي مأهولة اللي هي يكون فيها الإنسان أي. إلى كوكب المريخ. يعني احنا توا الإنسان وصل للقمر، هناك تحضير لمهمة أخرى للإنسان على سطح القمر ومن ثم باش يعني العالم أو وكالة الفضاء يعني في السنوات القادمة الهدف نتاعها هو كوكب المريخ والإنسان يعني بعث الإنسان على كوكب المريخ. هذه المحاضرة اللي باش يقدمها الأستاذ محمد أي. عبيد والمهندس محمد عبيد. ثم هناك مسرحية اللي هي
1: بولاريس
2: نعم أي. نجم الشمال ليتوال بولير. ليتوال بولير تعرف اللي هي النجم القطبي، احنا نقولوا ليتوال بولير النجم أي. القطبي، النجم اللي يعطينا الاتجاهات. فمن قديم الزمان الإنسان اكتشفوا أنه النجوم كل قاعدين يدوروا على النجم هذايا. علاش النجم هذا مش قاعد يدور؟ هو في اتجاه محور دوره الأرض. واكتشف الإنسان بشوي منذ 600 سنة أي. قبل الميلاد، يعني من قديم الزمان، وأنه يعني كل من سافروا في اتجاه النجم هذايا كل ما يكون الارتفاع متاعه في اتجاه شمالي يزيد الارتفاع متاعه. ف بدينا نعرف يعني الملاحة كانت تعتمد على النجم هذا، لأنه الإنسان إذا كان يتوه في ما يعرفش الاتجاهات متاعه يكفي باش يشوف النجم القطبي هذا النجم الشمال باش يعرف الاتجاهات متاعه. إذن هي مسرحية، ومن ثم باش نحكيه على تاريخ علم الفلك. ففرصة إذن باش نتحالفوا على علم الفلك من خلال طيب. مسرحية علمية اللي قدموها كذلك دكاترة في مجال التاريخ والعلوم.
1: القرية العلمية كيفاش باش تكون اللي باش تحتضنها ساحة الشرف وساحة ساحة الساعة المائية؟ في بأي شكل سيتم الاحتفاء بهذه الليلة كذلك أو القرية العلمية؟
2: إذا قلنا باش يكون لك معرض الجمعيات العلمية، نلقى الجمعية التونسية للعلوم والفلك، نلقى الجمعية التونسية للشبان والعلم، الجمعية الفلكيين الشبان، نلقى الجمعية التونسية للفضاء، الجمعية التونسية لتنمية الزغلف الرقمية، نلقى تلنات، يعني هناك العديد من المؤسسات وميناء الجمعية كما أكا روبوتيك كذلك، كذلك فضاءات مدينة العلوم إن شاء الله باش تتقدم احسن ما عندها من الورشات العلميه باش يكونوا في يعني في شكل معرض، وزوار معناها يكتشفوا كل جمعيه وكذلك الورشات العلميه في مدينه العلوم. ففي الحقيقه في شكل معرض، وهذا مهم برشا خاصه بالنسبه للزوار اللي خاصه اللي جوا لاول مره لمدينه العلوم. ثم ان شاء الله يعني في الجزء الاخر من السهره هو الفرجه من خلال التلسكوب،
1: الرصد الفلكي معناها. شو باش يشوفوا في اللي باش يحضروا معناها في الرصد الفلكي هذا؟ شو باش يشوفوا
2: في الحقيقه؟ في اول الليل باش نركزوا على القمر وعلى كوكب زحل. تعرف اللي القمر هو احنا عشنا نهار 12 اوت كسوف جزء الى القمر، هو كان كسوف كلي في بعض المناطق في العالم، مثلا في اسبانيا كان كسوف جزئي، في تونس اقصى تقريبا 60% كنا عشناه في سيدي مشرق في جهه بنزرت. ثم الليله بعد جمعتين، يعني شوفوا يعني دقه الحسابات الفلكيه، بعد جمعتين في سير كسوف، من بعد يجي سير خسوف للقمر. اذا نهار 28 اوت على الساعه 2:30 صباحا يبدا خسوف القمر، يعني ما خاصة مع مرتين ونص نبدأ نشاهد دخول القمر في ظل الأرض. يعني الكسوف هو القمر يتوسط الشمس والأرض، وبالنسبة للخسوف الأرض تتوسط الشمس والأرض، يعني على الشكل هذا. فعشنا كسوف تو باش نعيشوا خسوف القمر.
1: كاكتشاف معناها في اللي فاتوا الخسوف ينجم يشوف هكا الكسوف
2: اللي فات ولا اللي فاتوا الكسوف
1: نشوف الخسوف
2: نعيشوا الخسوف. وفي الحقيقه اللي فاتوا الكسوف ان شاء الله هاوقع عندنا كسوف كلي في الحقيقه
1: وقتاش
2: السنه القادمه ان شاء الله في 2027 هو كسوف كلي تام وهو كسوف القمر لانه لا توتاليتي معناها باش تكون
1: باش يكون اوضح من الكسوف اللي تعدى هذايا ولا كيفاش اكبر
2: باش يكون باش يكون كسوف كلي تام معناها في العشره نتاع الصباح
1: باش
2: نقعدوا اكثر من خمسه دقائق ما نشوفوش الشمس ونشوفوا النجوم في وضح النهار يعني والظاهره هذه ما صارتش من تورس من عام 1905
1: اها معناها يعني 1905 يعني باش نشوفوه العام الجاي فما توقيت فما نهار ولا مازال ما تحددش النهار
2: نهار 2 اوت نهار 2 اوت 2027 نهار 2 اوت 2027 باش يكون كسوف كلي وكسوف القرن ان شاء الله باش يكون في تونس ان شاء الله هي تونس كذلك باش تكون من توا يعني فما شكون حتى يحجز في الفنادق من الخارج باش يعيشوا هالكسوف الكلي
1: وين باش يتشاف مع عادي تونس وين باش يتشاف ايضا
2: باش يتشاف هو في الحقيقه في كذلك في المغرب العربي في المغرب في الجزائر في مصر في السعوديه في اليمن ثم شويه في اسبانيا يعني في البدايه في اسبانيا فالشريط هذايا الكامل يعني من اسبانيا حتى في لليمن ونشاهدوا يا الكسوف كسوف الشمس نعم
1: بالنسبة لليلة النجوم ستكون يوم الخميس 27 أوت
2: أوت
1: في أي ساعة؟
2: نعم 8:30 نتاع الليل إن شاء الله الأبواب تكون مفتوحة من 7:30 الناس هذا نجموا ياخذوا التذاكر نتاعهم من توا ينجموا حتى باش ما يكونش هناك
1: في مدينة العلوم هالتذاكر
2: نعم
1: في من مدينة العلوم التذاكر
2: من مدينة العلوم نعم في مدينة العلوم في يعني في باب الاستقبال بمدينة العلوم
1: بقديش خلينا نذكروا؟
2: 5 دينارات وعشر دينارات بالنسبة للأطفال 5 دينارات بالنسبة للكبار 10 دينارات يعني أسوام يعني هي
1: في المتناول معناها
2: المتناول التونسي
1: هذه إذن ليلة النجوم مدينة العلوم مفتوحة للجميع للفئات العمرية لكل اكتشاف لاكتشاف هالعالم اللي بعيد علينا واللي يأثر فينا بشكل مباشر أو غير مباشر شكرا لك سي نوف المعاوية كهية مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم في حديث عن ليلة النجوم شكرا لك
2: شكرا وبارك الله فيكم
1: شكرا لك احنا لقانا مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية
0: الصالون الثقافي الصالون الثقافي عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح الصالون الثقافي الصالون الثقافي

Thank you.

Yeah.

فضلت مستني بأمان.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانا الدمع ملانا الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانا الدمع ملانا الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة

رميت الورد طفي بالشمع يا حبيبي، والغنوة الحلوة

لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. نذكر أنه تم اختيار الفنان والمسرحي التونسي منير العرقي عضوا ضمن لجنة تحكيم الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي التي تقام من 1 إلى 8 سبتمبر وفق ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الثقافية. ويأتي هذا الاختيار تقديرا للتجربة الفنية والمسرحية التي ركمها محمد منير العرقي ولإسهاماته في المشهد المسرحي التونسي بما يعزز حضور الكفاءات المسرحية التونسية في أبرز المحافل والتظاهرات المسرحية الدولية. ويترأس لجنة تحكيم الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الفنان رياض الخولي من مصر بعضوية كل من محمد الغرباوي من مصر وخالد الرويعي من البحرين وباتريشيا لومباردي من الولايات المتحدة الأمريكية وحسين كاسي كيوت من فرنسا وبوركينا فاسو وساشو أوغنانوفسكي من مقدونيا الشمالية. وأكد المهرجان على موقعه الرسمي أن اللجنة تجمع بين خبرات متنوعة في التمثيل والإخراج والكتابة والنقد والبحث المسرحي والسينوغرافيا والإدارة الثقافية بما يعكس الطابع الدولي للمهرجان وتنوع مدارسه ورؤاه الفنية ويتيح قراءة العروض المشاركة من زوايا فنية وثقافية متعددة. لقاء يتواصل مع الأنغام.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.

0: لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. نتحدث على المهرجان الصيفي في بالعوابد اللي ينطلق هذا المساء، يتواصل حتى 22 من أوت، مع رئيس جمعية المنارة الثقافية بالعوابد سي علي بن يوسف. مرحبا بك سي علي.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الثقافية.
0: شكرا لك، أعطينا فكرة على المهرجان العوابد.
1: والله هو المهرجان الصيفي بالعوابد في دورته الثانية تحت إشراف المنارة الثقافية بالعوابد. عدنا أربع سهرات. الانطلاقة كما قلت أنت الليلة بسهرية الفنانة الشعبية وردة الغضبان. وعدنا سهرية ثانية إن شاء الله منشط الأطفال عمي رضوان. للأطفال يعني.
0: عرض خاص للأطفال.
1: عرض خاص للأطفال وحتى الأمهات اللي حابين يدخلوا معهم يدخلوا مع صغارهم حتى هم يرجعوا شوية الروح شوية الطاقة.
0: أكيد.
1: وعدنا زادة سهرية ثالثة المسرح معناها جماعه اللي يحبوا الضحك والزمار وكذا، فمسرحيه المهفات. للفكاهيين لامين النهدي، رياض النهدي، عبد القادر الدخيل وسي حبيب العرس. كذلك حفله الاختتام ان شاء الله باش تكون مع الفنان الشبابي الفنان الشعبي حسام برمضان اللي كما نقولوا احنا بلغتنا مكسر الدنيا الفتره هذه.
0: تقريبا معناها ركزتوا على السهرات الشعبيه او الفن الشعبي.
1: هاي فريسكا احنا ركزنا معنا على سهرات تكون سهرات عائليه فهمتها معناها
0: كل افراد العائله نجم يتجمعوا
1: على اي سهره من السهرات فهمتني. احنا فقط منطقتنا ذات خصوصيه معينه كنا معناها هل كنا معناها منطقه العود معروفه فهمتني.
0: هي نذكروا اللي هي تابعه ولايه صفاقس،
1: هي المتنفس الوحيد هو المهرجان الصيفي. فاحنا ركزنا مش سهرتنا عائليه اللي الناس الكل تتلمع على السهره هذه ولا تتلمع مع بعضها فهمتها.
0: فما حاجات اخرين يظهر لي، فما كيف ما نعرفش انا صار انه الاهتمام بالعرس التقليدي والا المعارض التراثيه، هل موجوده في المهرجان والا لا؟
1: هذيك كانت قبل في الموسم اللي فات عملناه المهرجان احنا بالشراكه مع جمعيه احياء التراث بالعوابد. هذه جمعيه معناها بالعوابد معروفه باللي هي تهتم بالتراث المادي ولا مادي منطقه العوابد، المفاهي الفروسيه والشعر الشعبي والمداوريه والإدفة وكلا فهمتني. احنا سنا حبينا ننوعوا، عملنا احنا معنا احنا نقولوا دومين، انا راني استاذ شباب وطفوله ومعانا شكون في الجمعيه نتاعنا الثقافه وكذا، عملنا المهرجان اللي هو ثقافي سهره ثقافيه، وفي انتظار جمعيه احياء التراث بالعوض حتى هي ان شاء الله ديما تواكب وتقوم حتى هي بمهرجان امسيه ولا يوم ولا يومين للمهرجان الفروسيه باش تولي العوض أكثر أحياء للمنطقة في بلاصة مهرجان برك يضم الزوز باش نعملوا زوز مهرجانات، مهرجان للفروسية وللشعر الشعبي والتراث المادي ولا مادي ومهرجان خاص للثقافي.
0: هذايا علاش باش تركزوا؟ يعني بين الدورة الأولى والثانية شنو اللي تغير؟
1: تغيروا أنه احنا الدورة الأولى هي البدايات، احنا مازلنا نتلمسوا في البدايات. حبينا احنا نضافروا الجهود مع بعضنا، زوز جمعيات خدمنا مع بعضنا. فهمتها. الدورة الثانية حبينا نفصله، يعني جمعية اللي مختصة بالتراث والمخزون المادي ولا مادي، وجمعية ما تم بالعروض الثقافية والفرجوية.
0: هذوما بالنسبة للمهرجان، هذوما العروض تقريبا الكل تحدثت عليهم. إلى أي مدى يستقطب هذا المهرجان جمهور معناها؟
1: والله هي العوابد معناها في اخر تعداد بالسكان منطقه هي بلديه العوابد الخزانات. اخر تعداد بالسكان فيها قرابه 50,000 ساكن، منطقه ممتده وكبيره ياسر جغرافيا وسكانيا. احنا الفضاء اللي اخترناه يهز ما يقارب بالسعه نتاعه حتى من 1,000 إلى 1,200. لكن معناها تعرف الامن ومعناها والحمايه وكذا يوقفوا لك مش على نمبر معين، فهمتها؟
0: مش على عدد كبير.
1: معناها لظروف امنيه وعندهم اعتبارات امنيه وكل شيء، معناها هم يعطوك نمبر معين انت تنجم يفتحوا لك فيه المجال باش تستقطب الجمهور. فهمتني؟
0: اما فما معناها نقولوا العروض معناها تستقطب، فما ناس قاعده تجي.
1: قاعده تجي وقاعده ثم قصان وثم تفاعل ايجابي من شباب المنطقه ومن معناها كل فئات العمريه للمنطقه، فهمتها؟ انت كانت تلاحظ زاد ركزنا حتى كل الفئات العمريه المستهدفه، يعني عندنا ورده الغربانه نقول الكبار شويه معناها عندها جمهورها، عندنا عمي رضوان الصغار، عندنا للشباب حسام برمضان، عندنا مسرحيه زاد نحاولوا ان نستقطب كل الفئات العمريه.
0: به. هذه بالنسبة لمهرجان العوابد الصيفي. أعطينا فكرة على الجمعية، جمعية المنارة الثقافية بالعوابد، شنو دورها، أي أهمية لها في تنشيط الحياة الثقافية بمنطقة العوابد؟
1: أعطيك الصحة على السؤال هذا. احنا جمعية المنارة الثقافية خذينا على عاتقنا أن نعرف منطقة العوابد، لأن منطقة العوابد هي كما أخذ لك كبيرة برشة سكانية وجغرافية، ما تبعدش برشة على صفاقة المدينة، لكن منطقة العوابد تستقر المعنى شبه تصحر تام لكل مؤسسات الدولة اللي تعنى بالثقافة، على غرار دار شباب، دار ثقافة، مركز شبابي، نادي أطفال، ما عدناش معناها مؤسسة من المؤسسات هذه. نحاولوا احنا جمعية المنارة الثقافية أن ديما نحيو تظاهرات، مهرجانات. احنا في مارس 2026 عملنا مهرجان ربيع الطفل بالعوامل مدرسة عيون المايل. مدرسة عيون المايل هذه تضم مقاربة 1000 تلميذ، 3 أيام زادة بالشراكة مع وزارة الثقافة، مع وزارة المرأة، مع نادي أطفال متنقل بالشفاقس. جبنا لهم حكواتي، وجبنا تنشيط تنشيط جماهيري، جبنا لهم ورشات مختلف الأنشطة. فهمتني؟ عملنا تكريم للأطفال المتميزين 3 أيام، معناها العوابد عاشت على وقع مهرجان ربيع الطفل بالعوابد. كذلك مع ديما في كل معنا في الأعياد والمناسبات ديما ما ننسوش، وأنا ديما نعملوا يوم أمسية تنشيطية ثقافية، سواء مع فروسية وإلا مهرج معنا للأطفال وكذا، ديما بالشراكة مع جمعية المنارة أو جمعية الأحياء الطرف بالعوابد، باش نعرفوا وأن العوابد وأنها تفتقر لكل مؤسسات الثقافية، إلا أنها تسخر
0: تحاول
1: شباب ناشط وشباب فاعل وينشط، باش أن معناها حتى صورت المعنية تشعر أن العبد هذه فعلا تستحق أن يكون فيها أقل شيء معناها مركب شبابي كامل يعني.
0: بيه؟
1: إن شاء الله ربي وفقنا معناها.
0: ذكاء بالنسبة للفضاءات، فما ديما في المهرجانات المحلية إشكالية متاع فضاءات، يظهلي نفس يظهلي أنتم زادوا عندكم نفس الإشكال.
1: بالضبط، احنا كنا نعمل في فضاء طب فهمتني؟ بحكم المرة هذه الميزانية معناها حاطينها للمهرجان في حدود 60,000 دينار.
0: أي؟
1: الفضاء الطلق معناها ما تنجمش تعمل مثلا تكيات وعروض.
0: اي
1: تلزينا باش أننا نعملوا في فضاء مغلق باش تولي ثم قشي وثم
0: فضاء خاص معناها
1: تكريم يعني.
0: فضاء خاص هكا،
1: فضاء خاص معصرة الحكيم. أنا نشكر سي مراد مبكر الحكيم اللي مكننا من الفضاء متاع المعصر بتاعه على وجه الفضل لمدة 4 أيام في المهرجان، وحتى قبلها يمكن بأربع على 5 أيام احنا نحضر ونحضر في الفضاء هذي. احنا اسوام كان تسمح لي نحكي لك على الاسعار نتاع
0: ناخذ فكره على الاسعار.
1: يعني احنا عملنا اسعار معناها مناسبه جدا في المتناول، ريزونابل برشا يعني. اسعار احنا كان
0: قداش تقريبا
1: معناها ما عندناش غايه ربحيه، احنا اعطينا نغطي مصاريفنا فقط. يعني الحفلات تكون ما بين 10,000 و5,000، عملنا 10,200 مقعد امامي معناها شرفي، والمقاعد الخلفيه ب5 دينارات يعني اسوام
0: في المتناول معناها. اي اكيد
1: مع مع
0: اي
1: خاطر المساهمه من بلديه عبد الخزانات وسكوشي العربي البوراوي، مع منتفيت الثقافه باش نسي محمد الخراط اللي دعمنا بعرض مجاني اللي هو عرض في حسام برمضان، كذلك المعتمديه باش ترصد لنا ان شاء الله معناها منحه.
0: اي
1: مع مع التكيات بالاسوام هذه نحاولوا نغطوا مصاريفنا، نحاول لنا
0: على الاقل تغطي المصاريف نتاع
1: المهرجان مصاريفنا. انا اسعار شفت معناها متناسبه ياسر، حبينا معناها كل متسكنين منطقه العوبد انهم يتمكنوا، ما تكونش عندهم عائق انهم يحضروا ويتفردوا، وخاطر المتنفس الوحيد في العوبد كما قلت لك هو هذا المهرجان الصيفي.
0: إن شاء الله بالتوفيق لكم سي علي بن يوسف رئيس جمعية المنارة الثقافية بالعوابد، وبالتوفيق
1: نائب رئيس للتوفيق.
0: نائب رئيس، مرحبا بك نائب رئيس.
1: مكلف بالأعلام.
0: نائب رئيس مكلف بالأعلام.
1: مكلف بالأعلام وشكرا وبارك الله فيك.
0: العفو به، شكرا إن شاء الله بالتوفيق، إلى اللقاء.
1: من خلالكم أنت نحاول نقدم كما نقولوا معناها لكل متسكنين العوابد وحتى الصفاقس، وأنهم يزوروا منطقة العوابد ويشاركوا في المهرجان وينجحوا ويتعرفوا على المنطقة. من خلال المبرم تاعكم نوجه دعوة لكل مساكنين الساقس باش انهم يزوروا منطقة العواصم.
0: نعم ان شاء الله بالتوفيق لكم. شكرا لك مرة اخرى. ان شاء الله بالتوفيق والى اللقاء.
1: بارك الله فيك.
0: الى اللقاء.
1: بارك الله فيك.
0: نمشيو النغم ثم نعود.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: نذكر أن جمعية تونس للسلامة المرورية تنظم أفلام السلامة المرورية من 8 إلى 10 مايو 2027 في تظاهرة تجمع بين الفن والإبداع والتوعية، وذلك بمناسبة أسبوع المرور العربي. التظاهرة تهدف إلى توظيف السينما والصورة والتصميم في نشر ثقافة السلامة المرورية وتعزيز السلوك الآمن على الطرقات، ويتضمن البرنامج 3 مسابقات رئيسية تتمثل في مسابقة الفيلم القصير، ومسابقة الومضات التوعوية، ومسابقة الصورة والتصميم بمشاركة المبدعين والسينمائيين والمصورين والمصممين من تونس والعالم العربي. يطمح المهرجان إلى أن يكون منصة عربية للإبداع والتوعية تساهم في إيصال الرسائل المرورية بأساليب مبتكرة ومؤثرة تعزز الجهود الرامية إلى الحد من حوادث الطرقات وحماية الأرواح البشرية. أسبوع المرور العربي هو مناسبة سنوية تحييها الدول العربية من 4 إلى 10 مايو من كل سنة، بهدف تعزيز الوعي المروري والحد من حوادث الطرقات ونشر الثقافة المرورية بين السائقين والمواطنين. ويتم خلال هذا الأسبوع تنظيم حملات توعوية ميدانية ومحاضرات تثقيفية في المدارس ومعارض مرورية بمشاركة واسعة من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر إرشادات السلامة. يشار إلى أن الجمعية تونس للسلامة المرورية هي جمعية مدنية تونسية تنشط في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011، وتهدف إلى نشر ثقافة السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات وحماية الأرواح وممتلكات مستعملي الطريق. وتقوم الجمعية بإطلاق حملات وطنية توعوية وتنظيم تظاهرات مهرجانات توظف الفن والأعلام والسينما للوقاية من حوادث الطرقات، إلى جانب إبرام اتفاقيات تعاون وتنظيم ندوات تكوينية ودورات تدريبية بالتعاون مع هياكل وطنية وعربية. لقاءنا يتواصل مع الأنغام.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: لقنا يتواصل مع الصالون الثقافي، انتم دائما معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. فاصل غنائي.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
1: نصل إلى ختام هذا المشوار المباشر من الصالون الثقافي. كان معكم أنيس الحميدي في الهندسة التقنية، وقبله أمين بوبكري. نزيها الزرعي كانت معكم في الأعداد والتقديم، في تعويض لزميلتي عروسية بوميزة. إلى اللقاء.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.

اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم زريابة تونس صالح المهدي. نص وإعداد ذكريات بن حمادة. تقديم أمال الكتاري. هندسة الصوت والإخراج أنيس بللولة.

0: ملأت ألحانه وعزفه الساحة الفنية التونسية سحراً وإبداعاً لتترك أثراً خالداً في ذاكرة الموسيقى. أيقونة الفن التونسي، اشتهر بتلحين القصائد والموشحات والأناشيد الرسمية. الفنان الدكتور صالح المهدي، عالم من أعلام الموسيقى التونسية والعربية. هو صالح بن عبد الرحمن ابن محمد المهدي الشريف، ولد في 9 فيفري سنة 1925 بمدينة تونس، وتوفي بها في 12 سبتمبر سنة 2014. ينتمي صالح المهدي إلى عائلة فنية، حيث كان لوالده مجلس تحضره نخبة الفن في تونس وحتى من العالم العربي، أبرزهم عملاق الفن التونسي الشيخ خميس ترنان.
1: أنا والدي له صلة بالفن، وهو من حفاظ الملوف، وكانت في بيتنا غرفة يجتمع فيها أغلب كبار الفنانين التونسيين، كما يجتمع فيها من يزور تونس من الفنانين الشرقيين. ومن ضمن الأساتذة اللي كانوا يحضروا في بيتنا شيخ خميس ترنان وغيرهم، حيث كثير من القطاع قلت نفسي نحفظها بدون عمل جهد.
0: كان والده الشيخ عبد الرحمن المهدي من أبرز مؤسسي فرقة الإذاعة التونسية للموسيقى، وشيخاً من شيوخ المالوف والموسيقى التونسية الأصيلة. تفتح وجدانه على أنغام العود الذي كان والده والشيخ خميس ترنان يعزفانه، فشب مفتوناً بالموسيقى وجمالها. رغم شغفه العميق بالموسيقى، لم يحد يوماً عن طلب العلم، إذ تحصل الفنان صالح المهدي على شهادة التحصيل من جامع الزيتونة، والتحق بسلك القضاء سنة 1951، واستمر به إلى سنة 1957، ونظراً لحساسية منصبه أخفى اسمه خلف لقب فني زرياب، فأبدع ألحاناً ما زالت تتردد في الذاكرة، وأصبح منذ ذلك الحين زرياب تونس صالح المهدي. التحق بعد ذلك بوزارة التربية القومية، ثم بوزارة الثقافة. كانت حياته حافلة بالعطاء والإبداع، عزف الناي والعود والكمنجة والرباب والآلات الإيقاعية، لحن لأغلب الفنانين، وأسس الفرق والمعاهد الموسيقية، وبعث عديد المهرجانات، فخلد اسمه بما قدمه من أعمال راقية بقيت شاهدة على مسيرة طويلة صنعتها موهبته النادرة. عشق الناي، فأقبل على تعلمه بشغف حتى أتقن أسراره وتألق في عزفه، واحتل المرتبة الأولى على الصعيد العربي في عزف الناي.
2: بحيث دخلت للدروس عند الشيخ علي درويش، كي روح الشيخ علي درويش علم جماعة يعزفوا الناي، مسيت ناي منهم مسان باش نعرفوا هالقصبة شنية. جاني مولى الناي، هما لايات شريتهم الرشيدية من مصر، فكولي من يدي، مشيت للبيت الأخرى قعدت نبكي أنا صغير. شافني عم خميس ترنان، شبيك؟ قلت له هكا وهكا، قال لي إجاني للدار تو نعطيك ناي. وجات في عام 40 دخلت إيطاليا للحرب، هجمت على تونس، ولينا هربنا من تونس ومشينا قعدنا فترة في منوبة. في هذه الفترة هذيك سلفني سي سعيد أبو بكر الشاعر والصحفي المشهور، هو كان من تلامذة الشيخ علي الدرويش، سلفني ناي شريه من عند الشيخ علي الدرويش. قعد معايا الناي في منوبة مدة 15 يوم، رجعت نعزف ناي.
0: انطلق في مشواره الفني بتلحين أغنية تحتفي بالصناعات التقليدية، فلفت إلى موهبته الأنظار.
2: الأغنية هي الآتية، لحنتها كما يأتي.

0: وطن عالمنا إلى آخره.
1: ثم مضى في دروب التلحين وانطلق في مسيرته الفنية من بوابة تلحين الأناشيد الرسمية، حيث كان يقدم للكشافين حصة أناشيد أسبوعية باعتباره ناشطاً في الحركة الكشفية. ثم لحن سنة 1947 نشيد العروبة بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس الجامعة العربية.
2: أما الأناشيد فأنا أعتز بتلحين أو بالفوز في المباراة لتلحين أول نشيد للعروبة بتونس في سنة 47، وكان احتفالا كبيرا جدا ومهرجانا خطبيا شارك فيه أستاذي المرحوم الشيخ الفاضل بن عاشور والأستاذ سعلالة بلهوان وأحمد توفيق المدني وأستاذ صالح بن يوسف. الشيخ الفاضل بن عاشور نظم مباراة لتلحين النشيد نظمه الأستاذ طهر القصار، وفاز نشيدي لأنه أقرب إلى الشباب، وهو يا عرب يا كرام النسب أنتم للغلب والحجى والأدب يا عرب.

0: سنة 1958 نال صالح المهدي شرف تلحين النشيد الرسمي التونسي الأول بعد الاستقلال. واصل صالح المهدي إثراء الساحة الموسيقية بألحانه، غنت له صليحة وعليا ونعمة وفتحية خيري وأحمد حمزة ومصطفى الشرفي ويوسف التميمي وصباح فخري، والأسماء عديدة. وظلت أعماله تتردد على الألسن وتتوارثها الأجيال. هذا ما يؤكده تلميذه الأستاذ والدكتور في الموسيقى لسعد قريعة.
1: صالح المهدي موسيقي متميز وملحن مقتدر، لحن تقريبا في جل ما هو متعارف عليه في الموسيقى العربية. لحن في القوالب التقليدية، لحن أربع نوبات كاملة، اثنين منهم في مقامات شرقية، مقام العجم عشيران وفي مقام سنكولاه. هذه النوبة هي شكل من أشكال التأليف الآلي والغنائي معروفة في المغرب العربي. ولحن نوبة في نغمات تونسية لا نوبة لها مثل المحي العراق والمحي السيكا، كما لحن مجموعة من السمعيات هي شكل من أشكال التأليف الآلي التقليدي، موشحات أيضا، وهو من كبار ومن آخر تقريبا الملحنين المقتدرين لقالب الموشح، لقالب تقليدي، قالب قديم وصعب التناول. وحتى أنه اشتهرت له مجموعة من الموشحات كما يا لقلبي ذاب لبي في مقام الحجاز، وخاصة موشح باسم عن لآل في مقام الجاركة. وربما اشتهر أكثر هذا الموشح اللي هو تسجل أساسا في الإذاعة التونسية، واشتهر بصوت صباح فخري. لحن أيضا القصائد والأغاني، لحن في اللون الشعبي التونسي أغنية أصبحت مشهورة الآن عربيا هي خليلة، عادت غنائها أصوات كثيرة، بحدود 800 عمل بين أغاني وكذا. لحن الأناشيد مثل نشيد التعليم الفني، صوت العربية وغيرها. لحن أناشيد أخرى كالتحية لبعض البلدان العربية.

0: صليحة صوت تونس الذهبي غنت لصالح المهدي أشهر أغانيها يا خدود التفاح، دار الفلك، وآه آه يا خليلة وغيرها من الأغاني.
1: يا خليلة مشهورة برشا. يا خليلة عندها قصة. احنا في جلسة في الرشيدية وجات صليحة جابت كلمات خليلة وقالت لي ماذا بيت لحنها لي. كان محمد التريكي قاعد صح عليها فرطيحة وقال لها لا هذه ما تلحنش. قامت صليحة تبكي الصدمة، هي حساسة برشا. وليت قلت لها تهنى تول بحذا يا أحمد خيار الدين، عطيته الكلمات رجعها بصلح فيها ولحنتها لهم وغديك علمتها لها وتغنيت وتسجل.

0: عليا التونسية كما يسميها الشرق كونها صالح المهدي وغنت له يلي أنت روح الروح يا مداوين الناس فاتن نظرة من عينك تسحرني وغيرها من الأعمال.
1: في عام 54 أسست أول فرقة لبلدية تونس، فرقة موسيقية لبلدية تونس، وأبرزت في هذه الفرقة صوتا جديدا وهو صوت عليا. أدخلتها للميدان الفني وأسندت إليها اسم عليا، قلت لها رد بالك راهو هذه أخت هارون الرشيد، وكانت فنانة كبيرة وكانت شاعرة كبيرة وكانت ورعة.

نعمة فنانة تونس الأولى أو السيدة نعمة كما تلقب في تونس، غنت أيضاً لصالح المهدي أشهر أغانيها: الليل آه يا ليل جيت نشكيلك، ويا زين الصحراء وبهجتها.

0: لحن صالح المهدي أيضاً قصيدة الراعي لأبي القاسم الشابي، وغناها المطرب مصطفى الشرفي، ولم يقتصر زرياب على لون فني واحد، بل أبدع أيضاً في تلحين الأغاني الفكاهية التي ما زالت تتردد إلى اليوم.
1: ولا ننسى أني تناولت أيضاً الأغاني الفكهة في أول مرة مع الهادي السملالي في الخمسينات، ثم وصلتها مع محمد المرالي عندما أبرزته مع الفرقة القومية للفنون الشعبية.

0: أغاني وموشحات وقصائد ومعزوفات وبرامج موسيقية تعليمية قدمها صالح المهدي لا تزال محفوظة في خزينة الإذاعة التونسية، شاهدة على موهبته وتألقه وقدرته الفنية على تطويع الموسيقى لمختلف الألوان، إيماناً منه بضرورة إثراء الساحة الموسيقية الفنية، والأهم من ذلك الحفاظ على الموروث الموسيقي التونسي حياً في الذاكرة والأجيال. هذا ما يؤكده الأستاذ والدكتور في الموسيقى لسعد قريعة في سياق حديثه عن أستاذه الفنان صالح المهدي.
1: هو من أهداف تأسيس الرشيدية سنة 1932 المحافظة على التراث الموسيقي التونسي، وتشكلت لجنة من كبار الموسيقيين في الوقت هذاك وشرعوا في تدوين نوبات الملف التونسي بالنوتة الحديثة. العملية هذه في الأربعينات، وكان الأشرف عليها الأستاذ محمد تريكي والحبيب العامري ومجموعة من الشيوخ الفن في ذلك الوقت. عام 49 لما أشرف صالح المهدي في الفترة هذيك على التعليم الموسيقي في الرشيدية، واصل عملية التدوين ودون الرصيد الآلي، يعني معزوفات من بشارف وسمعيات وغيرها. وبعد استقلال، وقت عندما كان مديرا لإدارة الموسيقى والفنون الشعبية في وزارة الثقافة في الوقت هذاك، كان اسمها كتابة الدولة للشؤون الثقافية، نشر هذه المدونات في نشريات، فأصبح الرصيد الموسيقي التونسي مدونا مكتوبا يعني بالنوتة الموسيقية، وأصبح متاحا كمرجع للمختلف في الأجيال. ولازلنا إلى يوم الناس هذا نعتمد هذه النشريات كمراجع أساسية في التراث التونسي. كما الرشيدية، الإذاعة التونسية حتى قبل تأسيسها الرسمي بعد الاستقلال عام 57 كانت ناشطة في مجال التوثيق، وكان صالح المهدي يعني من الشخصيات النافذة في ذلك الوقت والمساهمة بشكل جدي في التوثيق السمعي لهذا التراث، وتم تسجيل نوبات عديدة قبل تأسيس الرسمي للإذاعة يعني في العام 54-53. وممن ساهموا في هذه التسجيلات صالح المهدي وبالطبيعة شيخه وأستاذه خميس ترنان.
0: كان الفنان صالح المهدي يؤمن بأن التجديد والانفتاح هو أساس ازدهار الموسيقى وانتشارها، فأنشأ فرقا موسيقية متعددة أسهمت في نشر الثقافة التونسية واكتشاف المواهب الفنية الشابة.
1: الأستاذ صالح المهدي من بناة المشهد الموسيقي التونسي بعد الاستقلال، أسس العديد من الأشياء. أسس الفرقة الوطنية للموسيقى والفنون الشعبية، هذه أسسها عام 1962، وبفضلها هي تم المحافظة على الرصيد الغنائي الشعبي التونسي، وأيضا على الرصيد الحركي يعني على الرقص، الرقصات الشعبية. عام 69 أسس الأوركستر السيمفوني التونسي، وإلى يوم الناس هذا مازال قائم والشباب التونسي يؤدي فيه، وأجيال متعاقبة من الموسيقيين تعدوا في هذا الأوركستر، حتى أنه ما اكتفاش بالتأسيس هذا الأوركستر وإنما لحن أيضا سيمفونية أو أكثر في النمط الكلاسيكي الغربي، دائما من باب تفتح تونس على مختلف التيارات الثقافية والحضارية. أيضا هو مؤسس المعهد الوطني للموسيقى والرقص، أسس الجمعية التونسية للشبيبة الموسيقية، وتخرجت منها أصوات وازنة مثل لطفي بوشناق مثلا، هو متكون في هذه الجمعية، لطيفة العرفاوي وغيرهم من المطربين وحتى من العازفين. أسس أسبوع الفن، هذا أسبوع الفن هذا حاجة مهمة ياسر في تاريخ الفنون في تونس، وأسس أيضا مدرسة تجويد القرآن الكريم هنا، لأن هناك تداخل ما بين الفن الموسيقي وفن التجويد، لأن مجود القرآن مش ممكن يكون يعمل نشاز في صوته. مجال التأسيس لم يقتصر على تونس فقط، وإنما شمل الجارة ليبيا. أسس صالح المهدي الفرقة الموسيقية الأولى للإذاعة الليبية في نهاية الخمسينات، وأسس الفرقة الليبية للفنون الشعبية، وساهم في إحداث لجنة لجمع التراث الموسيقي الليبي. تقريبا اللي عملوا في تونس حب يعملوا في ليبيا، بما أن ما ثماش معاهد موسيقية في ليبيا في الوقت هذاك، العازفين يدرسوا في تونس.
0: لم يقتصر عطاء صالح المهدي على تونس فقط، بل امتد إشعاعه إلى الساحة الدولية، فبادر بإنشاء العديد من المراكز الفنية التي أصبحت منارات للتكوين والإبداع.
1: فكر في تأسيس شيء على المستوى العربي، فكانت فكرة تأسيس مجمع أكاديمي تسمى المجمع العربي للموسيقى اللي ينضوي تحت مظلة جامعة الدول العربية. هي مؤسسة أكاديمية فيها ممثل عن كل دولة عربية، وتقوم بأنشطة وندوات فكرية، وتسند جوائز سنوية في مختلف التخصصات. فكان صالح المهدي وراء تأسيس هذا المجمع، وكان أول رئيس له لفترتين نيابيتين، الأولى والثانية في بداية السبعينات، وبقي رئيسا شرفيا له حتى وفاته، اعترافا بفضله في تأسيس هذه المؤسسة الأكاديمية الراقية. كان له أيضا أنشطة دولية كثيرة، وساهم في تأسيس المعهد الدولي للدراسات الموسيقية المقارنة ببرلين عام 63. كان أيضا رئيس مساعد للمنظمة الدولية للتربية الموسيقية في كولونيا في ألمانيا. كان عضو مجلس تنفيذي للمجلس الدولي للموسيقى بباريس، وبالمجلس الدولي للموسيقى التقليدية ببرلين. وكان أيضا عضو مجلس إدارة في مركز البحوث والدراسات في التاريخ والفنون الثقافية الإسلامية في إسطنبول، والمعهد الدولي للتنمية الثقافية بالوسائل السمعية البصرية في فيينا. وفي سنة 1984 انتخب بالإجماع رئيسا لمجموعة الخبراء في الحماية الدولية لحقوق التأليف لتعبيرات الفولكلور بالمنظمة العالمية لحقوق التأليف التابعة لليونسكو.
0: لم يكتفي زرياب تونس بما قدمه من فن وإبداع، بل واصل جهوده في النهوض بالموسيقى، فدون خلاصة معارفه وخبراته في مؤلفات أصبحت مراجع قيمة للموسيقيين والباحثين.
1: ربما الكثير ما يعرفش أن أول كتاب أصدره صالح المهدي سنة 1944، وهو في سنة 19. الكتاب اسمه علم رسم الموسيقى. بين 1973 و 1988 أصدر كتاب للتدريس والمعاهد الثانوية اسمه أصول الموسيقى 3 أجزاء. عام 79 أصدر كتاب اسمه الموسيقى العربية تاريخها وأدبها. ثم توالت كتب كثيرة في الواقع، ثم كتاب عام 82 حول مقامات الموسيقى العربية، كتاب عام 90 حول إيقاعات الموسيقى العربية وأشكالها، كما اهتم أيضا بتعريف شخصيات وازنة مثل الشيخ خميس سنان، كتاب خاص بخميس سنان. له أيضا كتاب بالاشتراك مع محمد المرزوقي حول المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية، ومؤلفات أخرى كثيرة في الواقع. الكتب اللي كتبها صالح المهدي سواء على المقامات أو الإيقاعات هي مراجع يعتمد عليها إلى يوم الناس هذا في فهم أسرار الموسيقى العربية سواء المشرقية أو الموسيقى التونسية.
0: توفي الفنان الدكتور صالح المهدي سنة 2014 بعد أن أنار تونس بعبقريته الموسيقية وإبداعه الفريد، تاركا إرثا فنيا خالدا يسخر بالنوبات والإيقاعات المتناغمة. رحل زرياب تونس وبقي في ذاكرة الموسيقى بصمة راسخة وتراثا فنيا لا ينسى.
2: أحسن شيء يترقبه الإنسان عندما يقوم بواجبه هو أن يظهر له عند غروب المسيرة أن الناس تفطنوا شعبا ومسؤولين ورؤساء بعمله وقدروه حق تقديره، وهو أحسن جزاء والحمد لله.

اتحاد إذاعات الدول العربية أزبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية بحوض المتوسط كوبيام قدم سلسلة الموسيقيون العرب. كنتم مع زريابة تونس صالح المهدي. نص وإعداد ذكريات بن حمادة. تقديم أمال الكتاري. تنسيق رياض سكمة. هندسة الصوت والإخراج أنيس باللولة.

0: تونس الثقافية.
1: نبض الصيف الثقافي.
2: دمتم مستمعينا.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق ياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية. موعدكم اليومي مع ياسمين على ليل تونس في نفس التوقيت 10:00 مساء إلى حدود منتصف الليل. سارة ليلى يرافقني في تأمينها من أمام الأجهزة التقنية، أنيس الحميدي من أمام ميكروفون استوديو 6 في هذه السهرة المباشرة معكم شيراز شوالي. سهرة الأربعاء 19 أوت 2026. سهرتنا الليلة باش تكون سهرة ترابية خاصة بأجمل الأغاني، موسيقى الكلاسيكية، أغاني الزمن الجميل. لكل أحباء ياسمين الخيام نهدي ياسمين الخيام نهدي لكم هذا النغمة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: نرحب من جديد بكل من اختار متابعة هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية 10:07 على موجاتنا. لقاءنا وسهرتنا ما زالت متواصلة، ما زلنا مواصلين مع أجمل الكلمات والألحان، ما زلنا مواصلين مع صوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ كامل الأوصاف.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: أجمل تحية تصلكم مجددا من أنيس الحميدي من أمام الأجهزة التقنية، وشيراز شوالي من أمام ميكروفون استوديو 6 لحداش ودرج على موجات إذاعة تونس الثقافية. سهرة مع ياسمين على ليل تونس لهذه الليلة الأربعاء 19 أوت 2026، ما زالت متواصلة، ما زال مواصلين معكم مستمعين الكرام مع أجمل الأنغام والكلمات والألحان. خليكم مع صوت عزيزة جلال، روحي فيك.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.
3: أهلا وسهلا ومرحبا مجددا بكل من اختار متابعة هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية. سهرتنا ما زالت متواصلة، ما زلنا مواصلين معكم مستمعين الكرام، ما زلنا مواصلين مع صوت وردة الجزائرية، يا حبيبي لا تقل لي ضاع حبي من يدي.

على صوت ورد الجزائرية. يا حبيبي لا تقل لي ذا حبي من يدي. نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذه السهرة المباشرة ياسمين على ليلة تونس، ختاما لكم أجمل تحيات أنيس الحميدي شيراز شوالي. إلى اللقاء.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

0: لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. نشر توماس دو كوانسي في بداية القرن التاسع عشر كتابا بعنوان اعترافات مدمن أفيون إنجليزي، واعتبر هذا النص قاسيا كونه يحمل سمات الفترة الرومانسية. نستمع لافتتاحية الكارنفال روما للمؤلف الفرنسي إكتور بيرليوز كالعادة في برنامج لغة العالم على موجة إذاعة تونس الثقافية.

هذا الكتاب يصف ضياع الكاتب في دوامة الإدمان حتى أنقذته محبوبته، ثم تابع هو إنقاذ نفسي. وكان نص توماس من القوة والتأثير، بحيث استولى عليه أو اقتبس منه العديد من شعراء وأدباء الفترة الرومانسية، ليعبر كل واحد عن تجربة خيالية مؤلمة مر بها. ومنهم شارل بودلير الذي استوحى منه نصه الجميل الفردوس الاصطناعي، لكن الأدباء لم يكونوا وحدهم من استوحى من الأدب. فهناك أيضا إكتور بيرليوز المؤلف الموسيقي الفرنسي البارز بين 1803-1869، والذي حول نصا للشاعر دوموسي إلى واحدة من أهم سمفونيات الفترة الرومانسية التي ظهرت في الربع الثاني من القرن التاسع عشر وخلدت اسمه، وهي السمفونية الخيالية سمفوني فانتاستيك، التي تحكي قصة الأمل والأمل، كما أنها تعتبر علميا القاعدة الأساسية لنمط من الموسيقى السمفونية يسمى الموسيقى البرامجية.

كنا في الاستماع لافتتاحية لوكورسير لبيرليوز على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. كتب بيرليوز هذا العمل سنة 1830 في العام نفسه الذي وقعت فيه الثورة الفرنسية الجديدة آنذاك، التي كرس بيرليوز لها سمفونيته الجنائزية بعد ذلك بعشرة أعوام، إذ استوحى فكرة السمفونية الخيالية من أحداث حقيقية في حياته، فهو التقى الممثلة الإيرلندية إربيرت شيمسون وأغرم بها، وكانت السمفونية الخيالية من أثار هذا الحب الجارف وأول أعماله الكبيرة وسبب شهرته. نستمع لأبوتيوز من السمفونية الجنائزية سمفوني فونابر اي تريونفال لبيرليوز، دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

أدى النجاح الكبير الذي حققته السيمفونية الخيالية فور تقديمها عام 1830 إلى نيله جائزة روما الكبرى للتأليف، وهو نجح في وصف قصة حبه لهيربرت وعبر عن يأسه من أن تبادله الشعور نفسه، فخلق شخصية فنية رمزية تمثل شخصية بيرلياوز الداخلية وخيالاته.

كنا في الاستماع لافتتاحية روميو وجولييت لبرليوز على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. حملت السيمفونية الخيالية أهم مراحل تطور الموسيقى السيمفونية بسبب التوزيع الأوركسترالي، وسنواصلها بالتحليل في الحصة القادمة.

0: نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتعها على موجة إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.
1: لغة العالم، لغة العالم مع شادي القرفي.

0: توينسا توينسا توينسا توينسا خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
1: مرحبا متابعي إذاعة تونس الثقافية. اليوم في برنامج توينسا باش نشوفوا السينمائيين التوانسة وعلاقتهم بالأدب أو بالتحديد الاقتباس الأدبي، وباش نقارنوا أو نعملوا إطلالة على العالم والعالم العربي وخصوصا السينما المصرية اللي عرفت يعني ازدهار كبير في مسألة الاقتباس الأدبي بأسماء أدبية كبيرة عبر التاريخ. اليوم ضيفتنا الأستاذة المحاضرة الأستاذة مريم العزيزي في جامعة كارتاج تونس، تدرس نظرية الاقتباس الأدبي للسينما وهي أيضا باحثة وناقدة سينمائية. باش نشوفه من خلال كتابها الأخير خطاب الاقتباس السينمائي للعمل الأدبي، بعد صلح لي بالفرنسية إذا كانت الترجمة صحيحة، المقاومة، الالتفاف والامتداد، أهمية الاقتباس في الأعمال الأدبية نحو السينما، أسباب عزوف المخرجين التوانسة للاقتباس. تقريبا ما نذكرش أن فما عمل أدبي تونسي تم تحويله إلى السينما، ومن بعد صلح لي بطبيعة الحال. وأيضا باش نعملوا إطلال على أبرز الأفلام والمؤلفات اللي تم التطرق إليها في هذا الكتاب أو هذا العمل اللي يجمع بين الأدب والسينما. مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة.
2: مرحبا أستاذ إيهاب الشاوش، مرحبا بكل المستمعين. أنا سعيدة جدا باللقاء معكم اليوم.
1: الكتاب باللغة الفرنسية Le discours de l'adaptation cinématographique de l'œuvre littéraire résistance détour et extension. إذا كان هذه الترجمة بالعربية صحيحة. بداية ملخص الكتاب، علاش يحكي الكتاب هذا وما أهمية هذا الكتاب بالنسبة خاصة احنا البرنامج اسمه توانسة للمخرجين التوانسة؟ انت كأنك تدعو المخرجين التوانسة يا أولادي ما تخافوشي من اقتباس أو تحويل الأعمال الأدبية إلى أعمال سينمائية.
2: شكرا إيهاب. هو في الأول معناتها كان السؤال اللي طرحته لنفسي، علاش نظرية الاقتباس كانت مقترنة كان بقضية كيفاش نقولوا فيديليتي،
1: الإخلاص للنص الأصلي.
2: الإخلاص للنص الأصلي. أنا اقترحت في الكتاب هذية يعني مود دومبلوا نجم نقوله، وفيه تصنيف للعملية الاقتباس يعني بمنظور الترانسفورماسيون تاعو، معناتها مش الاخلاص فقط، كاينو لهنا نحكيو على لغتين، لغه الادب ولغه السينما وكل الصراع ما بيناتهم في وسط العمليه هذه اللي هي عمليه الاقتباس.